0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Yang
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. الحمد لله الذي أذن للفجر أن ينفلق وللقلوب أن تستيقظ على نوره. صباح طيب تعطره تلاوة القرآن وتزدان به الحياة بآيات من كتاب الله العزيز. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان رحلة إيمانية في رحاب الذكر الحكيم. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة والزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى

0: الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، فقال: اللهم هل بلغت؟ متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ نبيل الرفاعي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ نبيل الرفاعي. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: بسم الله.

0: نصير.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم لك

عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

موت

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

فإليك بعجزه مستشفعا، فلعل صدرا

0: هو أمين عام نقابة القراء، اشتهر على أنه واحد من عمالقة القراءة والتلاوة وقمة من قمم الإبداع القرآني، وهو تلميذ من تلامذة الشيخ المرحوم عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: إنه القارئ الشيخ أحمد الشحات الرزيقي الذي ذاع صيته وعلى شأنه وزاحم بصوته كبار القراء واحتل موقعا متقدما حتى بات من أشهرهم.
0: ولد الشيخ أحمد في 8 شباط عام 1938 بالرزيقات بمحافظة قنا. ألحقه والده المرحوم الحاج الشحات بالمدرسة الابتدائية بالقرية، وعام 1950 استمع إلى الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فقرر ترك المدرسة والذهاب إلى الكتاب لحفظ القرآن الكريم.
1: يقول الشيخ الرزيقي:
2: ذات يوم كنت في طريقي إلى المدرسة وكان الجو باردا، فوجدت جموعا من الناس يقفون عند باب منزل أحد الوجهاء في بلدتي، فأردت أن أستطلع الخبر، فسألت عن الأمر فأخبروني أن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد سوف يقرأ القرآن عبر الإذاعة، وما هي إلا لحظات حتى كان صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد عبر الإذاعة، فملك قلبي وقلوب الجميع.
1: ويتابع الشيخ الرزيقي بعد أن استمع إلى الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد فيقول:
2: لماذا لا أكون مثل الشيخ عبد الصمد؟
0: ويقرر الشيخ أن يترك المدرسة، فقال:
2: وهنا قررت أن أترك المدرسة والالتحاق بالكتاب وحفظ القرآن الكريم، وعندما أخبرت والدي بقرار هذا قابله بفرح وسرور وبارك قراري.
1: حفظ الشيخ أحمد الرزيقي القرآن الكريم في 36 شهرا على يد الشيخ محمود إبراهيم، وذلك قبل أن يكمل عامه العاشر، فكافأه والده واشترى له مذياعا أي راديو.
0: وقد علمه شيخه محمود إبراهيم الكثير الكثير، وكانت رعايته له كبيرة جدا. علمه أشياء أفادته في حياته كلها، علمه الكياسة والفطانة وكيفية التعامل مع الناس وكيف يفكر قبل إصدار القرار حتى في نطق الكلمة.
1: أجل، فقد علمه كيف يتذوق الكلمة أولا، فإذا كان طعمها مستساغا نطقها، وإذا كانت مرة المذاق فسوف تكون أكثر مرارة إذا خرجت من لسانه، وعلمه متى يتحدث وفي أي وقت وكيف يحترم الكبير والصغير. فكان الكتاب بالنسبة إلى الشيخ أحمد جامعة داخل كتاب.
0: بعد ذلك التحق الشيخ أحمد بمعهد القراءات ببلدة أصفون القريبة من قريته الرزيقات، ودرس التجويد على يد الشيخ محمد سليم المنشاوي. وكان الشيخ المنشاوي أحد علماء القراءات في مصر والوجه القبلي، وقد علم الشيخ عبد الباسط القراءات في هذا المعهد،
1: وكان هو شيخ المعهد في ذلك الحين. ولثقة الجميع بالشيخ سليم، وبخاصة بعدما تخرج الشيخ عبد الباسط على يده، لم يتردد الشيخ أحمد الرزيقي في الذهاب إلى الشيخ سليم، وبأصفون تلقى علم القراءات وعلوم القرآن. ساعده على ذلك القرابة التي كانت تربطه بأهل أصفون. يقول الشيخ أحمد:
2: لم أشعر بالغربة داخل بلدة الثانية أصفون، نظرا لأنهم أبناء عمومتنا وتربطنا بهم علاقة الدم والنسب والأرحام،

0: وكان أهل المطاعنة يطلبون من الشيخ محمد سليم زيارة لهم، فكان الشيخ يوافق رحمه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تحت الثرى.
1: ذاع صيت الشيخ أحمد الرزيقي في كل مدن وقرى الوجه القبلي، فانهالت عليه الدعوات ليسهر رمضان ويحيي المآتم والمناسبات الدينية، وأصبح محل الثقة وحب الجميع في صعيد مصر. ولم تتوقف الموهبة الفذة عند هذا الحد، ولكنها حملت صاحبها إلى القاهرة على أجنحة الالتزام والتقدير والاعتزاز بكتاب الله عز وجل.
2: اشتهر الشيخ في القاهرة بين كوكبة من القراء يتنافسون بحب في لقاءات وسهرات، من الصعب أن يحدد المستمع من هو أقوى طرفيها أو أطرافها، لأنها كانت سهرات جامعة شاملة في مناسبات معروفة محددة الزمان والمكان، يقيمها كبار تجار القاهرة في كل المناسبات الدينية.
1: وكان يوافق أن يدعى اثنان أو ثلاثة في سرادق واحد، وربما كان من هذه الأسماء الشيخ محمد رفعت وعبد الفتاح الشعشعي وأبو العنين شعيشع ومحمد صديق المنشاوي ومصطفى إسماعيل وعبد الباسط عبد الصمد وغيرهم. فكان من الصعب أن يأتي قارئ من الأقاليم ليفرض نفسه على الساحة بين قمم جبال راسخة،
2: ولكن الحظ وحده جعل الشيخ أحمد يسلك طريق القمة، وذلك بفضل الله تعالى، ثم بفضل شيخ مخلص هو المرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الذي ساعد الشيخ أحمد الرزيقي وشجعه على القراءة بين هؤلاء العمالقة داخل مدينة القاهرة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في أوائل عام 1975 حضر الشيخ أحمد الرزيقي إلى القاهرة وتقدم لمسابقة الإذاعة واجتازها بنجاح. ومن القصص الطريفة التي حصلت للشيخ في هذا الاختبار يقول راويا قصته:
1: أثناء اختباري كقارئ بلجنة اختبار القراء بالإذاعة والتي كان الشيخ الغزالي رحمه الله أحد أعضائها، طلب مني فضيلته أن أقرأ سورة التغابن تجويدا، فقلت لفضيلته: لم أعود نفسي على تجويدها ولكنني أجيد أداءها ترتيلا. فأصر وألح علي لأجودها، ولكنني كنت أكثر إصرارا. فقال له زميله باللجنة المرحوم الدكتور عبد الله ماضي: يا شيخ محمد، الشيخ أحمد الرزيق صادق، وهذه تحسب له، وأنا أود أن تجعله يقرأها مرتلا. وكان الشيخ محمد الغزالي سمحا ما دام الأمر لا يؤثر على أحكام الدين والقرآن، فقال لي: رتلها يا شيخ أحمد. فرتلت سورة التغابن، وسر الشيخ الغزالي بالأداء لدرجة أنه شكرني وأثنى على أدائي المحكم. ودارت الأيام وجاءتني دعوة لإحياء شهر رمضان بدولة قطر عام 1985، وشرفت بصحبة الشيخ محمد الغزالي الذي دعي لإلقاء دروس العلم. وفي ليلة من ليالي الشهر الكريم كان مقررا أن أبدأ الاحتفال بتلاوة القرآن، ويقوم فضيلة الشيخ الغزالي بالتعليق على ما أتلوه، فطلب مني أن أقرأ من سورة آل عمران. فقلت له: إنني سأقرأ سورة التغابن. فابتسم ابتسامة عريضة، ولأنه صاحب مكانة جليلة وأخلاق كريمة، قال: اقرأ آيتين من آل عمران ثم اقرأ التغابن حتى نتحدث في المناسبة، ثم أقوم بتفسير ما تقرأه من التغابن. لم أقصد من وراء قولي هذا لفضيلة الشيخ الغزالي إلا لأذكره فقط بما حدث بلجنة الاختبار.

0: للشيخ الرزيقي مع المرحوم الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ذكريات كثيرة سافر معه إلى معظم بلدان العالم.
1: ولم يترك الشيخ الرزيقي بلدا عربيا ولا دولة إسلامية ولا جالية إسلامية في دولة أجنبية ولا جزيرة في عرض بحر إلا وذهب إلى المسلمين في شهر رمضان ليمتعهم بما أفاء الله عليه من نعمة حفظ كتاب الله، ومكث فترة في لندن حيث كان يدخل إلى الدين الإسلامي يوميا أكثر من 150 شخصا.
0: في أستراليا التقى بمجموعة من المثقفين فأعطوه رسالة إلى شيخ الأزهر، وعندما تسلم الرسالة قرر إرسال 8 من علماء الدين الإسلامي لتدريس القرآن الكريم وعلومه هناك.
1: حصل الشيخ أحمد الرزيقي على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لدوره في خدمة القرآن الكريم، كما حصل على العديد من الميداليات وشهادات التقدير، ولكن أغلى شهادة وأعظم وسام حصل عليه كما يقول هو حب الناس له.
0: لقي الشيخ أحمد الرزيقي رحمه الله تعالى ربه في 8 من كانون الأول عام 2005، وقد نعته إذاعة القرآن الكريم المصرية وقالت إنه توفي بعد مشوار طويل في خدمة كتاب الله تعالى.
1: نسأل الله سبحانه له الرحمة وأن يسكنه فسيح جناته.
2: مشاهير القراء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: ولد أبو الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو في السنة الأولى قبل الهجرة 605 للميلاد، وكان من سادات التابعين وأعيانهم. كان معدودا من الفقهاء والأمراء والشعراء والفرسان والحاضري الجواب.
1: صحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشهد معه وقعة صفين، وهو بصري من أكمل الرجال رأيا وأرجحهم عقلا، وهو أول من وضع النحو.
0: قيل إن عليا رضي الله عنه وضع له الكلام كله 3 أضرب: اسم وفعل وحرف، ثم دفعه إليه وقال له: تمم على هذا. وقيل إنه كان يعلم أولاد زياد بن أبيه، وهو والي العراقين يومئذ، فجاءه يوما وقال له: أصلح الله الأمير، إني أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم وتغيرت ألسنتهم، أفتأذن لي أن أضع للعرب ما يعرفون أو يقيمون به كلامهم؟ قال: لا. قال: وجاء رجل إلى زياد وقال: أصلح الله الأمير، توفي أبانا وترك بنون. فقال زياد: أدعوا لي أبا الأسود. فلما حضر قال: ضع للناس الذي نهيتك أن تضع لهم.
1: وقيل إنه دخل بيته يوما فقالت له بعض بناته: يا أبتي، ما أحسن السماء؟ فقال: يا بني، نجومها. فقالت له: إني لم أرد أي شيء منها أحسن، إنما تعجبت من حسنها. فقال: إذن فقولي ما أحسن السماء. وحينئذ وضع النحو.

0: وحكى ولده أبو حرب قال: أول باب وضعه أبي باب التعجب. وقيل لأبي الأسود: من أين لك هذا العلم؟ يعنون النحو. فقال: لقنت حدوده من علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
1: وقيل إن أبا الأسود كان لا يخرج شيئا أخذه عن علي بن أبي طالب إلى أحد، حتى بعث إليه زياد أن اعمل شيئا يكون للناس إماما ويعرف به كتاب الله عز وجل، فاستعفاه من ذلك، حتى سمع أبو الأسود قارئا يقرأ: إن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسر، فقال:
0: ما ظننت أن أمر الناس آل إلى هذا. فرجع إلى زياد فقال: أفعل ما أمر به الأمير، وأريد كاتبا لبقا يفعل ما أقوله. فأتى بكاتب من عبد قيس لم يرضه، فأتى بآخر، فقال له أبو الأسود: إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه، وإن ضممت فمي فانقط ما بين يدي الحرف، وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت. ففعل ذلك. وإنما سمي النحو نحوا لأن أبا الأسود قال: فاستأذنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أضع نحو ما وضع، فسمي لذلك نحوا.

0: كان لأبي الأسود دار بالبصرة، وله جار يتأذى منه في كل وقت، فباع الدار. فقيل له: بعت دارك؟ فقال: بل بعت جاري. فأرسلها مثلا.
1: ودخل أبو الأسود يوما على عبيد الله بن أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلد الثقفي رضي الله عنه، فرأى عليه جبة رثة كان يكثر لبسها، فقال: يا أبا الأسود، أما تمل هذه الجبة؟ فقال: رب مملول لا يستطاع فراقه. فلما خرج من عنده بعث إليه 100 ثوب. وكان أبو الأسود الدؤلي رجلا موسرا ذا عبيد وإماء، وكان معروفا بالبخل.

0: سكن أبو الأسود البصرة في خلافة عمر، وهلي إمارتها في أيام علي. استخلفه عليها عبد الله بن عباس لما شخص إلى الحجاز،
1: ولم يزل في الإمارة إلى أن قتل علي رضي الله عنه وشهد معه صفين. ولما تم الأمر لمعاوية قصده فبالغ معاوية في إكرامه.
0: وأبو الأسود في أكثر الأقوال أول من نقط المصحف، وله شعر جيد أشهره أبيات يقول فيها:
1: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إن فعلت كثير.
0: أصيب بالفالج ومات بالبصرة من علة الفالج أو في طاعون الجارف، وعمره 85 سنة، وقيل إنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم لك الحمد أن هديتنا للإسلام والإيمان، ومننت علينا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الهادي إلى الحق والبيان. سبحانك لا شريك لك، خلقتنا وأكرمتنا، فلك الحمد كل الحمد يا كريم يا منان. إلهنا، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا عملنا ظاهر بين يديك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك. فاعف عنا عفوا كاملا شاملا يا رب العالمين.

0: وأطيعوا الله.
1: إخوة الإيمان، عباد الرحمن اسم كريم وصفة جليلة فاقت بألطافها ومعانيها كل الصفات والأسماء. هي معنى كبير لفئة اختصها الله تعالى بمزايا وطباع نورانية من شأنها أن تحقق الهدف المنشود الذي من أجله خلق الإنسان ولأجله يعمل. فكانت هذه الفئة الفئة المختارة التي حازت خيري الدنيا والآخرة، فكانت بحق وجدارة الثلة الناجية الفائزة بإذن الله عز وجل.
0: ومن صفات عباد الرحمن إخوة الإيمان أنهم يدعون ربهم وخالقهم أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ذلك أنهم رعاة صالحون لأزواجهم وذرياتهم، كيف لا وهم القدوة وهم المثل.

0: والأسرة المؤلفة من الزوجة والأولاد عمارة عن مملكة صغيرة يدير سياستها ويرسم مخططاتها الأب، وإلى جانبه الأم تشاطره المسؤولية وتعاونه في قيادة الرعية، وأولادهم من بنين وبنات هم أفراد هذه المملكة يتلقون التوجيهات وينفذون الإرشادات في ضوء ما يردهم من تعليمات.
1: ما أجمل التعبير النبوي حول هذا المعنى: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وهذا الحديث أصل في تحمل المسؤوليات وتوزيعها على أربابها وفق ما هيأه له الخالق جل وعلا. وقد ألقى النبي الحكيم صلى الله عليه وسلم واجب الرعاية العام في ضمن إطار الأسرة على عاتق الرجل، كما ألقى واجب رعاية بيت الزوجية وما يحويه من أفراد وجماعات وأموال وأثاث ومحتويات على عاتق المرأة، فهي الراعية لبيتها والمسؤولة عنه.
0: ومعلوم أن الإنسان بحاجة إلى التربية، حيث يولد صغيرا مجردا عن كل المميزات، قابلا لكل نقش، مستعدا لقبول ما يلقى إليه من تعليم ويحاط به من توجيه. والوالدان يحتلان المكان الأول المتقدم في نظر ولدهما، وعلى الغالب فإنه يصلح بصلاحهما ويفسد بفسادهما، وهما المسؤولان عنه لدى الله تعالى والناس والمجتمع.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة.
2: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.
0: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تدرك عنده ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة.
2: وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوالدين، فقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم للسائل: هما جنتك ونارك.
0: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من حق الولد على الوالد ثلاثة أشياء: أن يحسن اسمه إذا ولد، ويعلمه الكتاب إذا عقل، ويزوجه إذا أدرك.
1: وروى الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله والدا أعان ولده على بره.
2: في هذه الأحاديث النبوية يرشدنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام أن الولد أمانة بين يدي والده، وعليه أن يؤدي واجب الأمانة ويقوم بحق الرعاية، فإذا أهمله في بدء نشأته وأول ترعرعه وتمييزه خرج سيء الطبع منحرفا بعيدا عن الله وما يرضيه.
0: وواجب الأمانة يستدعي من الأب أن يختار لأولاده المربي الصالح والمعلم الناصح والمؤدب المستقيم والمدرسة المحافظة التي تدنيه من طريق الخير والصواب، وتعرفه المبادئ الحقة والعقائد الصحيحة السليمة، وتعوده التثاني في سبيل نشرها والدعوة إليها والذب عنها.
1: إن الأمة القوية الصالحة السعيدة

0: الإيمان هي التي تبني أسسها وتركز دعائمها على الأسرة الصالحة المستقيمة الموفقة. وكلما سعدت الأسرة تفوقت الأمة وبلغت ذروة مجدها وقمة سعادتها.
1: أقوال وآثار.
2: قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: وقال بعض الحكماء: من عصى والديه لم ير السرور من ولده، ومن لم يستشر في الأمور لم يصل إلى حاجته، ومن لم يدار أهله ذهبت لذة عيشه.
0: وروي عن بعض الصالحين أنه كان لا يأمر ابنه بأمر، وكان إذا احتاج إلى شيء يأمر غيره، فسئل عن ذلك فقال: إني أخاف أني لو أمرت ابني يعصيني في ذلك فيستوجب النار، وأنا لا أحرق ابني بالنار.
2: وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: تام المروءة من بر والديه أو وصل رحمه وأكرم إخوانه وحسن خلقه مع أهله وولده وخدمه، وأحرز دينه وأصلح ماله وأنفق من فضله وحفظ لسانه ولزم بيته.

0: يروى عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا جاء إليه بابنه فقال: إن ابني هذا يعقني. فقال عمر رضي الله عنه للابن: أما تخاف الله من عقوقك والدك؟ فإن من حق الوالد كذا ومن حق الوالد كذا.
1: فقال الابن: يا أمير المؤمنين، أما للابن على والده حق؟ قال: نعم، حقه عليه أن يستنخب أمه، يعني لا يتزوج امرأة دنيئة لكي لا يكون للابن تعيير بها. ثم قال: ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب. فقال الابن: فوالله ما استنخب أمي، وما هي إلا سندية اشتراها بأربعمائة درهم، ولا حسن اسمي، فقد سماني جعلة، أي ذكر الخفاش، ولا علمني من كتاب الله آية واحدة.
0: فالتفت عمر رضي الله تعالى عنه إلى الأب وقال: تقول ابني عقني؟ فقد عققته قبل أن يعقك، قم عني.
2: وعن ثابت البناني رحمه الله تعالى قال: روي أن رجلا كان يضرب أباه، نعوذ بالله تعالى من ذلك، في موضع، فقيل له: ما هذا؟ فقال الأب: خلوا عنه، فإني كنت أضرب أبي في هذا الموضع، فابتليت بابني يضربني في هذا الموضع، هذا بذاك، ولا لوم عليه.

روى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سبع يؤجر فيهن من بعده: من بنى مسجدا فله أجره ما دام أحد يصلي فيه، ومن أجرى نهرا فما دام يجري فيه الماء ويشرب منه الناس كان له أجره، ومن كتب مصحفا وأحسنه كان له أجره ما دام يقرأ فيه أحد.

ومن استخرج عينا ينتفع بمائها كان له أجرها ما بقيت، ومن غرس غرسا كان له أجره فيما أكل الناس منه والطير، ومن علم علما كذلك، ومن ترك ولدا يستغفر له ويدعو له من بعده، يعني إذا كان الولد صالحا وقد علمه الأب القرآن والعمل، فيكون أجره لوالده من غير أن ينقص من أجر ولده شيء. فإذا كان الوالد لا يعلمه القرآن ويعلمه طريق الفسق، يكون وزره على أبيه من غير أن ينقص من وزر ولده شيء. فعلينا إخوة الإيمان أن نحسن إلى أزواجنا وذرياتنا، ونحسن التربية والتأديب، لأن الله تعالى على كل شيء شهيد، وهو محاسبنا وسائلنا عنهم، لأنهم بذمتنا وعهدتنا وأمانة بين أيدينا.

اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك تحاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك، فقنا عذاب النار. أنت إلهنا لا إله لنا غيرك، فبسر حقك اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، يا الله يا رب العرش العظيم.

0: ثم
1: الذين يحبهم الله.
2: سبحان

لطيف بلطف الصنع فضلنا على الخلائق فضلنا

لك الحمد يا موجب الشكر والثناء، لك الحمد يا موجب الشكر والثناء، لك الفضل، لك الفضل يا

السابعة صباحا، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. الأردن يستدعي القائمة بالأعمال الإيراني في عمان ويبلغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة. وزير الخارجية وعدد من نظرائه العرب يدينون الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المنطقة. القوات الأمريكية تنفذ موجة جديدة من الهجمات على إيران.

تاسع ليلة على التوالي. المنتخب الإسباني يتوج بلقب بطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه. أهلا بكم. استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين القائمة بأعمال

0: الشركة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن الوزارة طلبت من القائم بالأعمال نقل رسالة واضحة إلى بلاده وقف الاعتداءات على المملكة فورا، وأن أمن الأردن وسلامة مواطنيه يمثلان خطا أحمر لا يمكن المساس به، وكذلك ضرورة وقف التصريحات التحريضية المرفوضة. وجدد المجالي التأكيد أن الأردن سيستمر في اتخاذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته. وفي إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي يبذلها الأردن لاحتواء التصعيد الإقليمي، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه العرب بالإضافة إلى تركيا، تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل وقف التصعيد وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. التفاصيل والزميل رامي العودة.
1: كثفت المملكة تحركاتها الدبلوماسية لاحتواء التصعيد الذي تشهده المنطقة، حيث أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي سلسلة اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر، إلى جانب وزير الخارجية التركي. وخلال الاتصالات أكد الوزراء ضرورة إنهاء التصعيد الإقليمي وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل شامل يعالج أسباب التوتر ويضمن أمن المنطقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. كما شدد الوزراء على إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين التضامن الكامل في مواجهتها ومحذرين من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وفي الاتصال مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحث الجانبان إلى جانب التطورات الإقليمية الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدين ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ بنود الخطة الأمريكية الخاصة بغزة بما يسهم في ترسيخ الاستقرار. كما شددا على ضرورة رفع إسرائيل جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل استمرار الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع. وأكد الوزيران رفضهما للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها تقوض حل الدولتين وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الممارسات. وحذر الجانبان أيضا من مخاطر استمرار الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مؤكدين أن الحرم القدسي الشريف بما فيه المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات تمس هذا الوضع من شأنها زيادة التوتر وتأجيج الصراع.
0: أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بالإخلاء في مطار العقبة أو الميناء. وقال المومني إن مطار الملك الحسين الدولي والميناء في العقبة يعملان بشكل طبيعي، ولا يوجد هناك أي مخاطر محتملة للتحذير بشأنها من قبل الجهات الأردنية المتخصصة. وأشار إلى أن الأمور تجري في سياقها الطبيعي وفقا للإجراءات المعدة مسبقا، والتي من ضمنها إطلاق صافرات الإنذار من فوره. وشدد المومني على أنه لم تسجل لدى الجهات الأردنية المتخصصة تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية. هذا وأكد محافظ العقبة أيمن العوايشة أن جميع العمليات التشغيلية في موانئ العقبة تسير بوتيرة طبيعية واعتيادية تماما. من جهته أكد المدير العام لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات أن الشركة تواصل تنفيذ أعمال

0: المناولة وفق الخطط التشغيلية المعتادة، مشيرا إلى أن هناك 5 بواخر موجودة حاليا على أرصفة الميناء تجري لها عمليات المناولة. وقال خليفات في حديث لمندوبتنا مجد البدارين:
1: احنا الحقيقه في الرئيسي يعني العمل بيصير على قدم وساق، لم يكن هناك اي توقف للعمل. الميناء الان يوجد بواخر في عمليات تحمير ومناوله تسير بشكل طبيعي وسلس، لا يوجد اي معوقات في العمل.
0: كما أفاد مدير مطار الملك حسين الدولي محمد الصرايرة بأن حركة الطيران للمسافرين القادمين والمغادرين تجري بانتظام دقيق ووفقا للجدول الزمني المحدد مسبقا للرحلات دون أي تعديل. وقال الصرايرة في حديث لمندوبتنا مجد البدرين:
2: بما يتعلق بالعمليات التشغيلية مطار الملك حسين فهي جارية كالمعتاد. مطار الملك حسين الدولي استقبل رحلة الملكية الصباحية قادمة من عمان، وإن شاء الله وفق المخطط في رحلة أخرى إن شاء الله للخطوط الملكية الأردنية قادمة من القاهرة. العمليات التشغيلية تجري كما المعتاد ولا يوجد أي ملاحظات عليها.
0: أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن المجلس يتابع بقلق بالغ واهتمام شديد التطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها المنطقة وما يتعرض له الأردن من اعتداءات وما يترتب عليه من تحديات اقتصادية وأمنية متصاعدة. وقال الفايز إن الأردن اليوم يقف في خطوط المواجهة الأمامية للتصعيد الإقليمي الخطير، حيث يتعرض لتحديات غير مسبوقة وأصبح هدفا مباشرا للاعتداءات الإيرانية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة ووعي شعبه ومنعة قواته المسلحة وأجهزته الأمنية لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواءه ساحة لأي صراع إقليمي، ولن يسمح باستخدامها في أي اعتداء على أي دولة شقيقة أو صديقة. وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالسعي الجاد لوقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي وفرض احترام القانون الدولي. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أمس الأحد بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي المملكة بعيدا عن التجمعات السكانية. وبين المصدر أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مؤكدا أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت بالتعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية وستتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإيراني الآثم الذي وقع وطال مجددا محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه في البلاد، وأكدت أن تكرار تعمد استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس نهجا عدوانيا ممنهجا ويمثل تصعيدا بالغ الخطورة وتهديدا مباشرا لسلامة المدنيين وأمنهم. وشددت الكويت على الاحتفاظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم تنفيذ موجة جديدة من الهجمات على إيران لتاسع ليلة على التوالي، قصفت خلالها مواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات بهدف تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين أثناء عبورهم مضيق هرمز. إلى التفاصيل.
3: تواصل الولايات المتحدة تنفيذ هجمات على أهداف داخل إيران، قالت إنها شملت مواقع مراقبة

0: مراقبة عسكرية ساحلية ومنشآت دفاع جوي، مؤكدة أن الضربات تأتي في إطار تقويض القدرات الإيرانية على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في وقت سابق إنها استهدفت مواقع مراقبة وبنية تحتية لوجستية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية إيرانية، وكثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت قبل أيام، مما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة. وفي بيان مكتوب للزعيم الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، قال فيه إن الانتهاكات الأمريكية للاتفاق المؤقت أظهرت أن توقيع الرئيس دونالد ترامب بلا قيمة ويفتقر إلى المصداقية على حد قوله، فيما أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني أن بلاده سترد بشكل مدمر على أي شكل من أشكال التسلط والاستقواء. إلى ذلك أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 50 شخصا وإصابة 500 خلال الهجمات الأمريكية على إيران في الأسابيع 3 الماضية، وتزامنا مع القصف تتواصل الحوادث البحرية في مضيق هرمز.
1: هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي قصف إيران بقوة شديدة تكريما للجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الأيام الأخيرة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر بجروح طفيفة خلال تعامله مع مسيرة إيرانية كانت قد أسقطت في شمال العراق، موضحة أن الحادث وقع في 18 من تموز، فيما لا يزال الجندي المصاب يتلقى العلاج الطبي. وإلى لبنان، حيث قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس اللبناني سيعقد لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين في واشنطن تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار. واتفق البلدان خلال جولة محادثات جديدة في روما هذا الأسبوع على استكمال هيكلة مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام تطبيقا للاتفاق بين الطرفين. ورغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن إسرائيل تواصل هجماتها المتقطعة وتسيطر على أراض في الجنوب اللبناني. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء أمس بقصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت وزارة الصحة استشهاد مواطنين برصاص قوات الاحتلال في بلدة دير جرير شرق رام الله، وكان 3 مواطنين قد أصيبوا بجروح خطيرة إثر هجوم شنه مستعمرون على البلدة. وتشهد بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة تصاعدا في اعتداءات المستعمرين بحق المواطنين وممتلكاتهم، تشمل الاعتداء بالضرب وإطلاق الرصاص الحي وإحراق الممتلكات والاعتداء على الأراضي الزراعية، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وعودة إلى محليتنا، حيث أقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، والذي يتضمن 12 مادة، وذلك خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي. التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية أيس الشبلي.
2: بعد نقاشات موسعة وبالأغلبية، أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ويهدف المشروع إلى تعزيز الحوكمة داخل الجامعات ومنحها مرونة أكبر في الإدارة من خلال تقليص عدد أعضاء مجالس الأمناء من 13 إلى 9 أعضاء، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار ورفع كفاءة عمل هذه المجالس. كما ينظم آلية صرف الحوافز المالية لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وفق نسبة من الإيرادات المتحصلة من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي، يحددها مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة. وتتضمن التعديلات أيضا منح صناديق الجامعات الرسمية شخصية اعتبارية وتنظيم عمل الكليات الجامعية وكليات المجتمع بما يعزز استقلالها المالي والإداري إلى جانب الإبقاء على

0: مخصصات البحث العلمي والابتكار، مع السماح باستخدام جزءا منها للترويج للجامعات الأردنية واستقطاب الطلبة الوافدين. وأكد النواب وخلال المناقشات على أن التعديلات تأتي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وتعزيز جودة التعليم ورفع تنافسية مؤسسات التعليم العالي. وفي مستهل الجلسة أدى النائب بكر يحيى الكساسبة اليمين الدستوري عضوا في مجلس النواب 20 خلفا للنائب حسن صلاح الرياضي من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: برعاية رئيس مجلس النواب مازن القاضي أطلقت من مقر مجلس النواب قافلة بلديتي، وهي مبادرة وطنية ستجوب محافظات المملكة على مدى 10 أيام ضمن الحملة الوطنية للحوار المجتمعي حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وأكد القاضي أن الآراء والتوصيات التي ستجمعها القافلة ستسهم في دعم النقاشات البرلمانية حول مشروع القانون والوصول إلى تشريعات أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمجتمعات المحلية بما ينسجم مع مسارات التحديث الثلاث. أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيتكو المرحلة الجديدة من برنامج التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل بالتمويل إجمالي يبلغ 15 مليون دولار أمريكي وعلى مدى 6 سنوات. وقال وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات خلال رعايته حفل الإطلاق إن الاستثمار في الريف يساهم في الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية والمياه والتربة. وقال وزير الزراعة:
2: هذا المشروع من شأنه أن يكون هنالك تحسين للثروة الحيوانية وأيضا تحصين هذه الثروة من خلال أيضا زيادة الإنتاج والحفاظ على هذه السلالات، وأين يكون هناك أيضا مشاريع إنتاجية للأسر الريفية من شأنها أن يكون هناك زيادة مصدر دخل وتوفير فرص عمل. هذه المشاريع حقيقة تأتي ضمن استراتيجية وزارة الزراعة وضمن أيضا مسار رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي من خلال خلق فرص عمل، وأيضا يكون هنالك برامج زراعة ذكية متكيفة مع التغيرات المناخية وأيضا زيادة فرص العمل والتقليل من البطالة في الريف الأردني.
1: أعلنت شركتا البوتاس العربية ومناجم الفوسفات الأردنية عن توقيع اتفاقية شراكة لتطوير مشروع المجمع الصناعي المشترك في كل من العقبة والشيدية وتأسيس الشركة الأردنية المتطورة لصناعة الأسمدة المتخصصة لهذه الغاية. وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الدكتور محمد ذنيبات أن التكامل الصناعي بين قطاعي الفوسفات والبوتاس يفتح آفاقا جديدة لتطوير قطاع التعدين والصناعة الكيماوية المشتقة. وأضاف ذنيبات:
3: عندما نتكلم عن شراكة استراتيجية يعني أن هناك مواد من الفوسفات ومواد من البوتاس تستخدم مع بعضها البعض، يعني الصناعة مشتركة ليست شراكة مالية مع مصدر واحد، إنما هي شراكة استراتيجية بين الشركتين، خبراء من الشركتين، مواد أولية من الشركتين، إنتاج مواد تحتاجها السوق لأول مرة في المملكة الأردنية الهاشمية وهي المواد الأسمدة الذائبة. توجيهات سيدي صاحب الجلالة في أنه برنامج التحديث الاقتصادي يجب أن يوفد وأن تنفذ مفرداته، والمشروع هذا هو إحدى مفردات التي وردت في برنامج التحديث الاقتصادي.
1: من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس المهندس شحادة أبو هديب إن هذه الشراكة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين كبرى الشركات التعدينية في المملكة. وقال أبو هديب:
4: شركات كبرى وعملاقة استطاعت أن تتوصل إلى منتجات من مادة الفوسفات ومن مادة البوتاس لإنتاج مواد جديدة، صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية. لن يتوقف الموضوع ولا عند هذه الصناعات فقط، هذه هي أول مرة تستطيع الشركتان أن تعمل معا وتكمل بعضهم البعض في صناعات تحويلية معمول فيها في كثير من دول العالم، لكن في الأردن هذه هي أول مرة، والحمد لله نحن فخورين وسعيدين جدا أنه استطعنا أن نصل إلى هذه الشراكة الاستراتيجية وهذه الشراكة النوعية.
1: وإلى الخبر الرياضي.

الأبرز حيث توج المنتخب الإسباني للمرة الثانية في تاريخه بلقب كأس العالم 2026 بعد فوزه على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 1-0 بعد الاحتكام إلى شوطين إضافيين. وشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مراسم التتويج حيث سلم الميداليات لطاقم التحكيم بقيادة الحكم السلوفيني سلافكو فيتنيتش إلى جانب الحكمين المساعدين والحكم الرابع الأردني أدهم مخادمة والحكم المساعد الاحتياطي الأردني محمد خلف قبل انطلاق مراسم تتويج المنتخب الإسباني بلقب البطولة. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية حيث يبقى الطقس حتى الأربعاء حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. الأردن يستدعي القائمة بالأعمال الإيراني في عمان ويبلغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة. وزير الخارجية وعدد من نظرائه العرب يدينون الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المنطقة. القوات الأمريكية تنفذ موجة جديدة من الهجمات على إيران لتاسع ليلة على التوالي. المنتخب الإسباني يتوج بلقب بطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه. سيدتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات رعد حجازين من التنفيذ الهندسي ومني أنا مشعل السليطة أطيب التحايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 من آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com.

0: الإعلام الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية أردنية.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

البث المباشر من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان FM. أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا. تحياتنا لكل الأشخاص المتواصلين معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا.

اليوم مستمعينا، اليوم الاثنين الموافق 27 تموز للعام 2026 ميلادي، و5 صفر للعام 1448 هجري. وبداية مستمعينا، اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة

ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي. يا صباح الورد، يا حلا والله. اشتاقوا لك المستمعين الأسبوع الماضي. معكم ومستمعينا على الهواء مباشرة عبر صفحتنا على الفيسبوك، البث المباشر من عمان. بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا. ومن الأعداد سهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدى مرات في المجال، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، صباح الخير لكل الأشخاص المتواصلين معنا لهذا الصباح، تحياتنا لكم، طمنونا عنكم، إن شاء الله تكونوا بأفضل حال. صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير للأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا وعم بتواصلوا معنا في على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، يا هلا فيكم ويسعد صباحكم.

يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الورد والياسمين لكم جميعا، صباح الخير. والله الأجواء اليوم ارتفاع عم نشاهد بدرجات الحرارة خلال الأمس واليوم، في ارتفاع على درجات الحرارة. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الرصاد الجوية لعرفت المزيد عن درجات الحرارة مستمعينا لهذا اليوم وغدا. أما مستمعينا، درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة. في العاصمة عمان 34، في الزرقاء 36، في جرش 34، في البلقاء 31، في الكرك 33، في معان 36، في إربد 34، في المفرق 35، في عجلون 33، في مأدبة 34، في الطفيلة 31، والعقبة 44، والله تعالى أعلم.

هاي الناس وهي متوجهة على العقبة لازم يحطوها بتحمسوا عشان يوصلوا محافظة العقبة. بالمناسبة مستمعينا، وزارة السياحة أطلقت منصة باسم أهلا بالأردن. رح نحكي عن هاي المنصة لليوم وشو الهدف من هاي المنصة وشو رح يميز هذه المنصة عن باقي المنصات اللي أطلقتها وزارة السياحة.

شو ما تلف وشو ما تروح وين ما توصل آخرتك تحكي ياه نفسي أشم ريحة بلادي. في ناس بالمناسبة بياخدوا معهم شوية تراب لما يغادروا البلد وحكي لك أقل ما فيها يعني. ها بالمناسبة المقتربين اليوم كلهم موجودين عنا في البلد، أهلا وسهلا فيهم.

مستمعينا مع بداية هذا الصباح، نتمنى لكم صباح مليء بالإنجاز، مليء بالنجاح، صباح الطموح الذي لا يعرف المستحيل.

معنا في كل صباح يولد معنا أمل جديد. كل واحد فينا عنده هدف معين في الحياة، وهذا الهدف مستمعينا ما بصير بيوم وليلة، أكيد في وراء إرادة، في وراء صبر، في وراء مثابرة للوصول إلى هدف. يمكن في أشخاص كثير بيحكي لك يا هد كيف وصل، شو اللي وصله لليوم؟ أكيد وراء هاي الأشياء اللي أنت عم بتشوفها كواليس كثيرة، من تعب، من صبر، من مثابرة للوصل لليوم. بالمناسبة مستمعينا، في كثير من الأشخاص عم يبعثونا على صفحتنا على الفيسبوك البث مباشر من عمان إنه نبارك لإسبانيا بفوزها بكأس العالم. يمكن شاهدنا بالأمس تكريم لحكمين أردنيين بمشاركتهم بكأس العالم، كان في لهم تكريم بالأمس اللي هم أدهم المخادمة ومحمد الخلف. يعني إحنا صراحة فخورين بوجودهم بكأس العالم كان، وإن شاء الله دائما نتمنى دائما الأردنيين يوصلوا للعالمية ويوصلوا أيضا لهدفهم. دائما بنحكي وراء كل إنجاز، وراء كل نجاح أكيد بيكون في إرادة وفي قوة وفي صبر وفي مثابرة أيضا.

0: صباح الخير لكل الأشخاص المتواصلين معنا واللي عم بصبحوا علينا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. يا هلا فيكم.
1: حط شماغك على الراس، احنا الاصل واحنا الساس.
2: حط شماغك على الراس احنا الاصل.
0: رزق التلاوي ابو محمد يسعد صباحك احمد، تحياتنا لك. حمد حاتم صباح الخير، يا هلا فيك.
1: الله الله واحنا رجال.
0: ام محمد المشاقبه صباح الخير.
1: لينا لينا
0: إيمان أبو ليلى صباح الخير.
1: يا سلام.
0: أبو حازم الدبايبة صباح الخير.
1: قولوا لينا لينا لينا.
0: أبو ركان المغاربة صباح الخير. نسيم بني بكر يسعد صباحك. لؤي تيم صباح الخير. منال جديفات صباح الخير. فايز الفهات صباح الخير، يا هلا.

صباح الخير يا هلا. سحر استتية صباح الورد.

أسيط بشات صباح الخير. أبو شاكر الخلايلي صباح الورد تحياتنا. أمل المناصير صباح الخير، حي الله يا ستي. طايل الحديد صباح الخير. أم مراد صباح الورد. أبو بلال تحياتنا مرة تانية صباح الخير. الله حيهم النشامة. وردة النرجس صباح الخير. إيمان أبو ليلى صباح الخير. يا حي الله تحياتنا. صلاح بني مرعي صباح الخير. محمد بكار صباح الخير. أم خالد يا حي الله صباح الورد. أبو شاكر الخلايلة يسعد صباحك، الله يخليك يا سيدي، شكرا. سامر أبو تايه صباح الخير. موسى المراعي أبو عباد صباح الورد يا سيدي تحياتنا. سليمان غنيمات صباح الخير، يا حي الله فيك، هلا. خالد أبو خجيل صباح الخير.

قدوم يسعد صباحك. عيسى أبو حماد صباح الخير. رائدة بريزات يا هلا والله صباح الخير. عبد الله الرواجدي صباح الورد. دكتور معلي المحافظة صباح الخير. ياسين أبو محمد صباح الورد. طارق علي يسعد صباحك يا حي الله.

أشرف الحتاملة صباح الخير. نسيم بني بكر صباح الورد تحياتنا. خالد المشاقبة يسعد صباحك. فتنة بريزات صباح الخير. أم يوسف صباح الورد. أم عبد الله صباح الخير. دكتور موفق العبادي تحياتنا لك يا سيدي. عدي صالح يلا يا سيدي.

الفرا صباح الخير، يسعد صباحك. رهيم الفراية صباح الخير. عناية القاضي صباح الخير. معين الحمايدي يسعد صباحك. أحمد أبو أيهم يسعد صباحك. يوسف أبو خميس صباح الخير. أحمد السرحان صباح الورد يا سلام. هندسة محمد بركات العمر يسعد صباحك.

محمد فريد العمري صباح الخير. محمد العودات تحياتنا إليك. عبد العزيز السلامات صباح الخير. أبو عبد الرحمن يسعد صباحك. وفارس طشطوش صباح الخير. أحمد أبو أيهم صباح الخير. دكتور محمد وردات صباح الورد يا سيدي. ناصر الزعبي صباح الخير. حمد حاتم صباح الورد. زكي أسعد أبو زكي صباح الخير. لؤي تيم يسعد صباحك.

0: أبو أسامة زيد الزاغة صباح الخير، ومبارك الصلايطة صباح الخير، موسى الحرايزة صباح الورد. حازم يعقوب صباح الخير. عبد الرؤوف القلاب صباح الورد. أبو محمد القضاء صباح الخير يا سيدي. صفاء محمد صباح الخير.
1: أبو الخيصر النحي في شعر
0: محمد حاتم صباح الخير. في أحمد الخوالدي صباح الخير يا سيدي، تحياتنا.

0: عمر صباح الورد، أحمد قازان صباح الخير، ومحمد الجهالين يسعد صباحك، رجاء سنقرط صباح الخير، يسر جمال تحياتنا صباح الخير،
1: حالف يعشق خلافي أنا إله وهو لي،
0: حمزة السعود صباح الخير.

هاي الزمهيرات، صباح الخير. محمد فؤاد زيد الكيلاني يسعد صباحك، صباح الورد. أم نبال يسعد صباحك، صباح الخير. ماجد أبو رياش صباح الورد. أسمع التحية.

0: الله يصبحكم بالخير. فرحان أبو فرحان يسعد صباحك. عايد أبو قصي يسعد صباحك. عزمي خليفات يسعد صباحك، صباح الورد والياسمين. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا، ومن إدارة الأرصاد الجوية تنضم إلينا على الهواء مباشرة أستاذة ياسمين عبيد. أستاذة ياسمين صباح الخير.
1: صباح اسمها وصباح جميع المستمعين،
0: أهلا. حياك الله يا ستي، صباح الورد. اليوم درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، حدثينا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا، تفضلي يا ستي.
1: نعم، يعني كما تفضلت درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها بحدود 2 إلى 3 درجات مئوية في مختلف مناطق المملكة، لذلك الأجواء بشكل عام في المرتفعات الجبلية ومناطق السهول راح تكون حارة نسبيا، مناطق البادية حارة، بينما الأغوار والعقبة راح تكون حارة جدا. أثناء الليل الأجواء معتدلة، معتدلة الحرارة في معظم المناطق، بينما بالأغوار والعقبة حارة نسبيا. هلا بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة لليوم، شرق عمان العظمى 35، أما الصغرى بحدود 22، غرب عمان 33 إلى 20، المرتفعات الشمالية 31 إلى 19، مرتفعات الجنوب 32 إلى 18، مناطق البادية 39 إلى 22، أما الأغوار والعقبة راح تتراوح ما بين 42 إلى 43 درجة، بتنخفض بالليل ما بين 27 إلى 28 درجة مئوية. غدا بإذن الله أجواء مشابهة لليوم، تقريبا نفس درجات الحرارة، في شرق عمان بحدود 35، أما في غرب عمان بحدود 33. يوم الأربعاء من المتوقع أنه ترتفع درجات الحرارة ارتفاع بسيط بحدود درجة مئوية واحدة في مختلف مناطق المملكة. رح نشعر أنه يوم الأربعاء هو أكثر أيام حرارة خلال هذا الأسبوع، لكن الحرارة أعلى من معدلاتها بحدود 3 درجات مئوية إلى 4 درجات في مختلف المناطق. شرق عمان رح توصل بحدود 36 درجة مئوية، غرب عمان 24، غرب عمان الصغرى 24، غرب عمان 34 إلى 22، مرتفعات الشمالية 32 إلى 21، والأغوار والعقبة رح تلامس 44 درجة مئوية العظمى، أما الصغرى بحدود 28 درجة مئوية.
0: نعم، تحذيراتكم لإخوان المواطنين أستاذة ياسمين، خصوصا يعني وقت الظهيرة.
1: نعم، إحنا بننصح المواطنين أو بننبههم من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة في وقت الذروة. وقت الذروة إحنا بنحكي بعمر ما بين الساعة 12 للساعة 3 الظهر، هاي الفترة يبتعدوا عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
0: نعم، بدي أتشكر تواصلك معنا اليوم من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذة ياسمين عبيد، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا ستي.
1: شكرا لكم. أول

الذكرى 75 لاستشهاد الملك المؤسس المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبد الله الأول بن الحسين طيب الله ثراه. الجيش اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن وسقوط 4 في منطقة نائية. الحكومة والسلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء. رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية لا أضرار في منشآت العقبة والعمل طبيعي في المطار والموانئ. رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الأردن أصبح هدفا مباشرا للاعتداءات الإيرانية. الأردن والسعودية تضامن مطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. الأردن يبحث مع دول الاعتداءات الإيرانية وجهود إنهاء التصعيد. تعديل ساعات العمل الرسمي لجسر الملك الحسين الخميس.

0: السياحة تطلق منصة أهلا بالأردن. محافظ جرش لجنتان لمكافحة التسول وتعزيز السلامة خلال مهرجان جرش. البث المباشر من عمان معكم مستمعين وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية.

0: الأردنية.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية تكثف الدبلوماسية الأردنية تحركاتها لتثبيت التهدئة وحماية أمن المملكة والمنطقة عبر سلسلة اتصالات أجراها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة، أكد خلالها إدانة الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج وتضامن كامل معها، إلى جانب التجديد على أولوية وقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز في وقت تواصل فيه الجهود لمعالجة الأوضاع في غزة والضفة الغربية. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة دكتور في العلوم السياسية دكتور بدر الماضي. دكتور بدر، صباح الخير.
1: صباح الخير ستي، أهلا وسهلا فيك وفي الأخوة المستمعين.
0: تحياتنا إليك يا دكتور، يسعد صباحك. يعني بالدكتور، بداية، كيف تقرأ الحراك الدبلوماسي الأردني المكثف في هذه المرحلة، وما الرسائل التي يسعى الأردن إلى إيصالها إقليميا ودوليا؟
1: يعني بالتأكيد كما تعلمين الأردن دائما كانت أهدافه السياسية واضحة في المنطقة، وهي محاولة تحقيق الاستقرار لدول المنطقة ومحاولة دائما البناء على التفاهمات السلمية القادرة على التعويض باتجاه علاقات محترمة بين الدول، ولا تكون قضية الحروب هي القضية المبدئية التي تحكم العلاقات بين الدول. فلذلك الأردن يتحرك دبلوماسيا قبل وقوع الحرب، وكانت القضية هي قضية وقائية. بوقوع الحرب الأردن حاول أن يجنب الأردن والدول الشقيقة العربية أن تكون جزء من هذا الصراع. الولايات المتحدة الأمريكية عملت على أن يكون هذا الصراع صراعا وجوديا بالنسبة لها في محاولة تغيير سلوك إيران. إيران حاولت أن تدخل صراحة الدول العربية في هذا الصراع توجها منها إلى أن الدول العربية هي جزء من التحالف الأمريكي في المنطقة، فلذلك لابد من معاقبة هذه الدول العربية. فالأردن تحاول دائما من هذا الباب أن تزيد من عملية البعد الدبلوماسي والسياسي، محاولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وبالتالي أيضا أمن واستقرار الأردن.
0: نعم، إلى أي مدى يعكس هذا التنسيق مع قطر وتركيا والكويت والبحرين وجود موقف إقليمي متقارب اتجاه ضرورة احتواء التصعيد؟
1: يعني الأردن عملت في السنوات الأخيرة دائما في تقوية بنية علاقاتها مع دول الخليج العربي ومع تركيا وحتى مع باكستان، كما هو مع دول العالم الأخرى. الآن في ظل هذه الظروف تبرز تركيا كدولة مهمة جدا في محاولة الضغط أيضا على إيران وعلى السلوك الإيراني، كما هو مع التضامن مع الدول العربية الشقيقة في دول الخليج العربي. دول الخليج العربي تتعرض كما الأردن لصراحة سلوك عدائي من قبل إيران باتجاه البنى التحتية وباتجاه أمن هذه الدول، فالأردن تحاول دائما أن تضع دول العالم ومنها دول المنطقة أمام مسؤولياتها اتجاه هذا السلوك الإيراني العدائي الذي لم يتوقف اتجاه الدول العربية واتجاه الأردن. فلذلك أنا أعتقد أن هذا التنسيق هو تنسيق مهم جدا. الأردن دائما ما تحاول أن تضع أصدقائها في وأشقائها في دائرة الحدث،

0: محاولة أيضا عدم يعني الوقوف فقط أمام ما تقوم فيه إيران اتجاهنا واتجاه الدول العربية دون أي حراك. فالأردن تحاول أن تقول لإيران وتقول لدول المنطقة والعالم أنني لن أقف مكتوفة الأيدي أمام ما تقوم به إيران اتجاه المنطقة واتجاه الأردن.
1: نعم دكتور، ما دلالة التأكيد الأردن التضامن المطلق اليوم مع دول الخليج وإدانة الاعتداءات الإيرانية في هذا التوقيت بالتحديد؟
0: يعني التوقيت كما تعلمين هو توقيت حرب، فالأردن دائما كانت على ركبة الاستعداد في أنها تدافع إذا لم يكن دبلوماسيا وإنسانيا وأخويا حتى بتعاون دفاعي مع دول الخليج العربي. كما ذكرت دول الخليج يمارسها أبشع أنواع الأعدائية من قبل إيران. الأردن وضعت نفسها ووضعت علاقاتها في تصرف الدول الشقيقة في دول الخليج العربي، كما أن دول الخليج العربي أيضا دائما ما حاولت أن تكون الأردن دولة آمنة وهادئة، وأن الأردن هي جزء من منظومة الأمن الخليجي. فالأردن عندما تقوم في ذلك هي بالتالي تقوم بواجباتها تجاه الدول الشقيقة وتقوم بما يمليه عليها ضميرها والبعد الأخلاقي في علاقتها مع هذه الدول. فلذلك أنا أعتقد أنه هذا جزء من مهمات الأردن السياسية وجزء من مهمات الأردن الاستراتيجية في التعامل مع دول المنطقة وخاصة الدول الشقيقة.
1: نعم، شدد الأردن على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. ما أهمية هذا الممر بالنسبة للأردن وللمنطقة، وما التداعيات المحتملة لأي اضطراب فيه؟
0: يعني هذا الممر هو بالتالي يعني هو ممر دولي، وكل دول العالم تخسر منه. نتكلم 20% من الطاقة، 30% من الأسمدة التي تذهب إلى العالم. هذا ممر حيوي وممر صراحة يعني أصبح يشكل خاصرة رخوة في الاقتصاد العالمي. فتشديد على ضرورة إبقاء هذا الممر دون أي تدخلات عسكرية ودون أن يكون صراحة أداة ضغط في اتجاه اقتصاديات العالم هو موقف عالمي، والأردن جزء من هذا الموقف العالمي. الولايات المتحدة الأمريكية تركز على ضرورة أن يكون بعيد هذا المضيق. إيران تعلم أنه لم يوجد أمامها إلا مضيق هرمز الآن لابتزاز العالم. فلذلك نحن أمام صراحة مرحلة معقدة استخدامات القضايا الملاحية في مضيق هرمز إذا لم يتم التوصل لاتفاق حقيقي بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. فالأردن دائما ما تركز على أن القضايا التي تهم كل دول العالم والتي تهم كل الشبكات التعامل بين الدول أن تبقى بعيدة كل البعد عن هذه الصراعات الثنائية. لكن إيران دائما محاولة أن تبقي مضيق هرمز جزء من حالة الصراع في المنطقة، وهذا يؤثر علينا في الأردن كما هو يؤثر في الاقتصادات العالمية بشكل عام.
1: نعم دكتور، ما هي السيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة؟ هل تتجه المنطقة نحو تثبيت للتهدئة أم أن احتمالات التصعيد لا تزال قائمة؟
0: والله ست ماهي، يعني احنا في يعني تعودنا في العلوم السياسية دائما في التحليل وبناء على بعض المعطيات، لكن ما يجري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن صراحة قدرة أي متابع أن يتنبأ ما سيجري يوم غد في هذه الحرب بين إيران والولايات المتحدة. فأنا أعتقد أن الأمور ستتجه إلى التصعيد في الأيام القادمة والساعات القادمة. هذا التصعيد يعني يجب أن ينتهي بالتالي الانتصار أحد الطرفين سواء بالتوافق أو سواء في الحرب. فلذلك الولايات المتحدة الأمريكية لا أعتقد أنها ستتخلى عن دورها باتجاه محاولة تغيير السلوك الإيراني. فلذلك سنشهد مزيد من محاولات السيطرة على جزر مهمة جدا بالنسبة لإيران، وخاصة الجزر المتعلقة في قضية إنتاج النفط الذي هو الرئة والشريان الأوحد الآن الذي بقي لإيران في تعاملاتها مع أسواق العالمية. فلذلك أنا أتوقع أنه سيزيد الضغط على إيران من خلال هذه الجزر ومن خلال الضغط على المضيق. يمكن أن نشهد، وليس ذو احتمالية كبيرة، ولكن يمكن أن نشهد بعض الإنزالات البرية في بعض الجزر الإيرانية المهمة المطلة على مضيق.

0: نعم، تناولت الاتصالات أيضا تطورات غزة والضفة الغربية. كيف يوازن الأردن بين التعامل مع التصعيد الإقليمي والاستمرار في الدفاع عن القضية الفلسطينية؟
1: يعني عندما نتكلم عن غزة، كما تعلمين غزة أصبحت قضية هامشية بالنسبة لدول العالم وبالنسبة للحراك الدبلوماسي حول العالم، بالرغم من المآسي التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وحتى الضفة الغربية. الأردن يحاول دائما أن يذكر بالقضية الأساسية والقضية الأولى التي تهم أبناء المنطقة وتهم الأردن تحديدا، فلذلك دائما نحاول الأردن أن يحضر الملف الفلسطيني على الطاولة في علاقاته، في اتصالاته، في زيارات جلالة الملك، في زياراته معالي وزير الخارجية. فلذلك نحن أمام يعني جهد أردني دائم لم يتوقف في محاولة تذكير بأن القضية الفلسطينية هي القضية الأهم لنا هنا في المنطقة، وهي أيضا جزء من تبريرات الصراع في هذه المنطقة، خاصة عندما نتكلم من الجانب الإيراني. فلذلك الأردن يريد فقط تذكير العالم بأن القطاع ما زال يعيش مآسي، وأن الضفة الغربية في تهديد مستمر من قبل المستوطنين.
0: نعم.
1: وحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف.
0: شكرا لهذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، دكتور في العلوم السياسية دكتور بدر الماضي. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي، تحياتنا.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، ضمن جهود الأردن لتعزيز حضوره على خارطة السياحة الإقليمية والدولية، أطلقت وزارة السياحة والأثار وهيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع الجمعيات السياحية منصة أهلا بالأردن بوصفها أول

0: منصة وطنية متخصصة بالسياحة الوافدة. للحديث عن هذه المنصة وأهميتها وماذا يميزها عن باقي المنصات، ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ محمود الخصاوني، رئيس جمعية مكاتب وشركات وكلاء السياحية. أستاذ محمود، صباح الخير.
1: صباح الورد ستي إليك وللسادة المستمعين، والله يعطيكم العافية يا رب.
0: تحياتنا لك يا سيدي، سعد صباحك. يعني
1: الله
0: بداية
1: يسلمك يا رب.
0: نتحدث عن أهمية هذه المنصة.
1: يعني اليوم الكل بيعرف أنه السياحة في الشرق الأوسط بشكل عام وخصوصا في منطقتنا بتمر بأصعب الظروف، وتطلب الأمر منا التفكير خارج الصندوق بحيث نكون قادرين على الأقل باستمرارية عمل مكاتب السياحة والسفر وكل المهن السياحية الأخرى من فنادق وأدلاء ومطاعم وحتى نقل سياحي متخصص. وبناء عليه تم إصدار لأول مرة منصة تختص بالسياحة الوافد الأجنبية من خلال تقديم برامج سياحية متكاملة تتوزع على كل المهن السياحية وبرنامج سياحي متكامل وبتسعيرة خاصة وبخصومات تشجيعية تميزها لتجذب السائح للحجز من خلال المنصة وتقديم الخدمات السياحية له. والحمد لله رب العالمين احنا قدرنا انه نخلق على هاي المنصة ما يقارب 8 برامج توزعت ما بين 3 أيام ليلتين إلى 8 أيام 7 ليالي. وتقوم هذه البرامج موزعة على كل محافظات المملكة من شماله إلى جنوبه، وتزور كل المواقع السياحية الموجودة بالدولة الأردنية، وتهدف إلى إبقاء عجلة السياحة على الأقل موجودة والحفاظ على إيرادات ولو تكون بسيطة لقطاع السياحة والسفر حتى نحافظ على سمعتنا السياحية ودمومة عمل مواقعنا السياحية ومكاتبنا السياحية وكل المحن السياحية الموجودة.
0: طيب اليوم كيف يمكن للزائر استخدام هذه المنصة؟ شو الخطوات التي بمر بها منذ اختيار البرنامج وحتى إتمام الحجز؟
1: احنا بداية حجزنا على الدومين الرئيسي لهذه المنصة وسميناه ahlanjordan.com. فمن خلال هذا الرابط الإلكتروني عندما يقوم السائح بالدخول إليه راح تفتح عنده أمامه شاشة مباشرة بتعطيه البرامج السياحية المتوفرة والدول المستهدفة. طبعا الدول المستهدفة هي 10 دول وتم استهدافها بناء على عدد من الدراسات تمثلت بدول أقل حساسية ودول سريعة الاستجابة ودول قادرة على عدم التأثر بالتوترات الجوية اللي قاعدة بتصير، يعني نستطيع الوصول إلى الدولة الأردنية من خلال الحدود البرية. بعد الاختيار الدولة السائح بفكر يوصل منها مباشرة راح يتم عرض جميع البرامج المطروحة لهذه الدولة من 3 أيام إلى 8 أيام كما سبق وحكينا، وبعدين بيختار فئة الفندق أو تصنيف الفندق اللي بده إياه، 3 نجوم أو 4 نجوم أو 5 نجوم، وبعد ذلك يختار تاريخ القدوم. إحنا أيضا عملنا على تعيين تواريخ قدوم بحيث نكون جاهزين لكل هذه التواريخ وتوزيعها على كل المهن السياحية، وبعد ذلك يقوم بالدفع إلكترونيا من خلال قنوات دفع إلكتروني آمنة. ومن ثم هون ببلش الشغل إحنا بنحكيه بالباك إند هاي المنصة بتوزيع الحجز على الفنادق والأدلاء وشركات نقل السياحة المتخصص والمكاتب. وعند وصول تاريخ القدوم يقوم مكتب السياحة والسفر بتجهيز جميع الملفات والمستندات اللازمة لاستقباله وترتيب أموره وإعطاء الخدمات اللوجستية على الأرض لكل الخدمات السياحية وإنهاء برنامج السياحي كامل.
0: نعم.
1: فإحنا بنقدر نحكي إنه حتى هي بسموها الفاميليار يوزر، يعني استخدامها سهل وبسيط، أسعارها تشجيعية وتفضيلية، وإجت في وقتها اليوم أختي اليوم، لأنه تعرف
0: صحيح
1: السياحة الوافد الأجنبية ما بدنا نحكي شبه متوقفة، هي متوقفة. حتى الطلب اليوم مش بأعلى مستوياته، هو بأخفض مستوياته نظرا لتوترات جيوسياسية الحالية وعدم وجود طيران منخفض التكاليف. وخلينا نحكي اليوم ارتفاع تحذيرات السفر من الدول الأجنبية من أوروبا الغربية وأمريكا إلى الشرق الأوسط على وجه العموم والدولة الأردنية على وجه الخصوص. وبتعرف اللي قاعد بصير كل يوم مثلا اللي صار امبارح والشغلات اللي قاعدة بتأثر على موضوع خلينا نحكي أمان الرحلة السياحية، هي بتأثر أيضا على ازدياد طلب على الحجوزات للدولة الأردنية، وهذا أثر اليوم على قطاع السياحة والسفر. فأنا بحكي اليوم إن شاء الله رب العالمين هاي المنصة جاءت في وقتها، لازم نعمل كلياتنا اليوم على ترويجها تسويقها العمل على اعتمادها كمنصة سياحة وافدة ولأول مرة تطلق بحيث نقدر نجذب أكبر عدد من السواح للحجز من خلالها.
0: نعم. طيب اليوم يمكن توفير هذه المنصة، وتحدثنا أنه البرامج تمتد من 3 إلى 8 أيام وأسعار تبدأ من 180 دولار، مظبوط أستاذ محمود؟
1: نعم نعم
0: طيب.
1: نعم تبدأ الأسعار من 180 دولار كخصومات تشجيعية تمثلت بتشاركية على أعلى مستويات بيننا وبين جمعية الفنادق وجمعية الأدلة وجمعية النقل السياحي المتخصص ليصار إلى إعطاء هكذا أسعار تفضيلية وتشجيعية مع هذه الخصومات العالية.
0: نعم، كيف اليوم نجحت الوزارة والقطاع السياحي في تقديم برامج بهذه الأسعار مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزوار؟
1: أشكرك. اليوم إحنا بعد عديد من الدراسات والتشاركات والاجتماعات بين كل الجمعيات السياحية، الجميع أكد بأنه هو بحاجة إلى استمرارية عمل المنشأة السياحية اللي بنتمي إلها. فكان الهدف اليوم الرئيسي ولو حتى بنسبة أرباح قليلة هو هدف تشغيلي بحث، يحافظوا على مواردهم البشرية، يحافظوا على ديمومة فتح منشآتهم السياحية، والتأكيد على استمرارية العمل فيها، لأنه تعرف إغلاق المنشأة لا سمح الله راح يأثر على الموظف اللي فيها،
0: صحيح،
1: راح يأثر على البنية التحتية اللي فيها. فوجود المنصة بنسبة أرباح قليلة أكدت على أصحاب المنشآت السياحية من فنادق ونقل وأدلاء ومكاتب بالاحتفاظ بمواردهم البشرية، الموظفين الموجود عندهم، وأيضا الاحتفاظ بعدم إغلاق منشآتهم السياحية لعدم وجود إيرادات. فاليوم المنصة هاي أكدت اليوم أنه إحنا بدنا نعطي أسعار تشجيعية نساعد من خلالها ترويج السياحي بأسعار تفضيلية، لأنه تعرف المنصة لا تستهدف الأسواق الأوروبية، المنصة تستهدف الأسواق العربية، السياحة البينية والسياحة الخليجية.
0: صح.
1: اليوم الكل بيعرف اليوم موسم الصيف، إحنا ما بدنا نخسر، وخصوصا وجود مهرجان جرش الآن، بعض الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات سيتم إضافتها على المنصة أيضا خلال أقل من أسابيع، لأنه بدنا نأكد اليوم على ضرورة وجود هذه المنصة كخارطة طريق للحجوزات والأتمتة والتحول الإلكتروني موضوع الحجوزات، واعتمادها كأساس لأي مرحلة طارئة بتمر فيها منطقة الشرق الأوسط. فاليوم نأكد لك أنه لن يكون هناك أي تأثير على خلينا نسميها الكواليتي أوف سيرفيسز اللي هي كيفية إعطاء الخدمة، ومستوى عالي راح يكون من الخدمة إن شاء الله بغض النظر عن السعر، أنه سعر في خصم تشجيعي أو لا. وهذا الحكي بيأكد دوما أنه الأردن دائما تتميز بخدمتها السياحية، مش فقط بواقعنا السياحي. اليوم إحنا موارد البشرية، مكاتبنا، فنادقنا، منشآتنا السياحية، يعني الحمد لله رب العالمين سمعتها على أعلى مستويات ليس فقط في الشرق الأوسط بل على مستوى العالم. والكل بيعرف أن اليوم يعني حتى مواطننا الأردني أعلى طلب عليه بالنسبة للأسواق المنافسة حتى يكون موجود عندهم، لأنه عارفين أنه هو على أعلى مستوى الحرفي والمهني والمسؤولية بخصوص قطاع السياحة. فإحنا بنأكد للجميع أنه هاي المنصة أسعارها تفضيلية وتشجيعية وتحافظ على أعلى مستوى الخدمات.
0: نعم، هل تتنوع البرامج بحسب اهتمامات السائح، مثل السياحة الدينية أو العلاجية أو الثقافية أو سياحة المغامرات؟
1: أشكرك أختي. اليوم إحنا عند تجهيز هاي البرامج عملنا طبعا العديد من الدراسات على الأسواق المستهدفة، وهي 10 دول تمثلت في مصر والكويت وقطر والسعودية والإمارات والعراق ولبنان وسوريا وفلسطين بشقيها الداخل والمحتل. ولكن بنفس الوقت احنا راعينا طبيعة حاجة السائح، يعني اليوم تعرف إخوان المملكة العربية السعودية بحب انه يجي بسيارته على دولة الأردنية، وفتحنا له المجال انه يوصل بسيارته الى عمان ويقوم بالاصطفاء في عمان، ومن ثم يبدأ برنامجه من حجز الفندق من اول ليلة، وبالايام الباقية يكون هناك برامج سياحية متكاملة بحيث يكون في كل يوم برنامج سياحي يستطيع من خلاله استكشاف المواقع السياحية التاريخية. بعض الدول الاخرى مثلا زي لبنان وسوريا أكدنا على ضرورة انطلاق الرحلة من عواصمهم، يعني راح يكون الباص موجود في دمشق وراح يكون الباص أيضا موجود في بيروت. وبعض الدول الأخرى مثل إخوانا بفلسطين والعراق ستبدأ البرامج من الحدود البرية، يعني بالعراق سيبدأ البرنامج من حد الكرامة، برنامج من 3 أيام 8 أيام، وبالنسبة لفلسطين من حدودنا البرية مع دولة فلسطين. فاليوم إحنا بنأكد أنه تجهيز البرامج أيضا جاء يتناسب مع متطلبات الأسواق المستهدفة والدول المستهدفة، بحيث فتحنا له المجال على الأقل ليشعر بأنه تم تجهيز هذا البرنامج مراعاة لظروفه وطبيعة التفكير عند القدوم كبرنامج سياحي للدولة الأردنية.
0: نعم، اليوم شو دور المكاتب السياحية والفنادق في تشغيل المنصة وتطوير برامجها؟
1: اليوم تعرفي البرنامج السياحي هو منظومة متكاملة بقطاع السياحة والسفر، في حجز فندق وحجز مطعم وحجز دليل وحجز باص. فاليوم تشاركية على مستوى بيننا كجمعيات سياحية وخصوصا المكاتب والفنادق، بحيث نأكد اليوم على منظومة المنصة الموجودة، على أن السائح كمان يعطينا تغذية راجعة ممتازة، لأنه تعرف اليوم أفضل أداة للتسويق هي استخدام السائح نفسه يسوق لصديقائه جيرانه وأهله وهذا الحكي راح يساعدنا اليوم على استقطاب أكبر عدد ممكن من السواح للحجز على هذه المنصة، وخصوصا

الأسواق المستهدفة. اليوم دور كبير بقى على مكاتب وشركات السياحة وعلى الفنادق وعلى كل المهن السياحية بتسويق هاي المنصة، نشر مفهوم هاي المنصة والعمل على تعزيز الثقة فيها، لأنه اليوم مش سهل نبدأ ببرامج سياحية ولأول مرة مسعرة على المنصة تخدم كل المهن السياحية. وأختي بدي أضيف أيضا

0: منامي،
1: البتراء.
0: البتراء
1: نعم.
0: في منامي، والبحر الميت وعمان، والبرامج كاملة فيها زيارة إلى مادبة ونيبو وجرش وعجلون ومحافظات الشمال والجنوب والوسط.
1: نعم.
0: فإحنا أكدنا من خلال هذه المنصة على خدمة مختلف قطاعات السياحة الموجودة في الدولة الأردنية. اليوم إن شاء الله رب العالمين إذا ربنا كتب لنا توفيق كما نتوقعه، إحنا بنأكد لك إنه هاي راح تكون أيضا خارطة الطريق ترسم منظومة حجز متكاملة لتحول الأثبتة والأنظمة الرقمية والاي اي، وبتأكد دائما على ضرورة اليوم مراعاة التطور عم بصير في العالم. تعرف اليوم منصات الحجز أصبحت أعلى طلب من الطرق التقليدية اللي احنا نسميها الأوفلاين، موضوع التسويق والحجوزات. فإن شاء الله رب العالمين ربنا يكتب لنا النجاح، وإن شاء الله رب العالمين تنتهي توترات الجي سي اس الموجودة ويعود قطاع السياحة كما كان. اليوم اللي ساهم ب 14% من ناشط قوم الشمال الدولة الأردنية، اللي بيوفر ما يقارب 70,000 فرصة عمل مباشرة و 250,000 فرصة عمل غير مباشرة. اليوم القطاع اللي بيدر عملة صعبة على الدولة الأردنية الهاشمية من خلال العمل مع أسواق أمريكا، أمريكا الشمالية، أوروبا، أوروبا الشرقية والغربية. اليوم احنا نتمنى اليوم انه تعود عجلة السياحة كما كانت ان شاء الله، بحيث نعمل على تعزيز منظومة التسويق السياحي، كسر حاجز الموسمية وكسر حاجز الأسواق التقليدية.
1: هذا ما نتمناه خلال الأيام القادمة بإذن الله. بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم، شكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: شكرا لكم، الله يعطيك العافية.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 112 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، واتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. معنا أخونا المواطن مهاوش. مهاوش صباح الخير.
1: صباح الخير، يعطيك العافية أختنا.
0: الله يعافيك يا سيدي، يسعد صباحك، تفضل أخي مهاوش.
1: الله يزيد فضلك. والله إحنا سكان منطقة الحلبات يسكنها تقريبا 3000 شخص. في قريب من المنطقة مكب نفايات، ويوميا يتم حرق المكب، يعني اليوم عبارة عن ضباب ضباب وكل يوم، بعدين بالعراء ما في له حماية ولا له معالجة بيئية نهائيا. احنا على مدى السنوات واحنا نعاني، يعني ربو ضيق تنفس. انا واحد من 3000 اللي احكي معك، ونشتكي يوميا على مكتب البيئة ويجبوا يشوفوه ما في له حل. يعني اقول لك القارص، الذبان، الحشرات، يعني اشي اشي اقسم بالله يا اخت مها، يعني اشي لا يطاق. وقد ما نشدنا المسؤولين وناشدنا واشتكينا لا حياة لما تنادي. المشكلة قريبة من السكان 500 متر، يعني اقرب بيت له 500 متر بين الدار القريبة للمكتب.
0: طيب مع مين كنتوا تتواصلوا دائما اخي مهاوش؟
1: نتواصل مع مكتب مدير البيئة، نتواصل مع، يعني اشتكينا اكثر، اشتكت الناس كلها اشتكت وما في حل. ماشي ماشي وما في حل نهائيا. يا ريت انه تتواصل مع الوزير وعن طريقه عن طريق البرنامج، يعني نوصل صوتنا. والله
0: تواصلتوا مع البلديه؟
1: يعني اطفال بعمر الورد انه يتعرض لضيق تنفس، يتعرض لها شيء.
0: طب تواصل،
1: اقسم بالله انا جاي على المنطقه الحره، انه من الضباب مش شايفين نهائيا من المكب.
0: طيب تحاولتوا تتواصلوا مع البلدية أخي مهاوش؟
1: والله البلدية أنا يعني تواصلت، البلدية تواصلوا الشباب، أنا ما تواصلت صراحة يعني.
0: طيب شو كان ردهم على الشباب؟
1: ما شاء الله حل مشاكل كثير.
0: طيب شو كان ردهم على الشباب اللي تواصلوا مع البلدية؟ بتعرف بأكيد بتتواصلوا مع بعض أنتوا أهل المنطقة إيه؟ بتعرفوا شو كان رد البلدية على الشباب؟
1: والله إني لا أعلم يا ستي. أما أنا والله من رأيي، أنا اليوم بادرت إني أتصل مع البرنامج وحكيت يعني لنفسي إنه البرنامج هو يحل المشكلة. يعني يا ريت تتواصلي مع الناطق الإعلامي للبيئة، الوزير البيئة. طيب. يا ريت أنا على الهواء أيه معك.
0: خليك معي أخ مهاوش.
1: مهاوش العثمان.
0: معنا الأستاذ حسين الرواشدي معنا على الهواء. طيب فريق الإعداد كان على أساس أنه يكون معنا رئيس مجلس خدمات المشتركة في محافظة الزرقاء أخي مهاوش، ولكن بيأكد لي فريق الإعداد أنه ما في رد حتى هاي اللحظة. إحنا أول ما يصير في عنا مباشرة يمسك الخط لعل المانع يكون خير. أخي مهاوش رح نرجع نتواصل مع حضرتك وإن شاء الله نقدر نحل قضيتك على الهواء مباشرة. يسعد صباحك أخي مهاوش.
1: ماشي يا ستي، وأنا بانتظار الرد إن شاء الله.
0: حاضرين يا سيدي، يسعد صباحك يا
1: حلفي.
0: حياتنا.

متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل. تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: معنا أخونا المواطن عبد الله. عبد الله صباح الخير. عبد الله يسعد صباحك.
1: حياك الله يا أختي. إحنا عندنا مشكلة تقريبا صار لها 4 سنوات.
0: نعم.
1: مشكلة المي، انقطاع المي عندنا.
0: وين منطقتك؟
1: منطقة الزميلة لواء الجيزة.
0: منطقة
1: الزميلة لواء الجيزة.
0: نعم
1: يا أختي. إحنا مدينا دفعنا مصاري وكل شيء، المي صار لها 4 سنوات ما تجينا. فالمنطقة الثانية تجيهم المي بالأسبوع 3 أيام، إحنا يوم الأحد ومع ذلك المي ما تجينا. تواصلنا مع مكتب الجيزة وعدونا أكثر من موعد ولا حياة لمن تنادي، يعني ما حل مشكلة نهائيا.
0: طيب لحظة شوي، أنتم مقدمين على رقم الشكاوى الموحد مزبوط أخ عبد الله؟
1: والله يا أختي قدمت أكثر من مشكلة.
0: أكثر من طيب كيف كانوا يرجعوا يتواصلوا معك ولا؟
1: يا أخي يجوا علينا هون خلص أسبوع زمان، يعني وعدونا من العيد 4 شهور المهندس العمايرة وما صار شيء لغاية الآن.
0: من 4 أشهر.
1: من 4 شهور وإحنا صارنا 4 سنوات مشتركين. يعني
0: أنتم موعدكم بالمي كل يوم أحد مزبوط؟
1: كل يوم أحد. والله يا أختي ما تجينا المي، إحنا قاعدين نجيب تنوك مية.
0: طيب هلأ قدي عدد العائلات أو المنازل اللي ما بتوصلها؟
1: إحنا مجينا مية 3 بيوت بس.
0: 3 بيوت بس،
1: والمنطقة الثانية كلها تجيها المية إلا البيوت.
0: طيب
1: هذول
0: طلعوا كشف عن المنطقة مزبوط؟
1: كيف؟
0: طلعوا بكشف عن المنطقة؟
1: والله يا أختي طلعوا أكثر من مرة.
0: طيب شو كان سبب عدم؟
1: يقول ما في ضخ والضخ ضعيف ونحل مشكلتكم وما ولا حياة اللي من تنادي، يعني مش حلين المشكلة.
0: طيب
1: لغاية الآن ما صار شيء جديد على المشكلة.
0: ما بيأمنوكم بصهاريج مياه أخ عبد الله؟
1: والله يا أختي نجيب مية بيأمنونا. هلا يا أختي والله ما تحل مشكلة المية.
0: خليك معي، انتم من 4 سنوات بتعانوا من نفس المشكله.
1: والله يا اختي والله 4 سنوات
0: وبس الثلاث منازل اللي عم بيعانوا.
1: بس الثلاث منازل، المناطق الثانيه المي كلهم عندها يا الله محسنها، يعني قويه عندهم.
0: بس بفصل الصيف اخ عبد الله بتعانوا؟
1: لا بس بفصل الصيف، الشتاء ما في مشكله.
0: ما في مشكله بس بالصيف.
1: يا اختي في مشكله، نحس انه المواسير مسكره، في يعني حاسين انه في.
0: هلا كيف المواسير بتسكر بالصيف وبالشتويه بتفتح؟
1: يا اختي والله ما
0: ممكن
1: يعني.
0: ما بنعرف هلا بنسال بس خليك معي اخ عبد الله. هلا احنا بدنا نتاكد، انت بعد ما تتواصل مع رقم الشكاوى الموحد بيامنوكم بصهريج مياه؟
1: بيامنونا.
0: بيامنوكم بصهريج مياه، يعني المشكله عارفينها وعندهم علم انه انتم في عندكم مشكله ثلاث منازل، بيتم تامين الثلاث منازل بصهريج.

0: مياه، بس انتم
1: بالضبط.
0: بتكم انه المي توصلكم لعند البيت، هذا
1: يا
0: اللي
1: سلام
0: بتتمنوا،
1: على والله يا اخي،
0: مزبوط؟
1: لانه يا اخي الناس الثانيه
0: طيب
1: بتجيهم ميه قويه الا احنا ليش مثلا.
0: حاضر يا سيدي، خليك معي اخ
1: يلا ماشي
0: عبد الله، معنا
1: تفضل.
0: كمان اخونا المواطن عبد الله الزبن. عبد الله صباح الخير.
1: صباح الخيرات عبد الله الحجاج معك لطفا.
0: عبد الله
1: الحجاج معك.
0: طيب تفضل يا اخ عبد الله.
1: اختي احنا منطقه سكان منطقه شيخ بدران مرج الفرس،
0: شوف
1: نعاني من
0: بدران.
1: مشكله ضغط المياه من شهرين. كمان في عندنا ملاحظ ثاني، انه في عندنا خط قديم وخط جديد. الخط القديم صار 60 يوم مغلق، المهندس سعيد على الطلاع والمهندس ابو السندس على الطلاع.
0: لحظه بس خليك معي الخط، بس خليك معي اخ عبد الله، اخ عبد الله نقطه نقطه، اخ عبد الله ارجوك اسمعني نقطه نقطه. الخط القديم صار له مغلق فتره،
1: مغلق 60 يوم صار له، وكشفوا عليه وقلبه تغير، هم بدهم تغير، وكل ما انا احكي معاهم
0: شهرين يعني صار له. اخ عبد الله، اخ عبد الله ارجوك ارجوك نقطه نقطه عشان انا افهمك واعرف الموضوع. انا مش زي فريق الاعداد عندهم علم بالموضوع، انا بسمعها لاول مره المتابعه على الهواء مباشره. احنا صرنا الخط القديم شهرين بالضبط،
1: صار في خط قديم وخط جديد.
0: تمام، الخط القديم صار له شهرين
1: شغال عادي، الخط القديم مغلق وكشف عليه الصيانه مرتين ثلاثه،
0: طيب
1: مهندسين وحكوا الخط مغلق.
0: نعم،
1: حولوا على قسم الصيانه ولسه ما تنفذ. 60 يوم واحنا نشتري التنكات على حسابنا الخاص.
0: انتم بتشتروا التنكات على حسابكم؟
1: نعم،
0: الخاص.
1: نعم على حسابنا الخاص. نعم،
0: ما بيأمنوكم بصهريج مياه؟
1: ما بيأمنونا. لما بيأمنونا
0: كم بيت بيخدم هذا الخط؟
1: 500 تقريبا،
0: 5 منازل.
1: واليوم الصبح حكيت مع ملا محمد خرابشي وقال شلون تاخذ الاجراء اللازم، لا يعقل 60 يوم واحنا نتابع.
0: متى دوركم؟
1: حاضر. النتيجة.
0: اخ عبد الله متى دوركم بالمي؟
1: دورنا امبارح ولسه ما ضخوا المي.
0: يعني دوركم يوم الاحد؟
1: صار الاحد وصار الاثنين.
0: دوركم يوم الاحد مظبوط؟
1: الاحد وصار اليوم حولوا الاثنين ولسه ما ضخوا. تقصير ضخ المياه بشيء مو طبيعي صراحه. ندفع فواتير مقطوعيه وندفع كمان تنكات مي مشترى، ليش الحكي هيك؟ هل يعقل هذا التصرف؟
0: خليك معي. طيب طلعوا كشف على المنطقه يا اخ عبد الله؟
1: كشفوا مرتين ثلاثه. وحكوا الخط بده تغيير.
0: الخط بده تغيير
1: او ما بحولوا على قسم الصيانه بدون نتيجه. يا ريت يا ريت تتم المتابعه من الجهات المسؤوله.
0: خليك معي. طيب
1: لكن هم قاعدين على مكاتبهم.
0: خليك معي اخ عبد الله. اخ عبد الله يسعد صباحك.
1: المهندس ابو السندس على الطلاع.
0: طيب ارجوك لو سمحت اخ عبد الله، لو سمحت بس خليك معي لو سمحت. يسعد صباحك. معنا كمان اخونا المواطن عبد الكريم. عبد الكريم صباح الخير.
2: صباح الخير اخي، الله يعطيك العافيه.
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك، تفضل اخ عبد الكريم.
2: والله انا مشكلتي زي الاخوان تقريبا، هي قضيه المياه.
0: وين منطقتك؟
2: يعني باحث الرشيد مقابل الكليه العلميه الاسلاميه. احنا تقريبا 3 عمارات جايين في اعلى المنطقه. الخط المياه يعني دور المياه بيجي من يوم السبت الى يوم الاحد، بس مش عندنا، يعني عند المنطقه اللي اسفل منا وبس يعبوا، هم بيجينا بنهايه منطقه البث، يعني بيجينا من 3 إلى 4 ساعات ضخ بالاسبوع. ومرات يعني احكي بصراحه اذا كان الضخ ضعيف خلال الفترة الماضية، خلال الشهر الماضي كان دائما الضغط ضعيف وترتب عليه انه نضطر انه نجيب احنا تنكات على حسابنا الخاص.
0: للاسف
2: يعني كل اسبوع نضطر.
0: مقدمين على رقم الشكاوى الموحد اخ عبد الكريم؟
2: انا اتصلت كثير مع الشكاوى الموحد، للاسف الشديد ما في استجابة.
0: ما
2: يعني
0: في استجابة.
2: امبارح تواصل معي او اليوم تواصل معي استاذ اسمه محمد يعيش للامانة من سلطة المياه، وحكى يعني حكي جميل والله، وعدنا انه يكون للعمارات الثلاث لانه هو على علم في المنطقه.
0: من متى بتعانوا اخ عبد الكريم؟ بس بفصل الصيف؟
2: مش فاهم عليك.
0: من متى بتعانوا من نقص المياه او مش عم توصلكم؟
2: والله احنا فيها بصراحه كل سنه في الصيف.
0: كل صيف.
2: لا بس الصيف هذا كان يعني غير عن الاصيف
0: اكثر، يعني تقصد؟
2: كان الأزمة في أكثر والله.
0: بأمنوكم بصهريج مياه بعد رقم شكاوى الموحد ولا عم تشتروا حسابكم؟
2: لا أنا يعني أحكيها بصراحة ما أمنوني، مع عندي طلبت أكثر من مرة
0: كنت
2: أمنها بأي صهريج. الأستاذ محمد يعيش وعد، يعني للأمان أنا ما طلبت منه حاليا، ولكن اليوم هو تفهم وحكى أعطاني رقم للعمارات الثلاث في حال إنه ما صار في عندنا ضغط انه نحكي معاه ويأمننا احنا العمارات الثلاث، لانه احنا العمارات الثلاث ما بزبط غير الصهاريج يأمنونا، لانه الضغط مش راح يوصلنا مع كميه او ساعات الضغط.
0: طيب.
2: البسيطه هاي الموجوده.
0: سمعنا لكم، خليكم معنا، خلينا نسمع الرد من

0: قبل الأستاذ إبراهيم قبيلات الناطق باسم مياهنا. أستاذ إبراهيم يسعد صباحك يا سيدي.
1: يسعد صباحك وصباح ضيوفك ومستمعيك الكرام.
0: صباح الخير. يا هلا فيك
1: يا هلا.
0: أستاذ إبراهيم، مع مين حاب نبلش؟ معنا أخونا المواطن عبد الله من الجيزة، لواء الجيزة بتواصل معنا. مشكلتهم من 4 سنوات تقريبا، ومن 4 أشهر دورهم بالمي يوم الأحد، وحتى هاي اللحظة ما في عندهم مياه. تعقيبك على الموضوع أستاذ إبراهيم، تفضل.
1: خلينا نحكي بشكل عام الصيف تأتي بزيد من الاستهلاك، والمناطق المرتفعة وأطراف الشبكات تظهر عليها هذا هاي المشاكل، تبدو يعني أكثر وضوحا. إحنا موجودين بالميدان على مدار ساعة بحيث إنه نرصد ونعالج أول بأول، وبرضو بالأثناء بيكونوا المغتربين أولادنا وبناتنا رجعوا يعني مرحبا فيهم، وهذا برضو يعني يضاعف من
0: قيمة الاستهلاك. نعم.
1: خلينا نبلش بقصة ناعور. يعني ممكن تكون عدد فردي، هذا راح يبين معانا دورهم مساء الثلاثاء. بالمنطقة كلها ما عندها مشاكل بالتزويد المائي، بس هذا اللي برجح انه قد تكون المشكلة فردية. ثلاثاء مساء راح يزوروهم الشباب وبشوفوا شو القصة، وان شاء الله تنحل. يعني شو كان التحدي بين الشباب راح يعملوا لازم ويعالجوا الخلل. وبالنسبة لأخوانا اللي بيشفى بدران،
0: نعم،
1: برضو هذا موعد دوره أظن أنه اليوم مساء، اليوم حكوا مع الشباب يفترض اليوم راح يزوروا. إذا زي ما حكى أنه الخط تسكر أو مغلق أو جرى استبداله أو كذا، لا بالضرورة أنه يكون في حل بديل وسريع وعاجل، أنه يشوفوا أقرب نقطة للتزويد المائي وتزبط فنيا بحيث أنه يتزود بشكل أسبوعي، وراح يجري اللازم بعون الله اليوم مساء.
0: طيب بس احنا استاذ ابراهيم عشان بس ناكد على موضوع، اخونا المواطن عبد الله الزبن متواصل معنا من لواء الجيزه اللي كان يتحدث معنا، مش من منطقه ناعور، عشان نوضح لا يعني هذا الموضوع. يعني هو بيتحدث عن المنطقه انه بيعانوا من 4 سنوات ومن 4 أشهر ايضا، بحكي لك احنا بفصل الصيف بالتحديد. يعني انت تحدثت في البدايه، حكيت انه احنا في عنا مشكله بفصل الصيف، احيانا المنازل بتكون عاليه شوي، زياده ووجود المغتربين ايضا في منازلهم بصير في عنا زياده باستهلاك المياه، ولكن اليوم هاي المشكله موجوده عند اخواننا الثلاث، سواء عبد الكريم ولا عبد الله ولا اخونا المواطن عبد الله الزبن. يعني ملاحظه
1: يزوروهم استاذه، بس كله يعني كل موعد دوره بحيث انه نضمن يكون فيه بالشبكه مياه ليقدر يرصدوا وين الخلل، يعني وين الخلل كان ليقدر يرصدوا ويعالجوه. هذا يتطلب انه الزياره تكون منتجه ومجديه، لازم تكون بيوم
0: دورهم. مفهوم.
1: سواء اللي بالجيزه او اللي بناعور او اللي بشفا بدران او في اي مكان بالعاصمه عمان، كل هاي الملاحظات محل متابعه واهتمام من زملائنا. وبس بدنا يعني نفهم الوضع العام انه الوضع المائي مش سهل.
0: هو مش سهل، بس هو حق للمواطن انه يوصلهم المياه. مظبوط. نعم. طيب
1: بس رح نعمل كل ما بوسعنا فنيا واداريا بحيث انه
0: الصوت بيقطع. شكله استاذ ابراهيم ميداني. استاذ ابراهيم معنا؟
1: نعم.
0: شكلك ميداني طالع لأنه الصوت عم بيقطع عنا.
1: نعم صحيح.
0: الله يعطيك العافية يا سيدي. طيب بالنسبة لإخواننا المواطنين، أخونا المواطن اللي تحدث من ضاحية الرشيد بيحكي لك إحنا موجودين بهاي المنطقة. المشكلة يعني يمكن لاحظنا أستاذ إبراهيم الكل بيحكي لك هي المي بتيجي بالمنطقة، ولكن يمكن 3 منازل مش عم توصلهم المي. طب إحنا بهاي الحالة لما يكون في عنا رقم شكاوى موحد وفي تواصل من قبل إخواننا المواطنين مع رقم الشكاوى، بما إنه 3 بيوت و4 منازل و5 منازل، مش المفروض انه يكون في هناك تامين لهم بصهاريج مياه؟ يعني ايش، احنا مش عم نحكي عن حي بالكامل، عم نحكي عن 3 منازل و5 منازل. ما مدى الاستجابه استاذ ابراهيم لهؤلاء العائلات وهاي المنازل؟
1: كل هذا اللي تحكيه صحيح، وتقدر تقولي هو البوصله اللي احنا شغالين وفقها في مياهنا. انه اذا كان في تحدي مائي في منطقه معينه خاصه في اطراف الشبكات والمناطق المرتفعه وما قدرنا نزودهم بالمياه عبر الشبكة،
0: نعم،
1: لا يجري تأمينهم بالصهاريج. بس اللي بيصير إنه خاصة بفصل الصيف إنه في اكتظاظ، يعني في زحمة، فأحيانا المواطن ما بيقدر يستنى مثلا 3-4 أيام أو كذا طب بيروح لخيار انه مثلا يشتري صريج او يامن حاله بكميه مياه من جاره والى اخره. فبس هيك بالحيث المبدا لا، يعني اي منطقه احنا بنواجه بها مشكله وتحدي في التزويد المائي خاصه زي ما حكيت باطراف الشبكات لا بيامنوهم الشباب بالصريج، بس هذا يتطلب بشويه انتظار يعني 24 ساعه
0: بيحتاج الى وقت لانه في عندكم ضغط بفصل الصيف. طيب بالنسبة لإخواننا المواطنين عبد الله وعبد الكريم وعبد الله، رح نتواصل معهم اليوم أستاذ إبراهيم؟
1: طبعا
0: رح نتواصل معهم،
1: جرى الاتصال معهم وجرت تثبيت موعد الزيارة الفنية، كل واحد حسب برنامج دوره.
0: واللي ما عنده مي ممكن يكون في هناك تأمين له بصهريج مياه؟
1: طبعا طيب. خلال 24 ساعة اللي بده مي رح يأمنوا الشباب.
0: طيب إذا أخ عبد الكريم وعبد الله كل من إخواننا بدنا فريق يعني أستاذ إبراهيم رح يرجع يتواصل مع حضرتكم وإن شاء الله بإذن الله الأمور بتكون محلولة. الله يعطيكم العافية. بدي أشكر أستاذ إبراهيم قبلات الناطق باسم مياه هنا، شكرا جزيلا لكم ما يسعد صباحكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي، أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومختلفة.

0: مخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. معنا أخونا المواطن طايل. طايل صباح الخير.
1: صباح الخير تسمها، كيف حالك أختي الكريمة؟
0: الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك، صباحك منور النبي إن شاء الله. والله أنا أول شيء يعني مو إلى أسرة، طالب جامعي عندي وعندي توجيهي وعندي صار والدي 4 سنين تقريبا، وابني عندي من طالب جامعة كان بيشتغل على سيارة هون يعني وباحة، والحمد لله تنازلنا فيها وقطعوا الراتب عني وأنا مستحق من أيام الكورونا.
0: أنت بتاخذ يعني من صندوق المعونة الوطنية؟
1: نعم باخذ اللي هو 100 دينار هذا، وأنا عندي نسبة عجز 75% كمان.
0: شايفة؟ طيب.
1: وصار لي 7 شهور وكل يوم بعدوني، يعني كل ما بروح كل أسبوع من الوزارة لمديرية تنمية مادبة يقولوا لي قدامك 10,000 11,000 12,000، يعني ما كان عدد كبير ومش عارف يعني أنا بعد الله ما في إلا هالراتب.
0: رجعت يعني مرات، خليك معي، رجعت قدمت مرة تانية مزبوط؟
1: مزبوط.
0: طيب وهلأ أنت على الدور بالانتظار؟
1: على الدور، بقولوا لي على الدور، وأنا والله يا أخت ما قسما بالله ما في معين إلا الله سبحانه وتعالى. هالراتب البغض ما مرات بداية مصروف الجامعة لابني دين، يعني بغض من الدين يعني ما عليهم شو بدي أسوي يعني. والحمد لله رب العالمين.
0: ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية الأستاذ محمود أبو حشيش. أستاذ محمود صباح الخير.
2: صباح الخير، هلا فيك.
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك.
2: الله يكرمك، صباح الخير.
0: الله يخليك، هلا فيك. أستاذ محمود، سمعنا لأخونا المواطن طايل.
2: نعم صح.
0: تعقيبك على الموضوع يا سيدي، تفضل.
2: اسمها بالبداية هو الأخ طايل طلع معنا للأمانة يعني في 14/7 قبل أسبوع من الآن بنفس الحالة ونفس الموضوع، وكانت إجابتنا إله
0: 14 طبعا طالع معنا على الهواء مباشرة في برنامج البث المباشر من عمان.
2: نعم الساعة 9:30 صباحا طلع معنا. الآن كانت إجابتنا إله إنه هو تقدم للانتفاع، كان منتفع من برنامج الدعم النقدي الموحد من بداية عام 2022 لغاية ما تم الإيقاف 25، والسبب هو امتلاك الأسرة لأكثر من مركبة ستمها،
0: أكثر من مركبة
2: في كيا 2011 إلى طايل، وفي الابن علاء عنده كيا 2012. الآن تم إيقاف المخصصات لأنه حسب يعني حسب القانون لا يجوز يكون في أكثر من مركبة. الآن أصلاً هو بالطلب ما كان هو معلن أو مفصح بالطلب إنه هو عنده نسبة عجز، فقام بمراجعة المكتب في 6/7 في 7/6 راجع المكتب وعمل شكوى ضاف فيها التقارير الطبية. الآن أول تحديث بعد 7/6 نزل دوره من

0: 147,000 كونه عاجز وكونه ما في عنده إلا سيارة واحدة، لأنه كان متنازل عن السيارة الثانية، نزل رقمه ل 7700. وحكينا انه خلال شهرين ان شاء الله، يعني رقمه مش بعيد.
1: طيب بس خليك معي استاذ محمود. نعم. لو سمحت. نعم. اخ طايل.
2: نعم.
1: يعني انت كاين طالع معنا قبل يعني اسبوع تقريبا او اسبوعين، مزبوط؟
2: نعم مزبوط.
1: واستاذ محمود مجاوبك على الهواء مباشر في برنامج مثل مباشر مع من، حكى لك بدك كمان شهرين يعني بما يصير في هناك.
2: نعم صحيح.
1: طيب
2: نعم
1: يعني صحيح. يعني الاجابه واضحه استاذ اخ طايل.
2: انا ما في، دقوا علي زملائكم من البرنامج وقال خليك معنا على الهواء يعني عشان.
1: طيب ماشي. يعني على كل حال انه الموضوع واضح وانت كاين معنا طالع على الهواء في برنامج البث المباشر مع من. طيب انا بدي اتشكر تواصلك معنا اليوم اخ طايل، واخونا الاستاذ محمود ابو حشيش الناطق باسم صندوق المعلومات.
2: شكرا جزيلا. والله قلت لك انا يعني ما في معيل الا الله سبحانه وتعالى، والراتب يعني
1: من ان شاء الله امورك طيبه اخ طايل، يسعد صباحك. تحياتنا. يا هلا فيك.
2: هلا فيك.

يسعد صباحكم مستمعينا. البث المباشر من عمان يعني هو برنامجكم مستمعينا، وهو حلقة الوصل بيننا وبينكم وبين المسؤول. بنحاول قدر الإمكان نحل قضايا إخواننا المواطنين بالكامل. يعني يمكن قبل شوي يتواصل معنا أخونا المواطن طايل على الهواء مباشرة وبيحكي إنه أنتوا اللي رنيتوا عليه وحكيتوا لي اطلع معنا على الهواء، انتظر. فريق الإعداد بيأكد لي، بيحكي لي إنه لا، هو اللي تواصل معنا وطلب يطلع وحكوا إنه ما كان في إجابة من قبل صندوق المعلومة الوطني. بتمنى من الأشخاص اللي عم بتواصلوا معنا في برنامج بث مباشر من عمان، إحنا ما ممنعكم إنكم تطلعوا، وهذا حقكم إنكم تطلعوا على الهواء مباشرة، ولكن يعني إجابي كانت واضحة. الأستاذ محمود أبو حشيش بيحكي لك أنا الأسبوع الماضي تواصلتوا معي وطلعت على الهواء، يعني مش رح يتكون في هناك شيء جديد على موضوعك أو يعني جواب آخر عما جاوبك عليه في السابق. فبتمنى من الكل يكون واضح معنا على الهواء مباشر في برنامج بث مباشر من عمان. يسعد صباحكم.

البث المباشر من عمان. مستمعينا انتهى مشوارنا مع كل اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل، مهندس الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، السوشيال ميديا تمار النهار. تحية موصولة مستمعينا من تقديم صدمرات بمجالي، ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني في عمان ويبلغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة على الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المملكة. وزير الخارجية يجري مباحثات هاتفية مع عدد من نظرائه تناولت وقف التصعيد في المنطقة وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. القوات الأمريكية تنفذ موجة جديدة من الهجمات على إيران لليلة التاسعة على التوالي. دولة الكويت ومملكة البحرين تعلنان تصديهما لهجمات إيرانية. استشهاد فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين برصاص قوات الاحتلال في بلدة شرق رام الله. إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون شرق مدينة غزة. محلياً، القوات المسلحة تعلن عن اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية وسقوط رابع في منطقة نائية. رئيس مجلس النواب يرعى إطلاق قافلة بلدية لتعزيز الحوار المجتمعي حول الإدارة المحلية. وأخيراً، طقس حار نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم. مستمعينا، فاصل قصير ونوفيكم بالوفيات. الوفيات: انتقل إلى رحمة الله تعالى إسماعيل محمد فارس عطا أبو أسامة، وسيشيع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم من مسجد التابعين إلى مقبرة سحاب. إلى رحمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل

0: صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكري كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة ابن فضلان

0: إذا ما استحقت رحلة ابن فضلان التي قام بها سنة 1921 عناية استثنائية من طرف الباحثين والمحققين، فلأنها من أوائل الرحلات العربية، ومقارنة برحلة أبي دولف سنة 1942 ورحلة المقدسي سنة 1985، فإن رحلة ابن فضلان تظل مشغولة بهم توثيقي صرف أكثر من اهتمامها بالشأن الجغرافي.
1: لقد انطلق ابن فضلان يوم الخميس الموافق فيه 21 من شهر حزيران من عام 921 للميلاد. انطلق برحلة شائقة بتكليف من الخليفة المقتدر العباسي الذي طلب الثقالبة العون منه.
0: استغرقت الرحلة 11 شهرا في الذهاب، وكانت مليئة بالمغامرات والمشاق والانفتاح على الآخر المختلف ثقافيا.

0: يقوت الحموي في كتابه معجم البلدان وفي نشره لبعض من رحلة ابن فضلان قاد بذلك المستشرقين والباحثين للاهتمام بابن فضلان، محاولين العثور على نسخة عمله، وهو ما توصلوا إليه أخيرا.
1: إذن أشار يقوت إلى ابن فضلان ونقل عنه، فهل كان يقوت الأول والوحيد الذي يصرح بنقله عن ابن فضلان؟
0: يجدر أن نذكر بأن يقوت الحموي هو أديب ومؤلف موسوعات، بل علم من أعلام مؤلفي الموسوعات في التاريخ، على أن يقوت ليس الوحيد الذي يعترف بنقله واستشهاده بابن فضلان، فالقزويني كان يفعل ذلك في كتابه آثار البلاد وأخبار العباد. ولكن من هو ابن فضلان؟
1: أحمد بن فضلان بن العباس بن حماد، لم يصل شيء عن حياته ما عدا أنه مولى لفاتح مصر محمد بن سليمان، ثم مولى أمير المؤمنين كما يقول يقوت.
0: لم يرد توثيق لحياة ابن فضلان في أي من المراجع بالضبط، مثلما لا توجد إلا تفصيلات قليلة عن حياة المقدسي صاحب كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، والذي تناولناه في حلقات سابقة.
1: يبدو أن في ذلك إشارة واضحة إلى اللامبالاة التي كانت تميز نظرة الثقافة العربية إلى أعمال الرحالة العرب، وعدم اعتبار الكتابة في أدب الرحلات فنا رفيع المستوى يستحق إدراج مؤلفيه من بين مصنفي ضروب الأدب الأخرى المجلين والمؤرخ لهم بأكثر التفاصيل وأدقها كالفقهاء والشعراء والأطباء والنحويين.

0: رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس والصقالبة تقع أهميتها في أنها تزود التاريخ العالمي بشذرات مهمة عن أنماط معيشة شعوب قلما سجلت.
1: هذه الرحلة تكاد تسد ثغرة تاريخية في هذا المجال، وتعتبر رائدا في الإشارة لتاريخ الشعوب العربية. ولقد قيل الكثير عن هذه الرحلة، وترجمت أكثر من مرة لجميع اللغات الأساسية اليوم في العالم. لا يبرز ابن فضلان كبطل رئيسي في الرحلة، إلا أنه كتب الرحلة ببساطة، وهو لم يقم بطمس رفقته الآخرين لأي سبب، على العكس تماما، فلولا رحلته لما عرفنا عن أولئك أي تشدرة.
0: إن كتابته الرحلة في الغالب لم تتم كي يبني لنفسه مجدا أدبيا ولا لكي يعيد الاعتبار لنفسه، خصوصا وأننا لا نعرف له مؤلفا آخر غيره.
1: لقد كان ابن فضلان سفيرا وسجل لنا ملاحظات قيمة عما شاهده، البعض منها دقيق والآخر أقل دقة.
0: وهكذا فإن قراءة رحلة ابن فضلان أو سماعها يمنح متعة نادرا ما يلقاها المرء في عمل من النوع الأدبي نفسه، لأسباب نكشفها عندما نقرأ أو نسمع هذه الرحلة.

0: أي مسار اختط ابن فضلان؟ إذا ما تتبعنا الأماكن والمدن التي يذكرها ابن فضلان فسوف نسجل أن مسار الرحلة كان بلاد العجم والترك والصقالبة والخزر.
1: يبدأ ابن فضلان نص رحلته قائلا:
0: لما وصل كتاب ألمش بن يلطور ملك الصقالبة إلى أمير المؤمنين المقتدر يسأله فيه البعثة إليه ممن يفقه في الدين ويعرفه شرائع الإسلام ويبني له مسجدا وينصب له منبرا ليقيم عليه الدعوة له في بلده ومملكته، ويسأله بناء حصن يتحصن فيه من الملوك المخالفين له، أجيب إلى ما سأل من ذلك. كان السفير له نذير الحرمي، فنددت له أنا لقراءة الكتاب وتسليم ما أهدي إليه والإشراف على الفقهاء والمعلمين. رحلنا من بغداد مدينة السلام يوم الخميس 11 ليلة خلت من صفر سنة 939، فأقمنا بالنهروان بين بغداد وواسط يوما واحدا، ثم رحلنا مجدين إلى سائر المدن.

0: في بلاد الترك يقول ابن فضلان:
1: لقد رأيت الأرض تنشق فيها أودية عظام لشدة البرد، وأن الشجرة العظيمة العادية لتنفلق بنصفين لذلك. فلما انتصف شوال من سنة 939 أخذ الزمان في التغير، وانحل نهر جيحون، وأخذنا ما نحتاج إليه من آلة السفر، واشترينا الجمال التركية من ذوات السنمين، واستعملنا المراكب من جلود الجمال لعبور الأنهار التي نحتاج أن نعبرها في بلاد الترك.
0: ينتقل ابن فضلان إلى بلاد الثقالبة التي وصلها على مسيرة يوم وليلة، حيث استقبل ابن فضلان والوفد المرافق له ملك البلاد فقال:
1: لما رأنا الملك خر ساجدا شاكرا لله عز وجل، وكان في كمه دراهم فنثرها علينا ونصب لنا قبابا فنزلناها.
0: ترى ماذا رأى ابن فضلان في تلك البلاد؟
1: رأيت في البلد من العجائب ما لا أحصيها كثرة، من ذلك أن أول ليلة نمناها رأيت قبل مغيب الشمس بساعة قياسية أفق السماء وقد احمر احمرارا شديدا، وسمعت في الجو أصواتا شديدة وهمهمة عالية. رفعت رأسي فإذا غيم أحمر مثل النار قريب مني، ففزعنا من ذلك وأقبلنا على التضرع والدعاء.

0: يحكي ابن فضلان عن عادات الثقالبة في أنه إذا ولد لابن الرجل مولود أخذه جده دون أبيه وقال أنا أحق به من أبيه، ويبقى في حضن جده حتى يصير رجلا. وكذلك إذا مات منهم الرجل ورثه أخوه دون ولده، فعرف الملك أن هذا غير جائز وعلمه كيف تكون المواريث. وفي بلاد الروس لفته ملك الروس فقال فيه:
1: من رسم ملك الروس أن يكون معه في القصر 400 رجل من صناديد أصحابه وأهل الثقة عنده، منهم يموتون بموته ويقتلون دونه، وهؤلاء 400 يجلسون تحت سرير عظيم مرصع بنفيس الجوهر، وله خليفة يسوس الجيوش ويواقع الأعداء ويخلفه في رعيته.
0: أما في الخزر فقال إن ملكها اسمه خاقان، ولا يظهر إلا كل 4 أشهر متنزها، ويقال له خاقان الكبير. ولملك الخزر مدينة عظيمة على النهر، وهي جانبان، في أحد الجانبين المسلمون، وفي الجانب الآخر الملك وأصحابه.

مستمعينا الكرام، نتوقف مع رحلة ابن فضلان هذا اليوم على أن نلتقي غدا بإذن الله مع رحلة جديدة ومع رحالة عربي جديد في برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطرون. أهلا بكم. الأردن يستدعي القائمة بالأعمال الإيراني في عمان، ويبلغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة على الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المملكة. وزير الخارجية يجري مباحثات هاتفية مع عدد من نظرائه تناولت وقف التصعيد في المنطقة وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. القوات الأمريكية تنفذ موجة جديدة من الهجمات على إيران لليلة التاسعة على التوالي، والحرس الثوري يحذر من أي توغل أمريكي داخل إيران. دولة الكويت ومملكة البحرين تعلنان تصديهما لهجمات إيرانية. استشهاد فلسطينيين وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الاحتلال في بلدة شرق رام الله. إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون شرق مدينة غزة. القوات المسلحة تعلن عن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية وسقوط 4 في منطقة نائية. رئيس مجلس النواب يرعى إطلاق حافلة بلدية لتعزيز الحوار المجتمعي حول الإدارة المحلية. وأخيراً، طقس حار نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

قبل أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض.

0: والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال.

0: المزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية أردنية.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
6: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهرا إن شاء الله. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.
7: يا جايب الخير صبح ديرتي بالخير، يلا يلا مسي هلي بالحب

0: ويا جاي بالخير، صبح ديرتي بالخير دائما. أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم خير وورد وياسمين يا رب. نافذتنا الأولى اليوم ستكون مع الأستاذ محمود حياصات، الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، للحديث حول جاهزية واستعداد الوزارة لعقد امتحانات الثانوية العامة التوجيهي للصف 11 ابتداء من 23 من الشهر الجاري ولمدة أسبوع إن شاء الله. والأستاذ محمود حياصات معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ محمود، نورتنا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: يا صباح الخير لحضرتك ولكل مستمعينك.
0: أهلا وسهلا فيك. يعني بداية أستاذ محمود يعطيكم ألف عافية على الجهود الكبيرة يعني الرائعة اللي بتبذلوها لخدمة طلبتنا الأعزاء في وزارة التربية والتعليم. يعني بعد أن أنهت وزارة التربية والتعليم يوم السبت الماضي عقد امتحانات الثانوية العامة للصف 12، تستعد الآن لعقد امتحانات الثانوية العامة التوجيهي للصف 11 يوم الخميس القادم. تحدثنا عن جاهزية وزارة التربية والتعليم واستعداداتها، تفضل.
1: صباح الخير مرة ثانية.
0: صباح الورد.
1: هو فعلا استكملت وزارة التربية والتعليم كافة استعداداتها لعقد امتحان شهادة دراسة الثانوية العامة لأبنائنا الطلبة الصف 11 جيل 2009، اللي كما تفضلتي تبدأ أولى الجهود جلساته يوم الخميس المقبل في مرحلة اللغة العربية وتنتهي في 30 تموز. سيدتي، الامتحان سيتقدم له تقريبا 133 و 1121 طالب وطالبة. سيجري عقد امتحان في 590 مركز امتحاني في مختلف وكافة محافظة مديريات المملكة، تشتمل على 1319 قاعة امتحانية. أما عدد مراكز تصحيح لدفات الإجابات لمحتوي اللغة العربية واللغة الإنجليزية فهما 23 مركزا موزعا على محافظات المملكة.
0: نعم، جميل جدا ورائع، يعطيكم ألف عافية ونتمنى النجاح والتوفيق لطلابنا الأعزاء ويكونوا هيك مبسوطين وفرحانين ويقدموا امتحاناتهم بكل أريحية بدون قلق وتوتر، وإن شاء الله بيحصلوا على أعلى العلامات. يعني هل هناك اختلافات وفروقات في الاستعداد والجاهزية بالنسبة لوزارة التربية والتعليم ما بين الصف 12 والحادي عشر؟
1: يعني هو الإجراءات نفسها يا ستي، والإرشادات نفسها والاستعدادات نفسها. يعني نقدر نحكي مثلا عن الاستعدادات، الإجراءات التنظيمية وفرت الوزارة طبعا هي نفس الإجراءات اللي جرت للصف التالي عشر، كما حددنا أنه الوزارة استكملت باكرا كافة الاستعدادات لعقد الامتحان ووفرت كافة الإجراءات ضمان أيضا سير الامتحان في أجواء مريحة وبكل سهولة ويسر. مثلا الوزارة تفقد القاعات التي سيعقد فيها الامتحان، البيئة الامتحان الملائمة بما يلبي احتياجات الطلبة من مياه الشرب، الإضاءة، التكييف والتهوية المناسبة، وأيضا تزويدها بالمقاعد المريحة التي تناسب أحجام الطلبة وطريقة كتابتهم، إضافة للوحات الإرشادية، وتوفر كافة المستلزمات التي تساعدهم على تقديم الامتحان بكل سهولة ويسر. أيضا تم تكليف الكوادر القائمة على عقد الامتحان رؤساء قاعات ومساعدين ومراقبين. وإلى جانب آخر، الوزارة برضو تجهزت غرف عمليات في المركز والميدان إلى غير ذلك من الاستعدادات التي تتبناها الوزارة في كل عام.
0: نعم، جميل جدا ورائع، يعطيكم ألف عافية. ومرة تانية منقول يا رب يكون النجاح والتوفيق والحظ السعيد والتفوق لكل يحالف جميع طلابنا الأعزاء اللي قدموا ثاني عشر واللي رح يقدموا بالحادي عشر أيضا. يعني كونوا قدموا الثاني عشر وخلصوا على خير وسلامة وإن شاء الله بيكونوا من الناجحين، إمتى بتتوقعوا إعلان نتائج التوجيه الثانوية العامة لهذا العام؟ تفضل.
1: يعني سيدتي، احنا دائما وزارة التربية والتعليم عند استخراج نتائج ضرورة الدقة والدقة المتناهية في استخراج ليكون الطالب يحصل على علامته بكل

0: عدل وشفافية. لذلك عادة يأخذ التدقيق والتصحيح والتمحيص والمراجعة والمطابقة مثلا على الماسح الضوئي يأخذ أكثر من 12 مرحلة من التدقيق، وأيضا الأوراق الورقية يأخذ بتجاوز 28 مرحلة التدقيق. لذلك احنا نحكي دائما أنه النتائج تستخرج يعني بعد آخر يوم امتحان بين 20 إلى 30 يوم، لذلك من المتوقع أن تكون النتائج في النصف الثاني يعني في منتصف شهر آب، من المتوقع أن تكون نتائج الثانوية العامة لطلبة الثاني عشر.
1: يعني نتائج الثانوية العامة رح تكون إن شاء الله في النصف الأول من شهر آب، شهر 8 القادم.
0: يعني تقريبا نحن نحكي حكيت لك بعد آخر يوم امتحاني بين 20 إلى 30 يوم تأخذ عملية تصحيح والتدقيق والمطابقة. لذلك من المتوقع يعني نحكي إنه يعني خلال الأسبوع الثاني من شهر آب.
1: نعم، يعني رح يكون نفس اليوم إعلان نتائج للصفين الحادي عشر والثاني عشر؟
0: لا، هذا الثاني عشر، لأنه أنا حكيت عملية التصحيح والتدقيق والمطابقة بينها من 20 إلى 30 يوم بعد آخر يوم الامتحان.
1: يعني رح تطلع يعني نتائج الثاني عشر بالنصف الأول من شهر آب، ونتائج الحادي عشر بتكون لسه بعد
0: يعني بعد آخر يوم امتحان تحتاج إلى 20-30
1: يعني ممكن لآخر شهر 8.
0: يعني خلينا احنا نبلش الامتحانات بداية طلبة بدل ما نربكهم.
1: نعم،
0: من مبكر الحديث على نتائج طلبة الحادي عشر.
1: نعم أكيد، يعني هلأ يعني أكيد طلبة الصف الثاني عشر بعد أن أنهوا امتحاناتهم بخير وسلام وأمان الحمد لله يعني، ويعني خلصوا وأكيد تشكروا على هاي الجهود في وزارة التربية والتعليم على تأمين كل سبل ووسائل الراحة والأجواء المطمئنة والأجواء البعيدة عن القلق والتوتر. يعني أكيد هلأ يعني كل الأهالي بنتظروا شو نتائج التوجيهي راح تكون لأبنائهم في الثاني عشر، وإن شاء الله إحنا بنقولهم ما تقلقوا، أكيد يعني اللي زرع حصد بيحصد واللي جد واجتهد راح يحصل نتيجة وعلامة، وحتى لو لا سمح الله اللي ما بيحالفه الحظ يعني في إعادات في تكميلي يعني ما بتنتهي الدنيا، فإن شاء الله إحنا نتفائل خيرا إنه الجميع إن شاء الله يحالفه الحظ وأكيد يعني. نعم، إذا يعني كونه الامتحانات الحادي عشر يوم الخميس القادم إن شاء الله رح تعقد لصف اللي هم 2009 مواليد 2009 حادي عشر، يعني احنا بالعامية بنقول توجيه سنة أولى يعني لأنه صار سنتين، توجيه سنة أولى وتوجيه سنة تانية. نعم، شو هي النصائح اللي بتقدمها أستاذ محمود كونك ناطق إعلامي للوزارة، نصائح تقدمها للطلبة بشكل عام اللي بدهم يتقدموا لامتحان توجيه يوم الخميس القادم؟ تفضل.
0: يعني هو دائما احنا النصائح والارشادات نقدمها للطلبه في كل دوره امتحانيه، واهمها هي قراءه التعليمات الناظر للامتحان والارشادات التي تنشرها الوزاره قبل بدايه كل امتحان، والموجوده ايضا على بطاقه الجلوس، ونتمنى الالتزام بتطبيقها. واحنا يعني دائما نحكي نعول على وعي ابنائنا الطلبه في الالتزام بهذه الارشادات والتعليمات. وايضا من المهم جدا الحضور باكرا الى قاعه الامتحان قبل نصف ساعة الأقل من بدء الامتحان، وخاصة في اليوم الأول ليتمكن الطالب من أنه يتعرف على قاعته ويوصلها بدون أي تأخير تحسبا لأي طارئ.
1: نعم.
0: ويعني هناك رسالة دائما مع الوزير التربية والتعليم وجه القائمين على الامتحان بإدخال الطلبة إلى القاعات فور وصولهم وعدم إيقافهم في الساحات لفترة طويلة.
1: نعم.
0: وذلك التعرف على أماكن جلوسهم وكتابة المعلومات الأساسية، ونتمنى يعني الأسئلة كلها راح تكون من كتاب المدرسة والمنهاج. نتمنى لأبنائنا الطلبة التوفيق والنجاح وأن يقفوا ثمار جهدهم وتعبهم بإذن الله.
1: نعم أكيد، وكونه الأسئلة مثل ما ذكرت طبعا أكيد رح تكون من المنهاج والكتب الرسمية لوزارة التربية والتعليم، يركزوا بالدرجة الأولى والأخيرة يعني بشكل كبير على كل منهاج الكتاب وما يتركوا أي شيء يعني وما يعني يهملوا أي شيء بالكتاب، وهو المرجعية الرئيسية في الدراسة تكون
0: صحيح
1: كتاب
0: صحيح.
1: وزارة التربية. هاي نصائح الطلبة، نصائح للأهالي، شو بتحب تنصح الأهالي وأولياء الأمور اللي رح يتقدموا أبنائهم يوم الخميس القادم امتحانات الثانوية العامة حادي عشر؟ تفضل.
0: يعني احنا منقدر قلق وخوف أولياء أمورهم، لأنه احنا كنا طلب التوجيه وكنا نشوف كيف القلق والخوف عند أهالينا، فاحنا نتمنى عليهم يكونوا الدعم أساسي له من الناحية النفسية ومن الناحية المعنوية، ولا يثير قلق الطالب ولا يربك ولا يوتره، يعني بإذن الله راح يتفوق ويجيب العلامة اللي تمكن من دراسته خلال الفترة الماضية. وعدم التجمهر امام المدارس هذه مهمه جدا، هي تربيه الطالب.
1: نعم.
0: فاحنا بنتمنى اولياء الامور هم دائما الشركاء الحقيقيون لنا، وهم السند لنا وسند لابنائهم الطلبه، ونتمنى لهم التوفيق يا رب.
1: أكيد، وإحنا كمان نتمنى لهم التوفيق. وأيضا يعني ملاحظة مهمة جدا اللي ذكرتها، أن الحضور مبكرا إلى قاعات الامتحان للمدارس يوم الخميس بالنسبة لطلبة التوجيهي، يعني ممكن كمان يكون قبل بساعة، يعني مش غلط أنه يحضر بكير، يعني إذا كان الامتحانات تبدأ الساعة 10 صباحا، صح أستاذ محمود؟
0: صحيح.
1: نعم، يعني لو نعم
0: على الأقل قبل نصف ساعة.
1: نعم. نعم، يعني لأنه الامتحانات يعني لما تبدأ الامتحانات الساعة 10 صباحا يعني خلص، ولا يمكن إذا تجاوز الحد القانوني للوقت ما في أي حدا يدخل قاعة الامتحان، فيفضل أهم شيء الحضور باكرا حتى طلابنا الأعزاء طلاب التوجيهي يكونوا نايمين بالليل، نايمين مريحين حالهم، نظرهم عيونهم دماغهم تفكيرهم مرتاح، ما يضلوا سهرانين يواصلوا الليل بالنهار ويجوا على قاعة الامتحان حتى يقدروا يقدموا الامتحان بتركيز وبهمة ونشاط. يعني أهم شيء كمان أيضا النوم، التغذية الجيدة، الحضور مبكرا، يعني الأهالي أيضا ما يضغطوا كتير ويحملوا عبء كبير على أبنائهم، يعطوهم الأريحية، يشعروهم بالأمان، يعطوهم يعني يعطوهم دفعة نفسية وقوة وطاقة أنه أنتوا أعملوا اللي عليكم، أدرسوا والباقي على رب العالمين، والتزموا أهم شيء مثل ما ذكرت أستاذ محمود بالقوانين والأنظمة والتعليمات للامتحان داخل القاعات.
0: طبعا اكيد هذه الارشادات والنصائح لازم نلتزم فيها، واحنا موجوده على في القاعات وايضا على رقاب الجلوس. فنتمنى لابنائنا الطلبه التوفيق ان شاء الله باذن الله.
1: نعم اكيد. كلمه اخيره يعني هيك بنصف دقيقه بنختم فيها اللقاء معك استاذ محمود، تفضل.
0: يعني بدايه احنا نطمئن الاهالي ونطمئن ابنائنا الطلبه ان الوزاره يعني انا كافه استعداداتها ووفرت البيئه التحريريه الملائمه، ومنعول عليهم وعلى وعيهم، ويكون تركيزهم دائما هو على الكتاب، لانه الاسئله هي راح تكون من المنهاج. وشغله مهمه جدا عدم الالتفات وراء الشائعات والاستقاء المعلومه من مصدرها الرسمي، وثق بالله تماما وثق بجهدك وبالفتره الدراسيه اللي قضيتها. فلهم كمان مره التوفيق، وإن شاء الله ربنا يكتب لهم الفلاح بإذن الله.
1: إن شاء الله. يعني بهاي النصيحة بنختم فيها لقائنا معك اليوم، نتمنى نجاح والتوفيق لكل طلاب الثانوية العامة اللي قدموا 12 واللي راح يقدموا 11 يوم الخميس القادم. إن شاء الله بيكون النجاح والتوفيق والحظ السعيد حليف كل طلابنا، ويكون يقدموا امتحاناتهم هم فرحانين ومبسوطين ومرتاحين. وكل الشكر والتقدير لكم كوادر وزارة التربية والتعليم على الجهود الرائعة الكبيرة التي تبذلونها من أجل راحة طلابنا ومن أجل إنجاح وتقديم امتحانات الثانوية العامة بأكمل وجه. بحب أشكرك الآن أستاذ، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ محمود حياصات الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لحضرتك.
1: أهلا ومرحبا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الآن ستكون لقاء مع الدكتور جهاد فريج، مدير مركز التدريب والشهادات المصغرة في الجامعة الأردنية، للحديث حول إطلاق منصة UGX التعليمية الرقمية للشهادات المصغرة، خلال إطلاقها طبعا خلال فعاليات ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث. بالدكتور جهاد فريج معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور جهاد، نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: اهلا ست امانه، كيف حالك؟ الله يخليك يا رب.
0: اهلا كيف حالك؟ طمنا عنك. اهلا وسهلا. يعني تعطينا فكره تعريفيه مختصره بالمنصه، كيف جاء اطلاقها من قبل الجامعه الاردنيه وما اهدافها الرئيسيه؟ تفضل.
1: يعني بالبدايه حاب احكي شغله هيك بالبدايه،
0: تفضل.
1: انه اليوم اذا بدنا نحكي عن اهم استثمار ممكن يعمل الانسان فهو استثماره لنفسه، يعني يستثمر بنفسه بطريقة أنه معارفه، إدراكه، مهاراته تكون هي اللي بتلبي له الفرص وهي اللي بتوفر له إياها. ومن هذا يعني المنطلق أطلقت الجامعة الأردنية منصة UGX حتى تجعل التعلم أكثر مرونة وأكثر قرب من الأشخاص، حتى لو أنهم أنهوا دراستهم أو هم على مقعد الدراسة، وحتى تقربهم من سوق العمل وتفتح المجال أمام أي شخص يعني أنه يطور نفسه ويتعلم في أي وقت وفي أي مكان. بداية عن الفكرة، هي جاءت الفكرة ضمن رؤية الجامعة الأردنية وبدعم توجيه من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، ومن متابعة أكيد حديثة جدا جدا للنائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية الأستاذ الدكتور أشرف أبو كركي. يعني كانت فكرة المنصة هي للتعلم الرقمي والشهادات المصغرة. أكيد لما المستمع يعني بسمع الشهادات المصغرة بده يسأل شو يعني
0: نعم
1: الشهادات
0: شو
1: المصغرة؟
0: يعني نعم
1: 100%. الآن إذا بدنا نجي نعرف الشهادات المصغرة، هي عبارة عن شهادات مصغرة يعني بطريقة هي شهادة تركز على مهارة محددة يحتاجها الشخص إما في دراسته أو في عمله.
0: نعم، يعني اسمها مصغرة لأنها بتركز على مهارة معينة فقط واحدة
1: 100%. وهي يعني لا تكافئ الشهادات مثل البكالوريوس والدبلوم، ولكن هي يعني بتحكي أكثر أو بتتعامل أكثر مع المهارات.
0: نعم.
1: وجاءت فكرة منصة UGX حتى توفر برامج يعني تعليمية بتركز على المهارات ومرونة طبيعتها، يعني بيقدر أي شخص يستفيد منها في أي وقت وفي أي مكان. تعرف الواحد إذا كان بوظيفة معينة وحاب يكتسب مهارات الآن يعني بعمله الآن، تعرف التطور سريع والمستقبل يعني صار شبيه بأنه صار قريب جدا منا، إحنا بنشوفه أمامنا الآن، فبيقدر أنه يستخدم هذه المنصة بالوقت اللي بناسبه.
0: نعم.
1: واللي بلائمه.
0: يعني هي المنصة مفتوحة للجميع، بقدر أي حدا يشارك فيها.
1: 100%.
0: نعم. إذن شو في مميزات وخصائص أخرى لهذه المنصة وماذا توفر من مساقات تعليمية متخصصة؟ تفضل.
1: يعني في هذه المنصة بتقدم برامج متنوعة بتناسب مختلف الفئات، يعني في برامج مثلا مثل علم البيانات، الأعمال، اللغات مثل اللغة الألمانية واللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات رقمية، وريادة أعمال. وراح توفر قريبا كمان المنصة يعني برامج مصممة حسب احتياجات مختلف القطاعات، سواء كانت شركات أو مؤسسات أو مصانع إلى آخره.
0: نعم.
1: وأي جهة حكومية حتى أو خاصة أو حتى إذا كانت غير أردنية في المستقبل. والميزة الأهم إنها منصة متجددة، يعني دائما باستمرار راح يكون في طرح برامج جديدة حتى تلاقي يعني يلاقي كل شخص البرنامج اللي بيناسب احتياجاته، سواء كان طالب أو خريج أو موظف وهكذا.
0: نعم. نعم. أيضا تحكي لنا عن أنماط التعلم الموجودة داخل المنصة وتعتمدها.
1: يعني المنصة بتعطي المشارك حرية اختيار طريقة التعلم اللي بتناسبه. يعني على سبيل المثال في برامج بتكون بالكامل أونلاين يعني كاملة، أو في برامج بنسميها هايبريد اللي هي بتكون جزء منها أونلاين وجزء منها في حرم الجامعة الأردنية أو في المكان اللي بده يتعلم فيه الشخص الجانب العملي.
0: نعم.
1: وكمان في برامج وجاهية بالكامل موجودة في الجامعة الأردنية وبتعطي للمشارك أو المتدرب أو المتعلم فرصة أنه تجربة التعلم داخل الحرم الجامعي. وبالإضافة لذلك كمان المنصة بتقدم نوعين من البرامج، في عندنا برامج اللي هي بنسميها stand alone courses اللي هي قصيرة ومستقلة.

0: نعم
1: وباخذ فيها شهاده المشارك لوحدها، وفي مسارات تعليميه بتجمع اكثر من شهاده مصغره مع بعض.
0: نعم
1: ولما ينجزها المشارك يحصل على شهاده احترافيه متقدمه بتغطي المجال اللي هو قصده.
0: نعم في أعمار معينة يعني تشترط للمشاركين بدهم يستفيدوا من هذه المنصة؟ يعني في عمر معين، يعني الحد الأدنى للعمر للاشتراك في المنصة أو المشاركة بالدورات اللي فيها؟
1: يعني هي من لكل الفئات راح تكون، راح يكون في برامج خاصة، يعني نقدر نحكي احنا لفئة اللي هو الجامعة، طلاب الجامعة، ويعني تتصل يعني في بعض الأحيان لكبار السن حتى، يعني في راح يكون فيها برامج ممكن تكون بسيطة جدا كبار السن، يعني ممكن إنه يكسبوا خبرات منها وتكون عملية،
0: نعم
1: وهي بتركز فعليا على إنه التعلم مستمر، التعلم لا ينقطع لا
0: نعم
1: بعمر ولا بمكان محدد.
0: نعم يعني بعد إتمام الثانوية العامة وعمر 18 يعني ودخول في عالم الجامعة والدراسة الجامعية بيقدر أي شخص يستخدم المنصة، والعمر يعني مفتوح، ما في حد أعلى للعمر.
1: بالمية
0: نعم
1: صحيح
0: وهذا دليل على
1: صحيح
0: كلامك انه يعني تركز وتعزز مفهوم التعلم المستمر، يعني ما في انه الانسان مثلا صار عمر معين يوقف عنده التعلم يقول انا ما بقدر اتعلم، لا بيقدر يتعلم طالما هو ربنا عطيه الصحة والعافية والتركيز انه بيقدر يتعلم وياخذ شهادات ويكتسب مهارات جديدة. ايضا
1: بالمية.
0: تخبرنا عن اهمية هذه المنصة الجديدة التي تم اطلاقها UJX التعليمية الرقمية للشهادات المصغرة، شو اهم أهميتها بالنسبة للجامعة الأردنية كإنجاز جديد يسجل لها؟ تفضل.
1: يعني هاي المنصة بتمثل خطوة هي فعليا مهمة في مسيرة الجامعة الأردنية، لأنها بتوسع دور الجامعة. الجامعة كانت يعني بأفكارنا وبعقلنا هي المكان أو المؤسسة اللي بتعطي الشهادات، اللي بتعمل مثلا تآلف بين المجتمع وإلها دور ضخم طبعا كبير. بس هاي الفكرة اللي الشهادات المصغرة وسعت أكثر بهاي الخطوة فكرة الجامعة، وصارت هي مش فقط لطلبة الجامعة، هي صارت للمجتمع كاملا.
0: نعم
1: واليوم الجامعة ما عاد دورها، بكل بساطة ما عاد دورها أنه يقتصر على أنه أنا بعطيك بكالوريوس ماجستير دبلوم وهكذا،
0: نعم
1: وإنما هي كمان بتوفر فرص تعلم مستمر لكل شخص، إن كان متعلم وإن كان لم يكن متعلم. يعني
0: نعم
1: مثلا على سبيل المثال اللغة الإنجليزية، الآن اللغة الإنجليزية مطلوبة بشكل كبير جدا، ويعني بعض الأشخاص اللي حابين يدرسوا اللغة الإنجليزية مش قادرين إنهم مثلا يسجلوا بالجامعة أو يروحوا على مثلا مركز من المراكز. اليوم الجامعة الأردنية بتوفرها لأي شخص حتى لو كان في منزله، تمام؟
0: نعم
1: وما بيعمل ولا إشي، بيقدر يجي وبيقدر حتى إنه يعني يكون شخص يعني يطور مهارته، يفكر بمستقبله إلى
0: يعني
1: آخره.
0: بتجمع ما بين الدراسة أونلاين والدراسة الوجاهية يعني.
1: 100% 100%
0: نعم
1: في
0: يعني
1: بعض
0: ممكن المشترك يختار إذا بده هو أونلاين أو وجاهي.
1: هي حسب ما سيتم طرحه. على سبيل المثال كان إكس من المواد الدراسية موجودة في حرم الجامعة ستكون متوفرة في حرم الجامعة، مثلا مادة أخرى ممكن تكون في مثلا أونلاين أو زي ما حكينا هايبريد اللي هي بتكون تشمل
0: نعم
1: الاثنين.
0: ممكن تكون أونلاين وجاهي، يعني ممزوج بين مثل ما حكيت هايبرد، ممزوج بين نظامين الأونلاين والوجاهي.
1: 100%
0: نعم جميل جدا، يعني فرصة رائعة جدا وكبيرة بتمنحوها للناس مثل ما حكيت، يعني لأبناء المجتمع، يعني هي خدمة فعلا للمجتمع إنه أي شخص حابب يطور حاله يكتسب مهارات يتعلم أشياء جديدة بغض النظر شو كانت شهادته، هو دارس بكالوريوس أو لا، ممكن إنه يشترك بهاي المنصة وياخد دورات وياخد شهادات. بدنا نختم لقائنا معك بكلمة أخيرة دكتور جهاد، تفضل.
1: بدي بس هيك أوجه هيك، بس ما بدي أحكي نصيحة، يمكن أنا أقلكم علما
0: تفضل
1: ومرتبة،
0: احكي
1: بس
0: نصيحة أكيد.
1: الله يخليك. هي الفكرة إنه اليوم الطالب أو الخريج أو الذي يعمل الآن في الوقت الحالي قاعد يواجه مرات اللي هو مشاكل وصعوبات بالتطور اللي إحنا مش قادرين نلحقه.
0: نعم
1: الآن الحل الوحيد لأنه أنا أختصر هاي الفجوة هي اني انا اتوجه لاي دوره كانت في مسار محدد حتى تعطيني هاي المهاره. واحنا طبعا في الجامعه الاردنيه اكيد ندعو جميع الافراد المجتمع يتعرفوا على البرامج اللي احنا بنطرحها، ورسالتنا احنا كمان دائما هي ان العلم لا يتوقف.
0: نعم.
1: والعالم

0: يسير بسرعة، والمهارات أصبحت مفتاح النجاح الآن. والاستثمار الحقيقي طبعا هو بأنه الإنسان يستثمر بنفسه.
1: نعم،
0: وشكرا جزيلا لإذاعتنا الحبيبة الإذاعة الأردنية.
1: العفو، أهلا وسهلا، وإحنا بهاي النصائح بنختم لقائنا معكم. نتمنى كل الشباب أو حتى أي شخص يعني سمعنا هلأ عنده طموح، عنده يعني تطلع للمستقبل، إنه يطور حاله، يطور مهاراته، يتعلم أشياء جديدة، يفكر بإنه يشتغل أشياء جديدة، يعني خاصة الشباب وحتى الكبار في العمر مثل ما ذكرت، الفرصة متاحة لهم. وحقيقة هاي خدمة رائعة قدمتوها للمجتمع، مشكورين في الجامعة الأردنية، نتمنى لكم كل التقدم والنجاح والتوفيق. بحب أشكرك الآن دكتور، كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور جهاد فريج، مدير مركز التدريب والشهادات المصغرة في الجامعة الأردنية. شكرا جزيلا لك،
0: يا أهلا وسهلا،
1: تعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك.

0: جدا. أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات. نافذتنا الآن ستكون لقاء مع الدكتور حمزة عبد ربه، رئيس شعبة تفتيش الأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل في مؤسسة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، للحديث طبعا حول ضبط مصادر توريد مستحضرات تجميل مقلدة وغير مجازة تسوق عبر منصات التواصل الاجتماعي. والدكتور حمزة عبد ربه معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور حمزة، نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: صباح الخير أختماني، تحياتي إليك وللمستمعين الأعزاء.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور حمزة، يعني يعطيكم ألف عافية، أنتم الجنود المجهولين في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بتقدموا خدمات رائعة جدا للمواطنين وبتحموهم من كتير شغلات. يعني بداية تخبرنا كيف ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة نحو 5 أطنان من مستحضرات التجميل غير المجازة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة طبعا، وأيضا هذه المستحضرات اللي تم ضبطها مقلدة ومجهولة المصدر، تحمل علامات تجارية عالمية طبعا، يعني مقلدة تروج عبر عشرات الصفحات على بعض منصات التواصل الاجتماعي. تخبرنا عن هاي العملية، تفضل.
1: يعطيك العافية ستي. طبعا العملية اللي قمنا فيها مؤخرا اللي تم الإعلان عنها قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهي صدقا وحقيقة عملية نوعية تمت بجهود حثيثة بمتابعة السوق الإلكتروني والفضاء الإلكتروني، حيث تم متابعة العديد من صفحات التواصل الاجتماعي، وهاي أخت أماني الصفحات كانت بتروج لمستحضرات تجميل، سواء مستحضرات عناية بالبشرة، سكين كير، أو مكياجات ميك اب مقلدة. هلأ بالملاحظة وبالباترن أو بالإحداثيات اللي شفناها على الصفحات وبسلوك الصفحات الإلكترونية، تبين معنا من السعر ومن طبيعة العرض ومن عدم وجود مصدر موثوق انه هاي الصفحات بتروج لمستحضر تجميلي مقلد. تم المتابعه فورا عن طريق فرق الرصد الالكتروني والمتابعه، وتم تحديد اماكن تخزين هذه المستحضرات في

0: الأردن، وتم أيضا تتبع المواقع عن طريق التعاون، عن طريق ضبط أحد شركات النقل والتوصيل، وبالتالي هي بلشت العملية بمتابعة السوق الإلكتروني وامتدت على طول سلسلة الإمداد لهذه المستحضرات. تمكننا مؤخرا من ضبط كمية الخمس أطنان اللي تم الإعلان عنها، وهي يعني بشكل أو بآخر هي عملية رقابية نوعية، وكانت يعني بمثابة إنجاز. وللحقيقة يعني إحنا ما عندنا ظاهرة بشكل عام اختماني لتداول المستحضرات المقلدة. يعني معظم السوق وبنسب عالية جدا، بنسبة 99% من المستحضرات الموجودة الآن في السوق الأردني هي مستحضرات أصلية وأصلا مجازة للتداول. فهذه اختماني،
1: يعني هذه حالات استثنائية ويعني نادرة الحدوث أيضا كمان.
0: لا ولكن تعنينا يعني بمنهجيتنا الرقابية اللي بنعتمد فيها على حل جذر المشكلة في الموضوع الرقابي والفلسفة الرقابية اللي احنا بنشتغل عليها بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء، و what we call it باللغة الإنجليزية root cause analysis والsupply chain overall surveillance. تمكننا من ضبط هاي الشبكة أو ضبط هاي الصفحات وأماكن، والمصدر الرئيس لتزويد الصفحات بهاي المنتجات المقلدة.
1: نعم، جهودكم رائعة ومشكورة أكيد ومهمة وبتهم كل مواطن طبعا. إذن بيّنت المؤسسة أن العملية التي استهدفت المصدر الرئيس لسلسلة الإمداد أدت إلى وقف تدفق هذه المستحضرات المقلدة وغير المجازة إلى الصفحات الإلكترونية بنسبة تقدر بنحو 70% من سلسلة توريد هذه المستحضرات. توضح لنا ذلك وأيضا تخبرنا هل عمليات التحري لا تزال مستمرة لتحديد وضبط أي مصادر لتوريد هذه المستحضرات ووقف توريد بشكل نهائي؟ تفضل.
0: ستي خلينا نأخذ الشق الأول من السؤال. اللي هو وقف الإمداد بنسبة 70% من المستحضرات المقلدة لصفحات التواصل الاجتماعي. ستي إحنا متابعين للسوق بشكل حثيث وبنعرف حجم السوق وبنعرف الموردين الرئيسيين المعتمدين والمجازين عنا، وبشكل أو بآخر نحب نطمن ونأكد للمواطنين والمستمعين الأعزاء إنه سوقنا الحمد لله بمستحضرات التجميل هو سوق نظيف، زي ما حكيت بنسبة 99 وأكثر هو سوق يخلو من المستحضرات المقلدة، و 99% من المستحضرات هي أصلية ومجازة للتداول. لكن النسبة الضئيلة هاي اللي كانت هي إحنا قمنا بضبط هاي المستودعات، وهي فعلا كانت مستودعات حيثيا وبالمقارنة هي الأكبر من ناحية توريد المنتجات أو مستحضرات التجميل المقلدة، الأكبر فيما يخص المقلدة وليس الأكبر فيما يخص السوق الأردني. فتم وقف 70% من الإمداد لهذه الصفحات التي لا تشكل بمجملها 1%.
1: نعم، يعطيكم ألف عافية.
0: بالمتابعة بالمتابعة للعديد من التجار اللي كان عندهم مستودعات مخفية حقيقة، وكان هناك تحدي أيضا، يعني الصفحة الإلكترونية هي بالفضاء الإلكتروني وشركة النقل هي شركة تنقل، يعني لا تعلم ماذا تنقل، ولكن بجهود وبتكنولوجيا معينة وبتشاركية مع الأجهزة الأمنية، ونوجه لهم تحية وشكر أيضا، قمنا بهاي العملية النوعية.
1: نعم، ما شاء الله عليكم، يعطيكم ألف عافية، كل التحية لكم ولكوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء وكوادر أجهزتنا الأمنية المختصة طبعا، اللي أنتوا بمساعدتها بتقدروا بيسهلوا عليكم القيام بعملكم تطبيق الأنظمة والقوانين أكيد. يعني سؤالنا الأخير لحضرتك بنختم في لقائنا معك، بدنا كونه هذا الموضوع مهم، مستحضرات التجميل
0: الآخر.
1: نعم،
0: نجاوب ستي
1: سريعا إذا تكرمت. نعم،
0: الشق الآخر، هل عمليات التفتيش والتحري ما زالت مستمرة؟ نعم، أنا بأكد لمواطننا الكريم أنه إحنا على 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع بعمليات التحري وبعمليات التفتيش الميداني والتفتيش الاستباقي proactive inspection أو regulatory inspection اللي هو المنهجية الرقابية الاستباقية، وبشكل مستمر. وأيضا يعني بنحب نطمن يعني والجدير بالذكر الآن أن نوجه شكر وتحية لعطوفة الدكتورة رنا عبيدات مدير عام المؤسسة، حيث أنها
1: نوجه لها تحية أكيد
0: أكيد متابعة معنا وبشكل حثيث، وأحيانا الساعة 2 و3 بالليل بنكون متابعين لعمليات التفتيش والرقابة. فإحنا بنطمن مواطنينا أنه إحنا موجودين في الميدان وموجودين على الأرض وموجودين بالسوق الإلكتروني وموجودين في كل مكان يخص الغذاء والدواء ومستحضر التجميل والجهاز والمستلزم الطبي الأردني.

0: أكيد.
1: هاي يعني رسالتنا دائما، انه احنا سنحافظ دائما على سوقنا الأردني وعلى مواطننا الأردني بشكل عالي جدا يعني،
0: الحمد لله.
1: ويعني بجهود الكوادر عندنا أيضا يعني.
0: أكيد رائع جدا، يعني جهودكم رائعة ومشكورة أكيد. يعني
1: بارك الله
0: تبقى
1: فيك
0: لدينا
1: يعني.
0: دقيقة، معنا دقيقة، بقدم لنا نصيحة للمستهلكين للي بدهم يشتروا مستحضرات التجميل، نصيحة هيك سريعة، شو الأشياء اللي ياخدوها بعين الاعتبار عند الشراء والتحذيرات؟ يعني معنا دقيقة، تفضل.
1: سيدتي العزيزة، بالنسبة فيما يخص مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، السكين كير والميك اب، نحن ننصح المواطن بشكل عام بشراء هذه المستحضرات من بالدرجة الأولى من الصيدليات، وبالدرجة الثانية من أماكن التوزيع المعتمدة لدى الوكلاء، والتأكد من أنها ذات جودة عالية. إذا المستخدم يعني يستطيع بشكل أو بآخر أن يميز جودة المستحضر، والتأكد أنه أحيانا التدني الكبير في السعر قد يؤشر على أنها مقلدة، والتأكد من وجود العلامات التي تدل على رقم تشغيل لهذا المستحضر، تاريخ إنتاج وتاريخ انتهاء، وأحيانا يكون على العبوة نفسها بالإضافة إلى رقم التشغيل السيريال نمبر للباكجينج. فبالدرجة الأولى ننصح بأنه المستهلك ينظر إلى هذه السلعة ويقيم جودتها، أن يشتري بالدرجة الأولى من الأماكن الموثوقة والمعتمدة، وأن يلاحظ التذبذب الكبير في السعر بشكل أساسي.
0: يعني السعر يمكن مؤشر كبير أنه ينتبه الشخص ويكون واعي عند الشراء، إذا لقى السعر كتير متدني يعني على طول يعرف أنه هذه السلعة أو هذا المستحضر مقلد وغير أصلي، وبالتالي يمتنع عن شرائه. يعني بهاي النصائح بنختم فيها لقائنا معك، بنتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في عملكم في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، جهودكم رائعة ومشكورة ويعطيكم ألف عافية. بحب أشكرك الآن كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور حمزة عبد ربه، رئيس شعبة تفتيش الأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل في المؤسسة العامة للغذاء والدواء. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لك كمان،
0: أهلا
1: وشكرا
0: وسهلا.
1: على الاستضافة.
0: العفو.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم، وستكون مع المهندسة خلود عدنان خدام الجامع، وهي مهندسة برمجيات مختصة في الذكاء الاصطناعي وتبسيطه للجمهور، وصانعة محتوى رقمي على السوشيال ميديا، للحديث طبعا حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته في مونديال كأس العالم 2026، وكيف كان يدير ويراقب مجريات المباريات فيها. والمهندسة خلود خدام الجامع معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا باش مهندسة خلود، نورتينا، يسعد صباحك، يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا فيك أمانة، يسعد صباحك وصباح المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا. يعني بداية، أنت لست محللة رياضية باش مهندسة خلود، ما الذي دفعك لإنتاج حلقة عن الذكاء الاصطناعي في كأس العالم 2026؟ تفضلي.
1: أول شيء بحب أبارك للمنتخب إسبانيا والمشجعين لمنتخب إسبانيا بفوزه بكأس العالم 2026.
0: نعم، وإحنا منبارك لإسبانيا فوزها بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخ كأس العالم، فازت. ألف مبروك لإسبانيا طبعا في كأس العالم.
1: بما يخص الذكاء الاصطناعي ومونديال 2026، أنا فعليا ما إلي على كرة القدم والتحليل الرياضي، لكن أنا بنظر إلها دائما بعين التقنية. حكوا إنه الذكاء الاصطناعي يدير كأس العالم.

0: كان لازم أنه نوضح التقنيات اللي استخدمت في هذا المونديال، نوضحها بشكل مبسط جدا للجمهور والمشاهدين لحتى يعرفوا لما تنعرض قدامنا على الشاشات التقنيات أو الصورة الرقمية للاعبين، هاي التقنيات كيف عم تشتغل، نوضحها بطريقة مبسطة لحتى يكون بالنسبة لنا حتى طريقة المشاهدة المباراة بتكون بطريقة أوضح، والتقنيات هاي بتكون مفهومة أكثر للجماهير.
1: نعم أكيد، يعني أنت لديك اهتمام كبير بتبسيط موضوع الذكاء الاصطناعي للجمهور، وأيضا يعني تشرحي لنا عن مواصفات الكرة في مونديال كأس العالم، وكيف تم استخدام الذكاء الاصطناعي في مونديال كأس العالم 2026، وما هو دوره الحيوي في مراقبة مجريات المباراة. تفضلي.
0: بالنسبة للكرة الذكية، هي بدت بقطر 2022، مونديال قطر 2022 استخدموا أول مرة كنا بنشوف الكرة الذكية وكانت مدعمة بالذكاء الاصطناعي، كان اسمها رحلة. في مونديال 2026 اتطورت هاي الكرة، صارت الحساسات اللي فيها متمركزة في المركز الكرة بحيث لا تأثر على طريقة اللعب ولا تغير من اتجاهها. أيضا إرسال البيانات صار برسل بمعدل 500 مرة، فكان سرعة بيانات أكثر، بتساعد الحكام على اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأوضح لهم، وبرضه بتكون بتساعد في دمج التقنيات بما يخص اللاعبين الرقميين، لأنه تم أخذ نسخ رقمية من اللاعبين قبل بداية المونديال لدعمهم بأنظمة الذكاء الاصطناعي، فكان في نسخة رقمية 3D أفاتار كانت كامل مع الكرة بالحساسات الموجودة فيها، لينقل للسيستم بيانات كاملة توضح للحكام لما يرجعوا للفار بأي قرار تحكيمي يكون بالنسبة له قراره واضح ومجزوم بالبيانات الصحيحة. بصراحة الذكاء الاصطناعي دار البطولة بشكل رائع، أضاف تقنيات ساعدت الحكام، ساعدت الجماهير على رؤية القرارات التحكيمية بشكل أوضح وشفافية أكثر، دارت الأمان والسلامة للجماهير دخولهم وتنظيم المونديال، وخاصة أنه كان بين ثلاث دول، فبصراحة كانت يعني بطولة كبيرة على مستوى دول كبيرة. أيضا كمان كانت شفناها على المستوى الإعلامي كيف أعطوا سرعة في اتخاذ اللقطات، أهم اللقطات والتحليلات لمجريات المباراة ليعرضوها مباشرة للمشاهدين، ليقدروا المشاهدين يشوفوا المباراة برؤية تحكيمية الأسرع.
1: نعم، يعني بنقدر نقول استخدام الذكاء الاصطناعي في مباريات ومونديال كأس العالم سهل عملية التحكيم وإدارة المباريات، وسهل العملية ومجريات الأمور المباريات على الحكام، سهلها بشكل كبير،
0: سهلها ودعم القرارات.
1: ودعم القرارات. نعم، إذن هل ممكن أن نرى في المستقبل فريق يفوز بسبب الذكاء الاصطناعي، وهل ممكن أن نرى حكم روبوت في المستقبل؟ سريعا إذا تكرمتي.
0: بالنسبة لأنه فريق يفوز بالذكاء الاصطناعي، طبعا اللي بيدور المباراة هم اللاعبين والمدرب، اللاعب هو اللي بيحط الهدف، الذكاء الاصطناعي بدعم بيساعد لكن ما بيقدر هو يقرر لأنه مو هو اللي بيحط الهدف، أكيد العنصر البشري هو اللي بيدير المباراة، فدائما البشر حتى في قرارات الحكام هو بيرجع للفار، بيكون في مدعم في البيانات لكن القرار دائما بيرجع للحكم، فدائما العنصر البشري هو اللي بيكون الأساس في القرارات التحكيمية في المباريات. بالنسبة لأنه نشوف حكم، ممكن نشوف استعراض لحكم روبوت تحكيمي، ممكن نشوف مساعدين للحكام رقميين كتجارب، لكن
1: وليس بشكل رئيسي، ما مش بشكل أساسي.
0: بالضبط، جمال مباريات الكرة بالعنصر البشري
1: أكيد،
0: والإثارة دائما بيكون بالعنصر البشري.
1: نعم أكيد. تطرقتي أيضا وتحدثت عن الكلاب الروبوتية، وما علاقتها تحدثينا بكرة القدم سريعا؟
0: الكلاب الروبوتية دائما بتكون مدعمة بكاميرات عالية المواصفات وحساسات، بتكون حوالين الملعب دائما في الإطار الخارجي للملعب، بتراقب الجماهير، بتراقب الدخول وخروج الحشود، في حال كان بحاجة لتفتيش أشخاص شافوا يعني تم لقط صور لأشخاص أو لأمور غير مضبوطة، دائما ببعثوا لغرفة السيطرة لحتى الأمن ياخذوا إجراءهم السريع والمباشر. تحمي أيضا الأمن من أي عناصر أو من أي خطورة ممكن تكون، إذا كان في تتربات للغازات، إذا كان في انبعاثات، أي شغلات غير آمنة الكلاب الذكية بتقدر من خلال المجسات والكاميرات تلقط هذه الأمور وترسلها لغرفة السيطرة، وبالتالي صاحب القرار بيكون عنده سرعة في اتخاذ قراره وتفادي أي مشاكل وخطرة.
1: نعم، جميل جدا اللي تفضلتي فيه. برأيك يعني سريعا تحكي لنا شو هي برأيك التقنية التي ستنتشر في العالم بعد مونديال كأس العالم 2026؟
0: هلا التقنيات عم تتطور بسرعة، وهي التقنيات اللي شفناها في المونديال هذا أكيد رح نشوفها في المونديالات القادمة والمباريات القادمة البطولات بشكل متطور أكثر. يعني إحنا شفناها في قطر كانت البداية، والآن شفناها بشكل مختلف تماما متطورة بشكل سريع، فأكيد التقنيات رح تكون كتيرة، وخاصة إنه الفيفا أعلنت مبارح إنه عن أرشيفو فار اللي هي منصة بتساعد الحكام على دراسة كل القرارات التحكيمية السابقة في كل المباريات لتساعدهم وتدربهم أكثر وتدرب الحكام الجداد أيضا على الإدارة التحكيمية. فأكيد في تقنيات جديدة رح تطلع سواء في اللياقة البدنية للاعبين تطويرها وبالتالي تقليل الإصابات، أكيد رح يكون في عنا منصات ومساعدين رقميين للمدربين، أكيد في تقنيات جديدة رح تطلع ورح ننبهر فيها بإذن الله تعالى.
1: أكيد
0: إن شاء الله نكون جزء منها.
1: أكيد إن شاء الله. يعني من نختم لقائنا معك لأن وقت الفقرة انتهى، الرسالة سريعة تودين توجيهها للشباب والمشاهدين في هذا المجال، تفضلي.
0: الذكاء الاصطناعي واقعنا وعم نعيشه وعم نشوفه في كل مجالات حياتنا. أنا هدفي دائما أبسطه لحتى ما يكون بالنسبة لنا شيء غير مألوف، بالنسبة لنا فقط مصطلحات عم نسمعها. فدائما المجتمع لازم يحاكي هذا التقنيات يستخدمها لمصلحته، احنا عم نعيش هاي التقنية فلازم نواكبها، لازم نتعلمها ونطورها لصالحنا ولصالح مجتمعنا.
1: نعم.
0: فبتمنى من الجميع فعلا انه يتثقف في هذا المجال، واذا في الشباب يتعلموا لحتى نقدر فعلا نواكب تطور العالم المتقدم.
1: اكيد اكيد، يعني احنا نضم صوتنا لصوتك، لازم شبابنا حتى اللي بيحبوا كرة القدم يتابعوها، وحتى يعني بشكل عام اللي ما بيتابعوا انه يحرصوا على مواكبة التطورات والتقنيات الحديثة والتكنولوجية والتقدم الذي يحدث في العالم وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أكيد كل الشكر والتقدير والاحترام للمهندسة خلود عدنان خدام الجامع، وأنت مهندسة برمجيات مختصة في الذكاء الاصطناعي وتبسيطه للجمهور وصانعة محتوى رقمي على السوشيال ميديا. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. شكرا للجمهور.
1: تعطيك العافية.
0: أهلا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج عمر الكركي، من السوشيال ميديا رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراوني. أهلا بكم. الأردن يستدعي القائمة بالأعمال الإيراني في عمان ويبلغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة على الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المملكة. وزير الخارجية يجري مباحثات هاتفية مع عدد من نظرائه، تناولت وقف التصعيد في المنطقة وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. القوات الأمريكية تنفذ موجة جديدة من الهجمات على إيران لليلة التاسعة على التوالي، والحرس الثوري يحذر من أي توغل أمريكي داخل إيران. دولة الكويت ومملكة البحرين تعلنان تصديهما لهجمات إيرانية. استشهاد فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين برصاص قوات الاحتلال في بلدة شرق رام الله. إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون شرق مدينة غزة. وزارة الأشغال تقول إن العمل جار على تنفيذ 14 مشروعاً في قطاعات صحية وتعليمية. المركز الوطني لتطوير المناهج يؤكد استمراره في تعزيز مفاهيم التعليم الأخضر في المناهج الأردنية. وأخيراً، طقس حار نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل

تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات

0: مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
4: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب نلتقي دائما وأبدا مستمعينا الكرام، وفي البدايات وكالمعتاد اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، نبدأها بمعية مهندسنا غندي حداد بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرممني بالمراقبة الرئيسية.

0: والشكر الجزيل مستمعينا مشاهدينا للزميل رأفت القطامي الذي يتواجد معنا من السوشيال ميديا. ونلفت عنايتكم إلى البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. بإمكانكم كذلك الاستمرار في المتابعة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo تطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. ومباشرة ضمن هذه الحلقة والتي نسعد بأن نتحاور بمعية الدكتورة ديالة حماد الطراونة وهي نائب عميد شؤون التدريب والخريجين في كلية الهندسة التابعة للجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بك دكتورة وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة على الهواء مباشرة.
1: شكرا لحسن الاستضافة أستاذة وفاء، شكرا لجميع القائمين على هذا البرنامج، واسمحي لي أرحب بالسادة المستمعين والمشاهدين الكرام.
0: أهلا وسهلا فيك، وإحنا سعداء مستمعينا الكرام أن نشوف الوجوه الشابة التي تتبوأ مثل هذه المناصب أو حتى هذه المراكز وانعكاساتها، وخاصة أن الفئات الشبابية من أبنائنا الخريجين من كليات الهندسة أكيد رح يكون في هنالك إيصال لهذه الفكر، تواصل أكثر وثمار تحصد من جراء التدريب والتأهيل والتشغيل. لكن حديث اليوم مستمعينا الكرام، وخاصة بأنه بات الاهتمام في تلك المدن الحضرية أكثر وأكثر، والاهتمام من خلال مشاريع مركزية للحكومة الأردنية فيما يتعلق بالمدن الإدارية الجديدة كمدينة عمرة، بات واضحا منا أنه إحنا نتحدث كيف يمكن لنا أن نعمل على التصميم التأسيس وكذلك الحال الربط ما بين المدن الخضراء المدن الذكية. هذه المواضيع التي نحتاج مساحة أكثر للحديث في تفاصيلها حتى تتضح الصورة لكم أينما كنتم، لكن دعونا في البدايات نتحدث في ملف هام جدا وهو مستقبل التخطيط

0: الحضري للمدن الجديدة. يمكن حضرتك كنت متواجدة ضمن مجالس استشارية لهذه المدينة، لكن أنا أتحدث هنا بالعموم وأهمية هذا المفهوم وأيضا الصورة الواضحة للمعنى الكامل للتخطيط الحضري للمدن الجديدة.
1: شكرا جزيلا ست وفاء. في البداية لا يفهم المستقبل إلا من التاريخ، فلو بدنا نعرف بعجالة التخطيط الحضري، هو بكل بساطة آلية ترتيب مكونات المدينة بعلاقتها المناسبة مع بعضها البعض بحيث تضمن أفضل حياة للمواطنين. يمكن بدأ التخطيط الحضري بمحاولات لفهم العلاقات الفراغية بين مكونات المدينة، فحاول المخطط أن يضع المدينة على جريد أو بخطوط أو بشكل دوائر بحيث تفهم العلاقة بين السكن والعمل بشكل أساسي. نعرف أين يعمل المزارع، أين يعمل الموظف في المؤسسات أو العامل في المصانع وغيره. لكن الآن أصبح الحديث عن التخطيط الحضري يشمل مفاهيم إنسانية أكبر وذات أبعاد اجتماعية وثقافية واجتماعية أهم.
0: نعم.
1: يمكن تطرقت هلأ لأهمية التخطيط الحضري وخصوصا في هذا العقد، لكن أنا بدي أرجع لهذا القرن. يعتبر هذا القرن قرنا حضريا بامتياز، فإحنا لو نرجع ل 1800 كان عدد السكان في المدن تقريبا فقط 3%، 1900 صرنا بال 14%، 2000 وصلنا ل 30%، لكن 2007 كانت حد فارق لأنه صار نسبة من يسكن المدن أكثر من أو يساوي 50% من الأفراد. هلا نحن حاليا 2025 على اعتاب 2030 اصبح عدد السكان المدن ما يقارب 70% في العالم، فهذا الرقم كان متوقع ان نصل له في 2050، لكن احنا عم نوصل له هلا بال 2030، وهذا يشكل تحدي ومشكله. فبالتالي اصبحت اغلب مشاكلنا حضريه بامتياز. هلا بدي انقل بين الدائره العالميه للدائره الوطنيه على مستوى الاردن. لو عم نحكي احنا في العالم 70% نسبة التمدن والتحضر، بالأردن 90%، وهذا رقم صادم، أي أن نسبة 90% من الأفراد يسكنون في المدن وليس في الأرياف أو في القرى. وأزيدك من الشعر بيت، لو بدنا نعمل كمان زوم على مدينة عمان. عمان مساحتها 10% من مساحة المملكة الأردنية الهاشمية، ولو نطلع على آخر إحصائيات للتعداد السكاني احنا تقريبا بين ال 11 وال 12 مليون. آخر إحصائية لسكان عمان تقريبا بين الأربعة وأربعة ونص مليون، لكن هدول اللي بيرجعوا على بيوتهم بيناموا في الليل في المدينة، اللي بيستخدم المدينة أثناء ساعات النهار، اللي بيروح بيراجع دوائر حكومية، اللي بيشتغل فيها من محافظات أخرى، تقريبا عم نوصل لستة، ستة وشوية مليون. هلا بالعطلة الصيفية عم نكسر أعتاب 7 مليون مستخدم للمدينة في ساعات الذروة في النهار، فما نستغرب ليش عمان صارت دائما أزمة في جميع الساعات،
0: ازدحامات. نعم
1: نعم. هذا كلياته بينتج آثار سلبية، في آثار طبعا إيجابية، الاقتصاد، ازدهار الاقتصاد والنمو والتشغيل والوظائف وكل هاي الأمور، لكن احنا بنحكي عن ضريبة بيئية عالية بتدفعها المدينة مقابل هذا الازدهار والنمو الاقتصادي. يعني احنا بنفهم الامور ممكن بالنسب والارقام بس برضو بالقصص والحكايات، فيعني هلا حكينا شويه نسب، لكن اي حدا بنهايه الثلاثينيات من عمره او بدايه الاربعينيات بيستطيع يميز الاختلاف الكبير بالصيف زمان والصيف هلا. فصرنا نحكي جمله يا عمي الصيف هلا مش زي صيف زمان. في السابق كان سهل جدا على الاطفال انهم يلعبوا بالشارع لا ساعات المغرب، هلا صعب نطلع الطفل اصلا من البيت الا بعد ساعات المغرب. فزيادة ساعات الشمس، درجة الحرارة فيها مرتفعة، والسطوع، هاي كلياتها من آثار التغير المناخي. ويمكن المصطلح العلمي اللي بيوضح هاي الظاهرة هو الجزر الحرارية الحضرية، الأربن هيت آيلاند، أي أنه بعض الأماكن في المدينة بسبب الكثافة العالية، بسبب المباني الإسمنتية، بسبب الإسفلت على الشوارع، أصبحت درجات الحرارة فيها مرتفعة جداً. وعلشان هيك يمكن تيجي زي ما تفضلتي المدن الذكية والمدن الخضراء لتحل بعض من هاي المشاكل. يعني يمكن آخر رقم ممكن أستذكره إنه الزراعة في الجزر الوسطية في الدواوير، الزراعة الحضرية بنسميها، ممكن تقلل درجة الحرارة في ساعات الصيف من درجتين إلى 8 درجات. أنت متخيلة تكوني مثلا بدرجة حرارة 34 وتصير

0: 28 أو 26، يعني شوفي
1: فرق.
0: حرارة
1: نعم.
0: عالية جدا لحرارة معتدلة مناسبة للإنسان.
1: نعم.
0: فنحن هلا لما صرنا نحكي عن الزراعة وعن المياه في الإطار الحضري صارت ضرورة ملحة.
1: نعم. مستمعينا الكرام، الشيء بالشيء يذكر. نتحدث أكثر، وخاصة أن هنالك اهتماما محليا أتى يمكن من اهتمام على مستوى الدول حتى وصل به إلى العالمية، بأنه لابد أن يكون هنالك حلول توصف بأنها حلول ذكية مبنية على الطبيعة. ويمكن منبر برنامج متابعات كان له وقفة مالية وواضحة فيما يتعلق باهتمام المنظمات واهتمام أيضا الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، أمانة عمان الكبرى، من أجل شحذ همم الشباب المفكر. يمكن أنا لا أحصرها فقط في كليات الهندسة دكتورة ديالة، لكن كان الباب مفتوح ومشرع على مصراعيه من أجل تقديم تلك الأفكار الإبداعية التي تستطيع أن تقدم حلول مبنية على الطبيعة. ويمكن عديد من كما أشرتي مرافق العاصمة الحبيبة عمان أسست وتم تنفيذ العديد من المشاريع والأفكار التي أتى بها أبنائنا الشباب. يمكن كانت الدورة الماضية كان هنالك حلول ذكية للفيضانات المفاجئة التي كانت تجتاح وتفتك في العاصمة جراء الهطولات المطرية. لي وقفة في هذا الباب وفي هذا المجال، في إشارة أن الدكتورة ديالة كانت هي من تقود فريق فاز بالمركز الأول لجائزة صناع الإرث البيئي اللي تم يعني الإعلان عنه بالشراكة مع اليو أن هابيتات، اللي هي كأنه المنظمة المؤل للمجتمعات وأمانة عمان والجمعية الملكية. لي أنا أتوقف هنا، واللي ساكن في عمان إحنا بنحكي له أنه في هنالك العديد من المرافق وهنالك العديد من التقاطعات التي صممت بذكاء نستفيد من كل قطرة من مياه الأمطار. تفضلي.
0: تمام. إذن يمكن أن أيضا يجب أن نعود هنا إلى فكرة الطبيعة. المفهوم السائد عندما نسمع كلمة طبيعة هو شيء جميل أو شيء كمالي، لكن الآن يجب أن نفكر بالطبيعة كجزء من البنية التحتية، مثلها مثل الشوارع، مثل شبكة النقل، مثل المياه والكهرباء. فأصبحنا نعمل مع الطبيعة. ذكرنا سابقا أنه كثرة الإسفلت على الشوارع وعدم نفاذية عدم وجود المسامية والنفاذية العالية،
1: نعم، العالية صحيح،
0: في الأسطح يسبب في سرعة انهمار المياه،
1: نعم،
0: على الشوارع،
1: وبالتالي
0: لا نستطيع أن نسيطر عليها. الجائزة اللي فزنا فيها أو الفازوا فيها طالباتي سدين حياري وجود رشيدات عملوا مفهوم الحديقة الإسفنجية بحيث تستطيع أن تمتص المياه لفترة طويلة وتحتفظ بها، وثم عبر أنابيب تصرفها وتحتفظ فيها بخزانات. وكما تفضلتي هناك العديد من المواقع التي تم تحديدها بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، الشريك الاستراتيجي بهذا الاتحاد مع وزارة البيئة مع برنامج المؤل مع الجمعية الملكية، فحددوا هم مجموعة أماكن. إذا بتلاحظي ست وفاء إنه الأماكن هي صغيرة، يعني إحنا عم نحكي عن دوار، عم نحكي عن جزيرة وسطية،
1: صحيح،
0: عم نحكي عن حديقة حي. هلا الحدائق لأنها إلها تقسيمات وأنواع وأحجام حسب المناطق الإدارية اللي بتغطيها. فهاي التدخلات بنسميها التدخلات التكتيكية. التدخلات التكتيكية هي صغيرة بالحجم، مؤقتة، قليلة التكاليف، لكن مع بعضها تشكل شبكة من التدخلات اللي ممكن تعمل أثر أكبر. هلا فكرة الفلاش فلودز أو الفيضانات الوميضية هي بحد ذاتها بتوضح المفارقة بين إنه إحنا في الشتاء عنا كمية هطول عالي بتدفق وبيعمل فيضانات، بينما بالصيف منشكي من قلة الهطل المطري ومن قلة شح المياه.
1: نعم.
0: فمعناها هذا بيوضح لنا إنه المشكلة ليس بكمية المياه بل بإدارة المياه. ومن هنا تأتي حلول النيتشر بيس سولوشن أو حلول مبنية على الطبيعة اللي تفضلت فيها، والبنية التحتية الخضراء. هاي مهمتها أنها تحبس المياه أطول فترة ممكنة ضمن التربة نفسها، بحيث أنه تستفيد منها الغطاء النباتي وتغذي المياه الجوفية.
1: نعم.
0: وهذا الإشي إحنا كمان نعمله بجمعية وادي لحماية مساقة المياه. فإحنا ما بنطلع على النبتة، إحنا بنطلع على النظم البيئية المتكاملة. ومنحاول إن نعيد نعمل استعادة لهاي النظم البيئية اللي فيها تهالك أو تتعرض للجفاف أو غيره، عن طريق إنه إحنا بنركز حتى النباتات هي نباتات أصيلة. النباتات الأصيلة هي النباتات اللي تعودت على هذا المناخ ونتجت فيه بالأصل، فهي بتعرف تربته، معدل أمطاره، درجات حرارته، تكيفت عبر مئات بل آلاف السنين حتى إنها تعيش في هاي الأجواء. فاللي بيصير إنه نحن بنشتغل

0: على إنتاج شتلات عالية الجودة من النباتات الأصيلة، نزرعها في الأماكن المختلفة في المملكة، وكمان إحنا بنعتمد على الدراسات العلمية، فإحنا بنعمل إشي اسمه سوتابيليتي مابس أو خرائط الموائمة. فإحنا عن طريق النظم المعلومات الجغرافية الجي أي إس بنعمل مسح للأماكن اللي ممكن نحصد فيها هاي البذور، ممكن نزرع فيها هاي البذور، واللي ممكن من خلالها نعظم الفائدة. فإحنا عن طريق زراعة النباتات الأصيلة اللي هي أصلاً من مواصفاتها، مثلاً مجموعاتها الجذرية أعمق، أوراقها صغيرة إلى آخره، فهي بتستطيع إنها تساعد التربة تحتفظ بالمياه أطول وقت ممكن، وبالتالي شحن المياه الجوفية.
1: نعم.
0: فهيك بنبطئ عملية الانجراف، عفوا سيلان
1: السيل. نعم.
0: المياه، وبنساعد على امتصاص التربة.
1: نعم، والاستفادة أيضا بشكل أمثل وبشكل واضح من موارد المياه، حتى لو كانت هذه المياه هي موسمية مع مواسم المطر، إلا أنه يتم تخزينها بطرق وآليات يتم إعادة استخدام هذه المياه الرمادية لري هذه التقاطعات وهذه المسطحات أو هذه الزراعات الحضرية. أتابع حديثي معكم مستمعينا الكرام والدكتورة إديالا الطراونة، هي السكرتير الوطني للمنظمة أياستا، يمكن هالمنظمة أخذت على عاتقها ملف التدريب والتأهيل للمهندسين. عميد أو نائب عميد الشؤون التدريبية والخريجين في كلية الهندسة في الجامعة الأردنية الدكتورة ديالا، يمكن لهم برامج ولهم دورات ولهم باع طويل في عملية إعادة تأهيل المهندس حتى يستطيع الخريج حتى يستطيع أن ينافس في ظل هذا الكم الكبير من الخريجين من كليات الهندسة في الجامعات الأردنية أجمع. أتحدث ولي أن أشير بأنه يعني لم تقتصر فقط هي مع نهاية الخطة الدراسية لكليات الهندسة بكافة فروعها، إلا أن هنالك أيضا خطة أخرى تؤخذ بنظرة عميقة بحيث أنها تجعل من الخريج إنسانا يستطيع أن ينافس في ظل هذه الخبرات.
0: مية مية استوفاء، يعني أصبحت الآن المصطلحات التي يتحدث بها الخريج الحديث مختلفة عن ما كان يتحدث بها سابقا، فبطلنا نحكي البعد الأول الثاني الثالث، صرنا نحكي هلا للبعد العاشر. يعني صرنا نحكي بالاستدامة كبعد، تأهيل الأماكن الأشخاص ذوي الإعاقة كبعد، الاستدامة طبعا بمكونات المختلفة، الذكاء تبع المكان، فإحنا بنحكي عن البيئة الذكية، عن النقل الذكي، عن الاقتصاد الذكي، عن الإنسان الذكي. كل هاي المفاهيم أصبحت جزء من المصطلحات التي يتحدث بها المهندس حديث التخرج. يمكن في بعض الأرقام الصادمة اللي ممكن تزعج الأستاذ أو السيدة المشاهدين والمستمعين، لكن لازم نحكي فيها. آخر دراسة انتشرت وأخذت صدى كبير أنه لكل مواطن، لكل 40 مواطن أردني هناك مهندس.
1: نعم.
0: وبالمقابل نسبة البطالة عندنا للمهندسين تصل تقريباً ل 22%. مشكلتنا ليست مشكلة كفاءات، مهندسنا الأردني من أكفأ المهندسين، ليس فقط على المستوى الوطني والإقليم،
1: نعم،
0: بل على مستوى العالم بينافس يعني وأتحدى. وعليه فإنه المشكلة هي بتأهيل هذا المهندس والتأكد أنه في موائمة بمخرجات التعليم مع متطلبات
1: السوق،
0: سوق العمل. فبالتالي أصبحنا نواجه العديد من المشاريع، مثلا مشاريع التخرج وغيره أصبحت تعنى بالقضايا الوطنية. فضمن المساقات يعني نذكر للطالب السياسات والاستراتيجيات الموجودة حاليا. الأردن قادم ملف التغير المناخي يعني بطريقة عظيمة، على الرغم من شح الموارد والتحديات اللي بنواجهها من حيث شح المياه ومن حيث الضغط السكاني والمشاكل اللجوء، هي كلها بتأثر ستوفاء يعني على البيئة وعلى الاقتصاد وعلى كل المحاور. فالفكرة أنه أصبح الطالب يعلم برؤية التحديث الاقتصادي على سبيل المثال، استراتيجيات الاقتصاد الأخضر، سياسة منعة عمان إلى آخره، كل هذه الوثائق التي تنتج من الدوائر الحكومية من المؤسسات أصبحت جزء من المناهج. في الجامعة عندنا مركز الاستدامة، مراكز المياه، هاي كلياتها مراكز توجه الطالب للعمل بالقضايا الوطنية، بحيث أنه يصبح دور الأكاديمية ليس مقتصرا على إنتاج المعرفة ووضعها في كتب، بل عن طريق الشراكات خصوصا، واسمحي لي أوضح أكثر بموضوع الشراكات، إنها هاي

0: المشاريع والمقترحات تتحول لأرض الواقع. فعلى سبيل المثال يعني للحصر، في العام الماضي فقط كان عندنا شراكة مع مؤسسة إعمار الكرك باقتراح مجموعة حلول لمواقف اصطفاف لإنعاش الاقتصاد في المنطقة، كونه كان في مشروع سياحي جعل السيارات تدخل المدينة وتطلع منها مباشرة، فما في توقف
1: نعم
0: للسياح والأفراد في المدينة. أيضا تعاملنا مع بلدية مادبا الكبرى بإعادة تخطيط سوق الجمعة، حيث أنه يفتقر للأماكن الوقوف والظلال
1: نعم
0: والتسوق فيه بيصير برضه سريع، فما بتوقف الشخص لفترات طويلة. عم نشتغل هلا مع بلدية إربد الكبرى لإيجاد أيضا بعض الحلول الحضرية في الشوارع والأحياء. فبالتالي هاي الشراكات، هاي المعرفة بماذا يوجد في أصلا من حيث من ناحية سياسات واستراتيجيات ودراسات، ودمجها بالمعرفة لإنتاج مخرج يعالج قضايا حقيقية. مثلا مشاريع التخرج السنة الماضية فزنا مركز ثاني على العالم بمقترح لتكثيف نبتة موجودة في الطفيلة بضانة. هذه النبتة لها خصائص علاجية، ويعني تكثيفها ممكن يعود بفائدة اقتصادية للنبتة نفسها، إنه نستفيد من النبتة نفسها، لكن الوظائف اللي ممكن تنخلق،
1: طبعا طبعا
0: الاقتصاد
1: تمكين
0: اللي ممكن يكون
1: مجتمعات.
0: حولها بالضبط، خصوصا إنه إحنا عم نحكي عن المحافظات والقرى، ونبعد شوي عن
1: العاصمة صحيح.
0: العاصمة عمان، كونه يعني التنمية لا تقتصر على العواصم. فبالإضافة لمشاريع التخرج، دراسات العليا، دراسات الماجستير كلها أصبحت موجهة لقضايا حقيقية وطنية وبتحاول إنها تعالجها.
1: نعم أيضا مستمعينا الكرام، يمكن وجدنا لإعداد هذه الحلقة للدكتورة ديالة حماد الطراونة بأنه إحنا نعم سمعنا بالعدالة الاجتماعية، وسمعنا كمان بالعدالة المناخية، وسمعنا كمان بالعدالة القانونية، حتى أتى بنا الحال أن نهتم في ملف هام ومصطلح حق علينا أنه إحنا نطرحه ونتحدث حوله وأبعاده، وهو العدالة الفرخية.
0: نعم.
1: فما المقصود بالعدالة الفراغية؟ كيف لها أن تنعكس على جودة الحياة للأخوة المواطنين؟ ماذا تحمل بين ثناياها من شروط أو حتى متطلبات يجب تحقيقها حتى نصل إلى هذا النوع من العدالة دكتورة ديالة؟
0: تمام، لو بدنا نروح على العدالة الفراغية، يعني أنت جاوبتي السؤال، أعطيتي الجواب من ضمن السؤال. لو بدنا نرجع نفكك يعني هاي الكلمة العدالة الفراغية، نعود للعدالة والخلط الدائم بين العدالة والمساواة. المساواة تعطي الكل نفس الإشي بغض النظر عن الحاجات الخاصة لكل
1: نعم.
0: مجموعة. العدالة هي أنك تضمن أعطاء كل مجموعة أو فرد ما يحتاجه حتى يصل إلى جودة الحياة زي ما تفضلتي. الفراغية هي اللي بتنقل العدالة من العدالة الاجتماعية أو العدالة القانونية أو مفاهيم العدالة إلى كيف تظهر هذه العدالة في الفراغ الحضري. فهي ببساطة أن يكون للإنسان الحق في الوصول إلى الفراغ العام واستخدامه والتأثير فيه بما يضمن جودة حياة مرتفعة. وهنا يجب التنويه أنه الأمور تفهم بالأضدادها، فالعدالة عكسها اللا عدالة، واللا عدالة بنشوفها مع الفئات المهمشة أو الأكثر تأثرا. هو دائما المصطلحات بتتغير على فكرة، يعني زمان كانوا يحكوا الفئات الضعيفة، بعدين صار يحكوا الفئات
1: الهشة.
0: الهشة بالضبط. وشكرا انك ذكرتي الهشة بالذات، لانه احنا هون عم نحكي عن ما يسمى بالهشاشة المناخية. الهشاشة المناخية اصبح الان يعني مصطلح المستخدم في وصف اثار التغير المناخي على المدن من حيث الهشاشة اللي بتنتج. يعني الفئات الاكثر تأثرا، زمان كنا بس نحكي الكبار بالسن، الأطفال، المرأة في بعض الأماكن، لكن الآن إحنا بنحكي عم نوسع الدائرة، عم تصير اللجوء، يعني الأشخاص اللاجئين، لأنهم بيعيشوا في مجتمعات أكثر كثافة
1: نعم
0: وأقل البنية التحتية الجودة تبعتها. عم نحكي عن العمال اللي بيشتغلوا في درجات الحرارة المرتفعة، عم نحكي عن أي حدا من خلفية مختلفة في المكان من ناحية عرقية أو دينية أو غيره. فهي كلياتها تعتبر فئات أكثر هشاشة وبالتالي أكثر تأثرا. هي دائما الفئات الأكثر هشاشة هي
1: هي
0: الأكثر
1: أكثر
0: تأثرا.
1: تأثرا صحيح.
0: فالمدينة إذا أنت بدك تصممها بجودة عالية، أنت ما بتشوف وين أحسن برج فيها أو أكثر مظهر للرفاهية فيها، أنت بتشوف هي كيف بتساعد أكثر فئة تأثرا فيها على العيش الكريم ويكون في جودة عالية من الحياة. عشان هيك العدالة وين بتظهر؟ لما يكون في اختلاف، لا عدالة. لما يكون في عندي أماكن فيها كثافة عالية، فيها ضغط على الخدمات المختلفة، فيها بنية تحتية متآكلة متهالكة إذا كانت موجودة من الأساس، بالمقارنة بأماكن أخرى مهيئة فيها المشي، فيها التظليل، فيها الشجر، اللي بيعيش في المنطقة اللي فيها شجر واللي فيها البنية التحتية المناسبة ما بيعيش، يعني على الرغم من إنه إحنا اثنين في نفس الزمان وفي نفس المكان وفي نفس الظروف، لكن تجربتنا مختلفة. هون تظهر اللاعدالة. اللي بيعيش في المنطقة المناسبة زي ما حكينا، درجة الحرارة أقل، مش متضايق من جودة الحياة، بوصل للخدمة إلى آخره، بينما بالمقابل الشخص اللي بيعيش في البيئة الأخرى يعني عايش تجربة مختلفة تماما.
1: نعم.
0: وهذا أصبح يظهر يعني في حياتنا اليومية ست وفاء. يعني إحنا زمان لما كنا نحكي تغير مناخي حالينا يخوفون منه أو نسمع فيه في الأخبار، كنا نفكر انه التغير المناخي هو ذوبان الجليد وارتفاع مستويات المياه وانه اشي بيصير في مكان ثاني احنا ما لنا دخل فيه، بس هو حقيقة بيصير كل يوم وفي حياتنا اليومية وبلمسنا كلنا ومؤثر علينا.
1: نعم، له أثره صحيح.
0: فاحنا مش عم نحكي بس عن اليوم اللي صار اطول ولا على هلا شو ما كنا عم نحكي، بس احنا عم نحكي انه فاتورتك صارت اعلى، صرنا عم نحكي انه المي بتوصلك يوم واحد بالاسبوع وانت صرت تعمل حياتك حوالين هذا اليوم، الغسيل بهذا اليوم، شطف
1: صحيح.
0: الدرج بهذا اليوم، فهذا اثر على جودة حياتك، هذا التغير المناخي في
1: وأثره
0: يومك.
1: صحيح. نعم، أيضا إذا أردنا أن نضيف بأن في هنالك العديد من المشاريع الصغيرة التي كانت تبنى على مقومات هي كانت في عين عاصفة التغير المناخي، مشاريع زراعية تعطلت، إنتاجية توقفت، وبالتالي أسر محدودة الدخل انقطعت بها السبل. هنا نتحدث مستمعينا الكرام يعني بمفهوم هو أبعد بكثير من ذلك الأثر الحالي. نحن نتحدث عن بعد اجتماعي اقتصادي تنموي على مدى سنوات أكثر. نتحدث أيضا مستمعينا الكرام بجانب هام، يمكن إحنا أخذنا الموضوع الحديث حول إضاءة تحدثت بها الدكتورة ديالا وهي الشراكات، ونحن نجد بأنه الشراكات الحقيقية هي التي تثمر وتعطي تلك النتائج الطيبة، ونشير هنا إلى أهمية أن تكون تلك الشراكة حقيقية بغض النظر حول طبيعة هذه الشراكات. فكيف تعمل الدكتورة ديالا مستمعينا الكرام الترون وإلها باع في التشبيك مع عديد من مؤسسات ومنظمات ذات علاقة لتحسين جودة الحياة لكل الفئات؟ نتحدث حول هذه الشراكات، الشراكات الناجحة بكل معنى الكلمة. أشرتي فيه أنت عندك بلديات طلبت مشورتك، بلدية إربد وغيرها، من أجل المساعدة في تحسين جودة الحياة.
0: أنا دائما بحكي لكل حدا بيسأل عن مهمات عضو هيئة التدريس في الجامعة، بفكروها بتقتصر على التدريس
1: على فقط.
0: التصليح
1: نعم.
0: لكن واحدة من المهمات السبعة لعضو هيئة التدريس غير عن البحث العلمي وتحصيل الفند للمشاريع المختلفة والأعمال الإدارية وغيره، هي فعلا الشراكات والأثر ومشاركة المعرفة. فإحنا كخبراء بنشارك خبرتنا مع المؤسسات الحكومية بحكم المناصب، يعني لما كنت رئيس قسم هندسة العمارة أنا كنت عضو بلجنة البناء الأخضر، كنت عضو بوزارة الأشغال، بالمجلس الأعلى للبناء، بتصميم كودات جمال المدينة، بإبداء الرأي بخصوص قانون التخطيط الأردني اللي أطلق 2025، يعني كمان هاي يمكن إضاءة مهمة لأنه
1: نعم.
0: يعني عرفنا أنه فعلا لازم يكون في له قانون منفصل عن قوانين البناء للمدن والقرى من 66 وتعديلاته. فهي الفكرة زي ما تفضلتي، الشراكات الحقيقية والأثر الحقيقي. بدي أضرب مثال اللي هو مشاريع التشجير. إحنا بنفكر أنه كل مشروع التشجير هو يعني مشروع بيئي ناجح، ليس بالضرورة. ممكن نكون عم نستخدم أشجار زينة، ممكن نكون عم نستخدم أشجار انفيسيف اللي هي الهجومية، يعني هاي الأشجار بتغير في الإيكو سيستم أو في
1: نعم
0: المنظومة البيئية المتكاملة، وممكن إنها تقضي على النباتات
1: نعم
0: المحلية، ممكن إنها تغير في الملوحة تبعت التربة، ممكن إنها
1: تستنزف
0: تجيب
1: موارد
0: حشرات
1: مياه جوفية.
0: معينة، ممكن إنها تأخذ المياه إلى آخره. فبدنا ننتبه إنه المدينة الخضراء هي مش اللي لونها أخضر ولا اللي فيها كتير شجر، والمدينة الذكية هي مش اللي فيها روبوتات

0: التكنولوجيا فقط. المدينة الذكية هي المدينة التي تستخدم التكنولوجيا لصنع قرار أفضل، والمدينة الخضراء هي المدينة اللي فيها العنصر الأخضر هو لتحسين جودة الحياة.
1: نعم
0: لما عم نحكي عن مشاريع زي هيك، احنا بنتطرق لمفهوم اسمه التمويل الأخضر على سبيل المثال. التمويل الأخضر هو جزء من الاقتصاد الأخضر. الاقتصاد الأخضر هلأ احنا عندنا أكبر صندوق للتمويل
1: نعم
0: البيئي صار موطن بالأردن، فهذا بحد ذاته دليل على أنه المملكة الأردنية الهاشمية تقود التغيير وتغيير ملف التغير المناخي، ليس فقط على المستوى الوطني بل على مستوى الإقليم. وشغلة تانية اللي يمكن يجدر ذكرها، إنه نحن عم نشتغل بطريقتين بنفس الوقت يعني، وهاي مسؤولية كبيرة، وبحيي صراحة جميع القائمين والمسؤولين على هاي الملفات، لأنها هي عبارة عن تقاطعية عالية بين وزارات كثيرة وجهات كثيرة وجهات مانحة كثيرة والمجتمعات المحلية والأكاديمية. إحنا بنشتغل على الأدابتيشن
1: نعم،
0: والميتيجيشن اللي هو
1: التخفيف
0: التخفيف
1: والتكيف.
0: والتكيف.
1: نعم
0: بالضبط، كثير مهم هاي الجزئية نشرحها، إنه إحنا بدنا نمنع الشيء من حدوثه في الأساس، وبرضه كونه موجود بدنا نعرف كيف
1: حفظ.
0: نتأقلم ونتعايش معه. فالأردن أغلب الدول يا إما بتعمل تخفيف يا إما بتعمل تكيف،
1: التكيف،
0: إحنا
1: نعم
0: بنشتغل على الملفين سوا.
1: بشكل
0: يمكن
1: متوازن.
0: عشان هيك إحنا يعني تجربتنا ناجحة. هلأ إحنا عندنا بعض الأمور اللي لازم نشتغل عليها أكتر، اللي هي تكاملية القطاعات، العمل بين القطاعات المختلفة، يعني مثلا وزارة التنمية الاجتماعية لازم تشتغل مع وزارة البيئة، لازم تشتغل مع وزارة الأشغال إلى آخره. فهي صعبة لأن المؤسسات أصلا كبيرة بحد ذاتها، لكن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت
1: أكدت.
0: خريطة
1: نعم
0: طريق أصلا لكمان قياس المؤشرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على سبيل المثال ضمن المؤسسات المختلفة وفي القطاعات المختلفة. فإحنا لما عم نحكي نقل عم نحكي عن أشغال، عم نحكي برضو عن أثر اجتماعي، فتنمية اجتماعية، فهي التكاملية، وهي ما بتتحقق إلا من خلال الشراكات الحقيقية زي ما
1: الشراكات،
0: تفضلت.
1: نعم، التي تترجم على أرض الواقع من خلال مشاريع، من خلال برامج، من خلال مبادرات، من خلال أيضا قرارات. أتحدث أيضا مستمعينا الكرام في محور هام بمعية الدكتورة ديالة حماد الطراونة، وهي العضو المؤسس لجمعية وادي البيئية، ويمكن لها باع طويل في ملف الحديث حول حماية المساقط المائية. أتحدث في هذا الجانب، وأنت يعني ما شاء الله حتى وإن كنت أكاديمية إلا أنك عضو فاعل في مؤسسات مجتمع مدني، ويمكن الجمعيات البيئية هي مظلة رئيسية يمكن تضم وتحتوي يمكن قادات أو حتى كفاءات علمية بحثية تستطيع أن تترجم العديد من المشاريع. الأجمل من ذلك مستمعينا الكرام أنها تستطيع أن تحاكي تلك الجهات وتلك المنظمات وأن تقدم الدليل والبرهان لأهمية الدعم، وهذا الدعم يأتي واجبا على هذه الصناديق وواجبا على هذه الدول الأكثر تسببا في التغير المناخي. هنا نستطيع أن نستثمر وأن ننتهز هذه أو هذا الملف على وجه الخصوص من خلال الجمعيات البيئية. جمعية وادي، ويمكن إلا كان وقفة مع من يمثلها وحديثه حول العديد من مبادرات بيئية ومشاريع وبرامج.
0: يعني شكرا على السؤال. هلا نحن في وادي نتطلع على استعادة الأنظمة البيئية المتدهورة
1: نعم
0: وإعادة تأهيل الأحواض المائية وتحسين قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه
1: نعم
0: عن طريق زي ما حكينا زراعة النباتات الأصيلة. هلا أنت حكيتي كلمتين كتير مهمين، واحدة منهم إنه الدول أو الأماكن المسؤولة عن التلوث والتغير المناخي. هل تعلمي أست وفاء أنه الأردن مساهمته في الانبعاثات العالمية
1: نعم
0: للغازات الدفيئة أقل من 0.1%؟
1: نعم
0: مساهمتنا قليلة جدا، لكن إحنا بنتحمل هاي الضريبة البيئية. هلا في وادي زي ما تفضلتي الجهة المانحة ما بتعطيك الفند إلا
1: أو
0: تثبت
1: الدعم،
0: لها، يعني
1: صحيح،
0: بدك البرهان
1: نعم
0: والدليل. فإحنا بنشتغل evidence based، كل شغلنا يعني مبني على الأدلة والنسب والأرقام. فنحن عندنا منهجية، يعني حتى تصميم الكونتينر أو العبوة تبعت النبات إلها براءة اختراع، لأن هي فيها جروفز طويلة، فيها زي يعني هيك جروف، مش عارفة شو جروف، حفرة هيك طويلة
1: نعم
0: بتسمح إنه الجذر أو المجموعة الجذرية تمشي مع هذا الخط، فبالتالي ما بتوزع الجذر أفقي، بتوزع طولي. في ثقوب في أماكن استراتيجية حتى تسمح بتصريف المياه. الميديم أو الخلطة عليها لها براءة اختراع، كم نسبة

0: كذا كم نسبة كذا.
1: هذا يتم تصنيعها من خلال، أو أنه العمل على إنتاجها من خلال هذه
0: نعم
1: العملية دكتورة؟
0: من هاي المنهجية العلمية. هلا اللي بصير كمان ست وفاء أنه نحن مندرب الموظفات، ولغاية الآن على فكرة كلهم ستات موظفات، وأغلبهم أول جيل عامل من مجتمعاتهم، وإحنا عم نحكي في مجتمعات صعبة بيئيا وصعب العمل فيها. بتتدرب العاملات على فطم، خليني أحكي باللغة العربية، النبات عن المي. يعني إحنا حتى النبتة بنضل نخفف عنها المي شوي شوي، وبنحسب وكل إشي
1: يعني
0: بتوثق.
1: حسبينها بالملي الدقة
0: نعم
1: والاحتياجات المائية.
0: لحديت ما تطلع من عندنا النبتة قادرة على إنها تكون مكتفية ذاتيا، فبالتالي معدل نجاحها بعد الزراعة بيكون ناجح. فإحنا ما بهمنا إنه نعطيك إياها خضرة وطويلة وغير شكل،
1: وبعدين
0: إحنا
1: تنزرع في ظروف
0: موت
1: جافة
0: موت
1: جدا تقضي عليها.
0: مات
1: نعم
0: مات. وهون يمكن تجدر الإشارة بالذكر إلى التكنولوجيا وإنترنت الأشياء والذكاء
1: وربطه.
0: الاصطناعي
1: نعم
0: وربطه، نعم، مع تحسين المخرجات وزيادة الكفاءة. فلما صارت عندنا هاي الأدوات نحن ما بصير إنه ما نستخدمها.
1: نعم يعني دكتورة أنتوا تقصيتوا إيش هي النباتات والسلالات التي هي أصيلة
0: نعم
1: وهاي بيئتها، سواء كان معدلات هطول مطري قليل جدا أو ملوح التربة، أو حتى أنه يكون هنالك آفات مستوطنة في هذه التربة
0: النباتات ناجحة في الأساس في بيئاتها.
1: في بيئاتها. نعم
0: وحتى لما كنا نشتغل على نباتات معينة كانت تعود الحياة الطبيعية في هذيك المنطقة، يعني ترجع التربة لصحتها، ترجع الحشرات،
1: نعم
0: ترجع عصافير
1: يرجع
0: معينة،
1: الاتزان الحيوي
0: يرجع
1: اللي
0: الإيكو
1: كان
0: سيستم
1: موجود. نعم
0: المتكامل. نعم
1: دعونا مستمعينا ومشاهدينا الكرام أن نتوقف مع هذا الفاصل من خلال مهندسنا غاندي حدادة، وأنتم نواصل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام من جديد، وكل الترحاب بضيفتي الدكتورة ديالة حماد الطراوني، وهي نائب العميد لشؤون التدريب والخريجين في كلية الهندسة التابعة للجامعة الأردنية. يمكن عديد من الجوانب التي استطعنا أن نسلط الضوء فيها من خلال هذه الحلقة، يمكن تعرضنا للتخطيط الحضري للمدن الجديدة، أيضا حديثنا حول تلك الحلول المبنية على الطبيعة، وخاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية اللي حاولنا نوصل إنه نتحدث حول تلك المدن الذكية، وذلك الذكاء التي يمكن استغلاله من أجل تحسين جودة الحياة للأخوة المواطنين. وصولا مستمعينا الكرام إلى موضوع إنه كان في هنالك اهتمام بأهمية زيادة المساحات والمسطحات الخضراء، وصولا إلى تلك الخطط الوطنية التي يمكن أعلنت عنها هنا العاصمة أو أمانة عمان الكبرى. أيضا العديد من البلديات أخذت على عاتقها تأهيل وأيضا مراحل أخرى تابعة من أجل الاهتمام في هذه المسطحات التي نجدها الأكثر عصرية. هنالك العديد من الركائز الأساسية التي بات واضحا أنه يجب أن يتم إقامتها وإنشائها وتنفيذها وتشغيلها ضمن هذه المساحات. فكيف تجد الدكتورة ديالة مستمعينا الكرام الطراونة هذا الملف؟ زيادة المساحات الخضراء، المساحات الذكية، الحدائق الذكية، البيئة الآمنة الملائمة لكل أفراد الأسرة.
1: يعني انت هون جمعتي بين كل المفاهيم اللي كنا بنحكي فيها في الحلقة، يعني العدالة الفراغية، المدن الذكية، الاقتصاد الأخضر، كل المفاهيم تقريبا حطيتيهم بمنتج نهائي. نعم. يمكن واحد من الطرق اللي بإمكاننا نحقق فيها هاي الفكر اللي هو الزراعة الحضرية، يعني كونه احنا عم نحكي انه 90% من سكان الأردن عايشين في المدينة، فالحل بده يكون في المدينة. نعم. الحلول يجب ان تكون حضرية بامتياز. حكينا سابقا عن التخطيط التكتيكي اللي هو بيستهدف أماكن صغيرة، حلول ممكن مؤقتة غير باهظة الثمن، يمكن قياسها ويمكن تجربتها.
0: نعم.
1: زمان العالم كان يعرف بقبل وبعد، مثلا قبل حرب بعد حرب، هلأ إحنا يمكن كورونا اللي عملت العالم ما قبل الكورونا وما بعد. نعم. الكورونا، فيمكن الكورونا اللي بيّنت للناس أكثر الحاجة للفراغ العام ولل المشي وللمساحة الخضراء وكل هاي الأمور، فوجدنا أن الناس كانت تمشي في المساق المخصص لبص سريع. نعم. التردد، وجدنا الناس تهرب للبلكونة تبعتها، وجدنا الناس بتطلع على السطح، فصار مفهوم الزراعة الحضرية. بعض الدول في العالم أطرت الزراعة الحضرية وجعلتها شيئا قانونيا.

0: وحطت عليها incentives أو مكافآت وغيره حتى تحث الناس إنها تساهم أكثر بهذا المفهوم. والتغييرات الصغيرة على مستوى المدينة بالآخر بمجموعها ممكن تعمل أثر أكبر.
1: نعم، تصنع فرق صحيح.
0: هلا نحن بالأردن أعتقد إنه آخر دراسة كانت إنه عندنا أقل من 3% من حصة الفرد للوصولية للمساحة المفتوحة أو الخضراء open or public space. لكن أنت اللي حكيتي المساحة الخضراء، المساحة الذكية، المساحة الخضراء يجب أن تكون أصلا مساحة ذكية. عندنا إحنا إشي بالتخطيط اسمه الفضلات والنتف اللي هي ما ينتج عن فتح الشوارع،
1: نعم،
0: عن
1: والتخطيط العمراني
0: التخطيط إلى
1: صحيح،
0: آخره. فقطع
1: تبقى
0: أراضي
1: نعم
0: صغيرة غير قابلة للتطوير أصلا، هاي عبارة عن كنز ممكن نعمل فيها حدائق
1: ونستثمرها
0: خضراء
1: صحيح.
0: وحلول
1: نعم
0: خضراء
1: دكتورة،
0: مستدامة
1: وبلشت نعم المجتمعات المحلية هي تشارك في
0: مية
1: الحفاظ
0: في
1: على ما
0: هناك العديد
1: يتم.
0: من المبادرات. بشير لمبادرة ذكرى على سبيل المثال، وطلع منها قمح البركة، وهلأ مش
1: صحيح،
0: مخابز قبلان وبيعملوا الخبز. وهذا بودينا ست وفاء لمفاهيم الأمن الغذائي والسيادة على الغذاء، وإنه حتى النشاطات الصغيرة اللي بنعملها لها أثر كبير. والتقاطعية بالتفكير كمان مهمة. يعني آخر مشروع نحن عملناه على تأهيل الأماكن العامة للفئات المهمشة، اشتغلنا مع فريدريش إيبرش ستيفتنج اللي هي يعني جهة مانحة ألمانية على دراسة الجندر أكشن بلان فور إكويتابل موبيليتي اللي هي خطة العمل للنقل العادل.
1: نعم
0: هلا احنا بلشناها بأول فئة مهمشة اللي هي المرأة، لكن اكتشفنا انه العديد من الدراسات بتحكي انه أكبر فئة مهمشة في مجتمعاتنا هي اليونج سينجل من، هو الشاب الأعزب الصغير. فهذا مسكين يعني مطرود من المول، مطرود من الحديقة،
1: نعم،
0: يعني
1: خاصة إذا كانت
0: فهذا فئة
1: العائلات.
0: مهمشة بالضبط. فنرجع مرة ثانية لفكرة انه انت تصمم للفئات الأكثر تأثرا، فهو له الحق يعني كمان مرة العدالة الفراغية. فشفنا أن الحلول ممكن تكون موزعة بأكثر من قطاع، يعني ممكن حلول بالتكنولوجيا، حلول بمين بيشتغل أو مين بتوظف، وآخر حل اللي هو أني أحط حارس أمن وأحط كاميرا. فهي تهيئة الأماكن في الأساس أنها تكون بستطيع الوصول إلها في البداية، ثم المكان نفسه تصميمه بسمح باستخدامه بأكثر كفاءة ممكن.
1: نعم،
0: فعم نحكي عن النقل، يعني أنا بدي أوصل أصلا المكان، فإحنا عم نحكي عن النقل العام، فإحنا عم نحكي حتى باص سريع التردد، كيف أنا بوصل للباص سريع التردد، كيف الناس بتصطف لإله، كيف الناس بتصف سيارتها عنده، كيف الناس بتوصل لإله بالباص اللي بوصلك للحي.
1: للمكان نعم، والحي أو الحديقة صحيح.
0: ويمكن بشير بالذكر يعني هاي لسه اليوم شفتها وأنا في طريقي يعني للحلقة، ما كنت ماسكة التليفون وأنا بقود، بس يعني لسه كنت بدي أطلع. شفت اليوم على رؤية التحديث، على موقع رؤية التحديث الاقتصادي، إنهم اليوم أطلقوا الخطة الوطنية للتنوع الحضري بالرويال بوتانيك جاردن، بالحديقة الملكية النباتية.
1: النباتية نعم،
0: فهي بتحمي مجموعة من الموائل، هي في مجموعة من الأشجار أيضا اللي يعني نادرة وأصبحت على وشك الانقراض، وهي كمان جزء من إرثنا الحضاري. فكمان يمكن لازم نروج لكيف كانت هاي الأفكار موجودة أصلا في ثقافتنا وفي حضارتنا. الأسبوع الماضي كنت بحكي لطلابي، وجدت فيديو أنا بحضر للطلاب بفرجي كيف كان البناء في الشمال على سبيل المثال في إربد، كانوا يخلطوا مع مواد البناء مع التبن والتراب والماي، كانوا يخلطوا نبتة اليوكاليبتس. هلا نبتة اليوكاليبتس لما بالصيف، عفوا بالشتاء، يولعوا النار بالبيت، ريحة النبتة تصير زي كأنها بتبخر البيت. فمش بس هي ريحة حلوة، هي طلعت طاردة للحشرات.
1: نعم، يعني إلها هدف آخر. شوف،
0: فالنبات هو جزء من موروثنا، هو جزء من ثقافتنا، هو جزء من غذائنا، وليس فقط رفاهية. فأنا هاي الجزئية اللي بدي أركز عليها، هو مش اللون الأخضر وليس فقط الأكسجين. فالنبتة الذكية هي نبتة يعني بتعمل على عدد من الأصعدة، هي بتحسن جودة الأكسجين، هي بتحسن جودة الحياة، هي بتعطيك مكان للترفيه وغيره، هي جزء من طعامك، فهي يعني متداخلة
1: فيها
0: بعديد من
1: نعم.
0: الأصعدة في حياتك.
1: إذن مستمعينا الكرام، الحديث يطول وهنالك العديد من الجوانب اللي احنا ان شاء الله خلال حلقات قادمة راح نطرحها مع اهل الاختصاص. كنا سعداء جدا بتواجد الدكتورة ديالة حماد الطراونة، وهي نائب عميد شؤون التدريب والخريجين في كلية الهندسة في الجامعة. الجامعة الأردنية. شكرا لحضورك معنا، نأمل أن نكون قد وفقنا في تسليط العديد من المساحات لمصطلحات جديدة حق علينا ضمن هذا المنبر وضمن هذا الاختصاص في الواقع البيئي أن نسلط الضوء عليه. شكرا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا ست وفاء.
1: لم يتبقى لنا مستمعينا إلا أن نشكر مهندسنا غاندي حداد اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر ورأفت لقطامي من السوشيال ميديا. نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة ظهر من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدم لكم آلاء الزبن. حياكم الله. الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني في عمان ويبلغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة على الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المملكة. وزير الخارجية يجري مباحثات هاتفية مع عدد من نظرائه تناولت وقف التصعيد في المنطقة وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. القوات الأمريكية تنفذ موجة جديدة من الهجمات على إيران لليلة التاسعة على التوالي، والحرس الثوري يحذر من أي توغل أمريكي داخل إيران. دولة الكويت ومملكة البحرين تعلنان تصديهما لهجمات إيرانية. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة. استشهاد فلسطينيين وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الاحتلال في بلدة شرق رام الله. ومحليا، وزارة الأشغال تقول إن العمل جار على تنفيذ 14 مشروعا في قطاعات صحية وتعليمية. محافظ جرش يعلن عن إجراءات رقابية مشددة خلال مهرجان جرش لمنع الظواهر السلبية. وأخيرا، طقس حار نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقب. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة. في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا

ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وعمر الكركي من الهندسة الإذاعية، المراقبة الرئيسة الزميلة نداء الرمامنة، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك عصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف دويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به سوءا فأشغله بنفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر يا أرحم الراحمين. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، في حلقة جديدة من حلقات برنامج دين ودنيا، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وعنوان هذه الحلقة حول الرحمة في ميراث العلماء ومجالس الذكر والمؤسسات العلمية والتعليمية في أردننا الحبيب وفي منطقتنا المباركة. فالحمد لله رب العالمين الذي جعل الرحمة عنوان هذا الدين وروحه، وجعل الدعوة إليه قائمة على الحكمة والموعظة الحسنة. فقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين العلم والرحمة وبين الدعوة والرفق، فكان رحمة للعالمين. أيها الإخوة والأخوات، في زمن تتعاظم فيه الحاجة إلى الطمأنينة وتزداد فيه التحديات الفكرية والنفسية والاجتماعية، تبرز قيمة الرحمة باعتبارها منهجا متكاملا لبناء الإنسان وإصلاح المجتمع. وقد شاء الله تعالى أن يحمل هذه الرسالة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فجمعوا بين العلم والعمل والتربية والدعوة والنصح والوعظ، فكانوا مصابيح هداية ومنارات رحمة. وعندما نتأمل تاريخ الشام والأردن تحديدا، نجد صفحات مشرقة من هذا الإرث المبارك، حيث أسهم علماء كبار في صناعة أجيال من أهل العلم والدعوة والاعتدال والوسطية، كما شهد الأردن نماذج علمية وتربوية رائدة. لم تكن هذه الرسالة منفصلة عن المساجد ومجالس الذكر والمعاهد الشرعية، بل كانت هذه المؤسسات الحاضنة الطبيعية لصناعة العلماء والدعاة والمربين. وسنتحدث في هذه الحلقة ونتوقف عن العلاقة العميقة بين الرحمة وبين العلم وبين العلماء ومجالس الذكر والمعاهد العلمية، وكيف أسهمت كل هذه المسيرة المباركة المنسجمة المتصلة في صناعة الطمأنينة في النفوس وترسيخ قيم الاعتدال والمحبة والوسطية في المجتمع. يسرنا في هذه الحلقة أن يكون ضيفا محاورا معنا فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم

0: أم القرآن في جامعة والرئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية الأسبق. فحياكم الله دكتور ضيفا عزيزا.
1: حياكم الله يا سيدي، وشكرا لكم على هذا البرنامج الطيب الحيوي الذي يلامس كل إنسان موجودا في الأردن وفي غيره من الدول الإسلامية والعربية.
0: حياكم الله. يعني فضيلة الدكتور، كمدخل لهذا الموضوع المهم تأصيلا وواقعا، ابتداء نبدأ بالآية الكريمة التي قرأناها وتلوناها في مقدمة الحلقة، وهي قوله تعالى: ومن أحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دلالات هذه الآية، ولماذا قرر القرآن الكريم وقرن بين الدعوة والعمل الصالح والرحمة بوصفها جوهر الخطاب الدنيوي والدعوي، وأثر هذه الكلمة الطيبة وفي هداية الناس وتعليمهم وأصلاحهم، بحيث يعني تتوجه هذه المنارات العلمية والدعوية إلى هذا يعني الشيء الأساسي، وهو هداية الناس وأصلاحهم ضمن منهج وسطي قائم على الاعتدال والرحمة؟
1: بارك الله فيكم سيدي على هذه المقدمة الطيبة التي تبين لنا أهمية هذا الدين ودوره ونشره ونشر مبادئه. بداية بسم الله حمدا كثيرا نحمده ونستعينه ونستغفره، حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله كما هو مذكور في كتابه. الحمد لله القائل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيد السادات وفخر الكائنات وخير الموجودات محمد بن عبد الله العربي الهاشمي، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين ومن سار على دربهم واقتدى بهديهم وألحقنا الله بمعيتهم،
0: آمين.
1: إنه هو أرحم الراحمين. عندما نذكر معنى تفسير قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وهذه الآية مدخلة إلى موضوعنا الذي سنتحدث عنه، عن الوسطية والاعتدال والرحمة ودور الأردن في نشر هذا الدين والعلم والاعتدال إلى غير ذلك من المعاني السامية العظيمة. الله عز وجل في هذه الآية العظيمة الشريفة يبين لنا أن أفضل عمل يقوم به الإنسان وأن أفضل وظيفة على وجه هذه الأرض هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلو سألنا أنفسنا: هل توجد في العالم كله وظيفة أفضل وأعظم وأجل من الدعوة إلى الله؟ الجواب قطعا لا، لا يوجد منصب في العالم أعظم وأجل من وظيفة الدعوة إلى الله. أما ماذا يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا يبين المنهج سبحانه وتعالى في هذه الدعوة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، وهو منهاج الرحمة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فنقول لأنفسنا ولغيرنا: أعظم وظيفة على وجه هذه الأرض ليس أن تجمع المال أو العقارات أو الإمكانيات أو السيارات الفارهة، وإنما أعظم وظيفة أن تدعو إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، بل إن الدعوة واجبة على كل إنسان مسلم، ولكن الدعوة كما ذكرت فضيلة الدكتور إدويري، الدعوة لها شروطها، لها أساليبها، لها طرقها، لها ضوابطها، لها علماؤها، لها تراثها، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة.
0: نعم، يعني فضيلة الدكتور، أشرت حضرتك قبل قليل وأشرنا في المقدمة لأنه يعني الأردن بقيادته الهاشمية رسخ هذه المعاني القائمة على الرحمة والوسطية، ولعلنا يعني نذكر فضيلة الدكتور أمرا مهما تم تعزيزه بالأردن بشكل كبير، وهي يعني موضوع مجالس الذكر والعلم، والتي تعتبر هي مصانع للرحمة والطمأنينة. وحقيقة لعل هذا المحور يعني هو قلب هذه الحلقة، ولأن الرحمة التي حملها العلماء لم تنشأ حقيقة من فراغ، إنما خرجت من مجالس العلم والذكر والقرآن التي كانت عبر قرون مدارس لتزكية النفوس. فلماذا قرنت النصوص بين الذكر، قرنت بين الذكر والرحمة؟ ونؤكد فضيلة الدكتور على محور مهم، بأن مجالس الذكر هي ليست انعزالا على المجتمع بقدر ما هي يعني صلة قوية بالله وخدمة أيضا صادقة للناس والعلماء الكبار الذين ستحدثنا عنهم بعد قليل، كانوا هم أبناء هذه المجالس. تفضل سيدي، بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك يا سيدي على هذا الربط الدقيق ما بين الدعوة إلى الله عز وجل وما بين الربط في الدعوة عن طريق المساجد ومجالس الذكر.
0: نعم.
1: فإن المساجد ومجالس الذكر والزوايا من أعظم الأماكن التي توحد المسلمين، من أعظم الأماكن التي تنشر الرحمة والمودة ما بين المؤمنين والموحدين والمتآخين في الله. نذكر هنا دور الزوايا ودور مجالس الذكر ومجالس، ونذكر دور مجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لها دور بارز. كثير من الناس يسأل ما معنى زوايا، ما معنى طريقة، ما معنى تصوف، ما معنى إحسان، ما معنى تربية سلوك إلى غير ذلك. نقول ذلك للإخوة بشكل واضح صريح وبين، أن الزاوية هي التي تجمع الصالحين، تجمع الناس على حب الله، تجمع الناس على ذكر الله، تجمع الناس على الزهد، تجمع الناس على الإخلاص والورع والتقوى. الزاوية هي سبب في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وسميت زاوية لأنها تنزوي قليلا عن مشاغل الدنيا ومتاعبها ونزواتها وشهواتها وملذاتها إلى غير ذلك من المعاني. فالزاوية ومجالس الذكر ومجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لها دور بارز وبين في نشر الرحمة ما بين الناس، في نشر المحبة ما بين الناس. ديننا الإسلامي كله قائم على الرحمة، فإذا خلت الرحمة من هذا الدين فأي معنى لهذا الدين؟ ولذلك وصف الله عز وجل ذاته العلية بأنه رحمن وأنه رحيم. وقال العلماء الإمام الزمخشري والإمام الرازي والطبري والقرطبي وغيره من أئمة التفسير والعلماء أن أعظم صفة متجلية في الخلق وفي المخلوقات هي صفة ماذا؟ الرحمة. لذلك نجد أن الله عز وجل تعبدنا في كل ركعة من الركعات، ولا تصح الصلاة إلا إذا قلنا
0: الرحمن الرحيم،
1: الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن. من هو الله؟ من هو بسم الله؟ هو الرحمن. من هو الرحمن؟ الرحيم. ثم يبين الله عز وجل ونعبده ونحمده، الحمد لله رب العالمين. من هو رب العالمين؟ أكد الله عز وجل أنه هو الرحمن الرحيم. إذن الدين الإسلامي كله قائم على الرحمة وعلى المحبة وعلى المودة والمؤاخاة، ولذلك نجد أن سيد الخلق سيدنا محمدا عليه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أن الله عز وجل بيّن أعظم صفة لهذا النبي محمد عليه السلام أنه ماذا؟ أنه رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووصفه الله عز وجل بأنه ما أرسل إلى العالم كله وإلى العالمين إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل الرحمة.
0: رحمة.
1: لذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أي ما كان إرسالنا لك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا من أجل أن ترحم من؟
0: هذه المهمة.
1: أيوة، أن ترحم مش المسلمين ولا
0: العالم كله،
1: أن ترحم العالمين. ليس العالمين عالم الإنس، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوانات وعالم النباتات. ولذلك النبي عليه السلام ما من خطوة وما من فعل وما من قول إلا وفيه رحمة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أيضا إذن الله وصف نفسه بالرحمة، والنبي من أعظم صفاته أنه رحيم. والله وصف أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضهم بماذا؟ بالرحمة.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصفهم بالرحمة.
1: وصفهم بالرحمة. نعم. والله وصفهم بالرحمة في قوله تعالى محمد، عنونا هذه الآية باسمي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار
0: رحماء بينهم.
1: آية أخرى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذن يا إخوان، موضوع الرحمة في الإسلام من أعظم معاني هذا الدين الإسلامي الذي جاء به سيد الخلق ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ننظر إلى واقعنا الآن، واقع المسلمين، واقع الأمة الإسلامية والعربية، نرى أن كثيرا من الناس بعيدون عن الرحمة، ولو كانوا أنهم يصلون ويصومون ويزكون. نجد الخلافات عند بعض الناس والنزاعات والأحقاد والضغائن، وأنهم يقيمون هذه الصلوات اعتادوا عليها من ناحية شكلية. الصلاة إذا لم تكن فيها رحمة وإذا لم ترحم من خلالها الخلق فأي صلاة هذه؟ الزكاة إذا لم ترحم بها الخلق فأي زكاة هذه؟ الحج إذا لم تتواضع إلى خلق الله وترحم خلق الله فأي حج هذا؟ وهكذا العبادات كلها والأركان جميعها لا بد أن نتحلى من خلالها وأن نتوصل إلى الرحمة. إذن الله هو الرحمن الرحيم، والنبي محمد رحيم عليه السلام، والصحابة رحماء، وهكذا نحن المسلمين اليوم علينا أن نتعامل بالرحمة. ولن تنجو هذه الأمة ولن تنتصر ولن تقوى أمام أعدائها وأمام هذه الهجمة الصهيونية العالمية إلى غير ذلك إلا من خلال الرحمة. أما أحزاب وجماعات وفرق وكل عشرة بيعملوا جروب ضد التانيين وكلهم بيصلوا وكلهم بصوموا والكل بيقول والله أنا على حق والتاني على ضلاله والثالث بيقول لك أنا أنجو والآخر أنا الفرقة الناجية وغيري ليست فرقة ناجية، وهذا ضد المذهب الفلاني وضد الطائفة الفلاني. أي إسلام هذا؟ أي دين هذا؟ أي رحمة وأي محبة نتعامل بها؟ النبي عليه وآله الصلاة والسلام مدحه ووصفه الله عز وجل بأعظم صفة وبين أنك يا محمد لولا رحمتك لما أسلم أحد من الخلق، وهذا معنى قوله تعالى فبما رحمة
0: من الله لنت لهم،
1: من الله لنت لهم ولو كنت
0: فضا غليظ القلب،
1: فضا غليظ القلب لانفضوا
0: من حولك.
1: من حولك احنا انظروا الى بعض دعاتنا، انظروا الى اساليبنا، انظروا الى تعاملاتنا نحن المسلمين مع بعضنا البعض، نرى كيف ان جماعات واحزاب وطوائف وهذا مع هذا وهذا ضد هذا وهذا يتكلم على الشيخ الفلاني وهذا يطعن بالشيخ الفلاني وهذا الحزب الاسلامي بيطعن بالحزب الاسلامي الثاني وهذا يكفر هذا وهذا يفسق هذا وهذا يبدع هذا. عندنا مشكلة اجتماعية فكرية لابد ان نعالجها من خلال أن نتعامل مع بعضنا بالرحمة التي اوجدها الله عز وجل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن خلال الزوايا ومن خلال مجالس الذكر ومن خلال مجالس الصلاة على النبي عليه وآله الصلاة والسلام. ولذلك العلماء الربانيون وهم وراث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو ما يسمى بالوارث المحمدي أو العبد الصالح أو العارف بالله، هؤلاء هم الذين يوصلون إلى الله عز وجل ويعلمون الناس الرحمة والمودة وينشرون المحبة في المجتمع.
0: نعم بارك الله فيكم دكتور، يعني أعطيتني مدخل الآن نأتي إلى واقعنا في الأردن اللي بندعي له دائما صباح ومساء أنه ربنا يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية من كيد الأعداء ومن الفتن والحروب، دائما تكون أرض بركة إن شاء الله، ويحمي أرضها وجبالها وسماها وجميع مناطقها ومحافظاتها إن شاء الله، وكل من يريد في هذا البلد الطيب خيرا ربنا يوفقه لكل خير، ومن يريد به يعني شرا ربنا يشغله بنفسه ويأخذ أخذ عز المقتدر. الآن دكتور في موضوع الرحمة، الهاشميون كمان على محفظهم الله رسخوا هذا المنهج، وما هي إثارة عمان والمبادرات الملكية معروفة، هذا الكل بيعرف العالم على مستوى العالم بأن الأردن رسخ مبدأ الوسطية والرحمة بهذه المبادرات. لكن الآن لو أتينا إلى أرض الواقع ومثال عملي، نأتي إلى يعني بالنسبة إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية والتي حظيت برعاية واهتمام سمو الأمير غازي بن محمد حفظه الله، وهذه الجامعة التي جاءت لتكون منارة علمية تجمع بين التخصص الشرعي والرصين والانفتاح على قضايا العصر، وأنتم درستم 12 سنة فيها دكتور، حدثنا عن دور الجامعة ومبادرات سمو الأمير غازي حفظه الله في إعداد العلماء والدعاة والباحثين القادرين على تقديم الإسلام كما تفضلتم بصورة حضارية معتدلة فيها رحمة وسطية، منهج علمي مؤسسي. الجامعة لم تكن هي فقط تدريس أكاديمي إنما انعكس على تخريج الأئمة والدعاة، وبالأمس فضيلة الدكتور لعلك تحدثنا عن معهد الرحمة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية التي هي امتداد، هذا المعهد امتداد لمدرسة العلماء والمربين، هذا المعهد الذي يجمع بين العلم الشرعي والتزكية والسلوك، والتي يعني هذه الدورات التي تقدم وتخرج الأجيال سواء من الأردن أو حتى دكتور ممكن خارج الأردن، اللي ناس بدرسوا من خارج الأردن تقدم نماذج
1: 40 جنسية
0: تستهدف فئات سواء في المجتمع الأردني أو حتى خارج المجتمع، حتى نقدم نموذج أنه في شباب تخرجوا من هذا المعهد، معهد الرحمة وغيره من المعاهد في أخرى أيضا، اللي بيقدموا نموذج للرحمة والوسطية للتعامل وليس نموذج التعصب ويعني

0: التشدد. تفضل سيدي، بارك الله فيكم.
1: أحسن الله إليك على هذا المعنى المترابط الذي نتحدث فيه عن مشاكل العصر وعن واقع العصر وعن نربط الدين بالواقع الذي نعيش فيه، وهذا مهم جدا في خطاب الدين التجديدي. يعني الهاشميون كلنا نعلم لهم دور بارز واضح بين في نشر الإسلام الوسطي والمعتدل.
0: صحيح.
1: القائم على الرحمة، على المودة، على الأخلاق، على التواضع، وهذا ما نشهده في أخلاقهم
0: سواء بين المسلمين أو حتى غير المسلمين،
1: هذا ما نشهده في أخلاقهم منذ يعني عهد النبوة إلى قيام الساعة. فالهاشميون هم خلص الله عز وجل من هذه الأرض. ثم كان في دور كما ذكرتم الجامعة الإسلامية، العلوم الإسلامية، سمو الأمير غازي حفظه الله تعالى ورعاه له أياد بيضاء وله دور بارز في نشر الإسلام المعتدل القائم على المحبة وعلى الرحمة، القائم على احترام العلماء وتقديرهم، القائم على احترام الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك رحمهم الله تعالى. وأصل حفظه الله تعالى سموه، أصل هذه القواعد، أصل سموه هذه القواعد وجعلها راسخة في المجتمع الذي نعيش فيه. فجزاه الله عنا ألف خير على ما بدل وقدم خدمة للإسلام وللمسلمين. وكذلك معهد الرحمة الذي هو امتداد أيضا للجامعة الإسلامية، فهناك جامعة أكاديمية إسلامية قائمة على العلم والمعرفة، وهذا المعهد أيضا قائم على العلم والمعرفة وعلى أخذ العلوم من المشايخ، من أصحاب التخصص، من الذين لهم سلسلة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، من العلماء الوراث المحمديين، من العارفين بالله والأولياء والصالحين. دكتور زايد، عندما نفصل الدين فقط في الأكاديمية والجامعات والشهادات هذه مشكلة كبرى.
0: صحيح.
1: ولكن جزاه الله خيرا
0: وتربية.
1: يعني سمو الأمير عندما يعني أوجدوا هذا المعهد وهو معهد الرحمة تابع للجامعة الإسلامية، جاء فيه العلماء الربانيين مثل الحبيب عمر بن حفيظ ومثل العلماء والمفتون في هذه المملكة والأساتذة، درسوا العلوم الشرعية التي أخذوها عن علماء متصلين بالسند إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان فيهم الزهد، وكان فيهم الإخلاص والصدق والصفاء والنقاء
0: وتهذيب السلوك،
1: وتهذيب السلوك وعلم السلوك والتربية والتصوف والأخلاق الحميدة في المجتمع. فنشروا من خلال هذه المعاهد، إن كان معهد الرحمة ولا إن كان الجامعة العلوم الإسلامية أو معهد المدارك أو معهد المعارج الدكتور أمجد رشيد وغيرهم من الأئمة والعلماء وعمداء كلية الشريعة، الذين كان لهم دور بارز في نشر الإسلام الدين الوسطي المعتدل القائم على الإخلاص والصدق والرحمة والمحبة والمودة. ولذلك كان هناك فضل كبير في هذه الجهود المباركة في على أرض الأردن، حيث برز لنا دعاة وعلماء، وأصبح هناك أكثر من 40 جنسية يأخذون يدرسون في هذه المعاهد ويرجعون إلى بلادهم سفراء يرشدون ويبلغون دعوة الله عز وجل عمن أخذوا عنهم هؤلاء العلم. ونحن هون نؤكد إنه العلم الشرعي لابد من أن تأخذه عن علماء ربانيين صادقين مخلصين، ليسوا أصحاب مناصب ولا وظيفة ولا شهادات فقط. الدين بحاجة إلى عمل وإلى إخلاص وإلى تضحية، وأن يكون أن تأخذ هذا الدين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لابد من أن يكون ذلك العالم متصل، أن يكون ذلك العالم متصلا بالنبي عليه وآله الصلاة والسلام من خلال هذه السلسلة. والمذاهب الأربعة الأئمة هم العمدة في ذلك كله.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. يعني أيضا هذا المعهد أو هذه الجامعة، يعني كما ذكرتم بأن الوسطية أو الرحمة الموجودة أو التي ندعو إليها ليست هي فقط يعني في التدريس الأكاديمي، هي منهج مؤسسي امتدت إلى بناء خطاب ديني علمي ويرسخ الاعتدال من خلال أيضا هذه الكليات الموجودة في الجامعة، وهذا هذه الأمثلة على هذه المعاهد التي تعد برامج للأئمة والدعاة بالتعاون مع المؤسسات الدينية الرسمية. ولعله كما نعلم في الأردن هو المذهب
1: الشافعي.
0: مذهب الشافعي الذي يعني مذهب السادة الشافعية الذي يعني. تفضل سيدي تحدثنا عن هذا الموضوع.
1: يعني عندما يكون الحمد لله في هذا البلد مثلا المذهب المعتمد في العبادات المذهب الشافعي
0: والفتية فيه نعم،
1: وكذلك الفتية إلى يعني هذا هو الراجح من بين المذاهب الشافعي،
0: نعم.
1: هنا يقنن الفتوى وينظمها ويقعد قواعد

0: ويقاعد قواعدها. لماذا؟ من أجل ألا، يعني الهدف من ذلك عندما يلتزم الإنسان بالمذهب الشافعي، عندما يكون المساجد آمنة بعيدة عن الفتن، بعيدة عن النزاعات والخلافات، يكون الناس في وحدة فكرية قلبية واحدة، يبتعدون عن أي إساءة لبعضهم، فلا بد للإنسان من أن يلتزم بهذا المذهب وأن يدرس عن هذا المذهب وأن يفهم فكرة هذا المذهب الشافعي الذي هو مأخوذ من التابعين وكبارهم ومن الصحابة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نقول إلى هؤلاء الذين يقولون لا مذهبية في الإسلام أن كلامهم مردود عليهم وباطل لا أصل له، بل إن المذهب ما أخذ إلا من النبي عليه وآله
1: صلى الله
0: الصلاة
1: عليه
0: والسلام ومن الصحابة الكرام ومن كبار التابعين، فالأئمة الأربعة هم السلف الصالح وليس غيرهم، فالأئمة الأربعة هم الصادقون وهم الربانيون وهم العلماء وهم أهل السنة والجماعة، الأشاعرة والماتريدية والمذاهب الأربعة الذين نأخذ ديننا عنهم، وهم أصحاب رحمة وعلم وورع وتقوى وهم صالحون. لذلك نقول لهؤلاء الذين يقولون نحن رجال وهم رجال ويريدون أن يفتوا بأهوائهم وأن يتشددوا في الدين وأن يبدعوا الناس وأن يكفروهم، نقول لهم اتقوا الله في ذلك وارجعوا إلى أصول دينكم وارجعوا إلى مذاهبكم الإسلامية وارجعوا إلى المحبة والرحمة ما بين الناس، فإن هذا الدين كله قائم على الرحمة والمحبة والمودة.
1: فضيلة الدكتور، هذه
0: نعم
1: رسالة الرحمة والوسطية هي مستمرة، ولعل الأردن يعني علماء في المملكة الأردنية الهاشمية والربانيون والصالحون والمربون امتدت هذه السلسلة إلى بلاد الشام، فما بين الأردن وبلاد الشام كان يعني هو وصال روحي فضيلة الدكتور بين علماء الأردن يعني المربون والصالحون، وهم رموز حقيقة، سواء في هم رموز كما نعلم على سبيل المثال هم أسسوا لهذه المدارس في التربية
0: الفكرية والرحمة.
1: الفكرية نموذج، أسسوا لمنهج، عندما نذكر الشيخ نوح لقضاء رحمه الله
0: مفتي المملكة،
1: مفتي
0: نعم
1: المملكة السابق، عندما نذكر مثلا بعض المربين
0: البوطي والشعراوي
1: كمان الشيخ يوسف العتوم رحمه الله،
0: نعم
1: سماحة الوالد الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة والذي كان يعني له تكريم من سيدنا الله يحفظه في الأعوام الماضية، وله مكتب في المسجد الحسيني، وله هو يعني منحه لقب كبير الواعظين في المملكة لأنهم أسسوا لهذا المنهج منهج الرحمة. نذهب إلى الشام نجد هذه المدرسة متصلة بنفس الخصائص في
0: نعم
1: التربية والسلوك، سواء الشيخ حسن حبنك الميداني نموذج في صناعة الأجيال، محمد كريم راجح ودور المعاهد الشرعية في الشام، هذا
0: إمام
1: الاتصال
0: البوطي
1: والإمام البوطي رحمه الله، هذا الاتصال الروحي والعلمي ما بين الأردن والشام، حدثنا عن هذا الوصال دكتور، وكيف أسسوا هذه الرموز والأعلام لهذا المنهج الذي وفعلا حاليا نشهد فيه حتى في مؤسساتنا الرسمية
0: نعم
1: والدينية، هم من تتلمذوا على أيدي هؤلاء رحمهم الله العلماء الذين أسسوا لمنهج الرحمة، وبالتالي يعني كانوا يعني منهج لتربية الأجيال والأفراد ونشر هذه القيم في المجتمع دكتور.
0: بارك الله فيك دكتور دويري على هذه الإشارة واللمحة الطيبة المناسبة. يعني إحنا عندما نتكلم بلغة عامية من أجل المستمعين يعني يفهموا جيدا، عندما تذكر هؤلاء الرموز وهؤلاء العلماء وهؤلاء الأولياء والصادقين، هؤلاء هم الذين رسخوا قواعد الرحمة والمحبة والدعوة إلى الله عز وجل في بلاد الشام، خاصة نتكلم في الأردن. يعني سمحت الشيخ نوح القضاء رحمه الله تعالى كم له باع طويل في نشر المحبة والرحمة والتدين، إن كان على مستوى الجيش ولا القضاء ولا وزارة الأوقاف ولا إن كان بالإفتاء، وكم بنى من المؤسسات إلى غير ذلك، وهو شخص ولكن حمل
1: منهج
0: منهجا ربانيا، منهجا قائما على الرحمة وعلى المحبة، حمل منهجا قائم على أصول العلم، وأن هذا العلم الذي أخذه من أسانيد ومن علماء ربانيين، هؤلاء العلماء الربانيين متصلون بأسانيدهم إلى سيد الخلق سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. كذلك يعني كان كما ذكرتم عبد الله العزب أيضا كان مفتي
1: نعم صحيح
0: الأردن، وعلماء كثير لهم دور بارز، علماء أئمتنا الوالد
1: والدكتور محمد الراس بن
0: حفظه
1: نابلسي
0: الله
1: كما حفظه
0: تعالى،
1: الله.
0: كان له دور بارز في نشر العلم ونشر الذكر ونشر مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ أحمد

0: العكور في إربد، مجالس الصلاة على النبي الشيخ إسماعيل الكردي، غيرهم من أئمة العلم وأئمة المعرفة وأئمة الذكر ومجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هؤلاء أوجدوا بنية تحتية دينية روحية في هذا المجتمع الأردني، ويجب علينا أن نذكرهم، ويجب علينا أن نظهر منهجهم وأن نبين طريقتهم من أجل الناس أن يعرفوهم، لأنه هؤلاء أصحاب حق، والحق والذي يسكت عن الحق يعني شيطان أخرس. لابد من أن نظهر هؤلاء، إذا كانوا ورعين وأتقياء ومخلصين لا يظهرون، لا يعني ذلك أننا نحن لا نظهر منهجهم ولا نظهر دورهم، بل إن ظهور منهجهم ودورهم وبيان أسلوبهم وطريقهم هذا فرض على كل إنسان مسلم، من خلاله يظهر صورة الدين الحقيقية القوية. ولذلك الحمد لله عندنا الإمام البوطي في دمشق رحمه الله تعالى، عندنا الإمام الشعراوي، عندنا الدكتور راتب النابلسي، أئمة علماء صالحون أتقياء، الناس أسلموا على أيديهم. كم دكتور دويري؟ الآلاف، بل بعضهم عشرات الآلاف أسلم واهتدى وأصبح تقيا صالحا نقيا. فإذا لماذا لا نبرز دورهم؟ لماذا لم نبين منهجهم؟ لماذا لم نوضح طريقتهم؟ هذا واجب على كل إنسان. وجزى الله عز وجل الهاشميين الذين أيدوا هذا المنهج الفكري الوسطي الاعتدالي، وقووا هذه الرابطة بين المؤمنين وبين المسلمين في الأردن وفي غيره من الدول، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، ولا نقول ذلك عنهم لا سمعة ولا رياءة ولا شهرة، وإنما نقول ذلك عن واقع علمي عملي نشهده بأم أعيننا، كما ذكرتم جامعة العلوم الإسلامية، معهد الرحمة، معهد المدارج، إلى غير ذلك، إنشاء المجلس الصوفي في الأردن
1: نعم.
0: الذي كان له دور في رابطة المسلمين فيما
1: فضيلة
0: بينهم
1: الدكتور،
0: وبينهم.
1: الآن اسمح لنا في موضوع الرحمة كقيمة قرآنية ومقصد نبوي. يعني الآن ذكرتم أنه حاليا المجتمعات بحاجة إلى هذه الطمأنينة وهذه الرحمة، يعني داخل أسرنا في العلاقات الاجتماعية، وركزتم على موضوع ليس فقط هو عبادات بقدر ما هو معاملة. فالرحمة داخل الأسرة، في العلاقات الاجتماعية، في داخل المساجد، في نشر الرفق والاعتدال. وفضيلة الدكتور، عندما أيضا الرحمة هي تسهم في الأمن المجتمعي، لأنه حقيقة عندما يعني الجيل والشباب يعني يؤطر فكره بالرحمة، فبالتالي يحمي نفسه من العنف والخلافات، تعزز التماسك الاجتماعي، والمؤسسات التعليمية لها دور في هذا المجال. فبالتالي الرحمة ليست مجرد شعور عابر أنه أنا بدي أرحم الآخرين، بمجرد هو إنما هي خلق إنساني تؤدي إلى بناء مجتمع متماسك ومجتمع صالح يجمع بين هذه الفئات كلها. دكتور كليات يعني جميعها. وبالتالي الله عز وجل عندما قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وفي الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن. فدكتور هذه نماذج مجتمعاتنا، بيئتنا، أسرنا بحاجة إلى هذه الأخلاق. تفضل سيدي.
0: بارك الله فيكم يا سيدي. يعني موضوع الرحمة كما قلنا هو منهج نبوي رباني أمرنا الله عز وجل به. من غير رحمة لا يكون هناك أمن ولا أمان ولا استقرار ولا مودة في المجتمع. الرحمة سبب أصيل في إنشاء جيل مؤمن تقي، يدافع عن دينه، يدافع عن وطنه، يدافع عن قيادته، يدافع عن مقدساته. الدين لا بد نقول ذلك تكرارا ومرارا، من غير رحمة لا فائدة من الطاعات والعبادات التي نقوم بها. لذلك نرى كثير أو بعض الناس يعني في التعامل غليظ وشديد، وأنه لا يحب الآخر ويصلي بجانبك وهو يكرهك، يصلي بجانبك ولا يسلم عليك، تذهب أنت وهو في طاعة أو عبادة وقلبه مليء بالضغينة والحسد والحقد. هذه والطائفية والمذهبية، وهذا ضد هذا وهذا مع هذا. الإسلام ليس كذلك. الإسلام النبي عليه وآله الصلاة والسلام، أخ الدكتور دويري، يعني وضح حديثين. الحديثين أنا دائما هذول يعني بحاول دائما أذكرهم وأبينهم، وأبين إنه محور الدين قائم على هذول الحديثين، وهم لا يتجاوزوا الثلاث أسطر، من أجل أن يبين النبي عليه السلام أن الدين قائم على هذا الثلاث أسطر، ومن غيره فالدين فيه خلل. الحديث الأول، المسلم من هو؟ عرفه النبي بسطر واحد، مشان ما أحد يقول لك أنا مش فاهم شو معنى الإسلام، بدي مجلدين أقرأ عن الإسلام مشان أفهم. لا، عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بسطر واحد، من هو المسلم؟

0: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث آخر مشان الناس ما يقولوا والله المسلمين متعنصرين في بيناتهم، طب والناس التانيين؟ أجا جاء حديث آخر شو قال؟ المسلم من سلم الناس من لسانه
1: ويده.
0: ويده.
1: نعم.
0: إذن هذا الإسلام. طيب عرفنا الإسلام بكلمتين، طب شو هو الإيمان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بكلمتين، بجملة، ما هو الإيمان؟
1: نعم.
0: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: نعم.
0: إذا وصلت هذول المرحلتين أنت بتكون مسلم ومؤمن، بدون محبة الآخرين، بدون ما تساعد الآخرين، بدون ما تحب الخير للآخرين، فإن في إيمانك نقصا وضعفا وخللا. عليك أن تزكي نفسك، وعليك أن تجاهد نفسك لكي ترتقي إلى الإسلام وإلى الإيمان. والله لو أمتنا اليوم يعني أصبحت متعاونة ومتحاببة فيما بينها، والحب والرحمة فيما بينها، لما رأينا هذا الضعف وهذا الذل وهذا الانكسار، ولما رأينا تكالب الأعداء علينا، ولما رأينا الهجمة الصهيونية على أخواننا في غزة وفي فلسطين إلى غير ذلك، لكانت أمتنا أمة قوية متراحمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما راح دخل المدينة، أول ما أسس المسجد ماذا بعده؟ المؤاخاة. المؤاخاة ما بين المهاجرين والأنصار. بدون مؤاخاة أيها المسلمون، أيها المستمعون، أيها الناس، بدون محبة، بدون مؤاخاة، الدين يبقى ضعيفا، ولا قوة ولا عزة لنا إلا من خلال الرحمة والمحبة والمؤاخاة.
1: نعم فضيلة الدكتور، الآن في موضوع الرحمة، الآن اسمح لنا نتحدث عن هذا الموضوع.
0: نعم.
1: في وسائل التواصل الاجتماعي لعله الكلمة الطيبة دكتور صدقة في العالم الرقمي.
0: نعم.
1: والإنسان حقيقة نجد بأنه حقيقة حتى عند الاختلاف يكون خلق الرحمة قائما ومسيطرا، فليس كل خلاف خاصة عندما ينشب على وسائل التواصل الاجتماعي في أي مسألة في أي موضوع ليس هو يعني معركة يجب الانتصار فيها، بقدر ما أنه نحترم الرأي المخالف، نقدم نصيحة بعيدا عن التجريح،
0: نعم.
1: حتى نتثبت في من نقل المعلومات، من
0: نعم.
1: نحذر من الإشاعات اللي هذه تؤثر على الأمن المجتمعي، نراعي مشاعر الناس عند تداول بعض الأخبار المؤلمة، نرحم الضعفاء أصحاب الظروف الصعبة. فهذه المنصات حقيقة هي منصات لنشر الخير والتكافل والتعاون، وليست منصات لإثارة القلق أو الكراهية
0: النزاعات.
1: أو النزاعات. فبالتالي نستثمر الوقت فيما ينفع. تفضل سيدي، بارك الله فيك.
0: يعني هذه مسألة مهمة واقعية وهي اجتماعية، بارك
1: نعم.
0: الله فيك على يعني التركيز عليها
1: أشكر
0: دكتور
1: سيدي.
0: دويري، إنه الآن أصبح فعلا التواصل الاجتماعي البعض يعني منه يا المناكفات يا النزاعات يا الخلافات، أنا أثبت رأيي أو أنا بدي يعني أبين إنه أنا على حق وأنت على باطل، وأنا ببعت لك أدلة وأنت تبعت لي أدلة، وأنا ببعت لك فكرة وأنت تبعت فكرة، وكل واحد يريد أن ينتصر لفكرته،
1: نعم.
0: مما يحدث نزاعا. هذا أولا، فالمسألة ليس كذلك. الأمر الآخر، هناك لا توجد مصادر رسمية لهذه، كما ذكرت، لهذه المعاني ولهذه الألفاظ ولهذه الأفكار. نجد أن الإشاعة، أن الافتراء، أن أحاديث موضوعة ومكذوبة وضعيفة نتواصل من خلالها في التواصل الاجتماعي، ونضيع أوقاتنا ولا ندرك أن هذه أو أن هذا الحديث هو ضعيف أو إسرائيلي أو فيه مشكلة لغوية أو مشكلة في المعنى أو في تشبيه أو تجسيم الله عز وجل. فعلينا أن نتحقق وأن نتأكد من أي شيء نرسله عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الواتساب أو عن طريق أي شيء، فهذه أمانة في رقابنا. وهذا معنى قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا نضيع أوقاتنا بالقيل والقال والجدل، بل إذا كانت فكرتك تخالف فكرتي لا يعني ذلك أن ماذا؟ أن أتنازع فيما بيننا، بل هذا يؤدي يعني وجهات نظر متعددة، وهذا ربما تؤدي إلى المحبة. وهكذا كان أئمتنا الأربعة رضي الله تعالى عنهم، كانت هناك خلافات فقهية فيما بينهم، ولكن كانوا على قمة المحبة والمودة. فها هو الإمام الشافعي، وهو تلميذ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، خالف إمامه بمسائل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وأحمد ابن حنبل كان تلميذ لمين؟ للإمام الشافعي رحمه الله. والإمام أحمد خالف الشافعي، فجاء بعض الحساد وقالوا له: يا إمام، يا الشافعي، لماذا تزوره ولماذا تتكلم معه وقد خالفك في مسائل كثيرة؟ انظروا إلى الأدب فيما بين العلماء الربانيين الصادقين والأولياء والعارفين، انظروا إلى الإخلاص والصدق. انظروا إلى الأخلاقيات، ماذا قال الإمام الشافعي؟ قال شعرا جميلا جدا ما بينه وبين الإمام أحمد، قالوا تزوره ويزورك، قلت المكارم لا تفارق منزله، إن زرته فلفضله وإن زارني فبفضله، فالفضل في الحالين له. يعني قال أنا سأزوره لو خالفني في الرأي، وأنا سأكون قريبا منه، فالفضل كله لهذا الإمام. هكذا كانوا يحترمون بعضهم، يعظمون بعضهم. الإمام الشافعي لما ذهب إلى قبر الإمام أبو حنيفة، ونعلم الشافعي ما عنده قنوت للفجر، فلم يقنت ولم يسجد للسهو،
1: احتراما لصاحب هذا
0: القبر، ولم يسجد للسهو. قالوا يا إمام أنت لم تقنت ولم تسجد للسهو، والمذهب عندك غير ذلك. قال احتراما لهذا المقام، ثم قال كلمة جميلة جدا، قال كل الناس بالفقه عيال على أبي حنيفة. انظر دكتور دويري، وين أدب الخلاف الآن بيناتنا؟ أنا بخالفك اليوم أو أنت بتخالفني، أو واحد في المسجد أو فلان أو علان أو مع جماعة إسلامية أو كذا، بتكفرك وبتأذيك وبتطعن فيك وبتفسقك، وممكن تخرجك من الملة بسبب أمور فقهية فكرية معينة. لنتقي الله فيما بيننا، لنرحم بعضنا، لنفهم الإسلام كما علمنا إياه النبي محمد، لتكن الرحمة هي العنوان فيما بيننا، وإلا لا فائدة مما نفعله من هذه الطاعات.
1: نعم، أشار الدكتور قبل قليل لموضوع التثبت، ودعني أركز على هذا الموضوع، موضوع خلاف دكتور.
0: نعم.
1: وأثره على المجتمع في الرحمة الآن، يعني كم من شخص تضرر بسبب خبر غير صحيح، وكم من أسرة أو مؤسسة أو مجتمع يتأثر بسبب إشاعة أو معلومة غير موثقة. الرحمة تقضي أنه الناس لا يحكموا على بعضهم البعض وينقلوا عنهم أخبار إلا بعد أن يتحققوا، ويعني حاليا دكتور بضغطة زر واحدة قد تنشر خبر إلى ملايين الأشخاص، وليس كل ما يصلنا أيضا صحيح، خاصة في التحديات اللي تواجهها الأمة في هذه الأوقات. فالمشاركة في نشر أي شائعة تجعل الإنسان جزء من المشكلة حتى لو لم يكن قاصد، وهذا خلق مجتمعي دكتور. فالمسلم لا يبني موقفه على الظنون، إنما يعني المجتمعات المستقرة هي التي تنتصر للحقيقة وليست للشائعة، وبالتالي هذا كله يؤثر على موضوع الرحمة، لأنه دكتور في الإطار العام يعني التثبت حماية للناس من الظلم، ووسائل التواصل تضاعف هذه المسؤولية، وبالتالي دكتور يعني يأتي موضوع الرحمة مع التثبت كخلق نبوي مجتمعي يؤطر لهذه العلاقة بين أفراد.
0: جميل
1: الناس.
0: جدا. يعني موضوع دكتور الذي ذكرته أيضا مهم اجتماعيا، موضوع المعلومات والأخبار التي تكون من خلال التواصل الاجتماعي هي أخبار ليست صادقة 100% وليست قطعية، وبعضها كما قلت هي محمولة على الظنون ومحمولة على الإشاعات ومحمولة على الاتهامات. ونحن نقول من هنا على هذا المنبر، الذي يسيء إلى الآخرين عن طريق الإعلام أو عن طريق التواصل الاجتماعي أو يتكلم على الآخر، تعتبر ذلك غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء. فهذه من الناحية الشرعية أنت آثم عندما تتهم الآخر بشيء إعلاميا وأنت لم تتحقق منه 100%. والاتهامات لا تكون إلا من خلال القضاء، لا يجوز لنا نحن في هذا البلد أو في غيره أن نتكلم على الآخرين مهما فعل مهما عمل إلا عن طريق، إذا أردنا أن نتكلم فالقضاء هو الذي يحكم بذلك. أنت إنسان مواطن مسلم، عليك أن تحسن الظن بماذا؟ بالآخرين. هكذا علمنا النبي عليه السلام أن نحسن الظن بالآخرين مهما فعلوا، لأن الله هو الذي يتوب، وأن الله هو الذي يرحم، وأن الله عز وجل هو الذي ينزل المغفرة على هؤلاء. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. لماذا؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. وإحنا اليوم يعني ما نصدق إذا واحد تكلم على الدكتور دويري ولا تكلم على الخضري ولا تكلم على فلان، على طول هذا بيشمت فيه وهذا بيسخر منه وهذا بيغتابه وهذا بينم فيه. يعني أمور يعني سلبية نراها في بعض التواصل الاجتماعي. فلنتق الله في أنفسنا، لنتق الله فيما بيننا، والمجتمع والدولة مش بحاجة لا إلى إشاعات ولا إلى سخرية ولا إلى استهزاء. المجتمع بحاجة إلى وحدة ووحدة
1: ورحمة
0: صف
1: ومحبة.
0: ورحمة خاصة. نعم. أمام هذه الهجمات العالمية ضد الدول الإسلامية والعربية، لنتوحد ولنخرج من الأمراض القلبية ولنخرج من الطائفية ومن العنصرية ومن العصبية، ولنكن كما أراد النبي عليه السلام لبعضنا بعض، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه
1: بعضا. نعم فضيلة الدكتور، يعني قبل ما نأخذ من فضيلتك كلمة

0: كلمات مباركة ودعاء نختم بها هذه الحلقة يعني كمحور أخير. بالتالي يعني نؤطر ما تفضلت به سابقا بأن يعني خلق الرحمة هو نتحدث عنه من كونه قيمة نتحدث عنها إلى تتحول إلى خلق نعيشه في تفاصيل حياتنا اليومية. في نهاية الأمر كله كيف يستطيع كل واحد منا أن يكون مصدر للطمأنينة دكتور والمحبة بين يعني مع الآخرين؟
1: نعم.
0: وبالتالي أيضا محور مهم لا ننسى موضوع الرحمة مع الآخرين سواء كانوا فقراء أو مساكين أو محتاجين، وهذا من التعاون على البر والتقوى ونشر المحبة بين الناس. أن لا ننسى لنا إخوة هم يعني فقراء ومساكين بحاجة أن نتراحم فيما بيننا ونوصل لهم العون والمساعدة.
1: بارك الله فيك دكتور دويري. يعني أكثر من 70 آية قرآنية وأكثر من 1000 حديث نبوي شريف كله يأمرنا بالرحمة.
0: بالرحمة.
1: يأمرنا إيش الرحمة؟ كما قلت مش موضوع الرحمة والله أنا بدي أنظر على الناس ولا كلام نظري. الرحمة هي كلام عملي، كلام له ترجمة عملية واقعية اجتماعية. الرحمة مش بالكلام، الرحمة بدي أزور الفقراء، بدي أدعم الفقراء والمساكين والمستضعفين، أزور المرضى، أقدم لهم يد العون والمساعدة. كم من الناس في بلدنا هذا الأردن المملكة الأردنية الهاشمية وفي غيرها من دول المسلمين نرى أن هناك أغنياء وعندهم إمكانيات وعندهم الملايين والمليارات والبعض منهم لا يقدم شيئا، فقط هو يريد نفسي الأنانية والكبر والطبقية. هذا الذي لا يعطي لا يشعر في الحياة. الإنسان الذي هو غير معطاء ما إله قيمة لا دينية ولا اجتماعية ولا أخلاقية ولا دنيوية ولا أخروية. الإنسان الله عز وجل أمره أن يقدم الصالحات من البر والإحسان ومن فعل الخيرات، ولذلك نجد ما ذكر الله الإيمان غالبا إلا وذكر معه ماذا؟ الأعمال الصالحة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلنهتم بالفقراء والمساكين والمستضعفين على أرضنا في الأردن وعلى أرض غزة وفي فلسطين، وكل محتاج يجب علينا أن نساعده. نرى كثير أو بعض الناس عندهم إمكانيات وينظر إلى أخيه ولا يقدم له شيء، ويكفينا بذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أيما أهل عرصة يعني أهل منطقة باتوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله. هذا الحديث بخوف دكتور دويري. لو كنا نتعاون مع بعض ونرحم بعضنا كان ربنا رحمنا وناصرنا وأيدنا وجمع كلمتنا، ولكن المشكلة للأسف ربما نسمع الكلام ولا نطبق منه، كل واحد بنظر على الثاني، ولكن عند العمل كل يقول نفسي ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: دكتور الدعاء بآخر دقيقتين إن شاء الله، دقيقتين ندعو بدعاء مبارك إن شاء الله ونختم به الحلقة إن شاء الله. الله يجزيكم خير.
1: بارك الله فيكم يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم وسيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج ويستسخى الغمام بوجهه الكريم. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم الرحيم، صل عليه في الأولين والآخرين وفي النبيين وفي المرسلين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارزقنا شفاعته إنك يا ربنا أنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا في هذه الساعة المباركة جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم ارزقنا الرحمة والمحبة والمودة والتعاطف فيما بيننا، واجعلنا إخوة متراحمين متواددين فيك يا رب العالمين، وأزل الخلافات والنزاعات والأحقاد فيما بيننا، واجعلنا على قلب رجل واحد إنك على ما تشاء قدير. اللهم وحد كلمتنا واجمع صفنا ولم شملنا، واجعلنا على قلب رجل واحد إنك على ما تشاء قدير. انصر الإسلام وأعز المسلمين، فرج عن عبادك المظلومين في غزة وفلسطين وأنحاء الأرض كلها يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا الأردن وبلاد المسلمين، احفظ أرضه وسماءه رجاله ونساءه من كل فتنة ومن كل بلاء ومن كل شدة ومن كل مشقة ومن كل حرب يا أكرم الأكرمين. اللهم اللهم احفظ أولادنا وأزواجنا وذرياتنا ومجتمعاتنا، واجعل أولادنا قرة أعين لنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، اللهم اجعلنا من عبادك الخاشعين الذاكرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وافتح علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. واجز اللهم الأئمة الأربعة عنا خير الجزاء، وألحقنا بهم يا رب العالمين، وارزقنا السير على منهجهم، إنك على ما تشاء قدير. اللهم انفعنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظنا بعبادك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أعطيته، ولا غنيا إلا أكرمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا بابا للخير إلا فتحته، ولا بابا للشر إلا أغلقته، ولا رزقا إلا يسرته لنا يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، واحفظه من كل فتنة يا رب العالمين. واحفظ اللهم الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد والمقدسات، وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، إنك على ما تشاء قدير. وبفضلك العميم اغفر اللهم لنا ولوالدينا، وخصوصا إلى مشايخنا الكرام، وإلى جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. واحفظ اللهم احفظ هذه المنارة العلمية إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية، وانشر فيها الخير والبركة والعطاء والبر والإحسان. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن ورئيس قسم الدعوة والإعلام الأسبق في جامعة العلوم الإسلامية، على ما تفضل به من محور حول خلق الرحمة ودوره في المجتمع. شكرا دكتور، بارك الله فيكم وطيب الله أنفاسكم. شكرا سيدي.
2: شكرا لكم.
1: بارك الله فيكم. أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وعمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة، الرئيس الدكتور معالك حياصات من الإشراف العام، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
3: دين ودنيا.

0: الثانية لهذا اليوم وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني ويبلغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة على الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المملكة. وزير الخارجية يجري مباحثات مع عدد من وزرائه تناولت سبل وقف التصعيد في المنطقة. تواصل القصف الأمريكي على إيران وسط مخاوف بشأن أمن الملاحة عبر مضيق هرمز. شهداء وجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية بقصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. تصادف اليوم الذكرى 75 لاستشهاد الملك المؤسس المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبد الله الأول ابن الحسين طيب الله ثراه، الذي لاقى وجه ربه شهيدا على عتبات المسجد الأقصى المبارك وهو يهم بأداء صلاة الجمعة في 20 من شهر تموز عام 1951. واطلع الملك المؤسس بدور قومي رائد في حركة التحرر العربي التي بزغ فجر مع بدايات القرن العشرين، ويسجل التاريخ دوره في حماية الأردن من المخططات التي كانت تستهدف عروبته وحريته، إذ كان طيب الله ثراه أول من وضع لبنة الديمقراطية وأول المناديين في تلك المرحلة بالتعددية السياسية. فشهد الأردن في بداية حكمه تأسيس أول حزب سياسي هو حزب الاستقلال العربي، وكان يحرص على مجالسة الكتاب والشعراء والمفكرين. وكان الملك المؤسس طيب الله ثراه ثاقب النظر في استقراء التهديدات التي تواجه الأمة العربية، وحين هبت الجيوش العربية لمساندة الأشقاء في فلسطين كان الجيش العربي الأردني الباسل في مقدمة الجيوش العربية ليحافظ على عروبة القدس التي روت على أسوارها بدم الشهداء من الجيش العربي. استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمان وبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة التي تستهدف أراضي المملكة والبيانات التحريضية الاستفزازية التي تصدر من جهات رسمية إيرانية بخصوص المملكة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن الوزارة طلبت من القائم بالأعمال نقل رسالة واضحة إلى بلاده وقف الاعتداءات على المملكة فورا، وإن أمن الأردن وسلامة مواطنيه يمثلان خطا أحمر لا يمكن المساس به، وكذلك ضرورة وقف التصريحات التحريضية المرفوضة. وجدد المجال التأكيد أن الأردن سيستمر في اتخاذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته. وفي إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي يبذلها الأردن لاحتواء التصعيد الإقليمي، أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من وزرائه العرب بالإضافة إلى تركيا، تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل وقف التصعيد وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. إلى التفاصيل والزميل رامي العواودة.
1: كثفت المملكة تحركاتها الدبلوماسية لاحتواء التصعيد الذي تشهده المنطقة، حيث أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي سلسلة اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر، إلى جانب وزير الخارجية التركي. وخلال الاتصالات أكد الوزراء ضرورة إنهاء التصعيد الإقليمي وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل شامل يعالج أسباب التوتر ويضمن أمن المنطقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. كما شدد الوزراء على إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين التضامن الكامل في مواجهتها ومحذرين من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وفي الاتصال مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحث الجانبان إلى جانب التطورات الإقليمية الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدين ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ بنود الخطة الأمريكية الخاصة بغزة بما يسهم في ترسيخ الاستقرار.

0: القانونية في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها تقوض حل الدولتين وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الممارسات. وحذر الجانبان أيضا من مخاطر استمرار الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مؤكدين أن الحرم القدسي الشريف بما فيه المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات تمس هذا الوضع من شأنها زيادة التوتر وتأجيج الصراع.
1: أظهرت تقديرات أممية أن الأردن يتحمل أعلى كلفة مالية إضافية بين الدول العربية نسبة إلى حجم اقتصاده للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، في وقت تؤكد فيه الحكومة أنها واصلت تحمل جزء من كلف الطاقة والإجراءات الوقائية للحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين. وبحسب التقرير فإن الأردن اتخذ إجراءات للحد من آثار الحرب مثل خفض أسعار الدقيق والقمح لتعويض تأثير ارتفاع أسعار الوقود والمحافظة على أسعار الغاز ورفع أسعار النفط تدريجيا للحد من تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين. أعلنت البحرين والكويت التصدي اليوم لعدد من الهجمات الإيرانية التي تتواصل منذ أيام، حيث أفاد الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة إيرانية. وقالت البحرين أيضا إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم بعدما سمع دوي انفجارات في المنامة. وإلى آخر مستجدات الحرب في الشرق الأوسط، حيث نفذت القوات الأمريكية موجة جديدة من الهجمات على إيران لليلة التاسعة على التوالي وسط تزايد المخاوف بشأن أمن الملاحة عبر مضيق هرمز، بعد أن قالت إيران إن ناقلتي نفط توقفتا عن الإبحار بعدما تعرضتا لانفجار. مزيد من التفاصيل في تقرير ميسون ربيحات وتقرأه هيا لجبور.
2: وسعت الولايات المتحدة نطاق ضرباتها على إيران مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء إيران، وشمل قصفها مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية. وقالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية سنتكوم إن الاستهداف جاء لزيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز. واعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة مساومة في النزاع الدائري في الشرق الأوسط، مضيفا أن على الدول الأخرى تكثيف الضغوط عليها لحماية حركة الملاحة العالمية. من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن القصف الأمريكي خلال الليل على شمال غرب البلاد أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين جنوب غرب تبريز. وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ستواصل مساري الحرب والدبلوماسية بما يراعي مصالحها الوطنية. من جانبها، دعت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة قصف قالت إنه استهدف محطة نووية قيد الإنشاء في جنوب غرب البلاد. بدوره قال الحارس الثوري الإيراني إن القوات الإيرانية ستتصدى لأي محاولة توغل بري أمريكية. من ناحية أخرى، قال مسؤولون في قطاع أمن الملاحة البحرية إن حريقا اندلع في سفينة شحن بعد استهدافها بمقذوف غير محدد إلى الشمال الغربي من كمزار العمانية المطلة على مضيق هرمز.
1: وإلى قطاع غزة، حيث قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه وصل لمستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء و22 إصابة، وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. وبينت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار من 11 من أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء 1158، فيما وصل حالات الانتشال 802. وإلى الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 3 آخرين.

تمرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله توفيق كنعان إن سياسة هدم المنازل التي تنتجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة تمثل إحدى أخطر أدوات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي، وتشكل نهجا يستهدف تهويد المدينة وتضييق الخناق على سكانها الفلسطينيين في مخالفة صريحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية. ولفت إلى أن بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا تشير إلى هدم نحو 550 منشأة في مدينة القدس منذ 7 من تشرين الأول 2023. قال مسؤولون روس اليوم إن أوكرانيا استهدفت موسكو والمنطقة المحيطة بها بواسطة 400 طائرة مسيرة خلال الليل، مما أدى إلى إصابة شخصين واندلاع حريق في مبان. وقال رئيس بلدية موسكو إنه جرى تحييد معظمها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي من مسافة بعيدة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 381 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية والبحر الأسود وبحر أزوف خلال الليل. إلى ذلك قالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية إن عدد القتلى جراء غارة روسية على سفينات بالقرب من مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية في أوكرانيا ارتفع إلى 10. محليا قالت وزارة الاتصال الحكومي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم إن عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند الحكومي تجاوز 2,088,000 وفقا لآخر الأرقام الرسمية. وأضافت الوزارة أن تطبيق سند يواصل تسجيل نمو متسارع في عدد مستخدميه، وشهد تطبيق سند خلال الفترة الماضية سلسلة تحديثات وتحسينات ركزت على تبسيط الإجراءات وتسريع الوصول إلى الخدمات، ما ساهم في رفع كفاءة الاستخدام وتحسين تجربة المستخدم. حل الأردن في المرتبة 49 عالمياً والثانية إقليمياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول لعام 2026، متقدماً على متوسط منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لبيانات بثها المركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي مؤخراً. ويسعى الأردن وفقاً للاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي 2023-2027 ليصبح دولة رائدة إقليمياً في مجال الذكاء الاصطناعي وتوفير بيئة تكنولوجية وريادية فريدة وجاذبة للذكاء الاصطناعي ليكون فعالا وداعما ومكونا أساسيا للاقتصاد الوطني. أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها تنفذ حالياً 14 مشروعاً حكومياً وخدمياً في مختلف محافظات المملكة ضمن خطتها للعام الحالي، والتي تشمل قطاعات الصحة والأبنية الحكومية والعدلية والتعليمية، إضافة إلى مشاريع تأهيل المباني الحكومية لتلبية متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع وطنية استراتيجية. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عمر المحارمة إن الوزارة تهدف في هذه المشاريع إلى تطوير البنية التحتية الحكومية ورفع كفاءة المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع منظمة سويس البركة تنفيذ عدد من المشروعات الإنسانية والتنموية التي تستهدف الفئات الأكثر حاجة، وتشمل دعم الاستجابة الإنسانية في لبنان وتوفير المعنيات السمعية للمرضى من الأسر الأردنية العفيفة، إلى جانب تطوير البيئة التعليمية في المدارس. وقالت الهيئة أنه ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في الجمهورية اللبنانية، أسهمت منظمة سويس البركة بتقديم تبرعات إنسانية جراء إرسالها ضمن قوافل المساعدات التي سيرتها الهيئة إلى لبنان بحمولة 32 شاحنة من المواد الإغاثية والغذائية للمساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات المتضررة والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجهها.
تبدأ يوم الأحد المقبل الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة الشامل في دورتها الصيفية للعام 2026 وتستمر حتى 30 من الشهر الحالي وفق البرنامج المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة. وأعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة

0: الشامل. الدكتور أحمد العجلوني استكمل جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة لعقد الامتحانات، وأوضح أن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة أنجزت تصحيح الامتحانات العملية المحوسبة بعد أن عقدت من 13 إلى 15 من الشهر الحالي. وتوقع العجلوني إعلان نتائج امتحان الشامل لهذه الدورة في منتصف آب المقبل. أكد المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم استمراره في تعزيز حضور مفاهيم التعليم الأخضر والاستدامة في المناهج الأردنية من خلال العمل على تطوير الإطار العام والأطر الخاصة بالمناهج، وأشار إلى أن التعليم الأخضر أصبح ضرورة تربوية ووطنية لإعداد جيل قادر على فهم التحديات البيئية والمناخية في الأردن والتعامل معها بوعي ومسؤولية، والانتقال من معرفة مفاهيم الاستدامة إلى ممارستها في الحياة اليومية. وأوضح أن مفاهيم التعليم الأخضر لا تعد جديدة على المناهج الأردنية، إذ تتناول الكتب المدرسية الحالية موضوعات مرتبطة بالمياه والطاقة والموارد الطبيعية. أعلن محافظ جرش الدكتور مالك خريسات عن حزمة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز السلامة العامة والحفاظ على صحة المواطنين والزوار خلال فعاليات مهرجان جرش، وذلك من خلال تشكيل لجنتين متخصصتين لمتابعة الالتزام بالتعليمات ومكافحة ظاهرة التسول. وقال خريسات إن اللجنة الأولى ستتولى متابعة قضايا السلامة العامة داخل موقع مهرجان وفي مختلف أنحاء المحافظة، فيما ستعمل اللجنة الثانية على مكافحة التسول والحد من هذه الظاهرة بما يسهم بتوفير أجواء آمنة ومنظمة لزوار المهرجان. باشرت مديرية أوقاف المفرق تنفيذ مشروع الأذان الموحد في مساجد المحافظة، والذي سيغطي 85% من إجمالي مساجد المحافظة البالغ عددها 1053 مسجدا عند اكتماله. للمزيد تحدث مدير المديرية الدكتور سعود المشاقبة لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
1: بتوجيهات من معالي وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية الأكرم، تم تزويد محافظة المفرق ب 880 جهاز للأذان الموحد. بدأنا بتركيبها الآن، نسبة التركيب الآن لغاية حوالي 15% من الأجهزة، وإحنا قيد التركيب الآن في الميدان. إن شاء الله خلال شهر سيكون تغطية كافة مساجد محافظة المفرق بنظام الأذان الموحد على الستلايت، وهذا يحل لنا مشكلة الترددات في المحافظة.
0: باشرت مديرية أوقاف المفرق تنفيذ مشروع الأذان الموحد في مساجد المحافظة، والذي سيغطي 85% من إجمالي مساجد المحافظة البالغ عددها 1053 مسجدا عند اكتماله. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشر. هذه إعادة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني ويبلغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة على الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المملكة. وزير الخارجية يجري مباحثات مع عدد من نظرائه تناولت سبل وقف التصعيد في المنطقة. تواصل القصف الأمريكي على إيران وسط مخاوف بشأن أمن الملاحة عبر مضيق هرمز. شهداء وجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية بقصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي. سيداتي وسادتي، انتهت الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية عمر الكركي، ومن مقدمة الفترة لا الزبن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين

0: أقلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: في ظلال الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم، نزلت في مكة المكرمة قبل الهجرة النبوية على أرجح الأقوال. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وتعددت أسماؤها وفضائلها، وقد شك شكلت العقل المدبر لكامل البناء القرآني، فهي أم القرآن. في أول آيتين تقدم الصورة تعريفا لطبيعة الوجود وقوانينه. الحمد لله، تبرز حقيقة الألوهية. رب العالمين، تكشف علاقة الخالق بالمخلوقين. الرحمن الرحيم، توصل للرابط الأساسي بين الخالق والخلق، وهو الرحمة التي على أساسها نزلت الكتب السماوية وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام. تجيب الفاتحة على السؤال المركزي الذي يتعلق بطريق الإنسان إلى الحقيقة. مصادر الإيمان تستند إلى أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية رب العالمين، وتوحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم، وتوحيد الألوهية والعبادة إياك نعبد. وهنا يتحدد موقف الدين من دور الإنسان في الأرض. إياك تلغي مفهوم الاستعباد وتقرر التحرر باسم الله للإنسان، ونعبد تفتح دور هذا الإنسان على أفق العبودية لله عز وجل، حيث الاستعانة على ذلك وعلى هذه المهمة العظيمة مرتبط بالله تعالى. في بداية الجزء الثاني من الفاتحة يتوجه الإنسان إلى الله طالبا الهداية، ليس له وحده وإنما للبشر والموجودات كلها، الهداية إلى الصراط المستقيم، هذا الذي أنعم الله به على عباده الذين جمعوا بين العلم بالحق والعمل به، لا على المغضوب عليهم ممن عرفوا الحق وعاندوه، ولا على الضالين الذين تحركوا في الحياة بجهل دون منهج واضح صحيح. حين ندقق في خريطة الفاتحة معرفيا، نكتشف أنها قامت على نصفين: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. النصف الأول حق قل رب في ثلاث آيات ونصف، الثاني يتعلق بالعبد ومتعلقاته، وعقد الآيات ومركز ثقلها إياك نعبد وإياك نستعين. نصفها يعود للرب حيث الغاية والعبادة، النصف الآخر للعبد حيث الوسيلة وطلب المدد والهداية إلى الصراط المستقيم. في هذه الحلقة نحاول أن نفهم سورة الفاتحة، ونتدبر آياتها، ونغوص في أعماق دلالاتها. أسأل الله تعالى لكم ولي أن تكون الفاتحة شافعة لنا يوم القيامة، أن نفهمها نحن نقف بين يدي ربنا في اليوم 5 مرات، نرددها ونتلوها ونتوسل بها إلى خالقنا عز وجل. أرحب بضيف حلقتنا
فضيلة

0: الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني، الخبير الدولي في مجال تطوير مهارات البحث والتفكير والإبداع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور سامي.
1: هذا دكتور حسين والأخوة المستمعين جميعا،
0: حياك
1: أدام
0: الله.
1: الله عليكم النعمة والفضل.
0: اللهم آمين وبارك الله فيك. يعني نقطة نظام قبل أن نبدأ، مبادرة هذه الحلقة وموضوعها جاء من الدكتور سامي، فأنا أولا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، وأشكرك على هذا الاختيار دكتور سامي.
1: أهلا وسهلا دكتورنا، أهلا وسهلا، نسعد بكم ونشرف في بلدنا الطيب المبارك.
0: حياك الله، يا مرحبا بك. دعنا في البداية يا دكتور نتعرف على صورة الفاتحة من الخارج، متى نزلت هذه الصورة وما هي أهميتها وكيف يفهمها العلماء والمفسرون في السياق العام للقرآن الكريم؟
1: الحمد لله رب العالمين. الحقيقة دكتور حسين، إذا أردنا أن نتكلم عن الفاتحة فقبل الكلام في سورة الفاتحة لابد التكلم ما هو القرآن.
0: تفضل يا سيدي.
1: ولابد قبل أن نتكلم في القرآن العظيم الحكيم المجيد أن نتكلم كيف نبدأ بقراءته وما هو المطلوب.
0: تفضل يا سيدي.
1: الفاتحة عندما وصفها الله عز وجل في القرآن قال ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
0: نعم.
1: فالفاتحة أخذت في القرآن اسم القرآن وأخذت اسم السبع المثاني.
0: نعم.
1: وقال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فربط قراءة الفاتحة وقراءة القرآن بالاستعاذة، وهي الأساس اللي بتقوم عليه كل محاولات الإنسان للوصول إلى المراد. فالفاتحة لها أسماء كثيرة، منها الكافية ومنها الصلاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من في حال قراءة الفاتحة في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي أو هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لذلك عند الشروع في دراسة سورة الفاتحة لابد قبل دراسة سورة الفاتحة دراسة الأصول التي يقرأ عليها القرآن وكيف كيف نبدأ.
0: كيف نبدأ وما هي هذه الأصول يا دكتور سامي؟
1: نعم. الله سبحانه وتعالى المسبح بحمده المقدس له. الله المسبح بحمده المقدس له الحي القيوم. الحي القيوم إله واحد أحد. الإله الواحد الأحد له الأسماء الحسنى له المثل الأعلى. الذي له المثل الأعلى له الحكم له الملك له الخلق والأمر له الحمد.
0: نعم.
1: لما عرف سبحانه وتعالى عن نفسه الله سبحانه وتعالى لم يترك التعريف عن ذاته لاختيارات العقول البشرية وإن كانت حتى هذه عقول ناقلة. لاحظ الله سبحانه وتعالى لما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم ولمن يقول للناس جميعا؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الناس الإنس والجن. ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الآن يعرف على رب العزة الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. هذه الجمل الثلاث الذي له ملك السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو المعبود يحيي ويميت المكافي المجازي. المطلوب ما هو

0: آمنوا بالله ورسوله. من الرسول؟ النبي الأمي. من الأمي؟ الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فقواعد التعامل مع القرآن العظيم الحكيم المجيد والتعامل مع الفاتحة: له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى بيقول عن نفسه: الخالق البارئ المصور الملك الحق الصمد. الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق الله الصمد. هذه الأسماء الثلاثية المتعانقة، الخالق البارئ المصور والملك الحق والصمد، الثلاثية الخالق البارئ المصور المتعانق الثنائي الملك الحق المفرد الصمد، هذه الأسماء فقط التي جاءت في القرآن العظيم الحكيم المجيد متصلة مع لفظ الجلال الله، لم تأتي إلا متصلة مع لفظ الجلال الله في القرآن.
1: نعم. وماذا يعني ذلك يا دكتور سامي؟
0: يعني ذلك أن هذه الأصول التي يجب أن يعرف بها الله عز وجل.
1: نعم.
0: لما يقول عز وجل نفسه: الخالق البارئ المصور
1: له الأسماء
0: الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، يقول الله الصمد. لما ختم عز وجل القرآن بقوله الله الصمد، فكأن الله سبحانه وتعالى بيقول للخلائق أن أسماء الله الحسنى التي كلف الإنسان أن يحفظ منها 99، ولكن أسماء الله الحسنى عدد غير منتهي لأن صفات الله وأسماء غير منتهية، فكأن الله سبحانه وتعالى بيقول الأسماء محصورا فيما بين لفظ الجلال الله ولفظ الجلال الصمد. فلما كانت هذه الأسماء فيما بينهما،
1: نعم،
0: ختم الله الأسماء المعرفة على ذاته سبحانه وتعالى في القرآن بالصمد، وختم الأسماء المعرفة بالإضافة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فختم الأسماء المعرفة عليه سبحانه وتعالى إله الناس. طب لماذا؟ لأن هذه مرتبطة كل آيات القرآن العظيم الحكيم المجيد.
1: نعم.
0: ما من آية في القرآن العظيم الحكيم المجيد إلا وهي مرتبطة بآية من آيات الفاتحة، لا تنفك آية في القرآن العظيم الحكيم المجيد عن ارتباطها ارتباطا مباشرا على الأقل بآية واحدة في القرآن في الفاتح. لذلك لما كان سبحانه وتعالى بجد احنا خرجنا شوية عن الموضوع يا دكتور، بس انا بدي أصل
1: بالله بس لو تكرمت يعني النقطة هاي جليها، ان قلت ان كل الآيات متصلة بشكل او باخر بسورة الفاتحة او بآية من سورة الفاتحة.
0: تفضل شيخ دكتور. اقرأ انت اي آية في القرآن.
1: نعم.
0: في أي آية من القرآن، اطرح أي آية من القرآن على سبيل المثال، اقرأ آية من القرآن مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم على سبيل المثال.
1: نعم.
0: شيء أين مرتبطة بالفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين، فهي مرتبطة مع رب الجلال الله.
1: نعم.
0: لو قرأت أي آية في القرآن، أي آية في القرآن، الله سبحانه وتعالى سمى الفاتحة سبع المثاني. لماذا هي سبع المثاني مثلا من الأشياء؟ لماذا؟ لأنك عندما تقول أنت تثني، لما تقول الحمد لله رب العالمين دكتور، أنت أثنيت على الله ولا ما أثنيت على الله؟
1: أثنيت على الله.
0: طيب ماذا يجيبك رب العالمين لما أنت تقول الحمد لله رب العالمين؟ بقول لك عز وجل أثنى علي عبدي، صحيح؟
1: نعم.
0: طيب من أثنى على من؟
1: العبد أثنى على الله سبحانه وتعالى.
0: ثم الله لما يقول لك ربنا أثنى علي عبدي، ألم يثني عليك الله؟
1: طبعا الثناء متبادل.
0: أيهما أعلى مرتبة، أن تثني أنت على الله أم أن يثني الله عليك؟
1: أن يثني الله عليك.
0: وما لنا قوة الفاتحة يا دكتور.
1: نعم.
0: قوة الفاتحة هي ثناء الله عليك.
1: أها.
0: لذلك هذه السورة يجب الوقوف عليها بعقول تدرك معانات ما فيها من دلالات ومعاني. لذلك الإعداد لقراءة الفاتحة تحتاج الى في هذا الزمان الى عقول قادره، ترى العقول الحاليه العقول البشريه الحاليه ترى اذا اعطيت المفتاح تستطيع ان تصل الى ابعد الحدود في الفهم ثم العمل والتطبيق. تصور دكتور انت في اليوم الواحد تقرا على الفاتحه في اليوم وتسمعها على الاقل 17 مره بالفريضه. الله بيقول لك في اليوم الواحد اثنى علي عبدي 17 مره، حمدني عبدي 17 مره، ولما تيجي على اهدنا الصراط المستقيم رب العالمين بيقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ماذا تريد اكثر؟
1: طيب
0: رب العالمين بيقول هذا بيني وبين عبدي ايش ما سأل. فلما تقول اهدنا الصراط المستقيم

0: سألت الله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط يهديني أنا دول اهدنا لمن طلبت الهدى. وبالتالي سورة الفاتحة حتى أستطيع أن أدخل عليها أنا أحتاج إلى تبيان أولا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: تفضل خلنا نبدأ يا دكتور لو تكرمت في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبسملة جزء من السورة. نعم
0: نعم. هل عندما نصل إلى البسملة نبين هل هي جزء من السورة في القراءات العشر ولا غير ولا هي ليست جزء من السورة؟ نعم. وما معنى أن كونها جزء من سورة الفاتحة أو كونها ليست من الفاتحة؟ هذه يعني هذه عند أهل الاختصاص.
1: نعم.
0: لكن عندما نصل إلى الحمد لله رب العالمين ولا أظن الحلقة اليوم تتسل للوصول إلى هذا لأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دكتور.
1: نعم.
0: الله سبحانه وتعالى بيقول فإذا قرأت القرآن
1: فاستعذ بالله.
0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: نعم.
0: وبيقول عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فوصف الله عز وجل القرآن بالعظيم لما جعل سبحانه وتعالى مقدمة قراءة القرآن. أنت عندما تقرأ القرآن ماذا تقول؟
1: أعوذ بالله من الشيطان.
0: أعوذ بالله من الشيطان. فجعل أعظم مقدمة لأعظم كلام. إذن أعظم جملة في الوجود هي حتى شارحة لمفهوم لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ليه؟
1: نعم.
0: تصور دكتور أحسن أنت أو أحد الإخوة المستمعين أو أي رجل في الأرض أو أنثى قال هذا الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أخبره الله عز وجل أنه أعاذه، ماذا بقي له؟
1: لم يبقى أمامه لم يبقى أمامه إلا أن يشعر بالرضا والسعادة.
0: هل عنده مشكلة في دخول الجنة؟
1: ولا في العيش في الدنيا
0: إذن القضية الأساسية حياتي وحياتك كلها بتقولك على كلمة أعوذ أن تقبل. لذلك جعلت الفاتحة هي المفتاح الذي تقبل به أعوذ أصلا.
1: هل أعوذ هنا والعياذ يعني ستشرح لنا لكن يعني هل هي مجرد يعني كلام لفظي يعبر به الإنسان ولا هذه لها عمق في المعنى؟
0: حقيقة دكتور كل ما يتصل بحياة الإنسان نسبي. يعني لا يمكن أن نأتي بجملة تقوم لفظا مكان جملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يمكن أن تأتي بجملة مكانها فلا بد للناطق بها أن يأتي بها لفظا. الآن إدراك دلالات المعاني نسبية كالناجح في الثانوية العامة. الناجح في الثانوية العامة معدله مثلا عندنا من 50 إلى 100، فكل من قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد جاء بالاستعاذة. لكن كم يتحصل من هذه المعاني هذا يعتمد على دراسة وإمكانياته. يعني أنت دكتور حسين مثلا أنت الآن بروفيسور مثلا في الجامعة أستاذ في الجامعة كم بذلت من التعلم والتعليم حتى تحصل على شهادة أستاذ أو دكتور؟
1: صح.
0: كم؟
1: يعني ممكن تحط 50% 60%
0: كم بذلت من الزمن من الوقت الزماني؟
1: من الوقت الزماني ممكن تحتاج إلى يعني بين الماجستير والبكالوريوس والدكتوراه إلى يعني 10 سنوات 12 سنة.
0: جميل. طيب والمرحلة KG1 والKG2؟
1: هذا طبعا بدك تحسبها بتتجاوز هون حوالي 12 سنة يعني.
0: إذا أنت بدك 12 سنة للمراحل التعليمية بغض النظر عن بتغير برنامج أو لا بدك على الأقل 4 للبكالوريوس و3 للماجستير مثلا و3 للدكتوراه.
1: صحيح.
0: أنت تتكلم على الأقل ب 22 سنة تعليم.
1: بالضبط.
0: ومشان يصير بروف في الجامعة بدك 10 سنوات أبحاث فأنت
1: صحيح.
0: بتحكي 30 سنة تقريبا.
1: صحيح.
0: حتى تأخذ شهادة دكتوراه وتكون بروفيسور. كم بذلت أنا وأنت في محاولة فهم كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ كم قرأنا منها؟ كم مرة؟ في كم كتاب؟
1: صحيح.
0: كم؟ أليس دخول الجنة مربوط بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ بل لاحظ دكتور قوتها حتى نودعها. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي؟ من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها بصره الذي وعينه التي يرى بها، ولئن سألني
1: لو جبن
0: ولئن أكمل ولئن استعاذ
1: عذبي. نعم.
0: لا أعوذنه. أعلى باب في الولاية ما هو؟
1: ولئن استعاذني لا أعوذنه.
0: إذن أعلى باب

0: باب عند الولاية، ماذا المراد في الولاية؟ أن يعيذك الله عز وجل، هذا أعلى باب في الولاية. صح
1: صحيح،
0: جعل الله سبحانه وتعالى مقدمة قراءة القرآن هي أعلى في الباب في الولاية، فأنت تقول عند قراءة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
1: أنت تبدأ من فوق من المقام العالي
0: بالضبط. فأنت إذا القرآن يوصلك في كل الأحوال بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى أعلى باب في الولاية.
1: يا سلام، ويأبى عليك أن تنزل، يصر عليك أن تبقى هنا.
0: نعم، لذلك نعم، لذلك لما تقول أنت دكتور، يعني عفوا، أنت الآن لما بتروح على بيتك بالليل ولقيت الباب مغلق، هيك باب البيت مغلق، شو بتسوي؟ بتدق على الباب. كيف بتدق على الباب؟ بأدب.
1: نعم.
0: أو الجرس. صح
1: صحيح.
0: وإذا ما فتحوا
1: بتزيد شوي الحدة،
0: وإذا ما فتحوا،
1: وإذا ما فتحوا كمان بتزيد،
0: ممكن تكسر الباب
1: بالغضب.
0: نعم بيتك.
1: صح.
0: طيب أصلا إذا إذا إذا رحت تزور المحافظ، محافظ عمان مثلا، كيف بتدخل على بابه؟
1: بتستأذن يعني.
0: طيب ولو ما فيش حد على الباب، كيف بتدق الباب تبع المحافظ؟
1: برفق.
0: هل ممكن تطرقه بصوت عالي؟ ممكن شيء، لكن ممكن تكسره؟
1: لا طبعا.
0: طيب إذا قدر لك
1: أن تدق باب الرحمن،
0: إذا قدر لك وجلالة الملك عبد الله طلب زيارتك يا دكتور حسين، كيف تدخل عليه؟
1: بكل أدب واحترام،
0: وتنتظر 24 ساعة الواقف. صح؟
1: صح.
0: فكيف الدخول على رب العزة؟ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هي الدخول على رب العزة، كيف
1: نعم.
0: ندخلها؟
1: يعني نتطهر قبل يعني أن ندخل على رب العزة بهذه الـ الـ الـ
0: إذن هي المستعف. المفتاح،
1: هي المفتاح
0: للدخول على رب العزة، أنك تدخل عليه بكلامه.
1: نعم، دخلنا يا
0: الآن. لا لا، كيف تدخل؟
1: نعم، كيف ندخل؟
0: أنت قلت على بيتك كيف تدخل، وعلى سيدنا كيف تدخل، فكيف على رب العزة؟
1: نعم.
0: إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الجملة التي نتعبد الله بها، ندخل فيها بطلب الدخول على رب، لذلك ندخل عليها بكمال التعمق بدلالة المعاني. فكلما كنت أنا مدرك ومحتاج لدلالة المعنى في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلما كان إقبالي على الله بها يترتب عليه الدخول عليه بكمال الحب.
1: نعم.
0: كما قال الله يعبدونني خوفا وطمعا، كمال الخوف والطمع مع الحب. بل كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تذكر في القرآن العظيم الحكيم المجيد، لقد أول موقع في القرآن ذكر الله كلمة الإعادة، وهي الموقع الوحيد اللي قال فيه أعوذ بالله. قال لما سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم كان يحاجج بني إسرائيل، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذن أول إعادة في القرآن من الجهالة، لذلك لما أنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كأنني بهذا القول أولا أقسم على الله أن يعيذني من الجهالة، فقد أقبلت عليه.
1: نعم.
0: آخر موقع في القرآن ذكر الله الإعادة، يقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فكأن الإعادة بين مسألتين أسفيتين، أن يعيذنا الله عز وجل بالدخول عليه أو الإقبال عليه من الجهالة، وأن يعوذنا سبحانه وتعالى رب الناس ملك الناس إله الناس من وين؟
1: شر الوسواس الخناس.
0: من الوسواس الخناس؟ الذي يوسوس في صدور الناس من وين؟
1: الجنة والناس.
0: إذا هذه القضية الأساسية في الإعادة، حتى أستطيع أن أدخل، كلما أدخلت على الله سبحانه وتعالى،
1: الله يفتح عليك. الآن عرفت يعني نحن هذا الربط العميق، إنه إحنا نستعيذ من ماذا؟ يعني الناس فكروا يعني نستعيذ من الشيطان، لكن ما الذي وراء هذا الشيطان؟
0: نعم، لماذا؟ نعم، ما الذي وراء الشيطان؟ ماذا أقصد بهذه الاستعاذة أنا؟
1: صحيح صحيح.
0: من أعلى دكتورنا، من أعلى مراتب الاستعاذة، أنت بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأعوذ بالله هي شطر من آية من القرآن العظيم الحكيم المجيد، من سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وهي شطر آخر فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهي شطر آيتين. من ضمن معاني وقوة الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم أن يكون قصدك التعبد بدلالة الألفاظ، لأنها شطر آيتين من القرآن. فكأن لما تدخل على الفاتحة أنت تقرأ القرآن، لكن بدخولك حتى على الفاتحة بقراءة القرآن تستطيع أن تجعل في نيتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حط رأتين آيتين فأنت تتعبد لله عز وجل بكمال اللفظ والإحسان، وكأنك تقول لله عز وجل لا يدخل عليك إلا بكمال صلاح كلامك، فأنا أقبلت عليك.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه لا كلام يعادل ولا كلام يفوق كلامك. فأنا حتى في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متعبد لك بدلالات اللفظ الذي أردت أنت.
1: يا سلام. بقي في الاستعاذة،
0: نأتي إلى جملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: نعم.
0: في اللسان العربي دكتور، في اللسان العربي، العربية لسان وليست لغة في مفهوم، نتكلم فيما بعد.
1: صحيح.
0: العربية مقسومة إلى اسم وفعل وحرف.
1: نعم.
0: أعظم اسم في اللسان العربي لفظ الجلال الله، والكل يتفق على هذا. أعظم والفعل في اللسان العربي الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر.
1: نعم.
0: والأحرف في اللسان العربي 4: أحرف بناء، ألف باء تاء، أحرف معاني، أحرف معاني زي مثلا حرف الفي، أحرف ألف لام ميم، أحرف القرآن العظيم الحكيم المجيد المتعبد بها. هناك الأحرف التي تدل على معاني الضمائر زي صراط الذين أنعمت.
1: نعم.
0: إذن أعظم أعظم أعظم كلمة في الوجود لفظ الجلال الله، وأعظم فعل الفعل المضارع. طيب ليش الفعل المضارع؟
1: النحاء يقولون يفيد الاستمرارية.
0: يفيد الاستمرارية وقوة. الفعل المضارع هو فعل معرب، هو عادة مرفوع إلا تدخل عليه نواصب، صح؟
1: صحيح.
0: طيب الفعل المضارع يشابه الجملة الاسمية اللي هي المبتدأ والخبر، والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، صح؟
1: صحيح.
0: وكأن الفعل المضارع شابه كأنه جملة اسمية مستمر، وهو أعلى أنواع المعرفة في الوجود، لأنه هذا فعل مضارع مستمر، كأنه شابه الجملة الاسمية في قوتها، فهو مرفوع دائم. لذلك أعظم كلام، أعظم فعل في اللسان العربي فعل أعوذ.
1: نعم.
0: هذا الفعل بحد ذاته. هذه الجملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دكتور محمد مكونة تقريبا من 10 كلمات.
1: نعم.
0: كل كلمة فيها هي أعظم كلمة في مكانها. فأعوذ أعظم فعل مضارع في الوجود للاستمرارية والاحتياج. ثم بعد ذلك ماذا تقول؟ أعوذ من الفاعل اللي أعوذ؟
1: أعوذ أنا.
0: مين أنا؟
1: الإنسان.
0: أنا الآن لم أعد أنا الإنسان فقط، هنا أنا. هل هناك أهم في الحياة من الضمير الذي يعود عليك أنت أنا؟
1: لا طبعا.
0: إذن هو أهم ضمير في الوجود وأهم شخص في الوجود الآن، فيما بيني وبين في الوجود أهم شخص
1: الأنا.
0: الأنا تبعي.
1: نعم.
0: إذن إلى الآن كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جمعت أهم فعل مضارع في الوجود أعوذ، وأهم شخص في الوجود الآن إلي أنا، ثم الكلمة الثالثة حرف الباء أعوذ به. هذا حرف الجر الذي يفيد المصاحبة والملاصقة والاستمرارية والقسم. صحيح. فكأنك من معاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن تقسم على الله، لأنه الله أن يعيذك.
1: نعم.
0: ثم اللفظ الثالث الرابع أهم اسم في الوجود الله. الله يا دكتور أهم اسم عالم في الوجود.
1: نعم.
0: طيب لما أنت تقول أعوذ بالله وانت حافظ على الاقل 99 اسم، صح؟
1: صحيح.
0: طيب وانت شنو الاعاده بدك اياها؟ بدك اعاده الرحمن ولا اعاده الرحيم ولا اعاده القوي؟ وشنو الاعاده اللي بدك اياها؟ فانت بدك من الله سبحانه وتعالى المتعبد له بذاته ان يعيدك باسمائه بدلالات اسمائه التي تعلم والتي لا تعلم
1: كلها.
0: نعم. فانت تحتاج الى كل انواع الاعاده من كل أسماء الله الحسنى في كل واحد من تخصصه. فأنت تعبد الله بالاستعاذة به بأسمائه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن أنت من ضمن قولك في الإعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن تدعو الله بكمال أسمائه، كل في أسمائه في كل اسم في تخصصه أن يعيدك. أعطيت أسماء التخصص أعوذ بالله. الآن نأتي إلى حرف من، حرف الجر من. حرف الجر من حرف جر يفيد ابتداء الغاية.
1: نعم.
0: متى تريد أن يعيذك الله؟ متى؟
1: في كل وقت.
0: في كل من الآن وكل وقت. إذن حرف المن هنا هذا أهم حرف جر يفيد ابتداء الغاية، وأن هذه الغاية لا تتوقف.
1: أها. يكمل استمرارية الفعل.
0: نعم يكمل استمرارية الفعل بغايتك. ما هي غايتك؟ أن يعيدك الله عز وجل.

0: وجل. طيب ما هي الأعوذة؟ الإعادة دكتور بمعنى كلمة أعوذ بمعنى أعتصم وأمتنع.
1: وأحتمي.
0: أعتصم وأمتنع، أعتصم بالله وأمتنع بالله. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي
1: إلى صراط مستقيم.
0: لذلك في الفتح تيجي اهدنا الصراط المستقيم، فكان الإعادة موطئة لطلب الاستقامة.
1: نعم.
0: ثم الامتناع، ما معنى الامتناع؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته
1: من طين.
0: من طين. فلما امتنع بذاته الشيطان، فلما امتنع بذاته أو عقله أو فكره سقط. فكل ممتنع ومعتصم بغير الله لابد أن يسقط.
1: نعم، جاء الرد الإلهي فوري.
0: نعم. إذن الآن هذا حرف المن. ثم جاء اسم الشيطان. الشيطان، من هو الشيطان؟ ماذا يفعل الشيطان؟ أولا هو أخنع وأذل وأحقر اسم. فلو كان هناك اسم لمسمى أخنع وأذل وأحقر من الله لأعطاه الله إياه. إذن إلى الآن عندنا أعود وأهم فعل مضارع، أنا أهم ضمير، حرف الباء أهم حرف جر يفيد المصاحبة والاستمرارية والقسم، لفظ الجلال الله أهم اسم، من أهم ابتداء غاية، الشيطان أخنع وأذل اسم. ماذا يفعل الشيطان؟ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أنا بدي الإعادة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب ليه؟ ليش ما بدي
1: إنه لكم عدو مبين.
0: ماذا يفعل؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأنا لما بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بدي هدول الثلاث أصول لشان أدخل على الفاتحة، وأنا لا بدي سوء ولا فحشاء ولا بدي أسير أفهم القرآن وأفسر زي ما بدي.
1: تمام، ندخل على الفاتحة لو تكرمت، حتى نستثمر في الوقت. أمضينا نصف الساعة الأولى على المقدمات المهمة هذه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
0: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن ندخل على بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تفضل.
0: إذا تركنا البسملة.
1: تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم يا دكتور محمد والمستمعين، يا دكتور
1: حسين.
0: حسين.
1: نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر والاسم اسم مجرور وهي شبه جملة وهي مضاف وزفض الجلال مضاف إليه. فابتدأ القرآن العظيم الحكيم المجيد بكل أنواع شبه الجملة. الجملة الأولى الجملة اللي هي الجار والمجرور، الجملة الثانية اللي هي المضاف والمضاف إليه. طيب ليش؟
1: نعم.
0: ليش القرآن؟ لأنه عادة الشبه الجملة مرتبطة بغيرها. فالآن لما تقول أنت بسم الله الرحمن الرحيم عندك محذوف.
1: نعم.
0: إما بتقول ابتدائي أو قراءتي أو بسم الله أقرأ.
1: صحيح.
0: فبالتالي المحذوف إما اسم وإما فعل.
1: نعم.
0: إما المحذوف اسم وإما فعل.
1: فعل،
0: إما فعل عام وإما فعل خاص، وإما اسم عام وإما فعل خاص. طيب ليش؟ دكتور حسين.
1: نعم.
0: الآن أنت بدك على سبيل المثال بدك تصلي.
1: نعم.
0: وبتقول بسم الله الرحمن الرحيم، صح؟
1: طبعا.
0: شو نيتك في الصلاة؟ كم نية عندك في الصلاة؟
1: نيتي أن يقبل الله سبحانه وتعالى، أكون بيني.
0: طيب كم ركعة؟
1: نعم، الركعة
0: كم ركعة؟
1: كم ركعة حسب الصلاة يعني.
0: إذا نيتك أن يقبل الله وعدد الركعات، طيب فرض ولا سنة؟
1: صحيح.
0: إمام ولا مأموم؟
1: صحيح.
0: فأنت نفترض دخلت على الصلاة عندك 10 نوايا، صح؟ نفترض
1: مزبوط.
0: عندك 10 نوايا.
1: مزبوط.
0: طيب هذه 10 نوايا هل نيتك مع الرحمن زي نيتك مع الجبار ولا بتختلف؟
1: قد تختلف.
0: لأنك لما تروح على طبيب الأسنان لازم ما تروح على طبيب الأسنان.
1: طبعا.
0: نفترض الآن أنت عندك 10 نوايا، نفترض يا دكتور.
1: نعم.
0: نفترض أنك عندك 10 نوايا وأنت حافظ لله 99 اسم، صح؟
1: نعم.
0: مع لفظ الجلال الله صاروا 100، فعشرة في 100 كم؟
1: 1000.
0: أنت الآن عندك 1000 نية، نفترض أنك أنت حافظهم عن غيب، وقفت بدك تصلي الآن بزوجتك أولادك أو في بيتك أو كذا، وبدك تذكر 1000 نية.
1: ما بتقدر، بدك وقت طويل.
0: كم ممكن يأخذوا منك؟
1: يعني ممكن يأخذوا
0: منك إذا إنسان حافظهم حفظ بس ممكن يأخذوا منك 10 دقائق ربع ساعة.
1: صحيح.
0: وإذا إنسان متدبر بالكلام

0: اطمعوا
1: صح.
0: وخلصوا صح؟
1: نعم.
0: فكأن الله بهذا الحذف اللي حذفه بقول لك في بسم الله الرحمن الرحيم، بقول لك أنت عليك أن تؤمن بما أردت وأن تأتي بالنوايا التي أردت، وهذه حاضرة في قلبك وفي عقلك، ولكن اللسان آلة ميكانيكية عاجزة عن تنفيذها.

0: اترك جانبا كل هذا الذي تفكر فيه، النوايا، الأسماء، الكذا، الله سبحانه وتعالى اختصر لك الطريق.
1: نعم
0: نعم
1: والله أنا أعرفك عاجز، ما قادر تعطي اللي بدك إياه، حتى أنت مقبل علي وحاضر وحاضر الأسماء، جزء تكون حاضر 10,000 اسم لله عز وجل. فالله بقول لك أنا أعرفك أنك عاجز، فأنت أقبلت علي متعبدا باسمي متمقبلا علي، فكل ما عليك أن تقبل معتقدا مؤمنا بأني أنا الله، وهذه الأسماء التي تحفظ وهذه النوايا التي أردت، فكل ما عليك تدخل في الصلاة وأنا الله عز وجل أجيبك على قدر نواياك لا على قدر لفظك.
0: يفتح لك الباب.
1: خلاص
0: أهلا وسهلا، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم، أول الأسماء التي عرفناه عن نفسه أنه الرحمن. الرحمن فيها
0: حتى بس حتى بت... لو تكرمت يا دكتور، يعني في ملاحظة واستدراك، بقي معنا فقط 20 دقيقة أو 20 دقيقة. إحنا بدنا نقدم اليوم ما نستطيع أن نقدمه في سياق الوقت، فتفضل معي.
1: طيب الرحمن دكتور، الرحمن الرحيم اسمين، اسمين من اسمين لله عز وجل، ليست مشتقات وانما هي اسماء لله عز وجل او صفات اصوليه اصليه.
0: نعم.
1: لان اسماء الله سبحانه وتعالى ملازمه لذاته وذاته ابديه، فهي اسماء ابديه. الرحمن بمنتهى البساطه دكتور، اي كلمه في اللسان العربي تنتهي بالالف والنون تفيد الكمال والتحقيق والطغيان. قول رحمن،
0: صحيح،
1: طغيان، عفوا، شيطان، نيران، مركان، فكأن اللي بيقول الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم النظر يرتفع إلى أحلى إلى أعلى إلى ما لا نهاية في البعد، فكأنه تعلق بالرحمن بكمال الإرادة بالرحمة. وأما الرحيم ففيها الياء والميم، الياء والميم في نهاية الكلمة، الياء فيها كمال العمق والميم فيها كمال الإغلاق. إيش معنى إغلاق الميم المغلقة؟ حرف الميم هو الحرف الوحيد في اللسان العربي الذي ينطبق فيه الشفتين على بعض دون ذم.
0: صحيح.
1: فكأن بعد حرف الميم يا دكتور لا في خروج ولا في دخول،
0: انتهى كل شيء،
1: والخارج في الخارج يبقى، لذلك الرحمن الرحيم عز وجل.
0: نعم، الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، نأتي على لفظ الجلال، الحمد هو لله عز وجل، هذا الذي بالاستغراق عز وجل، الحمد بمعنى لا يحمد إلا الله عز وجل في كل المسائل، وهذا الحمد واضح للجميع، والحمد له وصول أذن نقر الله بأسمائه ونعترف بأنه القادر، وهذه أسماء الحمد واضح. أما نأتي على الحمد لله،
0: نعم.
1: كلمة لله هذه الكلمة، هذا طبعا متفقين أهل القراءات العشر أو أهل القراءات متفقين أهل القراءات العشر على أن الحمد لله رب العالمين هي آية من الفاتحة، وقد تكون الأولى وقد تكون الثانية حسب القراءات. لكن كل أهل القراءات متفقين على أن الحمد لله رب العالمين هي آية من الفاتحة.
0: نعم.
1: لفظ الجلال لله، هذا اللفظ فيه 3 لامات، لام الجر يسموها،
0: نعم،
1: ولام التعريف من الله، واللام الثالثة اللام يسموها اللام السنخية أو اللام الأصلية في الكلمة، ثم الألف ثم الهاء. لله فيها 5 أحرف، لام لام لام ألف هاء.
0: نعم.
1: حتى لا نطيل، تقول لي معناش وقت.
0: صحيح.
1: اللام الأولى بسموها لام التحقق.
0: نعم.
1: الدكتور حسين والمستمع يبحث دائما وأبدا، كما قال الله سبحانه وتعالى، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأنت كل يوم بتبحث وبتتعب وبتبحث في أسماء الله الحسنى حتى تزداد فيها معرفة. فاللام الأولى لام التحقق من أسماء الله سبحانه وتعالى والبحث فيها. أما اللام الثانية فهي لام التعلق، فإذا علمت أن الله هو الكريم وقام عندك الدليل النقلي والعقلي على أن الله الكريم، تعلقت به ولا ما تعلقت بالكريم؟
0: بالتأكيد.
1: ولا ما أحببته؟
0: طبعا.
1: طيب هذا التعلق ماذا يلزم؟ إذا أحببت الكرم ماذا تفعل يا دكتور أنت؟ تصبح كريما صح؟
0: صحيح.
1: وإذا أحببت القوة
0: تصبح قوي،
1: تبحث عن كل أسباب توفي القوة. وبالتالي اللام الثالثة لام التخلق، فاللام الأولى لام أن تتحقق من أسماء الله سبحانه وتعالى وتفهمها، وللثانية
0: أن تتعلق

0: الله سبحانه وتعالى، ولا من الثالث
1: أن تتخلق
0: أسماء الله الحسنى في حياتك اليومية.
1: تخلق سلوك،
0: سلوك. عشان هيك الفاتحة هي أم السلوك. محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق، مكارم الأخلاق، حسن الأخلاق.
1: نعم.
0: إحنا أمة لما نقف على الفاتحة، لما نقف على الفاتحة نفهم ما هو المراد. الحمد لله رب العالمين.
1: نعم.
0: ثم أكرر عز وجل الرحمن الرحيم آية مستقلة، وهم الاسمين الوحيدين في القرآن، العظيم الحكيم المجيد، اللي جاءوا آية متكاملة مستقلة. طبعا في القرآن الله الصمد، لكن لم يأتي في القرآن آية كاملة متكاملة بين أسماء من أسماء الله الحسنى إلا الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم تكرار. من الرحمن الرحيم؟ في الأولى الحمد لله
1: رب
0: العالمين، شيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم. ثم لما عرف نفسه عز وجل أنه رب العالمين فأعطى الرحمن الرحيم. طيب ليش؟
1: صحيح.
0: لماذا الله الرحمن الرحيم؟
1: نعم.
0: ورب العالمين الرحمن الرحيم، لأنه رب العالمين الذي أوجدنا فهو الرحمن الرحيم، والله الذي كلفنا بعبادته واختصنا بعبادته
1: جميل.
0: دون خلقه مع الإنس فهو الرحمن الرحيم. فتحصلت لنا الرحمن الرحيم من اتجاهين، من الله لأنه المعبود، ورب العالمين لأنه المجزي الخالق.
1: تمام. هذا تطمين للإنسان أن الله سبحانه وتعالى اتصف بالرحمن الرحيم في التكليف، اتصف به أيضا في
0: الإيجاد والخلق،
1: في الإيجاد والخلق. نعم. وفي معاملة الإنسان. تفضل.
0: ثم بيقول عز وجل الرحمن الرحيم
1: مالك يوم،
0: مالك يوم الدين.
1: نعم.
0: مالك يوم، من مالك يوم الدين؟
1: الله،
0: الله الرحمن الرحيم، رب العالمين الرحمن الرحيم هو مالك يوم الدين. فبما أنه رب العالمين الرحمن الرحيم أوجدك، لذلك مالك يوم الدين رب العالمين يتوقف عمله، لأنه الآن قضية محاسبة وقضية نتائج، فيكون الدور هون فقط ذات الجلال. الله الرحمن الرحيم هو المسؤول عن النتائج يوم القيامة، لأنه هو المعبود، لأن مالك يوم الدين هي حساب
1: بصفته الرحمن الرحيم.
0: بصفته، أيوة،
1: بصفته
0: الرحمن الرحيم الذي أوجدك، والرحمن الرحيم الآن بده يحاسبك.
1: يا سلام. وأنت اليوم، نعم، أنت اليوم بين يدي الرحمن الرحيم. إذن
0: نعم، الرحمن الرحيم. لذلك شوف الرحمن الرحيم شو عمل لك. قال سبحانه وتعالى من جاء بالحسن فله عشر أمثالها، والله يضاعف إيش
1: لمن يشاء.
0: كمثل شوف الرحمن الرحيم قال كمثل سنبلة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة
1: 100 حبة،
0: والله يضاعف لمن يشاء. من الذي يضاعف لمن يشاء؟ الرحمن الرحيم.
1: نعم.
0: لذلك الإقبال على الله عز وجل يوم القيامة صح فيه خوف وفي طمع، ولكننا نحن مقبلين على الرحمن الرحيم، الله الذي كلفنا، الرحمن الرحيم الذي خلقنا وأوجدنا رب العالمين. لذلك لاحظ هسه الفاتحة، بس نخلص عليها كمان شوي إذا ظل معنا وقت. بعد مالك يوم الدين
1: إياك نعبد.
0: إياك، إياك مفعول به مقدم، والكاف كاف الخطاب.
1: نعم.
0: طب الكاف على مين بتقول؟ على مين إياك؟
1: الله سبحانه وتعالى.
0: هذه تعود على
1: الله سبحانه وتعالى،
0: الله الرحمن الرحيم،
1: الله الرحمن الرحيم،
0: نعم، رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين إياك نعبد. كيف تعود على الله الرحمن الرحيم، رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين هو الذي نعبده؟
1: نعم.
0: لذلك لاحظ القرآن لما ختم القرآن دكتور،
1: نعم،
0: لما ختم القرآن عز وجل قال قل أعوذ برب الناس،
1: ملك الناس،
0: رب العالمين، قل أعوذ برب الناس، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: الرب الحمد لله رب العالمين. طيب
1: الناس والعالمين،
0: ملك الناس، ملك الناس، من ملك الناس؟ ملك يوم الدين.
1: أها.
0: لكن الفاتحة لم تذكر اسم إله،
1: ذكرت رب العالمين.
0: لا لا، قالت إياك نعبد وإياك نستعين.
1: بالضبط، الكاف.
0: إياك نعبد وإياك نستعين. من هو المعبود المستعان؟ هو الإله تبعك. لذلك لما أصبحت سورة لما أصبح مفهوم الإله واضح، ختم الله المعارف في القرآن العظيم الحكيم المجيد أسماء مضافقة الإله الناس. من إله الناس؟ إياك نعبد وإياك المستعان المعبود الرحمن المستعان، الله الرحمن المستعان، شيك؟ إياك نعبد وإياك نستعين. من إلهك يا سامي الكيلاني؟ من إلهك يا دكتور حسين الذي تعبده وتستعينه؟ هو إلهك. الغبش يا دكتور في وجود الإنسان في قضية التعرف على الألوهية. لذلك في سورة من سورة الفاتحة لسورة الناس حسب قراءتنا قراءة حفص، أن إحنا القرآن 6236 آية، فإذا بتشيل الثلاث آيات الأول من الفاتحة وثلاث آيات من سورة الناس، فكأن القرآن عندك 6230 آية تشرح مفهوم كلمة إله لأهمية هذا الفهم. لذلك ختم قال إله الناس. طيب إياك نعبد وإياك نستعين.
1: ولماذا كرر إياك مرتين؟
0: هلا بقول لك ليش يا دكتور. إياك نعبد وإياك نستعين. أولا كلمة المستعان، اسم الله المستعان في القرآن ورد مرتين فقط. الموقع الأول في قول سيدنا يعقوب وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل
1: والله المستعان على ما تصفون.
0: من المستعان؟ الله.
1: والله المستعان.
0: آخر قال والرحمن المستعان على ما تصفون. فالله عز وجل هو المستعان والرحمن هو المستعان. لذلك قال الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا
1: فله الأسماء
0: الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغين بين ذلك سبيلا. فالله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظ كلمة نستعين دكتور مش أسألك على إياك، فيها نونين، ابتدائيتها نون ونهايتها إيش؟
1: نون.
0: فالأولى إياك نعبد تعود على الله المستعان، النون الأولى تعود على المستعان الله، والنون الثانية تعود على الرحمن المستعان يوم القيامة.
1: يا سلام.
0: وبالتالي إذا قابلك نجل إياك نعبد وإياك نستعين مرتين، فكما أن عبدناك في إياك الأولى عطفنا عليك الاحتياج في المستعان في الثانية، فكان المستعان هو الله والرحمن هو المستعان، لذلك جاءت إياك مرتين.
1: يا سلام. شوف شوف شوف هل الترابط يعني المذهل في آيات القرآن الكريم بين يعني بين الأسماء وبين الآيات.
0: هو الله يا دكتور المستعان إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك لاحظ القرآن مثلا في أول تعريف على الله حتى ما أطول عليك شو قالت الملائكة. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم ما آدم لسنا حلها. ثم عرضهم على الملائكة
1: قال
0: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صح
1: صحيح.
0: قالوا إنك كم نون فيها دكتور؟ نونين.
1: نعم.
0: وأنت نون واحد.
1: نون واحد.
0: فكأن الملائكة وكل موقع في القرآن الحكيم المجيد يقول إنك أنت، فكأن قائل إنك فيها كاف، إنك كاف، فكأن اللي بيقول إنك أنت لله عز وجل كأنه بيقول إياك نعبد وإياك إياك الكاف الأولى إياك جئناك بإياك نعبد وإياك نستعين. فكلنا طمعنا في نون أنعمت. فالتاء الأولى فالنون لو إياك تعود على الكافين في إياك إياك، ونون الثانية تعود على التاء في أنعمت. والله يا دكتور والله العظيم لو جلس أهل الأرض بالإجماع من أكبر علماء الأرض بما فيهم الأنبياء والملائكة وكل أهل الأرض بالإجماع والملائكة والمقربين من الله عز وجل، وأعطي كل رجل منهم قلمه، كل قلم مدة بسبع أبحر وكل بحر ما بين السماوات سبع من كلام ومداد ليكتبوا إياك نعبد وإياك نستعين ما استطاعت البشرية.
1: ما نفدت كلمات ربك.
0: ما نفدت كلمات الله.
1: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي.
0: نعم.
1: ما نفدت. نعم.
0: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا. في الدكتور حسين بقول اهدنا، وابنك الصغير بقول اهدنا، وأصغر طفل في الإسلام بقول اهدنا، واللي بيعرفش عربي بقول اهدنا، بتروح على باكستان على الهند على بلاد المسلمين كلهم بيعرفوش عربي بس كلهم بيقولوا اهدنا. شو المقصود من اهدنا؟ قديش انت لمين بدك الهدى؟ مشان ربنا بده يكافئك على هذا الطلب. بعد هذه المقدمات انت قلت الله قلت الحمد لله رب العالمين، رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم رب العالمين قال اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ثم اجى الان
1: اهدنا. يعني أعطيت الرب حقه، أعطيت الرب حقه في الجزء الأول.
0: نعم أعطيته ما أمر
1: ما أمر به
0: ما أمرك أنت.
1: نعم.
0: لأنه لا يمكن أن يجزي الله سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره. فأعطيته أنت

0: مطلوب منهم كلامه عز وجل حتى يكون كمال، ولكن لو اثنينا على الله بكلامنا ما كان كلاما.
1: صحيح،
0: ما أخلنا نحن بالكلام.
1: صحيح، الله الله يعلمنا
0: لنا. لذلك لاحظ دكتور قبل ما نخرج هون، في عندنا في أشياء بسموها كسرات الإبانة في القرآن، بثلاث كسرات. لما أنت بتبدأ في القرآن شو بتقول؟ أعوذ بالله
1: من الشيطان،
0: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كسر. الحمد لله رب العالمين. لاحظ في الموقع الأول أعوذ بالله، جاءت الباء متصلة برب الجلال الله، لأنه لا يعيذ إلا الله عز وجل، فجاءت الباء متصلة برب الجلال الله، والله سبحانه وتعالى هون في هاء مكسورة، أليس كذلك؟
1: صحيح، بالله،
0: بالله. بعدين بيقول بعدها بسم الله،
1: بسم
0: مضاف إليه، فجاءت الهاء مكسورة في رب الجلال، صح؟
1: صحيح.
0: ثم الحمد لله، جاءت الهاء
1: مكسورة،
0: فأول مواقع في القرآن جاء لفظ الجلال الهاء في مكسورة. طب ليه؟
1: صحيح،
0: طب ليه؟ هذه بسموها كسرات الإبانة، لأنه إذا قلت أعوذ بالله قلبت المعنى، وإذا قلت الحمد لله قلبت المعنى، وإذا قلت بسم الله انقلب المعنى، لأنه الله هو الشيطان. وكان الله بيقول لك احرص كل الحرص، احرص كل الحرص على أن تتعلم الدلالات الصوتية في القرآن العظيم الحكيم المجيد، لأن الخطأ في الدلالة الصوتية قد يركب صاحبه ما لا يريد وما لا يعلم. هذه يسموها كسرات الإبانة الثلاث. من تقول ليش قلت الحمد لله رب العالمين؟ تعرف يا دكتور ليش قلت الحمد لله رب العالمين؟
1: نعم، ليش؟
0: لأن الله عز وجل أذن أذن أذن أذن لي أن أستعيذ به، صح؟
1: طبعا،
0: أعوذ بالله. ثم أذن لي أن أبتسم باسمه، صح؟
1: صحيح، أن أفتتح باسمه.
0: فلو لم يكن الحمد لله عز وجل إلا لأنه لأذن لمخلوق مثلي أن يستعيذ، أن يستعيذ باسمه،
1: يكفي،
0: أن يستعيذ به وأن يبسم باسمه لكان حقا على كل عاقل أن يحمد الله.
1: طبعا،
0: مين أنا لأستعيذ بالله؟ مين أنا لأبسم باسم الله؟ فالله سبحانه وتعالى هو المحمود. هذه الكسرات الثلاث التي تبين قوة القرآن العظيم الحكيم المجيد.
1: اهدنا الصراط المستقيم. قلت أن الهداية هنا الدعوة بالهداية للجميع.
0: هذه اهدنا لكل الخلائق من الأخرى، لكل الخلائق من الجن والإنس، من قدر الله في علمه أن سيكون مهديا من يوم الدين، من الآن إلى يوم الدين. وأيضا
1: نعم،
0: عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم وانت في نفسك مقبل على الله، صادق مع الله، مش انت متطهر ومستعيذ، لانه انواع، ما هي انواع الاعاده؟ اول قول فهو اعاده، التطهر من التطهر لا اله الا الله الاعاده الاولى، والتطهر من الحدث الاكبر الاعاده الثانيه، والتطهر بالوضوء الاعاده الثالثه، والتطهر بكلام الله عز وجل الاعاده الرابعه، والتطهر بالمسواك اعاده الخامسه، والتطهر بكلام الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بكلامه. فهذه المقدمات كلها حتى توصلنا لعند اهدنا. ليش؟ لما انت تطلب من الله الهدى لنفسك ولغيرك تكون الطهارات عندك والاعادات كلها جاهزه، انت مؤهل للطلب.
1: يعني
0: مؤهل للطلب. يعني زي لاحظ دكتور عشان ما يطعش عليك، انت لما بتختم الفاتحه بتقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط شو بتقول بعديها؟
1: صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب
0: الامين، صح؟
1: نعم.
0: فمن وافق قوله قول الملائكه ماله؟ غفر له وتقدم من ذنبه بكلمة أمين، صح؟
1: صحيح.
0: ثم إذا ركع الراكع وقال سمع الله لمن حمده،
1: قالت
0: فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، صح؟ فمن وافق قوله قول الملائكة شو صار؟
1: غفر له،
0: غفر له وتقدم. طب ليش الغفران؟ مشان لما تنزل على السجود وزد واقترب تكون، إذا الله سبحانه وتعالى قلت أمين وظل عندك شوية مشاكل، ولما ركعت ورفعت قلت امين ترد نطق، فنزلك ساجد لله عز وجل، حتى انما تدعو تقول انت بكمال الاهليه للسجود والدعاء. ترى القران لذلك الله سمى الفاتحه، سماها صلاه، من اسماء الفاتحه
1: صلاه. صحيح، صلاه، نعم. وقيل ان لها 12 اسما،
0: لها اسماء كثيره، كل اسم يحتاج الى دليل، القران يسمى بالدليل والنقل. انا مش راح ادخل في قضيه ما هي اسماء الفاتحه الان، لكن الصلاه لم رب النبي بيقول قسمت الله بيقول قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين. طول يا دكتور انت بتقول لما تسجد بعد ما تقول صراط الذين انعمت عليهم قول امين، وتركع وترفع بتقول سمع الله لمن حمده، الله بيقول من وافق قوله الرزيق، من وافق قوله الملائكه، فانت نزلت ساجد لله عز وجل على مساجد. احنا عندنا مساجد يا دكتور

0: يسجد الرجل على مساجده صح؟
1: نعم.
0: وفي مساجد أعظم السجود وين؟ في مكة،
1: في مسجد
0: المستطيع.
1: نعم.
0: أو المكة أو المدينة أو القدس، أعاد الله لبلاد المسلمين.
1: آمين.
0: لذلك يسجد الرجل في مساجده على مساجده، فإذا تحصل السجود الزماني والحال والمكاني، يعني أعلى الفرائض مثلا صلاة الظهر على سبيل المثال، الفريضة على سبيل المثال، أو الجمعة، فأنت عندما تسجد في صلاة الجمعة فأنت سجدت في بيت الله صح؟ في أعظم صلاة، وسجدت على مساجدك الأربع، كيف ردك ورجعك؟ كيف ردك؟ كنت ساجد على مساجدك السبعة اللي هم العظمتين، الاثنين الكفين والوجه والعظمتين،
1: بقي بقي, بقي معي ثلاث دقائق لو تكرمت يا دكتور، بدي أتوقف فقط إذا تكرمت لي عند نهاية الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعيدا عن التفاسير ونحن نعرفها في يعني في التحديد من هم، لكن
0: لا لا لا دكتور،
1: المعنى
0: دكتور
1: المعنى لا لا لا لا إلى ماذا ينصرف؟
0: اسمح لي، المغضوب عليهم والضالين من انا في نظري من هذا تشبيه بعض لا نقول النصارى، بعض النصارى وبعض اليهود.
1: لا، في المعنى العميق. المعنى العميق اللي بتعلق في يعني في هؤلاء الذين وصفهم.
0: نعم
1: مغضوب عليهم وضالين. من هو الضال ومن هو المغضوب عليه بالمعنى؟
0: جميل. المغضوب عليه عادة من علم العلوم الشرعية وفهمها ودرسها وعمل بخلافها ودعا إلى غيره.
1: من عرف الحق وعانده.
0: وعانده أو ودعا إلى غيره.
1: أو ودعا إلى غيره. ومن هو الضال؟
0: الضالين الذين عبدوا الله والعياذ بالله على جهالة.
1: يتعلق هنا بالجهل الذي أشرت إليه.
0: عبد الله على مراده وليس على مراد الله عز وجل. لذلك كانت أول إعادة بالقرآن: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. من هم الجاهلين؟ عليهم الضالين.
1: وهذا ربط أيضا بين بداية الآية السورة ونهايتها.
0: نعم. لذلك حتى نختم عليك دكتور، لذلك الفاتحة صنفت الناس ثلاث أصناف.
1: نعم.
0: الصنف الأول الذين أنعم الله عليهم، الصنف الثاني المغضوب عليهم والضالين، هذا صنف ثاني.
1: نعم.
0: الصنف الثالث اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وأنت والمستمعين وأهل بلادي والمسلمين من أهله، أن ينعم الله علينا سبحانه وتعالى بالصفات المنعم عليهم وتحقيقها، وأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا صفات المغضوب عليهم والضالين ونعيننا على أن نغايرها.
1: اللهم آمين.
0: فهذا كمان النجاح والفلاح، أن تعرف صفات المنعم عليهم وتأتي بها تعبدا لله، وأن تعرف صفات المغضوب عليهم والضالين ولا تأتي بها، ثم تجمع جماعة ذلك أن تدعو إلى الله بالصفات المنعم عليهم وتكون رحيما بالمغضوب عليهم والضالين.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير فضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح.
0: شكرا
1: جزيلا، الله يبارك فيك. بالعكس والله احنا يعني سعدنا بهذا التبيان، بهذه الروحية العالية التي نبدأ بها صلاتنا بسورة الفاتحة. الله يجزيك كل خير وبارك فيك يا دكتور، وشكرا جزيلا لك. انتهى وقت هذه الحلقة، فيني تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيز فضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني، الخبير الدولي في مجال تطوير البحث والتفكير ومهارات الإبداع، وأشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق

0: JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: تختبر المواقف الشعراء، ليس كل من يسكن القصور يطمئن إلى السكون، ولا كل من رافق الأميرة كان يعلم أن الطريق إليه امتحان. في حضرة الحكم تختبر الكلمات أصحابها وتنكشف المعادن حين تستدعى الرحلة، فالطريق كما الشعر لا يجامل.
3: السلام عليكم يا مولاي.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ حمزة، أهلا وسهلا، تفضل.
3: يا مولاي، أريد أن أطرح عليك أمرا.
4: تفضل يا شيخ حمزة.
3: لقد سمعت بأن مصطفى وهبي قد أصيب بمرض ولا نجد له علاجا إلا...
4: نعم سمعت، ولكن لماذا لا تكمل كلامك؟
3: إنه يريد أن يذهب إلى غور الصافي ليتعالج بطينة البحر، فهي التي وصفها له الأطباء ولا غيرها علاج.
4: وماذا يريد مني مصطفى؟
3: لا شيء يا مولاي، لكنه يريدني أن أذهب معه أنا وطارق بيك العوران ومرافقك والمضيافي الشيخ سالم أبو جنيدب ورئيس كتاب الديوان عبد الحميد بيك السراج في سيارة الحرس العائدة للجيش.
4: كلهم يرافقون مصطفى؟
3: لا يا مولاي، كلهم يريدون أن يتعالجوا بالطين.
4: اذهبوا يا شيخ حمزة، لكن لا تتأخروا.
3: السمع والطاعة يا مولاي، شكرا جزيلا.
5: ضحكة الأمير لم تكن إشارة إذن فحسب، كانت معرفة قديمة بطباع الرجال.

فمن يخرج للعلاج قد يعود محملاً بما هو أثقل من المرض، ومن يظن الرحلة نزهة قد يكتشف أن الأرض لا تعطي أسرارها دفعة واحدة.

0: أكمل معروفك يا شيخ وابعث وراء السائق، ولنخرج بعد الغداء فجلدي أصبح كجلد التمساح.
1: الآن سنرسل للسائق ونختار السيارة الجيدة في سيارات الحرس.
2: سأذهب لأجهز نفسي، فما كنت أعتقد أن الأمير سيوافق.
3: وأنا سأجعل الطهاة يعدون الغداء بسرعة.
4: إذن بعد الغداء نستأذن سمو الأمير ونخرج.

الفرح حين يكون سابقاً للرحلة يشبه الغيم الذي يسبق المطر، يبشر لكنه لا يعد، والغور يطلب الصبر ويأخذ من الأقدام ما لا يأخذه من الكلام.

0: هل أنتم جاهزون للرحلة؟
1: نعم يا مولاي، وقد جئنا جميعا نستأذنك.
0: عودوا بالسلامة ولا تتأخروا.
1: بالإذن يا مولاي.
2: شكرا يا سيدي.
3: بارك الله بك يا مولاي.
4: نستأذنك يا سيدي،

خرجوا من القصر وتركوا خلفهم الظل والنظام والطمأنينة، ودخلوا في حضن الطريق حيث لا أمير سوى المسافة، ولا سلطان سوى التعب، ولا حارس إلا الرفقة.

0: ها قد خرجنا في الطريق يا مصطفى. لابد عندما نصل أن نغير جلدك الذي عليك. تذكروا التاريخ يا إخوان، مصطفى التل بعد 27 من مارس عام 1944 لن يكون مصطفى ما قبل.
1: دائما تقسو علي يا شيخ حمزة، وأنت تعرف كم أنا أحبك.

كان مصطفى يضحك رفاقه كأن الضحك درع من ملح، لكن الأرض وهي ترى أقدامهم كانت تحضر سؤالها الأول: هل جئتم للعلاج أم جئتم لتعرفوا أنفسكم؟

0: أين وصلنا يا حضرة السائق؟
1: نحن الآن على مشارف قرية سويمي يا سيدي.
2: انتبه انتبه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا حول.

0: ولا قوة إلا بالله. الروديتر انفجر، لن تستطيع السيارة أن تستمر في المسير.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: تتعطل السيارة لكن الطريق لا يتوقف. تكشف الرجال على حقيقتهم وتعيد الرحلة إلى أصلها الأول. قدم على تراب ونفس على مهل ودعاء لا يقال إلا حين يصبح المشي قدراً. والعمل الآن، ماذا نفعل؟
3: نخاطب مخيم الأمير ليبعثوا لنا سيارة.
4: وكيف نتصل بهم؟
2: هنالك تليفون في محطة عسكرية بسد الكفرين، لابد أن نصلها سيرا على الأقدام.
4: ومن سيسير على الأقدام؟
5: كلنا، وسنصل إلى هناك ومن ثم نكمل الطريق إن شاء الله. إيه، عسى أن يكون هذا خيرا. أنا أول من يسير في الطريق، ومن يريد يتبعني. يا الله،
0: أنا لا أستطيع أن أترك السيارة. اذهبوا واتركوني عندها لحين إصلاحها.

لكن الشيخ حمزة كان يعرف الطرق كما يعرف القلوب. مشى أولاً، لأن من يقود الفكرة يجب أن يتقدم التعب.

0: يا شيخ حمزة، تعبنا كثيرا من المسير وقد قطعنا أحواض الملح حتى وصلنا إلى الجانب الغربي من البحر. نريد أن نستريح ونأكل شيئا. انظروا هناك مطعم يا شيخ حمزة، نحن نأكل ونشرب وأنت تأكل، ولا حرج عليك.
1: يا مصطفى، أنت خير من يعرف هذا المطعم، ادخل أنت والجماعة واتركني أنا، لا عليكم، لكن إياكم والمنكر، فهذا المطعم مشهور ومعروف بهذا.
0: نعوذ بالله من ذلك يا شيخ حمزة. وأنت يا شيخ ماذا ستفعل؟
1: أنا سأذهب إلى مركز الشرطة وأجلس هناك حتى تنتهوا.
2: وأنا سأذهب معك.
1: لنذهب إذن، سنلتقي عندما تأتي السيارة.
3: في الغور ليس التعب وحده اختبارا، فلكل أرض فتنها ولكل طريق شراكه الخفي، وكان الشيخ يعرف.
4: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
5: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الاثنين الخامس من صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق 20 من تموز لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به إرسالنا آيات من الذكر الحكيم.
1: أعود

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في درس سابق عن حفظ العبد لله، وذكرنا بعض الأوامر والنواهي التي إن فعلها العبد كان حافظا لحدود الله يحظى بحفظ الله ورعايته، فالجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك. ومن مظاهر حفظ الله للعبد، أولا يحفظه في بدنه. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله. وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما من شيء يأتيه إلا قال وراءك إلا شيئا أذن الله فيه فيصيبه. ومن حفظ

0: حفظناها على المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. ثانيا، يحفظه في ذريته بعد موته، وكلما قرأنا سورة الكهف يستوقفنا ذلك الحوار الذي دار بين الخضر وموسى عليهما السلام عندما دخل قرية واستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، ولما خرج من القرية وجد جدارا يريد أن ينقض أي ينهدم فقام ببناء الجدار، فقال موسى عليه السلام معاتبا: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فقال الخضر: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. وهذا موضع الشاهد بصلاح الأب، حفظ الله ذرية كيف لا، وقد سخر لهما نبيين ليقوما ببناء الجدار ويحفظ لهما ذلك الكنز. قال ابن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. وكان سعيد ابن المسيب يقول لولده: يا بني إني لأصلي الركعات أتطوع بها رجاء أن أحفظ فيك. ثالثا، ومن تمام حفظ الله للعبد أنه يسخر له الحيوانات المؤذية، وقد جرى ذلك لسفينة مولى رسول الله عليه السلام حيث كسر به المركب وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه. وشهد إبراهيم بن أدهم نائما في بستان وعنده حية في فمها طاقة نرجس فما زالت تذب عنه حتى استيقظ. ومن حظ الله للعبد أنه يحفظه من البدع المضلة ويتوفاه على الإيمان. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: يتساءل بعضكم: كيف يشعر الملك؟ أي يقلق الملك؟ نعم يقلق الملك، لكن لا يخاف إلا الله. ولا يهاب شيئا وفي ظهره أردني، فهذا والحمد لله هو أثمن ما يشتد به القائد. نعم نعم، الأردني حامي الحمى الذي فتح بابه فانتصر للضعيف ولبى نداء المستغيث. الأردني الذي تعلم فعلم، الذي زرع فأطعم، الذي تميز فرفع رؤوسنا بين الشعوب.

تمام الرابعة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم يوسف شبول وآيات الجدي، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. الأردن يستدعي القائمة بالأعمال الإيرانية ويبلغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة على الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المملكة. وزير الخارجية يجري مباحثات مع عدد من نظرائه تناولت سبل وقف التصعيد في المنطقة. تواصل القصف الأمريكي على إيران وسط مخاوف بشأن أمن الملاحة عبر مضيق هرمز. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية مع الزميل يوسف.
1: أهلا بكم. استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين القائمة بأعمال السفارة الإيرانية في عمان، وبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة التي تستهدف أراضي المملكة، والبيانات التحريضية الاستفزازية التي تصدر عن جهات رسمية إيرانية بخصوص المملكة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن الوزارة طلبت من القائم بالأعمال نقل رسالة واضحة إلى بلاده وقف الاعتداءات على المملكة فورا، وأن أمن الأردن وسلامة مواطنيه يمثلان خطا أحمر لا يمكن المساس به، وكذلك ضرورة وقف التصريحات التحريضية المرفوضة. وجدد المجالي التأكيد على أن الأردن سيستمر في اتخاذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.
0: وفي إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي يبذلها الأردن لاحتواء التصعيد الإقليمي، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من وزرائه العرب بالإضافة إلى تركيا، تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل وقف التصعيد وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.
1: أظهرت تقديرات أممية أن الأردن يتحمل أعلى كلفة مالية إضافية بين الدول العربية نسبة إلى حجم اقتصاده للتخفيف من الأثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، في وقت تؤكد فيه الحكومة أنها واصلت تحمل جزء من كلف الطاقة والإجراءات الوقائية للحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين. وبحسب التقرير، فإن الأردن اتخذ إجراءات للحد من أثر الحرب مثل خفض أسعار الدقيق والقمح لتعويض تأثير ارتفاع أسعار الوقود، والمحافظة على أسعار الغاز ورفع أسعار النفط تدريجيا للحد من تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
0: وإلى آخر مستجدات الحرب في الشرق الأوسط، حيث نفذت القوات الأمريكية موجة جديدة من الهجمات على إيران لليلة التاسعة على التوالي، وسط تزايد المخاوف بشأن أمن الملاحة عبر مضيق هرمز، بعد أن قالت إيران إن ناقلتي النفط توقفتا عن الإبحار بعدما تعرضتا لانفجار. مزيد من التفاصيل مع الزميل محمد الشبول.
2: وسعت الولايات المتحدة نطاق ضرباتها على إيران مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء إيران، وشمل قصفها مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية. وقالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية سنتكوم إن الاستهداف جاء لزيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز. واعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة مساومة في النزاع الدائري في الشرق الأوسط، مضيفا أن على الدول الأخرى تكثيف الضغوط عليها لحماية حركة الملاحة العالمية. من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن القصف الأمريكي خلال الليل على شمال غرب البلاد أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين جنوب غرب تبريز. وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ستواصل مساري الحرب والدبلوماسية بما يراعي مصالحها الوطنية. من جانبها، دعت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة قصف قالت إنه استهدف أهدف محطة نووية قيد الإنشاء في جنوب غرب البلاد. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني إن القوات الإيرانية ستتصدى لأي محاولة توغل بري أمريكية. من ناحية أخرى قال مسؤولون في قطاع أمن الملاحة البحرية إن حريقا اندلع في سفينة تشغلها شركة ديناكوم اليونانية للشحن بعد استهدافها بمقذوف غير محدد إلى الشمال الغربي من كمزار العمانية المطلة على مضيق هرمز.
1: ومن محلياتنا قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم إن عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند الحكومي تجاوز 2,800,000 هوية وفقا لآخر الأرقام الرسمية. وأضافت الوزارة أن تطبيق سند يواصل تسجيل نمو متسارعا في عدد مستخدميه. وشهد تطبيق سند خلال الفترة الماضية سلسلة تحديثات وتحسينات ركزت على تبسيط الإجراءات وتسريع الوصول إلى الخدمات، ما ساهم في رفع كفاءة الاستخدام وتحسين تجربة المستخدم.
0: حل الأردن في المرتبة 49 عالمياً والثانية إقليمياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول لعام 2026، متقدماً على متوسط منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لبيانات بثها المركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي مؤخراً. ويسعى الأردن وفقاً للاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي 2023-2027 ليصبح دولة رائدة إقليمياً في مجال الذكاء الاصطناعي وتوفير بيئة تكنولوجية وريادية فريدة وجاذبة للذكاء الاصطناعي ليكون فعالاً وداعماً ومكوناً أساسياً للاقتصاد الوطني.
1: أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها تنفذ حالياً 14 مشروعاً حكومياً وخدمياً في مختلف

0: محافظات المملكة ضمن خطتها للعام الحالي، والتي تشمل قطاعات الصحة والأبنية الحكومية والعدلية والتعليمية، إضافة إلى مشاريع تأهيل المباني الحكومية لتلبية متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع وطنية استراتيجية. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عمر المحارمة إن الوزارة تهدف في هذه المشاريع إلى تطوير البنية التحتية الحكومية ورفع كفاءة المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
1: تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع منظمة سويس البركة تنفيذ عدد من المشروعات الإنسانية والتنموية التي تستهدف الفئات الأكثر حاجة، وتشمل دعم الاستجابة الإنسانية في لبنان وتوفير المعينات السمعية للمرضى من الأسر الأردنية العفيفة، إلى جانب تطوير البيئة التعليمية في المدارس. وقالت الهيئة إنه ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في الجمهورية اللبنانية، أسهمت منظمة سويس البركة بتقديم تبرعات إنسانية جرى إرسالها ضمن قوافل المساعدات التي سيرتها الهيئة إلى لبنان بحمولة 32 شاحنة من المواد الإغاثية والغذائية للمساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات المتضررة والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجهها.
0: مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، حان الآن رفع أذان العصر.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها. مستمعين الكرام، نستكمل وإياكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تبدأ يوم الأحد المقبل الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة الشامل في دورتها الصيفية للعام 2026، وتستمر حتى 30 من الشهر الحالي وفق البرنامج المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحان العامة في الجامعة. وأعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل الدكتور أحمد العجلوني، استكمال جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة لعقد الامتحان، وأوضح أن وحدة التقييم والامتحان العام في الجامعة أنجزت تصحيح الامتحانات العملية المحوسبة بعد أن عقدت من 13 إلى 15 من الشهر الحالي. وتوقع العجلوني إعلان نتائج امتحان الشامل لهذه الدورة في منتصف آب المقبل.
2: أكد المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم استمراره في تعزيز حضور مفاهيم التعليم الأخضر والاستدامة في المناهج الأردنية من خلال العمل على تطوير الإطار العام والأطر الخاصة بالمناهج. وأشار إلى أن التعليم الأخضر أصبح ضرورة تربوية ووطنية لإعداد جيل قادر على فهم التحديات البيئية والمناخية في الأردن والتعامل معها بوعي ومسؤولية، والانتقال من معرفة مفاهيم الاستدامة إلى ممارستها في الحياة اليومية. وأوضح أن مفاهيم التعليم الأخضر لا تعد جديدة على المناهج الأردنية، إذ تتناول الكتب المدرسية الحالية موضوعات مرتبطة بالمياه والطاقة والموارد الطبيعية.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، إذ يبقى الطقس حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
2: سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عزيمتكم الماضي، صوتكم الشجاع المؤمن بالله، وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 20 من تموز. نستذكر في مثل هذا اليوم 20 من تموز من عام 1936 أنه عند اشتداد الثورة الفلسطينية كتب المغفور له الملك عبد الله الأول إلى المندوب السامي البريطاني يقول له إن الموقف يزداد خطورة كل يوم، والعرب الذين يدافعون عن وطنهم وعنصرهم قد وطنوا أنفسهم على الاستمرار فيما هم فيه حتى يبيدوا أو يسلموا، وأنه كلما اشتدت الوطأة العسكرية ازدادت معها الاستماتة القومية، إن فلسطين تشكو الهجرة اليهودية وطغيانها، والأقل أن تعدل بريطانيا عن استعمال القوة وأن تعمل على إحقاق الحق الذي كله بجانب العرب. في مثل هذا اليوم 20 من تموز من عام 1951 الجمعة الساعة 11:40 كان القدر على موعد مع زعيم الأمة وقائد البلاد ومؤسس الدولة الملك عبد الله بن الحسين، فما أن وصل جلالته إلى باب المسجد الأقصى ويهم بالدخول إلى الصلاة حتى كان القاتل يقبع خلف الباب فيظهر فجأة ويبادر جلالته بطلقة في الرأس فتكون نهاية ملك شجاع عظيم، أكثر ما افتدى القدس وأكثر ما أحب المسجد الأقصى، والذي كان يحرص دوما على أداء صلاة الجمعة فيه والجلوس في محراب زكريا من أجل الذكر والتعبد. صباح 20 من تموز 1951 استهل جلالته الزيارة إلى مدينة نابلس والتقى أهل المدينة وطلبوا منه الصلاة فيها وتناول طعام الغداء مع أعيان المنطقة، ولكن جلالته أراد الصلاة في المسجد الأقصى فتحرك موكبه ليدخل المسجد وليكون قدر الله سبحانه وتعالى. الملك الشهيد الذي ابتدأ حياته سياسيا ممثلا للحجاز في مجلس المبعوثان ومن ثم عسكريا في قيادة الجيش الشرقي أحد جيوش الثورة العربية الكبرى، ومن ثم قائدا مناضلا جمع السياسة وحنكة الحرب وخاض تجربة بناء الدولة الأردنية التي نجحت بكل المقاييس رغم كل الظروف الصعبة وسيادة حالة الاضطراب وسيطرة أجواء الحرب العالمية الأولى. يعيش الملك الشهيد في الذاكرة والوجدان، فقد أسس الدولة وأرسى أركانها بعزيمة وقوة وخاض حرب عام 1948 ووقف نصيرا للحقوق العربية. قصة الاستشهاد ورحيل الملك المؤسس هي في ذاكرة الأجيال الأردنية التي تقف عند جلال الذكرى وتستذكر رحلة الملك القائد والسياسي الحكيم في بناء الدولة الأردنية.
0: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجديد.
1: يسعد مساكم بالخير مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حلقة جديدة من مستشارك الطبي للحديث عن سم البوتيلينوم أو ما يعرف بالبوتوكس. بيسعدنا نستضيف وبعد الفاصل المقدم الطبيبة جهاد شاهر العساف مستشار الأمراض الجلدية من مرتب الخدمات الطبية الملكية. خليكم معنا.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام بحلقتنا الجديدة من مستشارك الطبي، وضيفتنا اليوم داخل الاستوديو المقدمة طبيبة جهاد شاهر العساف مستشارة الأمراض الجلدية. بداية دكتورة يسعد مساكي وأهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا وسهلا فيكي وفي جميع المستمعين والمشاهدين، ويسعد مساكم وحابة أشكركم على هاي الدعوة الكريمة.
0: شرفتينا دكتورة. يعني لو نبدأ حديثنا اليوم بتعريف المستمعين بسم البوتيلينيوم أو ما يعرف بالبوتوكس، وليش دكتورة رغم أنه يعني اسمه سم بنستخدمه بالعلاج والتجميل أيضا اليوم؟
1: تمام. هلا هي مادة سم البوتيلينوم أو كما اصطلحوا عليها الناس البوتوكس، اللي هي كلمة مشتقة من البوتيلينوم توكسين. هي مادة مستخلص بروتيني تستخلص من نوع معين من أنواع البكتيريا. أنا ما بعرف إذا هلأ بقدر أحكي لكم قصة صغيرة عن تاريخ المادة، بس مشان نوعي المستمعين من وين إجت هاي التسمية. هلأ تقريبا في بداية القرن 19 والقرن 20 كان في حالات تسمم في أوروبا من بعض المواد الغذائية المحفوظة بطريقة خاطئة، فالعلماء يعني صاروا دوروا شو السبب وراها، اكتشفوا إنه في مادة معينة من بكتيريا هي كانت السبب في هاي التسممات. طبعا في منتصف القرن 20 تم استخلاص هاي المادة وادخالها في مجالات الأبحاث، يعني منها الطبية وغيرها. في أواخر القرن 20 بلشوا إنه يستخدموها الأطباء في استخدامات طبية دقيقة ومعينة، بلشت بأطباء العيون عند بعض حالات المرضية حول العين، وبعدين أطباء الجلدية. فأساس التسمية إنه سم، لكن الاستخدامات اللي هلأ حاليا هي مادة بتراكيز دقيقة جدا ومدروسة جدا، وبناخد منها الفعالية إن شاء الله.
0: دكتورة كتير ناس بيربطوا البوتوكس بالتجميل فقط، لو تحكينا اليوم أكتر عن استخداماته الطبية والعلاجية.
1: زي ما ذكرت لك قبل شوي انه بلشوا اطباء يستخدموه بالعيون، هي الماده اصلا بتشتغل على تثبيط انتقال السيالات العصبيه من الاعصاب للعضلات، وبالتالي اذا في فرط تشنج بالعضلات بخفف منها، بيعمل على ارتخاء العضلات المسؤوله عن بعض الحالات المرضيه. فبلش استخدامه عند اطباء العيون في حالات الحول، بعض حالات تشنج ما حول العين او الترميش اللا ارادي في العيون. هلأ واحدة من أهم استخداماته الطبية كمان بأمراض العصبية العضلية مثل مرضى الشلل الدماغي. في ناس بيكون عندهم شد بعضلات معينة، فما استخدام أو هاي الحقن بيؤدي لارتخاء العضلات وتحسين وظيفة الأشخاص. هاي بعض الاستخدامات الطبية. كمان في استخداماتها في صرير الأسنان في حالات العضلات اللي بتشد في الفك، ممكن أنه تخفف من الشد. نحن بعيادة الجلدية بنحب استخداماته كتير بعلاج فرط التعرق أو زيادة التعرق عند بعض المرضى.
0: نعم. طيب دكتورة قديش بيستمر نتيجة علاج التعرق؟ يعني أنا بستخدم بوتوكس لعلاج التعرق، كم ممكن تستمر نتيجة هذا الحقن؟
1: هو نتيجته فعالة في علاج فرط التعرق الأولي، ممكن تستمر من 4 إلى 6 شهور بالعادة.
0: نعم دكتورة، يعني لو نحكي أكثر عن استخدامات البوتوكس لعلاج الندب أو بعض الأمراض الجلدية المزمنة.
1: هلأ بعض الأمراض الجلدية من جديد عم بتطلع أبحاث جديدة عن استخدامات تانية طبية لمادة البوتوكس. ندب ممكن يكون في له تأثير عليها، لسه هاي من آخر كم سنة الحديث عم بصير عنها، بيخفف من تكون الندب. بعض حالات الوردية أو احمرار الوجه ممكن يكون في لها فعالية. وفي بعض الأمراض الجلدية اللي بيكون فيها أصلا زيادة في فرط التعرق أو زيادة بالتعرق في المكان، فممكن إنه نخفف منها عن طريق البوتوكس. فهي من الاستخدامات الواعدة في الجلدية.
0: نعم. طيب دكتورة متى ممكن نحكي أو نشوف إنه هذا الشخص مناسب لحقن البوتوكس تجميليا؟
1: هلا لما نحكي عن استخدامات التجميلية، هاي ناحية تانية من الاستخدامات
0: البوتوكس اللي هي دارجة اليوم أكتر دكتورة.
1: اللي هاي دارجة، لما نحكي كلمة بوتوكس الناس رأسا بتروح بتفكر إنه هي فقط علاج تجميلي. طبعا تقييم المريض أول إشي أهم، يعني من أهم الخطوات ما قبل العلاج، وخطوة أساسية بالعلاج بالبوتوكس للتجميل، لأنه المريض هو التجاعيد هي جزء من وجه المريض، وطبعا جزء لا يتجزأ. أهم إشي في التقييم إنه نطلع على المريض كوحدة كاملة. الوجه ممكن يكون بحاجة لعدة إجراءات مختلفة، ولكن إذا في عندي تجاعيد حركية واضحة هون بيكون المريض ممكن يكون قابل للعلاج بالبوتوكس مشان تخفيف أو العمل على إرخاء هاي العضلات اللي بتسبب التشاعيد.
0: نعم. طيب دكتورة، لو نحكي أكثر عن الفرق بين الأنواع البوتوكس اللي موجود اليوم بالسوق.
1: هاي صراحة نقطة مهمة ويمكن لازم نوهت عليها كمان ببداية اللقاء. إحنا لما اشتقينا كلمة بوتوكس عم نستخدمها هلأ لأنها دارجة، بس هي تستخدم عامية لعدة منتجات أو تحت مستحضرات دوائية موجودة في السوق. جزء من هاي المستحضرات عدة مواد هي مرخصة عالميا من الغذاء والدواء الأمريكية وفي أوروبا، هي بتحمل طبعا علامات ترخيص وعليها أبحاث ودراسات مهمة يعني أدت إنه استخدامها يصرح فيه. هلأ في مواد تانية ممكن تكون موجودة بالسوق ممكن ما تكون بنفس الفعالية أو نفس طريقة التصنيع، فطبعا في اختلاف بالمواد، لكن المادة الأساسية كبوتولينوم توكسين يعني تتشابه بخصائصها العامة من ناحية الفعالية ومدة العلاج.
0: طيب دكتوري، اليوم احنا بنشوف انه انتشر هذا الموضوع كثير خصوصا بين الصبايا والشباب بعمر العشرينات. يعني هذا الشيء طبي، نعتبره اجراء طبي ولا اجراء جمالي لموضة؟
1: هلأ بصراحة إذا بدنا نحكي عن نظرة الناس للجمال تختلف من فترة لفترة، وإحنا كأطباء بهمنا أولاً وأخيراً إنه نعمل الإشي المناسب لكل حدا. نحافظ على تفرد الشخص، نحافظ على تعابير الشخص وما نتبع الموضة. فأنا نصيحتي إنه كل شخص لازم يتقيم عن طريق طبيب مختص عارف شغله وعارف شو عم بيعمل، عنده دراية كافية بتشريح الوجه، عنده دراية كافية بمعالم الوجه، وقدر الإمكان حافظ على الجمالية الطبيعية. إحنا بنشتغل لتحسين الجلد وجودة البشرة بس مش لتغيير، فهذا الإشي كتير مهم. فإذا إجاني مريض في العشرينات والله عنده خطوط بداية إنها تحفر أو عنده فعلا دواعي للاستخدام ممكن، ولكن أنا ما بشجع الناس إنه تتبع الموضة ودائما يتبعوا التقييم الصحيح للطبيب.
0: نعم. طب دكتورة، شو أكثر المناطق في الوجه مناسبة إنه ينعمل فيها حقن للبوتوكس؟
1: هلأ بالنسبة لحقن البوتوكس التجميلي اللي عم نحكي عنه، في عنا أهم إشي الخطوط العبوس أو خطوط ما بين الحاجبين، في الخطوط الجبهة طبعا وخطوط ما حول العينين. هدول من الأشياء اللي كتير متعارف عليها ومصرح فيها. بالنسبة للتجاعيد التانية بالوجه طبعا في استخدامات تانية بالجزء السفلي من الوجه، تجاعيد ما حول الأنف، في عنا الابتسامة اللثوية كمان، الناس اللي بس تبتسم بتبين جزء كبير من اللثة ممكن تساعدهم. الحقن في منطقة أسفل الفم أو ما حول الفم والدقن وتحديد الرقبة في تقنية نفرتيتي، هاي الأشياء كلها ممكن إنها تستخدم ولكن بحذر لأنه الطبيب بعرف إنه في إلها مضاعفات أكثر من غيرها.
0: نعم. طيب دكتورة، يعني البوتوكس ممكن يغير ملامح الوجه ولا المشكلة ممكن لو صار تغيير في ملامح الوجه ممكن تكون المشكلة بطريقة الحقن؟
1: هلأ في طبعا ممكن تصير تغيير أو مضاعفات خلينا نحكي من نتيجة حقن البوتوكس، واحدة منها إنه تغيير في بعض الملامح. هذا الإشي أكيد الدكتور لازم يقيم المريض زي ما حكينا بالأول، نعمل الإشي المناسب لطبيعة الوجه، ما نغير ملامح، ما نفقد الشخص القدرة على التعبير نهائيا، ولكن إذا صار في انتشرت المادة في عضلات مثلا غير مرغوب فيها ممكن إنه يصير في عدم تماثل بالوجه أو تغيير ببعض الملامح، وهي ممكن تكون نتيجة أساليب حقن خاطئة أو ممكن تكون نتيجة تكوين الفردي للشخص أو عضلاته نفسها. فيعني المضاعفات هاي واردة ولكن ممكن أنها تروح مع فترة بسيطة أو يرجع عند طبيب والمعالج لأنه في أشياء ممكن أنها تتعدل كمان.
0: نعم. دكتورة، بعد الحقن بكم مدة ممكن تبلش تبين نتيجة الحقن وفترة استمراريتها، يعني كم بتضل؟
1: غالبا عم نحكي خلال عدة أيام إلى أسبوع بتبلش النتيجة، ولكن النتيجة النهائية بنشوفها بعد الأسبوعين. فإحنا دايما بنحب نخلي المريض يراجعنا بعد أسبوعين خاصة مريض التجميلي عشان نشوف شو في إشي تاني ممكن ينعمل له.
0: نعم. يعني إجراءات تجميلية تجرى في الخدمات الطبية؟
1: طبعا تجرى في الخدمات الطبية، والتقييم الأولي بعد الحقن بعد أسبوعين، وطبعا مدة التأثير المادة بضلها يعني مختلفة عند الناس من شخص لآخر، بس ممكن تقعد من 4 إلى 6 شهور.
0: نعم. طيب دكتورة، يعني هل صحيح إنه إذا بلش الشخص يعمل بوتوكس لازم يكمل فيه طول عمره ولا ممكن يكتفي بمرة أو مرتين؟
1: هلأ يمكن هاي من الأشياء الشائعة بالمجتمع أنه لازم تضلك تكملي وهيك، هلأ بيعتمد على طبيعة العضلات وطبيعة الحركة تبع العضلات وطبيعة التجاعيد اللي عند الشخص. ما في قاعدة ثابتة زي ما حكينا، كل شخص هو إنسان متفرد فبيعتمد على تقييم الطبيب.
0: نعم. يعني دكتورة، إذا وقف استخدام البوتوكس بيصير شكله أسوأ من قبل ولا هاي إشاعات؟
1: لا صراحة مش رح يصير شكله أسوأ، بالعكس أنا يعني بجوز هاي تقسم لمدارس، بس أنا واحدة من الناس اللي بفضل إنه لا يعطي لحاله فترة عشان يعيد تقييم الأمور. هلا بترجع العضلات لطبيعتها، مش رح ترجع أسوأ، أكيد مش رح ترجع أسوأ، ولكن مش غلط إنه دائما زي ما حكينا التقييم عن طريق الطبيب وجلسة الاستشارة، تقييم بين المريض وبين الطبيب وشو الإشي المتوقع، هاي مهمة جدا جدا يعني بأي علاج.
0: نعم دكتور، حتى اليوم بنشوف انه بطل زي من سنتين الناس عمالها بترجع للطبيعي اكثر، عم بيدوبوا. واحد من الترندات اللي طلعت مؤخرا انه ندوب الفيلر الموجود، او الصبايا بيدوبوا الفيلر الموجود، عم بيرجع للطبيعي.
1: مزبوط، لانه صراحه هلا يعني اي ماده تجميليه بالسوق قديش عمرها، إلها عقود من الزمن مش
0: نعم
1: اكثر من هيك، في مواد لساتها جديده، فمن ناحيه طبيه اذا ما في داعي يعني انا بفضل انه دائما الواحد يضل في الاعتدال، يعني الطبيب والمريض يشتغل بما هو يعني اعتدال، الإشي المناسب للعمر المناسب لطبيعه تكوين الوجه، وما
0: نعم
1: نبالغ في الاجراءات التجميليه. وفعليا هلا الترند العالميه زي ما تحكي عم ترجع للإشي الطبيعي.
0: نعم دكتوري، يعني الجسم ممكن يتعود على البوتوكس مع الوقت ويصير مفعوله أقل؟
1: هلا هاي حالات موجودة ولكن قليلة،
0: نعم
1: مزبوط يعني، والعكس صحيح كمان، ممكن انه مثلا بعد فترة ما يحتاجوا، فبيعتمد كتير على تكوين طبيعة تكوين المريض او وجود مثلا اجسام مضادة لبعض المواد من تركيبة البروتينات الموجودة في مادة البوتوكس نفسها، فبتختلف من مريض لمريض. مزبوط كلامك.
0: دكتور، بيختلف حسب الفئة العمرية اللي بلشت فيها أنا أعمل إجراء بوتوكس ولا ما دخل؟ لو تحت 20 أو بعد 30 مثلاً؟
1: هلا في دراسات معينة بتربطها بكثرة استخدام المادة صحيح، بس في دراسات لا مغايرة، فما بنقدر انه نحكي انه في اشي ثابت بهذا الموضوع. موجودة يعني موضوع مقاومة البوتوكس هو موضوع موجود فعليا، بيعتمد على كتير عوامل. هلا الشخص بس يكبر بالعمر كمان ببطل تأثير المواد زي ما كانت، او التجاعيد بتتكون بطريقة اكتر نتيجة عوامل تانية صراحة، يعني مش بس نتيجة التجاعيد الحركية، بتعرف في طبيعة البشرة مع العمر بتختلف،
0: نعم
1: فهذا الاشي ممكن انه يكون واحدة من الاسباب. الأسباب الثانية اللي ممكن تكون أسباب مناعية عند بعض الناس بتؤدي لتأثير أقل في البوتوكس مع الزمن.
0: نعم دكتور، مين الأشخاص اللي ممنوع عليهم يعملوا بوتوكس أبدا؟
1: طبعا هذا موضوع مهم ولازم حكينا أكيد عنه. طبعا تقييم الطبيب أولا وأخيرا زي ما رجعنا بنحكي، في أشخاص ممنوعين اللي هم في بعض الأمراض العصبية العضلية بتعمل ارتخاء العضلات، هاي ممنوعين تماما من البوتوكس لأنه رح يزيد لهم مشكلة.
0: نعم
1: هلا بالنسبة لأكيد حساسيات من المكون المادة نفسها أو من المكونات الموجودة في العبوة، هاي كمان من الممنوعات. التهاب ما حول المنطقة اللي ممكن نحقنها،
0: نعم
1: وطبعا توخي الحذر في مرضى أو في الحوامل والمرضعات وبعض الأدوية المصاحبة للإجراء، يعني في ناس تاخذ أدوية معينة ممكن تأثر عليها، فهذا الإشي برجع للسيرة المرضية عند
0: نعم
1: الطبيب.
0: دكتورة، الحوامل والمرضعات ممكن ياخذوا بوتوكس عادي؟
1: هلا فعليا ما في دراسات كافية إنها تثبت إنه ما إنه آمن تماما، فما بنفضل إنه نعطي هاي الفئات من الناس.
0: نعم يعني ما في دراسة بتثبت إنه الحامل أو المرضعة ما لازم يعملوا حقن بوتوكس، بس هو كأضمن
1: هلا
0: أو
1: اضمان انه
0: كمحافظ.
1: الواحد دائما يمشي على الاشي اللي فيه اثباتات علمية اكتر مشان
0: نعم
1: نحمي نفسنا ونحمي المرضى، لا ممكن انها تعمل ولكن ما في عنا تأكيد 100% على هذا الحكي.
0: نعم دكتور، أكثر المضاعفات أو الأخطاء اللي بتشوفوها نتيجة الحقن؟
1: هلا بدنا نحكي للمريض لما يكون موجود عندنا بالعيادة انه شو ممكن يصير بعد الحقن، في اشياء واردة يعني شائعة، خلينا نحكي اثر مكان الحقن، هذا اشي ممكن انه يصير، كدمة صغيرة ممكن انه تصير محل الحقن، عادة هو اجراء بسيط، ألم بسيط عند الحقن، بعض الناس ممكن يصير عندهم تفاعل تحسسي بسيط مكان الحقن فقط، بس احنا هذا كلياتها أعراض عارضة. المضاعفات الثانية بتصير خلال أيام، انه إذا صار عدم تماثل بالوجه، في حقن في أماكن معينة ممكن يؤدي لأنه المادة تنتشر في عضلات غير مرغوب فيها، فبيؤدي لمثلا هبوط في الجفن العلوي، هذا الإشي ممكن إنه يصير، هبوط في الحواجب أو عدم تماثل بالابتسامة مرات إذا حقن في العضلات اللي ما حول الفم، هاي الأشياء ممكن إنها تصير من كمضاعفات ولكن مش عند كل الناس طبعا، هاي يعني
0: نسبتها
1: بنسبة
0: بسيطة
1: قليلة من
0: دكتورة.
1: الناس، نعم ممكن إنها تروح بعد فترة بسيطة من الحقن وفي إلها علاجات، فضروري الواحد يراجع طبيبه لما بصير عنده هاي الأشياء.
0: دكتورة، بما أنك حكيتي عن الطبيب، كيف ممكن الشخص يختار الطبيب أو المركز المناسب لإجراء مثل هذه الإجراءات، يعني التجميلية سواء كانت أو علاجية؟
1: طبعا هذا سؤال كتير مهم وبشكرك على هذا السؤال.

0: انه احنا كمان هدفنا انه نوعي الناس انه لازم، يعني صحيح مسؤولية الطبيب بس ايضا كمان مسؤولية الشخص انه يتحرى الدقة
1: اتجاه
0: ويتوقع
1: نفسه.
0: بالضبط مسؤوليته تجاه نفسه، انه يدور على المكان اللي فيه طبيب مؤهل حاصل على تراخيص معينة بتخوله لأنه يجري هاي الإجراءات، عنده المعرفة الكافية بتشريح الوجه، عنده المعرفة الكافية بالمواد وطريقة استخدامها، وطبعا التراخيص زي ما حكينا. الناس المؤهلين يحقنوا في هاي الإبر عادة بيكونوا أطباء اختصاصات الجلدية، جراحة التجميل، الوجه والفكين، وأطباء الأعصاب اللي مؤهلين يحقنوا بعلاج بعض الحالات المعينة، التأهيل أو العيون أو الأذنية، يعني الأمور فيها تراخيص. فبفضل إنه دائما الشخص يلجأ للطبيب المختص في هاي الأمور.
1: نعم. طيب دكتورة، يعني بالفترة الأخيرة كثير انتشرت أسعار، يعني عروض على البوتوكس أو الفيلر أو هذه الإجراءات كلياتها بأسعار قليلة جدا. هل السعر المنخفض ممكن يكون مؤشر على وجود خطر؟
0: كمان هذا سؤال مهم. بصراحة يعني إحنا عم نسمع من جديد إنه صار في منتجات مقلدة، فهذا الإشي كتير مهم إنه نوعي الناس كمان عليه. يعني جزء من إنك بتروحي على طبيب مختص إنه تضمني إنه المواد اللي عم بجيبها إلها طريقة حفظ معينة، هي مادة بروتينية بالآخر وحساسة، فلازم الشخص يكون داير باله حفظ وتخزين المادة واستيرادها من المكان الصحيح. المواد المقلدة موجودة للأسف، فعشان هيك لازم إنه ندير بالنا. تفاوت الأسعار أو تفاوت يعني المراكز هاي أشياء تجارية بالآخر، ولكن إذا بتروحي عند طبيب عنده دراية كافية بالمادة أنت بتكوني بتحمي حالك من مضاعفات
1: نعم، يعني
0: معينة.
1: ما ننجر وراء الأسعار
0: لا طبعا،
1: الأقل، لأنه الأسعار المنطقية لهذه الإجراءات مرتفعة.
0: هي مادة أصلا مكلفة زي ما
1: نعم
0: تحكي، هي المادة هي طريقة تصنيعها صعبة، في لها ظروف تخزين معينة، فدائما الواحد يعني يتساءل يعني حول المصدر
1: شو
0: للمادة بالضبط،
1: يحسب المنطق دكتورة؟
0: يحسبها بطريقة منطقية. مزبوط، ما بنحكي ما في عروض، في عروض في أشياء، بس لما تروحي عند الشخص الصحيح والثقة إن شاء الله الأمور بتكون بالسليم.
1: إن شاء الله. دكتورة، لو نحكي اليوم عن دور الخدمات الطبية الملكية، وين إحنا اليوم كخدمات طبية من هذه الإجراءات؟
0: إحنا كخدمات طبية ملكية بصراحة بنحب نكون وبنكون دائما سباقين لأي إجراءات موجودة. فإجراءات التجميلية والعلاجية لمادة البوتيلينم توكسين بكافة أنواعها هي متوفرة بالخدمات الطبية من زمان،
1: نعم.
0: وإلنا عنا خبرة كافية فيها، وعنا مرضى معينين بتم حقنهم تجميليا وعلاجيا في كافة الأقسام، في يعني من كافة التخصصات. فهذا الحكي هو موجود عنا، وحتى عنا تراكيب مختلفة موجودة في الخدمات الطبية. بنعقد ورشات عمل دورية، بندرب الأطباء على هاي الحقن بطريقة يعني ممنهجة، فدائما بنحب نكون سباقين لهاي الأشياء، وهي موجودة كمؤسسة يعني رائدة الخدمات الطبية، موجود عندنا هاي الأشياء بتفاصيلها الحمد لله.
1: الحمد لله. يعني دكتور، ننوه اليوم للمستمعين انه الاجراءات الطبيه التجميليه تجرى في الخدمات الطبيه الملكيه.
0: يعني خلينا نحكي انه في بعض الاجراءات
1: نعم.
0: التجميليه تجرى والحمد لله، بس الاشي اللي متوفر اكيد يجرى عندنا وبسهوله، يعني ممكن اي حدا يجي يعني سواء عسكري او مدني في طريقه معينه بفوت فيها على العياده وبتقيم، ومن ثم يتم تقييمه كامل شو بيحتاج من اجراءات. وعندنا كمان بحب احكي بهي المناسبه انه في عندنا قسم الجلديه والليزر،
1: نعم.
0: في عندنا عده اجهزه من الليزر، وكنا من كمان السباقين في الاردن انه الاجهزه هاي كانت متوفره عندنا سواء لها استخدامات تجميليه وعلاجيه ايضا،
1: نعم.
0: يعني اجهزه الليزر متوفره عندنا ما كانت متوفره عند اي حدا في الاردن قبلنا.
1: نعم، يعني وبأفضل نتيجة دكتورة، وعلى أيدي أمهر الأطباء.
0: طبعا لانه احنا الحمد لله
1: الحمد
0: في
1: لله.
0: عنا يعني نخبة من الاطباء
1: نعم.
0: المدربين والاكفياء بيعرفوا شو بيشتغلوا، واكيد هذا يعني احنا كمؤسسة كمان بندرب، احنا عنا كمان متدربين يعني في كافة الاقسام،
1: نعم.
0: بتعرفي الاطباء عنا متدربين من كافة الصنوف وفي كافة المراحل، ودوريا طبعا تعقد ورشات عمل. احنا الاطباء اللي عنا الحمد لله بيصح لهم فرص تدريبية كمان يعني بالاردن وخارج الاردن،
1: نعم.
0: ومؤهلين على قدر عالي من التأهيل الحمد لله.
1: الحمد لله. يعني المقدم الطبيب جهاد العساف، كنت ضيفتنا اليوم داخل استديوهات إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بدي أشكر وقتك وجهدك، وأشكرك على كمية المعلومات اللي قدمتينا إياها دكتورة، نورتينا.
0: شكرا لك، النور نوركم، وأنا شاكرة جدا لهاي الاستضافة، وإن شاء الله يا رب يكونوا المستمعين والمشاهدين استفادوا من
1: أكيد
0: هذا الحكي اللي حكيناه.
1: شرفتينا
0: شكرا
1: دكتورة، أهلا
0: جزيلا،
1: وسهلا.
0: شكرا، أهلا فيك.

0: نعم، وأنتم مستمعينا الكرام بهيك بنكون وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من المستشارك الطبي، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء الأسبوع المقبل في نفس المكان والزمان وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اسمحوا لي أن أشكر الزملاء من الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، ومن البث المباشر محمد الحناطي، ومن مواقع التواصل الاجتماعي علي الوديان، حنين بني مصطفى. هذه تحيات معدة البرنامج نور الحوامدة، وتحياتي لكم آية الجدي. في كل لحظة من حياتكم تذكروا أن صحتكم هي أولويتنا. ضلكم بخير وعلى خير.
1: مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجدي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. سواعد

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أعزائي وأحبائي المستمعين والمتابعين لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سواعد الإنقاذ.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، وأرحب بكم. أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، وفي هذه الحلقة التي أحببنا أن نتحدث فيها عن حوادث الغرق والإجراءات الوقائية للوقاية من هذه الحالات.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، وسنتحدث في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن حوادث الغرق وكيفية الوقاية منها وما هي أسبابها وكيف نتعامل مع من يتعرض إلى مثل هذه الحوادث. وبالتالي أعزائي وأحبائي المستمعين، تعلموا بأن مديرية الأمن العام وضعت لذلك أهمية كبيرة للوقاية من هذه الحوادث المحتملة، ولا سيما خلال فصل الصيف، وهي من الحوادث التي تقع بشكل أكثر وأكبر خلال فصل الصيف وما ينتج عنها من وفيات وإصابات. للأسف يعني نتعامل مع العديد من هذه الحوادث، تتعامل معها طواقم الغطس في مديرية الدفاع المدني، الذراع الإنساني لمديرية الأمن العام، لا سيما بأنه خلال ارتفاع درجات الحرارة دائما لدينا معادلة، عندما تكون هنالك ارتفاع في درجات الحرارة أو موجات حر هنالك تكون المعادلة لدينا تلقائيا من خلال خبراتنا السابقة، يكون هنالك ارتفاع في حوادث الغرق التي تحصل لا قدر الله. وبالتالي نحن نريد من مواطننا العزيز وكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الغالي أن يكون شريك حقيقي معنا للوقاية من هذه الحوادث، لا سيما بأنها تتكرر بشكل كبير خلال فصل الصيف. وبالتالي ندعو الجميع إلى أهمية أن يكونوا لديهم ثقافة وقائية عالية جدا للوقاية من هذه الحوادث التي تفجعنا وتحزننا وتؤلمنا جميعا في مديرية الأمن العام، لا سيما أنها تحصل أحيانا نتيجة لتصرفات خاطئة. لذلك حذرنا مرارا وتكرارا عن عدم الاستهانة بمتطلبات السلامة العامة، لا سيما أننا تحدثنا وحذرنا وأرشدنا بعدم السباحة داخل البرك الزراعية وقنوات المياه الجارية والسدود. وجميع هذه المواقع لو تحدثنا بداية عن البرك الزراعية، هي من الأماكن التي لا يسمح أبدا في السباحة فيها، لأنها لا قدر الله نسبة الغرق فيها كبيرة جدا، فهذه المواقع لم يعني توضع ولا يمكن استخدامها إلا من أجل الري لأصحاب هذه المزارع، ولا يمكن استخدامها كمسابح. لذلك العديد من الوفيات التي تعاملنا معها حصلت جراء السباحة في هذه البرك الزراعية، حتى لو كان الشخص يعلم ويعرف ولديه أصول السباحة ولديه القدرة على السباحة، لكن نسبة الغرق داخل البرك الزراعية كبيرة جدا. وبالتالي بعض الأشخاص يقوم بتصرفات خاطئة، قد يقوم بالمغامرة أو يغامر بنفسه أو يقوم بأفعال قد لا قدر الله تؤدي إلى غرقه. وبالتالي بداية نحذر أصحاب هذه المزارع أن يقوموا بوضع الأسلاك الشائكة التي تمنع الاقتراب من هذه البرك الزراعية، أن يكون هنالك لوحات أو قرمات أو أرمات لنقول عنها بالعربية الفصحى، أن يكون هنالك أرمات إرشادية لوضعها على أبواب أو بالقرب من هذه البرك الزراعية بعدم السباحة في هذه المواقع، والتحذير من خطورة السباحة فيها، لا سيما بأن هذه البرك الزراعية أحيانا يعني أو غالبيتها بل كلها يكون في أسفلها أكياس بلاستيكية تؤدي إلى الانزلاق، وبالتالي إذا حاول الشخص السباحة فيها يحاول الخروج ينزلق مرة ومرة إلى أن يتعرض إلى جهد كبير، وبالتالي أحيانا تؤدي إلى حادث الغرق مما يؤدي إلى الوفاة لا قدر الله. أيضا بعض الأشخاص عندما يذهب إلى هذه المزارع إلى هذه الأماكن وتكون قد المزرعة يعني كمتنفس لهذا الشخص الذي يمتلك هذه المزرعة أو يقوم مثلا بتأجيرها، أن نراقب الأطفال وأن لا نسمح لهم باللعب بالقرب من هذه المواقع كالبرك الزراعية، لأنه لا قدر الله يعني دقيقة دقيقتان قد يغفل فيها الإنسان أو لا ينتبه أو لا يعي، يذهب الطفل لا قدر الله ويقوم بالنزول في هذه المياه أو السباحة فيها مما يؤدي إلى غرقه. وأذكر العديد من الحوادث التي نتجت وحصلت نتيجة السباحة في هذه المواقع أو لعدم مراقبة الأطفال. أذكر قبل يعني عدة أعوام، ما يزيد عن 6-7 أعوام، أذكر يعني طفل يعني لا يتجاوز السنتان، كان وقتها مع عائلته وكانت العائلة مشغولة تعلم يعني خلال الرحلات التنزهية أو الذهاب إلى هذه المواقع، قد يعني الشخص لا ينتبه أو لا يقوم بالرقابة الدقيقة واللصيقة لنقول عنها على هؤلاء الأطفال، وبالتالي كانت دقائق معدودة أدت إلى ذهاب هذا الطفل إلى البركة الزراعية، وعند البحث عنه عندما فقدوه وجدوه متوفى غرقانا داخل هذه البركة. وبالتالي نريد أن نحذر ونوعي أن السباحة في هذه المواقع خطير جدا، وأيضا أن نراقب الأطفال وأن نكون أكثر وعيا وأكثر إدراكا وأكثر ثقافة بعدم الاقتراب من هذه المواقع.

فيها لا قدر الله نسبة الغرق فيها كبيرة جدا. وأقول ذلك وأكرر أن حتى الشخص لو كان يعتقد بنفسه أنه ماهرا في السباحة نسبة الغرق فيها كبيرة جدا، لأن التربة فيها تكون طينية، يكون فيها كما تحدثنا قبل قليل الأشجار، الأسلاك، الحديد وغيرها من الأشياء المختلفة، وبالتالي قد تكون عائقا أو مصيدا للأشخاص أثناء السباحة في هذه المواقع. وأيضا قنوات المياه الجارية ندعو الأشخاص بعدم السباحة فيها، وأحيانا في بعض المناطق الصحراوية والشرقية والجنوبية من المملكة قد يعني بعد فصل الشتاء يكون هنالك برك تجمع مياه الأمطار تكون عميقة، وبعض الأشخاص يقوم بالسباحة فيها وللأسف أيضا نسبة الغرق كبيرة فيها جدا. وبالتالي من الأخطاء والأخطار التي تحصل أثناء وقوع مثل هذه الحوادث الاندفاع العاطفي. بعض الأشخاص عندما يشاهد أو يكون في موقع هو وأصدقائه أو أصحابه أو عائلته أو أي من كان معه في هذه الرحلة التنزهية التي تكون بالقرب سواء من البرك الزراعية أو السدود أو القنوات المياه الجارية، بعض الأشخاص إذا تعرض إلى الغرق البعض مندفعا بعاطفته يقوم بمحاولة إنقاذه يقفز إلى المياه، وبالتالي تحصل حالة الغرق الثانية ويحاول الثالث كذلك، لأنه حقيقة قبل عدة أعوام أذكرها في إحدى مناطق المملكة في إحدى السدود كان هنالك أشخاص، الأول قام بالنزول داخل المياه توفاه الله غرقا، والثاني حاول إنقاذه أيضا لحق به، والثالث وكان هنالك ثلاث وفيات. وبالتالي لا نريد الاندفاع العاطفي، إذا كان معهم حبال بإمكانهم إذا رأوه أن يرموا له الحبال ويقوموا بسحبه أو قطعة خشبية أو أي جسم قابل للتوصيل ما بينهم وما بين الشخص الذي يتعرض للغرق، وأن يكون هنالك اتصال مباشر مع رقم الطوارئ الموحد 911 التابع لمديرية العمليات والسيطرة، هؤلاء النشامة الذين يواصلون الليل بالنهار لتلقي البلاغات والاستجابة لهذه الحوادث. وبالتالي الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911، عندها تتحرك فرق الغطس المتخصصة في مديرية الدفاع المدني للتعامل مع مثل هذه الحوادث، حوادث الغرق. لكن الوقاية هي الغاية التي دائما نبحث عنها في مديرية الأمن العام، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. وبالتالي لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة للسباحة في هذه الأماكن، وبالتالي الوقاية خير علاج وخير مثال وخير إجراء يمكن أن يقوم به الشخص للابتعاد عن هذه المواقع. لذلك أرجو من مواطننا العزيز وأستحلفهم بالله يعني عدم السباحة في هذه المواقع، لأن نسبة الغرق فيها كبيرة جدا، وبالتالي لا أريد أن أذكر الإحصائيات ولا أذكر عدد الوفيات ولا عدد الإصابات حتى يعني نكون واقعيين وصادقين معكم، لأنه ما زلنا نتعامل مع العديد من هذه الحوادث. أيضا هنالك بعض الأشخاص لديه بعض آبار المياه لا يقوم بإقفالها بالشكل الصحيح، لا تكون مغطاة، وبالتالي أنا أذكر يعني إحدى الحوادث أيضا توفي طفل نتيجة فتحه غطاء إحدى الأبار، وكان عمق هذا البئر 3 أمتار، وأثناء البحث عنه وجدوه متوفى غرقانا أيضا داخل هذه البركة أو داخل هذا البئر، بئر المياه. وبالتالي علينا أن نقيم المخاطر المحيطة سواء كانت في المنزل، المحيطة في المنزل، المخاطر عندما نذهب إلى المواقع التنزهية، أن يكون لدينا ثقافة وقائية وإدراك عالي أن نقيم المنطقة هل تصلح للبقاء فيها، لا سيما إذا كان معنا أطفال، أن لا نقوم بالتصرفات الخاطئة بخصوص مثل هذه الحوادث، حوادث الغرق التي تحصل خلال فصل الصيف. وبالتالي نريد أن نكون أكثر وعيا وأكثر إدراكا بالابتعاد عن هذه المواقع. سنتحدث بإذن الله عن أمور أخرى لكن بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

كبيرا عليهم إذا حاول أي شخص السباحة في هذه المواقع. على الود لقيناكم وعلى مثله نودعكم. كنت معكم أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواعد

أهلا بكم أعزائي وحبائي المستمعين، نكرر بعدم السباحة في هذه المواقع، البرك الزراعية وقنوات المياه الجارية والسدود، وهذه المواقع جميعها تشكل خطرا

الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. الفائز يطالب بموقف عربي موحد وفاعل لوقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي. الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني ويبلغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة على الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المملكة. وزير الخارجية يجري مباحثات مع عدد من نظرائه تناولت سبل وقف التصعيد في المنطقة. تواصل القصف الأمريكي على إيران وسط مخاوف بشأن أمن الملاحة عبر مضيق هرمز. شهداء وجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية في قصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي. ومن محلياتنا، التربية تجري غدا قرعة الدفعة الأولى لمشروع تمليك الأراضي للمعلمين. أخيرا، أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق حتى الخميس المقبل. انتهى الموجز، دمتم بخير.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم، وقوة إلى جانب قوتكم.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نشمي

0: إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي.
1: أسعد الله مساءكم بكل الخير، وأهلا وسهلا إلى حلقة جديدة من برنامج نشميات، تسمعونه عبر الفضاء العسكري إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ويا أهلا ومرحبا أيضا بكل متابعينا عبر صفحتنا على الفيسبوك. رح نتعرف إحنا وإنتوا على نشمية وفارسة اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل.

من أرض الكرك، أرض العز والكرامة، نشأت في عائلة عسكرية غرست فيها حب الوطن والوفاء والإخلاص والإيمان بأن خدمة الأردن شرف ورسالة. ومن هذه القيم بدأت رحلتها الوطنية مؤمنة بأن النجاح يبنى بالعلم والعطاء وتحمل المسؤولية.

فارسة حلقة اليوم جمعت في مسيرتها بين الدراسة القانونية والخبرة العسكرية، فكان القانون أساساً للمعرفة، وكانت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مدرسة لصقل الشخصيات القيادية وبناء الخبرات وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية. نشمية اليوم تنقلت بين العمل الميداني والمواقع المركزية، وتولت مهام قيادية وإدارية في مجالات التحقيق والشؤون التنظيمية والخدمات الطبية الملكية، لتراكم على مدى ما يقارب عقدين من الزمن خبرات متنوعة في القيادة والإدارة والعمل المؤسسي، مقدمة نموذجا مشرفا للمرأة الأردنية في ميادين العمل والعطاء.

واليوم تواصل نشميتنا هذه المسيرة من موقعها مديرا عاما للمركز الوطني للعناية بصحة المرأة، واضعة خبرتها في خدمة صحة المرأة الأردنية وتعزيز الوعي الصحي وترسيخ ثقافة الوقاية، انطلاقا من إيمانها بأن صحة المرأة هي أساس صحة الأسرة والمجتمع.

0: ضيفتنا في هذه الحلقة في برنامج نشميات هي المقدم لينا عود السيايدة، مديرا عاما للمركز الوطني للعناية بصحة المرأة. أهلا وسهلا فيك ستي.
1: أهلا وسهلا فيك ختام بيك. بداية بحب أشكرك على هالمقدمة الرائعة اللي أسعدتني جدا، وبشكر إذاعة القوات المسلحة الأردنية اللي أتاحت لي الفرصة لأني أشارك ببرنامج نشميات.
0: أهلا وسهلا فيك ستي. أكيد فيك. أنت إضافة لبرنامجنا اليوم، وأكيد هذه المقدمة يعني عن جدارة واستحقاق بعد سيرة ذاتية جميلة جدا بك. وخدمة مليئة بالولاء والانتماء والمحبة. بداية بنحب نتعرف على خدمتك العسكرية والمهنية.
1: أنا المقدم لينا عود السيايدة من محافظة الكرك، حصل على درجة البكالوريوس بالقانون من الجامعة الأردنية، وحصلت على درجة الماجستير بالقانون من جامعة مؤتة. ولأني إنساني طبعا أؤمن بأن العلم رحلة مستمرة، إن شاء الله أنا بصدد استكمال مسيرتي العلمية للحصول على درجة الدكتوراه في القانون
0: ما شاء الله.
1: التحقت بالقوات المسلحة الأردنية عام 2007 بالكلية العسكرية الملكية ضباط ميدان الفوج الرابع، طبعا إحنا بنحكي عنه الفوج الثاني للإناث كان. نعم. هو استمرت فترة التدريب لمدة عام، تخرجت برتبة ملازم. بعدها كان بداية خدمة العسكرية اللي هي أنا التحقت بالشرطة العسكرية الملكية. خلال 19 عام بخدمة العسكرية تنقلت بوحدات وميادين عسكرية كثيرة، منها وحدات مركزية، وحدات مقاتلة، وحدات ميدان، وأيضا للعمل في صرح طبي. هذا الشيء طبعا هو اللي ساهم في تشكيل شخصيتي المهنية، وتعاملت مع مختلف التحديات.
0: يعني لينا بك بتمتلكي هيك مسيرة عسكرية وإدارية في آن معا، يعني 19 سنة من العطاء ما شاء الله. كيف بتوصفي أبرز المحطات اللي صنعت شخصيتك القيادية؟
1: هو طبيعة الأماكن أو الوحدات العسكرية المتنوعة اللي أنا خدمت فيها، اللي هي بتتمثل بوحدات مركزية

0: نعم
1: وحدات الميدان، وحدات المقاتلة، صرح طبي. كان له دور كثير كبير إنه يكسبني خبرة متنوعة وتجارب عديدة، لأن كل وحدة أنا داومت فيها وخدمت فيها كان لها خصوصية بالعمل بتختلف عن الوحدة الأخرى. فمثلا بداياتي كانت بالشرطة العسكرية الملكية، استمرت خدمتي فيها لمدة 10 سنوات. خلال خدمتي بالشرطة العسكرية استلمت مناصب قيادية عدة، منها كنت قائد فصيل لفصيل المجندات بالأمن والحماية. طبعا كان لي شرف لأني أكون أول ضابطة تحصل على دورة الأمن
0: نعم، ما شاء
1: والحماية
0: الله.
1: آنذاك. أيضا
0: كيف كان شعورك ستي وانتي أول ضابطة
1: شعور
0: بتشعر
1: رائع
0: يعني بتحصل
1: للأمانة،
0: على دورة الأمن والحماية؟
1: الشعور كان رائع جدا، لأنه بوقتها علما أني أنا كنت خريج جديد يعني ملازم جديد، لكن أنه أنا يعني أكون مع زملائي الضباط وضباط الصف يعني جنبا إلى جنب خدمة القوات المسلحة، ونشاركهم بكل التفاصيل اللي بيأدوا فيها الواجب اللي هي أمن وحماية المطارات، فكان
0: نعم
1: الشعور رائع جدا للأمانة.
0: نعم ما شاء الله.
1: بعدين استلمت ضابط تحقيق بقيادة الشرطة العسكرية الملكية لمدة 5 سنوات، بعدها استلمت قائد سرية أيضا بالشرطة العسكرية الملكية، من ثم انتقلت إلى مديرية شؤون الأفراد. مديرية شؤون الأفراد داومت بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، كنت أنا طبعا الضابطة
0: نعم
1: الوحيدة بهاي الدائرة بحكم خصوصية العمل بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي اللي هي بتتعلق بالأمور القانونية.
0: نعم وأنت
1: ختام
0: قانونية
1: بك
0: يعني.
1: بالضبط، مثل ما بتعرفي هلأ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي يعني شغلهم بيتعلق بالحقوق التقاعدية للأفراد
0: طبعا
1: والضباط، فكان كل شغلنا يعني بيتعلق بقانون التقاعد العسكري، قانون الضمان الاجتماعي، قانون خدمة الضباط، قانون خدمة الأفراد، فكان له كثير أثر يعني
0: طبعا حقوقية وملعبها يعني خلينا
1: بالضبط.
0: نحكي.
1: فكنت وأنا الضابطة أو الأنثى الوحيدة يعني بهاي الدائرة، يعني
0: نعم
1: كون أنا تخصص يعني قانون. بعدين انتقلت من مديرية شؤون الأفراد بعد مدة 3 سنوات للواء الحرس الملكي الآلي الأول، تحكي من وحدة مركزية رحت على وحدة مقاتلة، وبعدين لقيادة المنطقة العسكرية الوسطى. كان لي الشرف إنه أنا أشرف على أول سرية نسائية تم إلحاقها بالمناطق أو بالوحدات المقاتلة. من ثم انتقلت يعني وداومت بالخدمات الطبية الملكية، كنت إدارية، فكل هاي الوحدات اللي داومت فيها كان كل وحدة لها طبيعة عمل مختلفة عن
0: طبعا
1: الثاني، فهذا كان له دور كثير كبير إنه أنا كل مكان داومت فيه أثر فيا من
0: طبعا
1: ناحية معينة.
0: يعني خبرات متراكمة مهمة جدا يعني، سواء كانت في المواقع العسكرية أو في المواقع الإدارية أو حتى في المواقع القيادية، لكن أكيد هذه التجارب كلها تنعكس على قدرتك في اتخاذ القرار وفي الإدارة.
1: صحيح، مثل ما حكيت لك هلأ مثلا بنبدأ بالشرطة العسكرية، يعني بداية مسيرتي لما بتحكي إنه أنا داومت بالشرطة العسكرية، وإحنا بنعرف الشرطة العسكرية هي الأم للضبط والربط
0: نعم
1: العسكري، فتعلمت هذه الجزئية وكان شعور جميل جدا إنه أنا بداية خدمتي أكون بوحدة علمتني العسكرية،
0: طبعا
1: علمتني الضبط والربط العسكري، علمتني الالتزام، علمتني التقيد بالتعليمات والأنظمة. لما داومت بشؤون الأفراد كانت الجزئية هاي أثرت علي إنه أنا اشتغلت بمجال تخصصي، فتعمقت بمجال القانون أكثر، صرت أكثر دقة على اتخاذ القرار،
0: طبعا
1: صار في عندي تأني إنه أنا يعني لازم يكون في عندي مرجعية لأي قرار بيصدر مني، يعني يكون في مرجعية قانونية.
0: نعم
1: برضو لما داومت بوحدات الميدان أو وحدات مقاتلة اكتسبت خبرة منها إنه تحمل المسؤولية،
0: طبعا
1: بالذات بتعرف في ختام بيك الوحدات المقاتلة فيها يعني العمل ميداني،
0: طبعا
1: فبده يكون في نوع من الصبر، تحمل المسؤولية، بكون شوي ممكن يأثر على حياتك الخاصة، كيف أنت بدك تصيري توازني بين هذا العمل وبين حياتك الخاصة ومسؤولياتك الخاصة. فبرضو الخدمات الطبية يعني كان الوضع مختلف تماما،
0: طبعا
1: أنت بتحكي عن وحدات داومت فيها كل الجهات اللي بتعامل معها عسكرية، لكن الخدمات الطبية كان هذا جانب مختلف تماما،
0: طبعا
1: يعني انتقلت فجأة لمكان انه انا بتعامل مع كوادر طبية، بتعامل مع مرضى، مع مراجعين،
0: نعم
1: فشفت بهذا الوقت الجانب الإنساني اللي بيتقدم، فكان
0: نعم
1: كل مكان داومت فيه
0: إلا
1: ترك او صقل
0: طبعا
1: فيه يعني
0: طبعا
1: جزئية
0: صقل فيكي
1: معينة.
0: جانب أكيد. نصل اليوم إلى المركز الوطني للعناية بصحة المرأة، ومبارك لك هذه الثقة، وما بنقول لك إنه إلا الله يقدرك على حمل أمانة المسؤولية ويقوي كتافك، لأنه يعني مسؤولية حقيقية تقع على عاتقك اليوم، وأنت على رأس عملك اليوم أكيد في عندك رؤية لتطوير هذا المركز.
1: أول شيء الله يبارك فيك ختام بك، والمركز الوطني للعناية بصحة المرأة كان بالنسبة لي شرف كبير، لأنه أنا أستلم مهام إدارة هذا المركز. بحب بداية أعرف وأحكي عن المركز الوطني للعناية بصحة المرأة. المركز الوطني للعناية بصحة المرأة هو مركز أو هو جهة مستقلة ماليا وإداريا، أنشئت عام 2011، جاء إنشاؤه بدعم ورؤية من سمو الأميرة عائشة بنت الحسين حفظها الله ورعاها. كان الغاية والهدف من إنشاؤه أنه يكون في اهتمام مكثف ورعاية خاصة بالمرأة. وإحنا كنا بنعرف أنه سمو الأميرة عائشة الله يحفظها إحدى منتسبات القوات المسلحة، ومن الداعمات لتمكين المرأة والاهتمام بصحتها وبكل جوانب حياتها،
0: ومواكبة لتطور هذا المركز يوم بيوم يعني.
1: تماما. فكان وهي رئيس مجلس الإدارة لهذا المركز، فكان إنشاء هذا المركز يعني برؤية يعني من سموها. وأيضا في عنا نائب رئيس مجلس الإدارة اللي هو مدير عام الخدمات الطبية العميد الطبيب سهل الحموري، بوجه له تحية كثير كبيرة لأنه من الداعمين طبعاً للأمانة لهذا المركز، ودائما بيوجهنا لأنه إحنا نقدم أفضل معايير الرعاية الصحية للارتقاء بصحة المرأة.
0: نعم ما شاء الله. يعني اليوم بسوى أنه نحكي عن أبرز الخدمات والبرامج اللي بيقدمها هذا المركز للعناية بصحة المرأة للمجتمع الأردني. وإحنا لما بنحكي المركز الوطني للعناية بصحة المرأة بنحكي عن مركز وحيد في الوطن العربي، وهي قيمة مضافة لهذا المركز.
1: نعم.
0: أنه قد إيه في تطور يعني عندنا في الرؤية العامة للمرأة الأردنية، بأنه حيث أنه تكون صحتها النفسية وصحتها الجسدية هي أولوية.
1: صحيح.
0: أولوية عند سمو الأميرة عائشة، وبالتالي هي رح تصبح أولوية عند كل امرأة أردنية.
1: صحيح. فكرة إنشاء المركز الوطني للعناية بصحة المرأة طبعا هو فكرة رائعة جدا، وبالذات زي ما تفضلتي يعني المركز الوحيد بالوطن العربي اللي بيحمل هذا المسمى.
0: نعم.
1: احنا بنعرف في مراكز طبية كثير، في مستشفيات بتقدم الرعاية الصحية، لكن
0: نعم.
1: كمركز مختص للعناية بصحة المرأة هون الفكرة بتميز هذا المركز.
0: نعم.
1: المركز الوطني للعناية بصحة المرأة بيقوم على تقديم برامج توعية وتثقيف صحي، بيقدم برضه برامج للوقاية والكشف المبكر، برامج لصحة اليافعات، في عنا مبادرات طبية، في عنا مركز صحي بالطفيلة اللي هو تابع مباشرة للمركز الوطني للعناية بصحة المرأة. هذا المركز يعني بيقدم كل خدمات الرعاية الصحية للمرأة بمختلف الأعمار وجميع المراحل، اهتمام شامل كامل متكامل.
0: نعم. حتى بتعملوا على استقطاب المرأة.
1: صحيح.
0: يعني
1: نعم.
0: حكي لنا ستي، لما بتدخل المرأة بدها يعني تراجع لسبب ما، كيف بتتعاملوا معها من لحظة دخولها المركز وحتى آخر يعني نصيحة طبية بتقدموا لها إياها؟
1: تمام. هو فكرة المركز أنه شامل للعناية بصحة المرأة بشكل عام. أنا مثل ما حكيت لك كان إنشاء المركز بداية انطلق من محافظة الطفيلة. ممكن تتساءلوا أو ممكن بعض الناس تتساءل أنه ليش محافظة الطفيلة بالذات. طبعا كان إنشاء هذا المركز بناء على دراسة انعملت قبل ما يتم إنشاء المركز، ونعمل إحصاء معين، فتبين أنه محافظة الطفيلة كانت أكثر محافظة بحاجة لتقديم الرعاية الصحية فيها والوعي ونشر الوعي الصحي فيها، فتم إنشاء المركز بمحافظة الطفيلة. بعدين تم التوسع لأنه عملنا برامج المراكز الصديقة للمرأة، عبارة عن برنامج أطلقه المركز الوطني للعناية بصحة المرأة بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية. هاي المراكز بتقدم رعاية مكثفة للمرأة ضمن معايير بحددها المركز الوطني، يعني وكأنهم مثل المركز الوطني اللي خاص فينا.
0: نعم.
1: اللي بمحافظة الطفيلة، لكن بعدد من محافظات المملكة. المركز الوطني بيهتم بالمرأة بكل تفاصيلها من أول ما تدخل المركز لحد ما تطلع منه. في عنا بيهتموا بصحة اليافعات، في عنا للحوامل، لتنظيم الأسرة، في عيادات أسنان، عيون، في معالجة فيزيائية، حتى فكرة الاستقطاب اللي تفضلتي فيها إنه ممكن الست تيجي مع أختها مع أمها مع بيحاولوا قدر الإمكان إنهم كيف يستقطبوها، يضلوا معاها، يشجعوها لتعمل فحوصات، لتعمل صور معينة، يحكوا معاها، يعملوا لها تثقيف توعية لأهمية العناية بصحتها سواء النفسية ولا الجسدية. فهي الفكرة كيف إنه إحنا لما نروح على مراكز صحية بيكون في جزئية معينة بدنا نتعالج وخلص بتنتهي عندها، لا، المركز الوطني للعناية بصحة المرأة بيهتم بكل تفاصيلك،
0: نعم، شامل
1: فبضل
0: اللي نقدر
1: داعم
0: نحكي. نعم
1: لإلك لحتى ما تخلص كل أمورك ويتطمن إن أمورك
0: نعم
1: 100%.
0: وهو من يصل إلى المرأة في أماكن سكنها، يعني
1: صحيح
0: بتعملوا جولات، بتعملوا ورش
1: صحيح
0: عمل، بتشبكوا مع المجتمعات المحلية عشان تقدروا توصلوا للسيدة وتعرفوا شو مشكلتها.
1: صحيح. هلا فكرة إنه بنوصل لأماكنهم بالبيوت هي ضمن برامج بيطلقها المركز الوطني. في عنا برنامج الزيارات المنزلية، هذا البرنامج اللي هو بقوم على فكرة إنه بيكون بيطلع فريق من عنا طبعا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، بيروح للنساء بأماكن معينة اللي بيحول أوضاعهم من إنها تروح على
0: نعم،
1: المركز،
0: تمنعهم من الوصول
1: وبالذات
0: للمركز.
1: اللي بيكون بعد الولادة.
0: نعم
1: ف بيكون فريق مختص بيروح عليها، بوصلها لعند بيتها، بشيك على أمورها، على الطفل، بشوف شو بحاجة فحوصات، بقدم لها الرعاية اللي بتحتاجها. هذا من برنامج الزيارات المنزلية. أيضا في عنا برنامج حملات طبية
0: نعم
1: بنشارك فيه مع مؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات اللي بتقدم حملات طبية بكل محافظات المملكة بعدة أيام، بيقدموا الرعاية الصحية اللي محتاجينها. يعني بنحاول قدر الإمكان نوصل للمرأة وين ما كانت.
0: أكيد رح نكمل معك ستي، ولكن رح نطلع لفاصل صغير
1: إن
0: وراجعين
1: شاء
0: لا
1: الله.
0: تروحوا بعيد.

0: من جديد رجعنا لكم اكيد مع ضيفتنا المقدم لينا عودة السياعدة. اهلا وسهلا فيك ستي، مديرا عاما للمركز الوطني للعنايه بصحه المراه. مبارك لك هذه الثقه من جديد، واكيد الله يقويك ويقدرك على حمل امانه المسؤوليه. يعني انا امامي الان ايضا اعلاميه، يعني انا بحكي عن لينا بيك، بحكي عن ضابطه نشميه حصلت على دوره الاعلام التاسيسي، فلديها خبره واسعه في الاعلام ومطلعه على اهميه الاعلام، كيف ممكن يكون شريك في هذا الوعي والتوعية الصحية، من وين بتبدأ؟
1: صحيح ختام بك، يمكن أنا من أول ما استلمت مهام المركز أول جزئية اشتغلت عليها موضوع الإعلام، فركزت على هاي الجزئية، ولأنه إحنا كلنا بنعرف إنه الإعلام له دور كبير ومهم. نعم. وجزء لا يتجزأ من كل أمور. نعم. حياتنا
0: طبعاً.
1: فالتوعية الصحية هي خط الدفاع الأول مثل ما بنعرف ضد المرض. طبعا الإعلام هو شريك أساسي في إيصال هاي الرسائل الصحية للمجتمع، بدون الإعلام كيف بدها توصل؟
0: نعم.
1: فالإعلام له دور كثير كبير، فإحنا يعني حتى بصفحة المركز هلا شغالين على كل إشي بنقدمه، بنحاول ننزله على صفحة المركز، نظهره إعلاميا لحتى نقدر نوصل للمرأة بكل مكان وبأي مجال.
0: ما شاء الله عليكم.
1: الله يسعدك.
0: يعني كلنا يعرف أهمية الأسرة، وهي يعني يمكن اللبنة الأساسية في المجتمع، وإحنا بنحكي دائما للمرأة إنه إذا بدك تديري بالك على عيلتك لازم تديري بالك على حالك وتكوني أولوية لنفسك.
1: طيب.
0: كيف ممكن يكون للأسرة دور وتكون فعلا شريك حقيقي وأساسي في أنه تحافظ على صحة المرأة، في أنه تدعم المرأة، في أنه ما تحبطها؟
1: شوفي الأسرة هي بداياتنا كلنا، فالأسرة هي الداعم الأول للمرأة.
0: نعم.
1: كل ما كان اهتمام بصحتها، هلأ كيف بدي يكون فيه الاهتمام؟ مثلا لما أبنائها مثلا يلاحظوا على أمهم، الأبناء يلاحظوا على أمهم أنه في مثلا إرهاق أو تعب معين أو بحاجة، لازم يكون في دعم منهم، تشجيعها، يحاولوا يساندوها، يكونوا معها أول بأول، لأنها تقدر يعني تعمل الإجراءات المناسبة لتهتم بصحتها، لأنه كل ما اهتمت بصحتها انعكس على بيتها.
0: نعم.
1: على أسرتها، وبالنهاية انعكس على المجتمع. فالأسرة هم الداعم الأول والحقيقي في الاهتمام بصحة المرأة.
0: نعم. أمامي نموذج مشرف للمرأة الأردنية العسكرية، وحاصلة على دورات وخدمت في مواقع عديدة، أثرت في شخصيتها، أثرت في فكرها. كيف ساهمت كل هذه المهارات والخبرات المتراكمة في الضبط والربط العسكري على أنه تشكل شخصية لينا بيك السياعدة، على أنه تنعكس على حياتها الأسرية والاجتماعية؟
1: شوفي أنا مثل ما حكيت لك، كون بداياتي كانت بالشرطة العسكرية الملكية اللي هي مدرسة الضبط والربط العسكري، هذا الشيء كان له دور كثير كبير، لأنه أنا أكون إنسانة ملتزمة، بحترم الوقت، بحترم التعليمات، حتى بكل الوحدات اللي داومت فيها يمكن كان معروف عني أنه أنا ما بتخذ أي إجراء أو أي قرار إلا أرجع لبناء على تعليمات، على أنظمة، على قوانين. فموضوع الضبط والربط العسكري كان جزء كبير من مسيرتي، وحتى أثر على يعني على حياتي.
0: نعم. كان جزء من شخصيتك حتى.
1: صحيح. وحتى. نعم. على بيتي وعلى أولادي، يعني معوديتهم على نظام معين، فهذا انعكس علي يعني على حياتي الخاصة.
0: نعم.
1: يعني
0: بتشعري
1: كمان إشي رائع يعني.
0: نعم. تشعري بالفطرة إنه أبنائنا مشاريع، يعني مشاريع عسكريين ومشاريع ضباط ومشاريع ضابطات؟
1: والله أنا حتى بالبيت لما يعني بعطيهم أو بحكي لهم لا أو بيحكوا لي يعني أمر عسكري، فهم دايركت صاروا يحكوا هاي الكلمة يعني، فهذا الشيء أثر يعني. بحبوا العسكرية، أنا ابني وبنتي كثير بحبوا الزي العسكري، حتى بنتي من طموحها إن شاء الله يا رب إني أشوفها يعني إحدى المنتسبات للقوات المسلحة، ودائما بشجعها لأنه هذا شرف كبير إن كنا.
0: طبعا. طب برأيك لينا بيك ما هي صفات القائد الناجح في كلمات؟
1: أنا بنظري القائد الناجح أول إشي يكون إنسان.
0: نعم.
1: لأنه بالنظري القيادة هي مسؤولية قبل ما تكون منصب.
0: نعم. خصوصا في مؤسسة صحية إنسانية زي اللي بداوم فيها.
1: صحيح.
0: نعم.
1: يمكن أنا بدي أحكي عن طبيعتي أو عن شخصيتي بشكل خاص. أنا قيادتي يعني بعتبرها الحمد لله رب العالمين ناجحة. ليش؟ لأنه أنا بداية بس على أني أنا أفهم طبيعة الناس اللي حوالي. متى أنت ما فهمت الناس اللي حواليك ومشيت. نعم. على أنه أنت تخلق بيئة عمل جيدة، فأنت كنت قادر لأنه يتم إنجاز الأعمال بالطريقة والصورة اللي أنت بدك إياها وأكثر.
0: نعم. لينا بيك الحديث معك لا يمل، ولكن يعني أكيد إحنا مؤمنين دائما بأنه المرأة الأردنية العسكرية إذا كانت على قدر عالي من النجاح فأكيد في حدا آمن بقدراتها ودعمها. شكرا. في غضون 30 ثانية لمين بتحكيها؟
1: بداية بحكيها لوالدي ووالدتي الله يرحمهم،
0: روحهم الطاهرة ألف سلام.
1: الله يسعدك، هم كانوا الداعم الأول والحقيقي لمسيرتي، يعني شكر لكل شخص يعني كان سند، كان داعم حقيقي لك، يعني شريك حياة، أخ، أم، أب، بنت، ابن، يعني نعم. كل شخص كان واقف معك وداعمك شكرا له.
0: اكيد شكرا لك ستي، اليوم فخورين فيكي وبوجودك معانا.
1: تسلمك.
0: المدير العام للمركز الوطني للعنايه بصحه المراه، اهلا وسهلا فيكي المقدم لينا عود السيايده، ضيفه عزيزه على اذاعه القوات المسلحه الاردنيه وعلى برنامج
1: الشريات. تسلمي ختم بك، شكرا كثير لكم، وتشرفت اني كنت اليوم موجوده معكم.
0: أهلاً
1: شكرا
0: وسهلاً
1: كثير، يعطيكم العافيه.
0: اعزائي بهيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا من برنامج نشميات الذي تسمعونه اكيد عبر الفضاء العسكري اذاعه القوات المسلحه الاردنيه الجيش العربي. الشكر موصول لفريق العمل دائما مساندني وبساعدني في اخراج هذا العمل لحيز الاثير. اليوم كان معنا من التنفيذ الهندسي عبد العزيز العبابنه، من البث المباشر محمد الزعبي، ولفريق العمل علي الوديان، حنين بني مصطفى، ولمعده برنامجي نريمان الشطي اجمل تحيه، والى ان القاكم دمتم في امان الله.

إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

حلقة جديدة من حلوة أردنا نبدأها معكم، فأهلا وسهلا بكم. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات، ومن المتابعة والتدقيق الزميل إبراهيم شباش، ومحدثكم الإعداد والتقديم عون الحداد، حياكم الله. رحلتنا في حلقة هذا الأسبوع إلى حيث يروي الماء حكاية عجلون إلى وادي راجب.

وجهتنا اليوم إلى واحدة من أجمل بقاع محافظة عجلون، وتحديدا إلى وادي راجب وشلالاته دائمة الجريان في لواء كفرنجة، حيث تلتقي الجبال بالمياه وتتحول الطبيعة إلى لوحة نابضة بالحياة. تقع منطقة راجب في الجزء الغربي من محافظة عجلون ضمن لواء كفرنجة، في محافظة تعد من الأعلى ارتفاعا في الأردن، إذ يصل جبل أم الدرج إلى نحو 1247 مترا فوق سطح البحر، الأمر الذي منح عجلون مناخا معتدلا صيفا، باردا وماطرا شتاء، وجعلها من أهم وجهات السياحة البيئية والزراعية في المملكة. ومن السفوح الغربية لهذه الجبال يبدأ أحد أهم الأودية الأردنية، وادي راجب. ينبع الوادي من منطقة قريبة من نبع أم جلود غرب جبل أم الدرج، ثم يشق طريقه بين الجبال متجها نحو الأغوار الأردنية، ويعد من أغزر الأودية الجارية بالمياه بين نهري الزرقاء واليرموك، إذ تغذيه ينابيع عديدة تجعله دائم الجريان على امتداد العام، كما عرف تاريخيا بعدة أسماء منها وادي الخضر ووادي عمة ووادي عربون، إلا أن اسم وادي راجب ظل الأكثر انتشارا نسبة إلى بلدة راجب الواقعة في حوضه.

وعندما يصل الزائر إلى الوادي يستقبله صوت المياه قبل أن يراه، فالشلالات تنساب بين الصخور الكلسية وتحيط بها الأشجار الوارفة، بينما ترسم الجداول الصغيرة مساراتها وسط الطبيعة الخضراء لتمنح مشهدا يختلف مع كل فصل من فصول السنة. وتنتشر في الوادي أشجار الدلب والصفصاف والدفلة إلى جانب البساتين التي تملأ ضفتيه، في حين ما تزال بقايا الطواحين المائية القديمة شاهدة على ارتباط الإنسان بالماء منذ عقود طويلة، حين كانت هذه الطواحين تطحن الحبوب اعتمادا على قوة جريان الوادي. ولا تقتصر أهمية وادي راجب على جماله الطبيعي، فهو أحد أهم المصادر المائية والزراعية في المنطقة، وتستخدم مياهه لري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تنتج الخضروات، إلى جانب أشجار الزيتون والرمان والعنب واللوزيات. كما نجحت طبيعة الوادي الدافئة نسبيا في زراعة محاصيل أصبحت مميزة في المنطقة، مثل المانجا والأفوكادو والبابايا والفجوة والكاكا والكيوي والإسكدينيا والحمضيات، الأمر الذي جعل وادي راجب يسهم بدور مهم في السلة الغذائية الأردنية.

ويحافظ الوادي كذلك على تنوع حيوي لافت، فهو موطن لعدد من الطيور البرية الملونة، كما تعيش فيه حيوانات مثل الثعلب والقنفذ، إلى جانب أنواع مختلفة من الكائنات التي وجدت في بيئته الغنية بالمياه والغابات موطنا مناسبا، وهو ما يمنح المنطقة قيمة بيئية إلى جانب قيمتها السياحية. ولمحبي المغامرة يوفر وادي راجب تجربة مميزة للمشي في الطبيعة، فالمسارات الممتدة بمحاذاة مجرى المياه تقود الزائر بين الشلالات والصخور والأشجار، بينما تنتشر في المنطقة متنزهات عائلية وأماكن للجلوس والاستراحة، حيث يمتزج خرير المياه بأصوات الطيور في أجواء تبعث على الهدوء والاسترخاء. وينصح الزائر بارتداء أحذية مناسبة للمشي وحمل كمية كافية من الماء والمحافظة على نظافة المكان احتراما لهذه البيئة الطبيعية التي تعد من أجمل كنوز الأردن. ومع ازدياد الإقبال السياحي على راجب خلال السنوات الأخيرة، تتواصل أعمال تطوير البنية التحتية لخدمة الزوار بهدف تحسين الحركة المرورية وخدمة النشاط السياحي الذي تشهده المنطقة، خاصة مع تزايد أعداد الحافلات والزوار في عطلات نهاية الأسبوع. كما يجري تنفيذ مشروع آخر في منطقة عين البستان لتحسين شبكة الطرق وخدمة الأهالي، وتعكس هذه المشاريع الاهتمام المتزايد بتحويل راجب إلى وجهة سياحية أكثر جاهزية مع الحفاظ على طابعها البيئي

وادي راجب مكان تجتمع فيه المياه العذبة والغابات والشلالات والزراعة والتاريخ في مشهد واحد يختصر جمال محافظة عجلون. إنها رحلة تمنح الزائر فرصة للاستمتاع بالطبيعة والتعرف إلى أحد أهم الأودية دائمة الجريان في الأردن واكتشاف منطقة ما زالت تحتفظ بأصالتها وهدوئها. في راجب لا تسير المياه فقط بين الصخور، بل تسير الحكايات أيضا. هناك يتحدث الوادي بصوت لا يشبه الكلام، صوت يشبه ارتطام الماء بالحجر ثم انسيابه بهدوء كأنه يعتذر عن ضجيجه الأول. بين الشلالات المتتابعة تتبدل المشاهد كما تتبدل الأفكار في رأس متعب، مرة اندفاع ومرة سكون ومرة ضوء ينعكس على صفحة ماء لا تعرف الثبات. الأشجار هناك لا تقف كديكور للطبيعة، بل كأذرع ممتدة تحفظ المكان من النسيان، والبساتين تبدو كأنها ذاكرة خضراء لا تنطفئ مهما تغير الفصل. وفي كل زاوية من الوادي ثمة إحساس خفي بأن المكان لا يريد أن يدهشك فقط، بل أن يهدئك وأن يعيد ترتيبك من الداخل دون أن تلاحظ. ثم تغادر راجب، لكنك تكتشف لاحقا أن بعض الأماكن لا تبقى خلفك، بل تمشي معك بهدوء كصوت ماء لا ينقطع في الذاكرة.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا لهذا الأسبوع في برنامج حلوة أردننا. على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ورحلة جديدة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

السادسة مساء، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا ويشيد بجهوده. رئيس مجلس الأعيان يطالب بموقف عربي موحد وفاعل لوقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي. رئيس مجلس النواب يشيد برسالة الإعلام الوطنية ومساهمته في تعزيز الوعي وخدمة المصلحة العامة. استكمال الإجراءات الرقابية والتنظيمية المتعلقة بمهرجان جرش. من العناوين إلى التفاصيل. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي التابع لمديرية الأمن العام الدفاع المدني والذي أنهى أخيرا مهمة إنسانية في فنزويلا للتعامل مع تبعات زلزال مزدوج. واستمع جلالته خلال لقاء في قصر الحسينية إلى إيجاز قدمه قائد الفريق العقيد هاشم عبيدات حول تفاصيل المهمة التي نفذها الفريق أخيرا وجهوده في عمليات البحث والإنقاذ. وأكد جلالة الملك أن هذه الجهود مصدر فخر لجميع الأردنيين، مشيدا بأداء الفريق لواجبه الإنساني على أكمل وجه. وحضر اللقاء مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة ومدير الدفاع المدني العميد ناصر السويلميين. وفي إطار الاستجابة الدولية للكارثة الإنسانية في فنزويلا بسبب الزلزال المزدوج الذي ضربها أواخر شهر حزيران، أرسل الأردن فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية

0: الأمن العام الدفاع المدني، وضم الفريق 100 من الكوادر المتخصصة والمؤهلة، من بينهم 3 أطباء من الخدمات الطبية الملكية، إضافة إلى نخبة من خبراء البحث والإنقاذ والإسناد الطبي والفني، والمجهزين بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وفق أعلى المعايير الدولية. مزيد من التفاصيل حول عمل الفريق في التقرير التالي.
1: حظيت جهود فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني بإشادة دولية واسعة، بما في ذلك من الرئيسة الفنزويلية المؤقتة التي ثمنت جهوده وقامت بتكريمه. ولفت أنظار العالم خلال مشاركته في فنزويلا بعد نجاحه في إنقاذ طفل ظل تحت الأنقاض لمدة 6 أيام، وكانت عملية إنقاذ الطفل محط أنظار الإعلام العالمية، وشكلت أملا في العثور على المزيد من الناجين. أنشئ فريق البحث والإنقاذ الأردني عام 2003، ويتبع لمديرية الأمن العام الدفاع المدني، وهدفه رفع الجاهزية للتعامل مع الحوادث الناجمة عن الانهيارات والكوارث الطبيعية، ويرتبط بالهيئة الاستشارية الدولية لفرق البحث والإنقاذ، ويدعم جهود الإغاثة الإنسانية عالميا، إذ يمتلك قدرات متكاملة عالية في البحث والإنقاذ والإغاثة داخل المملكة وخارجها، ويضم خبراء مصنفين دوليا شاركوا في تقييم واعتماد فرق بحث وإنقاذ حول العالم، وأول فريق عربي يحصل على التصنيف الدولي الثقيل ويحافظ عليه منذ عام 2013، وهو مزود بأحدث المعدات والتقنيات وكلاب مدربة ووحدة طبية ميدانية متطورة، وشارك في العديد من عمليات الإنقاذ الدولية أبرزها زلزال إيران، باكستان، تركيا وفنزويلا وفيضانات ليبيا، ونفذ العديد من الدورات التدريبية لتأهيل أعضاء فرق مماثلة من دول مختلفة، ويمتلك 7 ميادين تدريبية تشبيهية استضافت تمارين محلية ودولية، مما يعزز مكانة الأردن إقليميا ودوليا في مجالات البحث والإنقاذ وإدارة الأزمات والاستجابة للطوارئ والمساعدات الإنسانية. ويتكون فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي من 5 وحدات رئيسية تعمل بتكامل وفق المعايير الدولية، وهي وحدة البحث ومهمتها تحديد مواقع المحاصرين باستخدام أحدث التقنيات والكلاب المدربة، ووحدة الإنقاذ ومهمتها عمليات الوصول إلى المحاصرين وتحريرهم بأعلى معايير السلامة، ووحدة الدعم والتزويد ومهمتها توفير الدعم اللوجستي والمعدات والآليات والاتصالات والطاقة والإعاشة لضمان استمرارية العمليات، والوحدة الطبية ومهمتها تقديم الرعاية الطبية الطارئة للمصابين وأعضاء الفريق وإنشاء نقطة طبية ميدانية عند الحاجة، ووحدة الإدارة ومهمتها قيادة العمليات والتخطيط والتنسيق وإدارة المعلومات والاتصالات والتواصل مع الجهات المحلية والدولية.
0: تصادف اليوم ذكرى 75 لاستشهاد الملك المؤسس المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبد الله الأول ابن الحسين طيب الله ثراه، الذي لاقى وجه ربه شهيدا على عتبات المسجد الأقصى المبارك وهو يهم بأداء صلاة الجمعة في 20 من شهر تموز عام 1951. ويستذكر الأردنيون في هذه المناسبة الدور الوطني والقومي البارز الذي اطلع به الملك المؤسس في حركة التحرر العربي مع بدايات القرن 20، إلى جانب جهوده في حماية الأردن من المخططات التي استهدفت عروبته وحريته واستقلاله. ويؤرخ عهد الملك المؤسس لانطلاقة الحياة الديمقراطية في المملكة، إذ وضع طيب الله ثراه اللبنات الأولى للمسيرة الديمقراطية، وكان من أوائل الداعين إلى التعددية السياسية. فشهد الأردن في بداية عهده تأسيس أول حزب سياسي، وهو حزب الاستقلال العربي.

العربي، كما عرف باهتمامه بمجالسه بالأدباء والشعراء والمفكرين، وإيمانه بدور الفكر والثقافة في بناء الدولة. وفي الشأن القومي

التي هبت للدفاع عن فلسطين مسطرا مواقف بطولية أسهمت في الحفاظ على عروبة القدس والتي روت أسوارها بدماء شهداء الجيش العربي. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن الأردن يرفض الاعتداءات الإيرانية ولن يقبل بأي انتهاك لسيادته أو المساس بأمنه واستقراره. وقال الفايز في مقابلة تلفزيونية إن إيران تمارس سياسات تصعيدية في المنطقة تهدد أمنها واستقرارها من خلال التدخل في شؤون عدد من الدول العربية عبر أذرعها وخلاياها، إلى جانب استخدام أدوات ضغط من بينها التهديد بإغلاق مضيق هرمز بما ينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الاعتداء على الأردن ودول الخليج العربي. واعتبر الفايز أن هذه الممارسات تأتي في إطار مساعي إيران لفرض الهيمنة وتوسيع نفوذها في المنطقة. وفي السياق ذاته أكد الفايز أن وجود القوات الأمريكية في الأردن يستند إلى اتفاقية أمنية موقعة بين البلدين عام 2021 وصادقت عليها الحكومة الأردنية، مشددا على أن الاتفاقية تمثل حقا سياديا بين دولتين ولا يحق لأي طرف التدخل فيها أو المساس بها. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أهمية الدور الذي يطلع به الجسم الصحفي والإعلامي في نقل الحقيقة وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطنين، مشيدا برسالة الإعلام الوطنية ومساهمته في تعزيز الوعي وخدمة المصلحة العامة. جاء ذلك خلال رعايته حفلا أقامته لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابي لتكريم الصحفيين والإعلاميين الحاصلين على الجوائز المهنية لعام 2025. وقال رئيس اللجنة دكتور حسين العموش إن هذا التكريم يأتي تقديرا للدور الكبير الذي يؤديه الصحفيون والإعلاميون وما يتحملونه من متاعب ومشقات في سبيل أداء رسالتهم المهنية، مؤكدا أن الإعلام يمثل شريكا حقيقيا في نقل الحقيقة وإبراز قضايا وهموم المواطنين. وأضاف أن اللجنة ستحرص على أن يكون هذا التكريم مناسبة سنوية عرفانا بجهود الأسرة الصحفية والإعلامية ودورها في دعم مسيرة الوطن. تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع منظمة سويس البركة في تنفيذ عدد من المشروعات الإنسانية والتنموية التي تستهدف الفئات الأكثر حاجة، وتشمل دعم الاستجابة الإنسانية في لبنان وتوفير المعينات السمعية للمرضى من الأسر الأردنية العفيفة، إلى جانب تطوير البيئة التعليمية في المدارس. وقالت الهيئة إنه ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في الجمهورية اللبنانية أسهمت منظمة سويس البركة بتقديم تبرعات إنسانية جرى إرسالها ضمن قوافل المساعدات التي سيرتها الهيئة إلى لبنان بحمولة 32 شاحنة من المواد الإغاثية والغذائية للمساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات المتضررة والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجهها. أظهرت تقديرات أممية أن الأردن يتحمل أعلى كلفة مالية إضافية بين الدول العربية نسبة إلى حجم اقتصاده للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، في وقت تؤكد فيه الحكومة أنها واصلت تحمل جزء من كلف الطاقة والإجراءات الوقائية للحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين. وبحسب التقرير فإن الأردن اتخذ إجراءات

للحد من أثر الحرب مثل خفض أسعار الدقيق والقمح لتعويض تأثير ارتفاع أسعار الوقود والمحافظة على أسعار الغاز ورفع أسعار النفط تدريجيا للحد من تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين. قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم إن عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند الحكومي تجاوز 2,088,000 وفقا لآخر الأرقام الرسمية. وأضافت الوزارة أن تطبيق سند يواصل تسجيل نمو متسارع في عدد مستخدميه، وشهد تطبيق سند خلال الفترة الماضية سلسلة تحديثات وتحسينات ركزت على تبسيط الإجراءات وتسريع الوصول إلى الخدمات، ما ساهم في رفع كفاءة الاستخدام وتحسين تجربة المستخدم. تبدأ يوم الأحد المقبل الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة الشامل في دورتها الصيفية للعام 2026، وتستمر حتى 30 من الشهر الحالي وفق البرنامج المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة. وأعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل الدكتور أحمد العجلوني استكمال جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة لعقد الامتحانات، وأوضح أن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة أنجزت تصحيح الامتحانات العملية المحوسبة بعد أن عقدت من 13 إلى 15 من الشهر الحالي. وتوقع العجلوني إعلان نتائج امتحان الشامل لهذه الدورة في منتصف آب المقبل. أكد المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم استمراره في تعزيز حضور مفاهيم التعليم الأخضر والاستدامة في المناهج الأردنية من خلال العمل على تطوير الأطر العامة والأطر الخاصة بالمناهج، وأشار إلى أن التعليم الأخضر أصبح ضرورة تربوية ووطنية لإعداد جيل قادر على فهم التحديات البيئية والمناخية في الأردن والتعامل معها بوعي ومسؤولية، والانتقال من معرفة مفاهيم الاستدامة إلى ممارستها في الحياة اليومية. وأوضح أن مفاهيم التعليم الأخضر لا تعد جديدة على المناهج الأردنية، إذ تتناول الكتب المدرسية الحالية موضوعات مرتبطة بالمياه والطاقة والموارد الطبيعية. أعلنت وزارة التربية والتعليم عزمها إجراء قرعة أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى لمشروع تمليك الأراضي للمعلمين، وبيّنت الوزارة أنها ستجري القرعة في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك في تمام الساعة 12 يوم غد، حيث أنهت إقرار القوائم النهائية بأسماء المعلمين المرشحين للدفعة الأولى وعددهم 200 معلم ومعلمة. وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل للاستفادة من المشروع للدفعة الثانية ما زال مستمرا، وذلك على منصة الموظفين الخاصة بموظفيها. وكانت الحكومة قد خصصت 1,039 قطعة أرض لإنشاء إسكانات للمعلمين في مختلف محافظات المملكة من خلال المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وتقديمها للمعلمين بخصومات تصل إلى 50% مقارنة بالقطع المماثلة لقيمتها السوقية. وجاءت هذه المبادرة عقب توجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان في تخصيص أراض لإنشاء إسكانات للمعلمين في المحافظات ضمن حزمة متكاملة لدعم معلمي وزارة التربية والتعليم تقديرا لدورهم المحوري في بناء الأجيال، وترجمة لإيمان الحكومة بمكانتهم المجتمعية والمجتمعية.

0: مهنية وأهمية تحسين الواقع المعيشي للمعلمين ودعمهم وتمكينهم. أعلن محافظ جرشة دكتور مالك خريسات عن حزمة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز السلامة العامة والحفاظ على صحة المواطنين والزوار خلال فعاليات مهرجان جرش، وذلك من خلال تشكيل لجنتين متخصصتين لمتابعة الالتزام بالتعليمات ومكافحة ظاهرة التسول. محافظ جرشة دكتور مالك خريسات تحدث للزميلة مي العايد حول هذه الإجراءات وقال:
1: اتخذنا حزمة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز السلام العامة والحفاظ على صحة المواطنين والزوار، وكثفنا هذه الرقابة الصحية خلال فعاليات مهرجان جرش، وذلك من خلال تشكيل لجنتين متخصصتين. اللجنة الأولى ستتولى متابعة قضايا السلامة العامة داخل موقع المهرجان وفي مختلف أنحاء المحافظة، واللجنة الثانية تختص بمكافحة التسول والحد من هذه الظاهرة، بما يسهم بتوفير أجواء آمنة ومنظمة لزوار المهرجان. وستقوم لجنة السلامة العامة بتنفيذ حملات تفتيش داخل مهرجان جرش للتأكد من مطابقة المعروضات للاشتراطات الصحية بالتزامن مع جولات رقابية في أسواق المحافظة للتحقق من التزام المنشآت التجارية بتعليمات السلامة العامة.
0: باشرت مديرية أوقاف المفرق تنفيذ مشروع الأذان الموحد في مساجد المحافظة، والذي سيغطي 85% من إجمالي مساجد المحافظة البالغ عددها 1053 مسجدا عند اكتماله. للمزيد تحدث مدير المديرية دكتور سعود المشاقبة لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
2: بتوجيهات من معالي وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية الأكرم، تم تزويد محافظة المفرق ب 880 جهاز للأذان الموحد. بدأنا بتركيبها الآن، نسبة التركيب الآن لغاية حوالي 15% من الأجهزة، وإحنا قيد التركيب الآن في الميدان. إن شاء الله خلال شهر سيكون تغطية كافة مساجد محافظة المفرق بنظام الأذان الموحد على الستلايت، وهذا يحل لنا مشكلة الترددات في المحافظة.
0: ونصل سيدتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيدتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا ويشيد بجهوده. رئيس مجلس الأعيان يطالب بموقف عربي موحد وفاعل لوقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي. رئيس مجلس النواب يشيد برسالة الإعلام الوطنية ومساهمته في تعزيز الوعي وخدمة المصلحة العامة. استكمال الإجراءات الرقابية والتنظيمية المتعلقة بمهرجان جرش.

سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، وهاني السعيدة من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل عمر الكراكي من الهندسة الإذاعية. سيداتي وسادتي، في 6:30 موعدكم مع برنامج الحصاد الرياضي مع الزميل وصف الرواشدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الحصاد الرياضي. إعداد وتقديم وصف الرواجدي.
1: أحبتي المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم دائما عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وبرنامجكم الأسبوعي الحصاد الرياضي. بداية مشواري معكم خلينا أرحب بفريق العمل من الهندسة الإذاعية عمر الكركي، ومن غرفة المراقبة الرئيسة زميل إسماعيل النجار، وهي أجمل تحية مني أنا محدثكم وصف الرواجدي، مساءكم سعيد.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد وينما كنتم عبر الإذاعة الأردنية وبرنامجكم الحصاد الرياضي. خلينا في البداية نرحب بالأستاذ الصحفي عوني فريج. مساء الخير أبو عمار.
1: الورد. أهلا أخي وصفي، مساء عليك وعلى
0: حياك
1: كل الأخوة المستمعين لهذه
0: حياك الله
1: الإذاعة الجميلة.
0: حياك الله. تسلم
1: يا
0: تسلم
1: مرحبا.
0: عليك زود أبو عمار. يعني بالأمس يعني شاهدنا نهائي كأس عالم 2026. يعني بصراحة يعني أغلب النقاد وأغلب المحبين لكرة القدم يعني ما شافوا إنها مباراة نهائية.
1: والله يا أخي وصفي، يعني أولا أنا بمسي عليك وبحييك على جهودك الرائعة مع البرنامج الجميل. صحيح كلامك، يعني أنا برجع لكلامك بقول إنه فعلا يعني ما في عشاق كرة القدم في العالم وليس فقط في الأردن يعني شاهدوا مباراة عبارة عن وكأنها تمرين ولا تدريب
0: صحيح.
1: لفريق مقابل فريق آخر. يعني ما شفنا فيها فنيات، ما فيها حماس، ما فيها
0: أهداف.
1: ندية، ما فيها أهداف، ما فيها يعني ما فيها كرة قدم حقيقية اللي يستمتع فيها المشاهد ويشعر إنه قاعد بيشاهد نهائي كأس عالم.
0: نعم.
1: يعني صارت الناس تقارن بين ال 2022 النهائي الكبير بين الأرجنتين وفرنسا
0: نعم
1: وبين هذا النهائي، لكن شتان الفارق، يعني كان فارق
0: صحيح.
1: يعني صعب انك انت تقارنه، لانه يعني شاهدنا يعني اداء، يعني احنا طبعا لا نلوم المنتخب الاسباني لانه قدم كل ما يملك
0: صحيح
1: ولعب مباراه كبيره، لكن احنا بنقول انه يعني كيف منتخب بحجم منتخب الارجنتين
0: وحامل لقب ايضا
1: وحامل اللقب بيبني كل يعني دقائق المباراه على الدفاع وعلى يعني درء الخطر عن مرمى الحارس يعني فقط.
0: يعني ما شفنا الأرجنتين تحركت إلا بعد الهدف كابتن.
1: يعني فعلا هو صار عندها يعني رغبة بأنها تعوض الهدف لو
0: نعم.
1: لو هذا يعني احنا كنت أتمنى أنه الهدف لو أنه إجا بالشوط الأول
0: مبكرا
1: حتى نشوف
0: صحيح.
1: طبعا حتى نشوف أداء أفضل، لأنه صار إشي طبيعي أنه بدهم الأرجنتين بدهم يرجعوا للمباراة. كيف بده يرجع للمباراة؟ بده يجيب هدف
0: صحيح.
1: التعادل ويكمل، مع هاي المشكلة.
0: نعم، بالرغم من النقص العددي اللي
1: نعم
0: حصل بالأمس في الدقائق الأخيرة من
1: نعم
0: عمر المباراة قبل الذهاب إلى الأشواط الإضافية، ولكن صديقي للأمانة يعني بالأمس يعني ما شفنا حتى ليونيل ميسي، خلينا نحكي هذا الأسطورة، يعني كم يجب للأمانة. هل ضغوطات المباريات الماضية وخلينا نحكي الاعتماد نوعا ما على الحظ، يعني احنا نشوف شاهدنا للأرجنتين اخر لقائين يعني الفوز الدقيقة بعد الدقيقة 80.
1: نعم، يعني هو شوف اخي وصفي، احنا مشكلة انه دائما احنا قاعدين بنعتبر ميسي وكأنه بيلعب مع برشلونة، يعني
0: نعم.
1: يعني مش حتى مع ميامي حاليا، ما هو
0: نعم.
1: لا مع برشلونة، على اساس انه ميسي احنا بنفترض انه دائما هو بالمستوى الفني اللي احنا شايفينه واللي انطبع باذهاننا كعشاق يعني لميسي. يعني احنا كنا نشوف ميسي بيستلم الكره من نص الملعب وبيراوغ وبيتبادل الكره وبيرفع وبيقيم، ويعني بيعمل كل ما تشتهيه في عالم كره
0: صحيح
1: القدم.
0: صحيح.
1: لكن الان النهج كره القدم تغير.

0: ما عاد في شيء اسمه اللاعب الفرد، عشان هيك اختفت النجومية نوعا ما في في كأس العالم. يعني احنا شفنا نجوم على مستوى عالي مثلا، او ولادة نجوم حتى، خلينا نحكي. ليش؟ لانه صار النهج اللعب الاداء الجماعي طغى على الفكر الكروي القديم. فبالتالي احنا شفنا برضو ميسي حتى في البطولة الحالية، يعني احنا شفنا انه العمر ما اخذ شوي من جهد ميسي، فلذلك كنا نشاهده في المباريات، كل المباريات ما كان
1: بأقل مجهود
0: كان يحسن بأقل مجهود. نعم. كان يعني التوفيق لازمه، يعني وبالأخص مبارتين، ومع مباراته مع إنجلترا التمريرتين كانوا كافيات بأنه يسجلوا منهم أهداف وتنتهي المباراة بهيك. هلا في المباراة النهائية اللي مبارح، كان المدرب كان باني جهد الفريق كلياته على لاعب واحد،
1: ليونيل سكالوني.
0: فبالتالي يعني ما صار في عنده أي مجال إنه يتحرك، وكان نوعا ما المنتخب الإسباني بفرض حضوره القوي في الملعب كل خطوطه حتى في خط الدفاع، عشان هيك ما كان يعني كان ميسي يمارس عليه الضغط حتى في منتصف الملعب قبل ما يتحرك بالكرة. فعشان هيك ما كنا نشوف خطورة للمنتخب الأرجنتين بالمرة، لدرجة إنه صرنا نشتاق نشوف حارس مرمى منتخب الإسباني. فبالتالي يعني احنا بنقول انه هذا اللاعب ادى ما عليه، ويعني احنا بالعكس لا بدنا يعني ما نظلمه ونقول انه والله انه لا، بالعكس كان احد نجوم البطوله يعني. صحيح. شئنا ام ابينا يعني احنا
1: ويبقى اسطوره شئنا ام ابينا
0: صحيح. نعم صحيح.
1: للأمانة يعني خلينا نحكي زي الأساطير اللي قبليه، بيليه ومارادونا والعديد من الشخصيات الرياضية. نعم. بكرة القدم يعني ميسي رح حفر اسمه يعني خلينا نحكي بجدارة، يعني للأمانة.
0: لا صحيح إنه هو لاعب، طبعا ما بننسى يعني أنا امبارح يعني فعلا أكثر ما أثار يعني استيائي بصراحة.
1: صحيح.
0: إني أشوف يعني تعليقات ساخرة في اللاعب. صحيح. وهجوم عنيف على اللاعب، يعني هو لا يستحق هذا. صحيح. بالعكس. صحيح. هو يعني إحنا خلينا نستذكر مسيرته، نستذكر تاريخه، نستذكر المتعة اللي أعطانا إياها لما كان لاعب متألق في برشلونة، في منتخب الأرجنتين، في كل مشاركاته، في كل بطولاته.
1: نعم.
0: يعني العديد من البطولات كانت تبنى على جهوده العديد.
1: بالتالي
0: احنا المفروض انه بالعكس هذا يجب انه نحترم تاريخه، نحترم مسيرته. وبعدين هو يمكن هي المباراه الوحيده اللي ما ظهر فيها فقط، ولا بقيه. صحيح. المباريات كان له تاثير، وكان في له
1: العامل النفسي كان واضح، والبدني سواء عليه او على اللاعبين. للامان
0: طبعا هو العامل البدني انا برايي كان اكثر، لانه يعني كان المنتخب الارجنتيني بذل جهود كبيره. وبعدين خلينا نحكي بصراحه، يعني في فارق في المستوى الفني بين الارجنتين والاسبان،
1: والاعمار كمان، والاعمار
0: طبعا والاداء. يعني شوف المنتخب الاسباني تدرج في الاداء، كان اداءه يعني متواضع،
1: تصاعدي من بدايه المونديال
0: بالضبط، وتصاعدي ووصل للمباراه النهائيه وهو يستحق يعني على باب الإعجاب، وكان مرشح كبير للفوز بالبطولة.
1: صحيح.
0: يعني كانت كنا إحنا ننتظر الهدف
1: يعني صحيح. أعتقد هدف واحد دخل مرمى من خلال 8 مباريات.
0: نعم وهذا دليل على إنه يعني منتخب يعني كان يعد العدة لأنه فعلا ينافس على لقب البطولة، وعنده يعني نجوم يعني كانوا أدوات خدمت. صحيح. المدرب كثير يعني في الملعب.
1: نعم يعني أسلوب المنتخب الإسباني هو يعني يعتمد دائما على التيكي تاكا، وعلى أيضا خلينا نحكي التمريرات السريعة. كابتن. نعم. للأمانة يعني هي مدرسة تدرس، خلينا نحكي المدرسة الإسبانية.
0: نعم يعني هو شوف أخي وصفي، يعني من ضمن الانتقادات اللي وجهت لمدرب إسبانيا في بداية المشوار أو حتى قبل الانطلاق كأس العالم، إنه أنت ذاهب معك مجموعة من الأولاد أو مجموعة الشباب الصغار اللي. صحيح. كيف بدك تتنافس فيهم عتاولة العالم والنجوم الكبار،
1: مطعمين بأصحاب الخبرة.
0: بالضبط، مطعمين بأصحاب الخبرة. لكن يعني أنت لما بتحكي عن لاعب بفوز مبارح بلقب أفضل لاعب شاب.
1: صحيح.
0: اللي هو كوباسي، وهو قلب دفاع منتخب إسبانيا، قلب دفاع.
1: صحيح.
0: يعني مركز حساس جدا ومش سهل، فبتحكي

0: الحياة لوين وصلت كرة القدم، وبتحكي انت هذا انا بعتبره نهج جديد وثورة في عالم كرة القدم، انك انت تمنح جيل
1: مع
0: الشباب
1: انه اخطاوا كثير ببرشلونة. انا مبسوط عليك بارسي بصراحة.
0: لا لا لا معلش، بس احنا شايفين اخي وصفي، احنا لو نعقد مقارنة بين اعمار لاعبين اسبانيا وبقية المنتخبات، بتلاقي في عندك في
1: صحيح
0: اسبانيا لاعبين ما تجاوز اعمارهم من 20 سنة،
1: صحيح
0: ما وصلوا حتى للعشرين،
1: صحيح
0: منهم
1: صحيح
0: كوبارسي، منهم يامال، منهم وهم نجوم، قاعد بتحكي عن
1: صحيح
0: نجوم
1: صحيح
0: مشان مالك تقدر تستغني عنهم.
1: صحيح صحيح
0: فهذا بيدل لك على انه هذا دروس، واحنا بنحكيها هاي دروس لحتى المدربين الوطنيين اللي بيستهينوا بموضوع هذا، بتهافتوا على التعاقد مع النجوم انتهى مشوارهم في الملاعب ومحترفين
1: صحيح
0: اثبتوا بانهم لا يستحقوا انهم يرتدوا
1: وحصدوا
0: شرارة
1: أيضا
0: الاسماء.
1: جوائز عديدة بالأمس خلال التتويج.
0: طبعا طبعا حصد كل الجوائز تقريبا، شو
1: يعني
0: يعني احنا
1: ما
0: طبعا
1: عدا الهداف، لا راحت لمبابي.
0: طبعا الهداف اكيد اكيد طبعا راحت لمبابي وهو يستحقها طبعا. فاحنا بنقول انه احنا بدنا نخرج من كأس العالم كأردن، احنا بنحكي كمدربين وطنيين،
1: الاستفادة
0: انه يا جماعه انه يعني في نهج جديد اليوم عماله بتشكل في العالم، بانه يكون في عندك نوع من الاعتماد على الشباب، على جيل المستقبل، على المواهب هاي اللي قدامك. لانه والله يا اخ وصفي احنا بنشوف قاعدين عمالها تطلع مواهب كثير
1: صحيح
0: من
1: صحيح
0: الفئات العمريه، من الفئات من ال... وعندنا
1: أكاديميات
0: احنا والاكاديميات، انا كل ما مثلا بسرح بروح على الملاعب بشوف لك ما شاء الله جيل كبير، بس بدهم كشافين، بس بدهم
1: بدهم
0: ناس
1: إسناد
0: يتفرجوا عليهم
1: إسناد لوجستي.
0: بالضبط. هذول قديش بيوفروا على الأندية لو احنا استغليناهم، استغلينا مواهبهم.
1: صحيح صحيح. يعني تضاف النجم الثاني في سجل المنتخب الإسباني بعد أن حقق أول بطولة بال 2010 على بقدم أنيستا كابتن
0: نعم
1: أبو عمار،
0: صحيح
1: يعني بالأمس أيضا بقدم أحد أفراد يعني الفريق برشلونة،
0: توريس. نعم
1: توريس.
0: صحيح
1: نعم
0: نعم صحيح. لا
1: فرناندو
0: طبعا هي
1: توريس.
0: مصادفة انه يكون لاعيبة برشلونة هم بيحسموا الألقاب لمنتخب اسبانيا، لكن يعني هو طبعا الأداء جماعي والفكر
1: صحيح
0: كله،
1: صحيح صحيح
0: يعني هو كان الهدف انه مين يجيب امبارح الهدف ويخلص وخلص المباراة. فبالتالي هو لما توريس انبرى لهاي الكرة، وهي سهل ترى مش سهلة هاي
1: صحيح
0: التسديد اللي جابها،
1: صحيح
0: يعني
1: صحيح
0: هاي ما بسددها الا لاعب صاحب خبره. فبالتالي يعني كان هو ادخل الفرح لنفوس عشاق الكره حتى في العالم وفي الوطن
1: يعني
0: العربي تحديدا.
1: حتى يعني التمريرة اللي صنعت الهدف
0: نعم
1: من ويليامز يعني كانت صعبة، يعني للأمانة هي كانت ذهب إلى
0: صعبه طبعا
1: يعني
0: طبعا
1: خارج
0: طبعا،
1: المربع.
0: هي رايحه للخارج، فهو رجعها للملعب فوجدت طبعا قدم توريس وسددها بطريقه احترافيه رائعه جدا. وطبعا
1: يعني
0: يعني
1: هم الاثنين كمان كانوا بدلاء، يعني يعني هذا ما يميز خلينا نحكي المنتخب الإسباني عن
0: نعم،
1: سواه، يعني دائما البديل جاهز.
0: ما هو يا استاذ عصفي يعني احنا دائما بنقول انه ما هو البديل بيصنع فارق دائما، البديل وبالاخص اذا كان اللاعب، يعني احنا شفنا توريس تحديدا لما نزل كان في منتهى الحماس ونازل وكانه
1: صحيح
0: يعني بده بس يستلم الكره
1: صحيح
0: حتى يجيب
1: صحيح
0: هدف، كان يعني كثير كان يعني متحمس لانه ينزل على الملعب. فبالتالي احنا بنشوف قاعدين انه المدربين عماله بيستخدموا الوقت المناسب اللي بينزجوا فيه باللاعبين الموهوبين. حتى مدرب الارجنتين ترى في المباريات السابقه انسى هاي المباراه، كانت تبديلاته في مكانها الصحيح كانت تعمل فارق باخر الدقائق لما ينزل لاعبين، وبالاخص مباراته مع مصر انت شفت كيف قلب النتيجه لما نزل لاعب ميلان الهداف اللي جاب هدف في مرمى انجلترا برضو كمان احكي عنه. فبالتالي يعني كان يعني تبديلات في مكانها وتبديلات مؤثره وتبديلات محترفه اللي قام فيها المدربين. وكله احنا قلنا انه احنا ما لا مش لازم انه نكون احنا فقط مشاهدين في كأس العالم،
1: صحيح.
0: لازم احنا نستنبط كل هاي الدروس والعبر والاشياء اللي شفناها سواء على المستوى الاداري، على المستوى التكتيكي، الفني، المشاهدين، الملاعب، يعني نقل

0: التلفزيوني وكل شيء كان في كأس العالم، يعني عبارة عن دروس يجب علينا انه احنا نقتفي اثرها، وانه نحاول انه نقلدها، ونحاول انه احنا
1: صحيح.
0: ندرسها وحتى نستعين فيها برضو كمان.
1: يعني اعتقد انه راح يكون اخر مونديال لميسي، يعني كونه بلغ من عمر 39 وشوي، يعني
0: نعم
1: خلينا نحكي للمونديال القادم، يعني ما اعتقد 43 عام على الاداء اللي قدمه هذا
0: نعم
1: العام انه يكون يعني موجود في المونديال القادم، لانه بالامس شفنا يعني الدموع تنهال
0: نعم
1: منه، يعني للامانه يعني هو قامه رياضيه عاليه جدا
0: نعم
1: كمان للامانه.
0: طبعا يعني هو طبعا انا احنا حكينا في بدايه حديثنا اخي وصفي انه يعني لا ننكر الاداء والجهد والعطاء اللي قدمه هذا الاسطوره، يعني
1: صحيح.
0: والانجازات والتاريخ الكبير، يعني انت لو بدك تعدد انجازاته بدك مجلدات لبين ما تحصيها.
1: صحيح.
0: فبالتالي يعني احنا شفنا، هو انت عارف النجوم اللي زي ميسي ورونالدو هذول بيحافظوا على
1: يعني أساطرة خلينا نحكي اللي
0: طبعا
1: يعني شاهدناهم واستمتعنا فيهم
0: مزبوط
1: خلال السنوات العشر الماضية أو أكثر،
0: طبعا
1: يعني الآن خلص يعني طوينا الصفحة وراح نشوف
0: نعم
1: نجوم غيرهم.
0: اكيد هاي سنة الحياة، يعني
1: صحيح.
0: احنا لو مثلا ضلينا على مارادونا كان ما شفنا ميسي مثلا
1: صحيح.
0: مثلا
1: نعم
0: يعني احنا
1: نعم
0: هاي سنة الحياة، احنا كل فترة عماله بيظهر عندنا مواهب وبتظهر
1: صحيح.
0: عندنا إبداعات وبتظهر
1: أحسنت.
0: عندنا
1: صحيح.
0: يعني نجوم ما شاء الله. أما أنا يعني واي متعة كرة القدم إنك دائما
1: صحيح.
0: وأبدا تحظى بالعديد من النجوم الموهوبين في عالم
1: نعم.
0: كرة القدم. نعم
1: أما مركز تحديد الثالث والرابع يعني عليه علامات استفهام كبيرة لما قدمه المنتخب الفرنسي في أثناء الشوط الأول،
0: نعم
1: يعني كابتن يعني اللي حضر المباراة بالشوط الأول يعني قال لك مستحيل يرجع المنتخب الفرنسي، يعني على أقلها يعني سجل 4 أهداف في الشوط الثاني.
0: نعم والله أخي وصفي، يعني هي هذه المباراة يعني صحيح
1: غريبة.
0: نعم يعني انكتب عنها الكثير وتكلم عنها الناس كثير، وحتى المراقبين والمشاهدين وكل الناس اللي تابعوها، لكن في النهاية أجمعوا على أنها هي أفضل من مباراة النهائي،
1: صحيح.
0: يعني في
1: أحسنت.
0: المستوى الفني والمتعة
1: والمتعة
0: والأهداف
1: وتسجيل
0: والجمال
1: الأهداف الغزيرة. نعم صحيح.
0: طبعا والأداء الفني والتكتيك، ويعني شفنا احنا شو 10 أهداف انت لما بتشاهدها في مباراة واحدة، وبتشوف متعة الأداء وبتشوف الأهداف اللي تسجلت
1: صحيح.
0: بمختلف الاتجاهات ومختلف الأفكار، يعني حتى يعني شوف كرة بيلينغهام، يعني هذا درس
1: صحيح
0: مدرب
1: صحيح
0: يدرب،
1: صحيح صحيح
0: يعني لما راوغ اللي قدامه وعمل وبكل هدوء أعصابه وحط
1: صحيح.
0: الكرة في المرمى يعني بطريقة فنية. فبالتالي يعني بالعكس كانت مباراة أنا بشاهد فيها جماليات، لكن هي يمكن أقول لك شغلة، يمكن الفريقين يعني تحللوا من الضغوط اللي
1: صحيح
0: دائما
1: صحيح
0: يعني. هلا أنا بتوقع لو أنها هاي مباراة نهائية ما بصير فيها هيك، أكيد ما بصير،
1: صحيح صحيح.
0: يعني مستحيل
1: راح يكون
0: تشارك
1: في
0: فيها،
1: خلينا نحكي
0: راح يكون في حذر
1: حذر شديد
0: طبعا
1: وإغلاق
0: طبعا
1: المنافذ الخلفية.
0: طبعا
1: للأمانة
0: طبعا
1: أبو عمار، للأمانة يعني بيلينغهام مالي يعني بهذا المونديال مميز للأمانة،
0: نعم. وهذا
1: وكذلك يعني
0: هذا بدلك، أنت بما أنك مدريدي بدلك على إيش هذا؟
1: بدل
0: بدلك على شو؟
1: إنه
0: بدلك
1: راح ناخذ راح نحصد ألقاب مع
0: لا
1: كوكاريا.
0: لا قبل قبل قبل ما تحصد الألقاب، لا ليش هو بيلينغهام يعني هو لاعب جديد؟
1: هو
0: بدلك
1: يعني شوف
0: هذا
1: بعد
0: دلال،
1: الإصابة اللي كانت بكتفه
0: لا
1: أعتقد
0: يا
1: إنه
0: سيدي
1: أثرت
0: لا
1: عليه.
0: يا سيدي، بدلك على إنه أنشيلوتي ما كان موظف توظيف صحيح
1: ها
0: لبيلينغهام.
1: صحيح.
0: لا لا ما
1: يعني
0: كان
1: شوف
0: موظف توظيف،
1: بوجود مبابي وفينيسيوس صعب إنه أنت
0: حتى
1: توظف.
0: أنت ليش ما يكون في عندك حراب؟ أنت في عندك 3 نجوم هذول بيعملوا لك بطولات هذول، يعني هو كان الـ الـ الـ الأداء كان منصب على
1: صحيح
0: مبابي،
1: صحيح.
0: على مبابي على حساب فينيسيوس وعلى حساب بيلينغهام. فبالتالي يعني شوف كيف بيلينغهام لما تحرر من كل الضغوط، لما لعب في المقدمة عكس ما كان يلعب في ريال مدريد،
1: صحيح.
0: انفجر وأصبح واحد من الهدافين، هو ثالث هداف.
1: صحيح صحيح. كابتن عوني إفريج، قبل ما نغلق صفحة مونديال 2026، للأمانة كان بالأمس أيضا وجود مميز لحكامنا الأردنيين، حكام
0: نعم
1: النشامة، في
0: نعم
1: خلينا نحكي تتويج وأيضا ختام كأس العالم.
0: نعم والله يا أخي وصفي، يعني إحنا مهما تحدثنا عن طاقم التحكيم اللي ذهب لأمريكا واللي قاد

0: المباريات بكل كفاءة وبكل نزاهة
1: كان
0: وبكل
1: تميز،
0: أداء.
1: تميز وعلامات كاملة تقريبا.
0: تميز يعني كان كنا نفخر لما نشوف طلة أدهم مخادني
1: صحيح
0: مع الرويلي
1: وجرأته، وجرأته باتخاذ القرارات الصحيحة.
0: طبعا طبعا لا ويعني بكل ثقة قاعد بيشتغل
1: صحيح.
0: أداء متميز أشاد
1: لا
0: فيه يعني
1: لا
0: يعني إنه يوصل ويبقى بين الحكام النخبة للمباراة النهائية، فهذا إعجاز أنا بسميه لأنه إحنا ما شاهدنا هالكلام هذا نهائيا قبل هيك.
1: يعني أنا بالأمن للأمانة أنا شفت الرئيس ترامب بالأمس يعني أثنى عليه وكان يحكي معه بطريقة يعني مميزة
0: بحرارة
1: صراحة،
0: صحيح
1: يعني بغير ما تحدث يعني خلال التتويج مع بقية الحكام.
0: مزبوط صحيح. والله أنا لاحظنا كل الناس اللي شاهدوا مبارح التتويج لاحظوا كيف كان يستلم الميدالية وكان مبتسم وكان
1: صحيح.
0: الرئيس حتى الإنفنتينو كان يعني
1: صحيح
0: عانقه
1: صحيح صحيح
0: وقلدوا الميدالية والرئيس ترامب
1: صحيح
0: كان يتكلم معاه بحرارة. يعني خلينا نحكي هذا يعني إحنا بنعتبر حالنا إنه الأردن كان في نهائي كأس العالم، يعني إحنا
1: صحيح.
0: منتخبنا ودع كأس العالم لكن الأردن ما ودع البطولة، كان
1: لا
0: موجود
1: صحيح
0: التواجد
1: صحيح
0: الأردني. عشان هيك أنا بحكي أخي وصفي وأعتقد إنك بتضم صوتي لصوتك إنه إحنا يجب إنه يكون هناك استقبال رسمي وشعبي
1: صحيح صحيح صحيح صحيح
0: لحكامنا بكرة جايين
1: استقبال
0: بعد الكاس.
1: مميز لحكامنا
0: نعم
1: الدوليين اللي شرفونا
0: نعم
1: وشرفوا
0: صحيح
1: خلينا نحكي العرب
0: الصورة
1: جميعا.
0: الأردنية
1: صحيح
0: صحيح
1: صحيح
0: نعم صحيح.
1: نعم. نذهب للملف الأول بعد حصاد المونديال. زميل عوني فريج، الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن الكابتن بادو الزاكي ليعقد لمدة سنة.
0: نعم
1: يعني للأمانة يعني أنا عمالي لما قرأت سي في الكابتن الزاكي يعني هو يعني خلينا نحكي من حارس مرمى قاد المغرب لثم نهائي كأس العالم 1986، يعني أبرز محطاته يعني قاد المنتخب المغربي لنهائي كأس أمم أفريقيا 2004، جائزة أفضل مدرب في البطولة الأفريقية، درب منتخب السودان، درب النيجر، هذا على سبيل المنتخبات. أما على سبيل الأندية الوداد البيضاوي فاز معهم بكأس العرش 2013-2014 وشباب بلوزداد كأس الجزائر 2017. يعني هاي أبرز محطات الكابتن بادو الزاكي.
0: نعم والله شوف أخي أنت إذا بتحب أعلق على موضوع المدرسة المغربية، فأنا أعتقد بأنه اتحاد كرة القدم أتوقع أنه ارتأى بأنه يواصل نهج المدرسة المغربية بقيادة كرة القدم الأردنية لما وجد بأنه المدرسة المغربية نجحت معنا من خلال عموتة في البداية
1: والسلام.
0: اللي قادنا في بطولة آسيا وحقق مركز الوسيط، ومن بعده لما استقال تعاقد مع جمال السلامي، وجمال السلامي برضو كمان قاد الكرة الأردنية لأفضل وأكبر إنجاز في تاريخها اللي هو الوصول إلى نهائيات كأس العالم، وقبلها برضو وصافة بطولة كأس العرب. الآن الاتحاد يبدو أنه هو مستمر على نفس النهج اللي هي المدرسة المغربية، لكن أنا ما مش عارف أخي وصفي إحنا يبدو أنه إحنا لسه الطموح ما وصل لمرحلة أنه إحنا
1: نجيب مدرب عالمي مثلا
0: نطلب المزيد. نعم
1: صحيح. صحيح
0: إحنا كنا نتوقع بصراحة بعد هالإنجاز اللي عمله المنتخب وبعد هالطفرة اللي صارت بكرة القدم الأردنية بأنه يكون يعني عندنا طموح أكبر وأنه يكون في عندنا مثلا مدرب عالمي على مستوى عالي اللي يقدر يوظف قدرات لاعبينا ويوظف المواهب الموجودة عندنا ويستمر ويتواصل مع نفس النهج وأنه يكون في الهدف بكأس العالم القادمة.
1: صحيح.
0: لأنه إحنا مش شايفين أنه يعني هل أنا بتسأل أنا وياك يمكن هل خضع مثلا اختياره لأسس لاختيار ل اي نوع من انواع المفاضله او انه هيك
1: صحيح يعني حتى على مستوى التدريب ابو عمار.
0: نعم
1: اخوي عوني انه يعني خلينا نحكي صار له فتره ومده مش مدرب يعني للامانه.
0: لا احنا هذا اللي بنقوله انه هل خضع لاسس فنيه؟ عندنا مثلا ناس فنيين قيموا المرحله القادمه ولجنه فنيه، احنا ما شفنا الا هالخبر نزل على موقع اتحاد كره القدم بدون اي تفاصيل ولا بدون الا التفاصيل اللي انت ذكرتها بس فقط.
1: صحيح.
0: قال له درب الفريق الفلاني وحقق مع المنتخب المغربي بلقب وكان احد دعامات المنتخب وهذا لا ننكره طبعا. هو لاعب دولي مميز كان وحارس مرمى رائع جدا ولعب في اسبانيا، لكن احنا بنقول على المستوى التدريبي احنا صار طموحنا اقوى اكبر من انه نستعين باي مدربين حاليين. فبالتالي يعني لكن يبدو الاتحاد يمكن بده يختبره.
1: يعني انا يعني بقرا يعني بالسيفي تبعه انه يمتاز بالانضباط التكتيكي. طب اللي قبليه ما كانوش يمتازوا بالانضباط التكتيكي؟
0: لا ما هو يعني يمكن شوف خلينا نقول اخي وصفي الاتحاد يمكن النقطه الايجابيه في الموضوع انه خلى العقد تبعه لمده سنه.
1: صحيح
0: لمده سنه يعني
1: بده يشوف
0: هي
1: وضعه.
0: هي بتشمل بتشمل ما هو اكبر محك له هلا في القادم بعد اشهر بطولة كأس آسيا.
1: طب هل هي مدة كافية لمدرب؟ خلينا نحكي ما بنعرف يعني وضعه الفني للأمانة، خلينا نحكيها بالعامية.
0: لا هي هلا المدة مش كفاية طبعا، لا لأنه عندك توقف دولي يعني مرتين راح يتوقف في عندك هاي الفترات اللي ممكن إنه هو يستفيد منهم، لكن كمان مش كفاية لأنه هو لكن هو يمكن اللي بيخدمه إنه هو الكرة الأردنية ما عادت مجهولة بالنسبة للمغرب تحديدا، لأنه هلا المدربين كلياتهم صاروا شايفين المنتخب الأردني وعارفين المنتخب لوين بيتجه، فعشان هيك ما أعتقد بأنه راح يلاقي صعوبة بأنه يدمج أفكاره على مسيرة منتخبنا الوطني. إن شاء الله إحنا بنتمنى له التوفيق يا سيدنا، ونتمنى أنه يعني يكون دخوله لبوابة كرة القدم الأردنية فيها المزيد من العطاء إن شاء الله،
1: وإن شاء الله يكون هناك إتاحة المزيد من خلينا نحكي الوجوه اللي حرمت من التواجد في صفوف منتخبنا الوطني، وأيضا يعني مراجعة يعني الأخطاء السابقة سواء من بدءا من حراسة المرمى للدفاع للوسط للمهاجمين. ولكن يعني احنا ان شاء الله نامل انه النشامه انه في كاس اسيا القادم انهم يعودوا بكاس اسيا
0: ان شاء الله يكون في منافسه ان شاء الله، لانه منتخبنا الان اصبح اسم كبير في بطوله اسيا وصار مرغوب الجانب حتى، فبالتالي راح يحسبوا حساب المنتخبات لمنتخبنا يعني، فهذا بيرتب على منتخبنا مسؤوليات كبيره ومضاعفه مع المدرب ايضا اللي هو المغربي بازو الزاكي. ان شاء الله ان منتخبنا ينجح بانه يواصل نفس النهج ونفس المشوار ونفس الاداء الممتع اللي قدمه في كل البطولات، سواء كانت في بطوله اسيا الماضيه او بطوله كاس العرب او في نهائيات كاس العالم.
1: اكيد اكيد. ايضا نفتح ملف الدوري الاردني للمحترفين لموسم 2026 2027 اللي صارنا فتره مش حكينا عنه يعني نظرا للتوقفات وكاس العالم، ولكن يعني للأمانة يعني أنا شايف إنه السوق خلينا نحكي زي ما بيحكوا على أشده الآن في استقطاب اللاعبين المحليين على المستوى المحلي.
0: هو مزبوط والله أخ وصفي، هو السوق على أشده، لكن المعاناة نفسها يعني معاناة الأندية والدعم المادي القليل اللي عماله هذا يعني هذا كمان بحد من تطلعاتها للإشي الأفضل. يعني إحنا بنشوف إنه الآن السوق شاد باتجاهين، باتجاه النادي الفيصلي
1: الشمال والوسط
0: والوسط بالضبط، فبالتالي احنا بنقول انه يعني اللي بيدلك على انه يعني حجم ال خلينا نحكي الاستقطابات يعني مرده الى انه الفيصل استقطب
1: على المستوى المحلي احنا بنحكي
0: رئيس نادي، لا استقطب رئيس نادي يملك المال ويملك الحماس بأنه يضخ الأموال حتى يستقطب اللاعبين اللي من الممكن أنه يعيد فيهم الفريق الكبير
1: إلى المسار الصحيح
0: صاحب البطولات للمسار الصحيح. وأيضا نادي الحسين برضو كمان أنه اللي هو أبو عبيد كمان بيحاول
1: مع أحمد هايل
0: نعم ومع أحمد هايل طبعا بيحاول أنه يبقي فريق الحسين البطل لمدة 3 سنوات يواصل نفس المشوار، وهذا طبعا بزيد الإثارة والتشويق. بتوقع برضو كمان الوحدات كمان رح يدخل يعني على السوق، ما رح يبقى مكتوف الإيدين وبيتفرج على الساحة وهو وحيد، لا رح يكون في هناك استقطابات أيضا، وطبعا هذا كله يصب في مصلحة كرة القدم الأردنية ومشاهدة الدوري يعني يستحق المشاهدة فعلا.
1: هلا بالنسبة للفريق الحسين المتوج آخر 3 مواسم يعني ماخذ الهاتريك وبانتظار السوبر هاتريك الآن، يعني برأيك يعني مع وجود منافس قوي الآن يعني ضد السيد أبو عبيد يعني المقصود الحنيطي.
0: نعم.
1: يعني أنا يعني شايف إنه راح يكون الموسم مشتعل يعني للأمانة.
0: أنا بتوقع يكون الموسم مشتعل، لأنه راح يدخل

0: على الخط أكثر من منافسة. إحنا شفنا السنة الموسم الماضي كانت المنافسة رباعية، وهذا صحيح. لأول مرة يحدث في تاريخ كرة القدم الأردنية. إحنا كنا نعرف إنه الفيصل والوحدات اللي بفوز بالمباراة بيقترب من البطولة بياخذ اللقب. صحيح. فالآن لا، دخل على الخط في الحسين إربد من 3 سنوات في مشوار كبير وأداء رائع ونجوم ودعم الرمسة كمان. فالآن الفيصل والوحدات راح يكون في لهم دور كبير. فأنا بعتقد راح يكون الدوري دولي مشتعل، يعني ما راح يكون يتحدد مصيره.
1: كابتن عوني، الفيصل استقطب مدرب مصري طارق مصطفى، يعني اللي درب في مصر والإمارات المغرب، ويعني وهم الآن بيستعدوا لمعسكر خارجي في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية في 30 من هذا الشهر، التوجه إلى الدمام.
0: نعم. يعني هي شوف الآن بظل المعاناة اللي بتعانيها الأندية، المعاناة المالية، فأنا بشوف يعني بستغرب إنه لما بكون أو بالأحرى بكون معجب أنا لما بيجي نادي زي الفيصلي أو الوحدات أو غيره، وحتى الحسين أنا سمعت كمان بده يتجه لأوروبا أو على تركيا، يعني اللي فهمته أنا بالإقامة معسكر. فهذا طبعا بيعطي الفريق فترة رهيبة وفترة رائعة من الاستعداد لدخول الموسم الكروي بطريقة قوية وطريقة يعني يضمن معها إبعاد اللاعبين عن الأجواء يعني الشحن والأمور الثانية، وإدخالهم في أجواء جديدة، لأنه اللاعب لما بيكون في معسكر داخلي بيكون الانضباط أكثر نوعا ما. فبالتالي هاي طبعا تصب في مصلحة الفريق. يعني الفيصلي الآن استقطب مدرب مصري، وإحنا نتمنى أنه يكون هذا المدرب بمستوى يليق بحجم وإمكانات النادي الفيصلي ورغبة النادي الفيصلي بالعودة إلى منصات التتويج من جديد إن شاء الله.
1: الفيصلي يعني في هذا المعسكر راح يلعب مع القادسية السعودي، الخليج السعودي، وهجر السعودي أيام 2/8 و7/8 و10 أو 11/8، يعني كلها يعني مباريات استعدادية تحضيرية للموسم القادم، ومنها أيضا الاستحقاق الآسيوي.
0: نعم طبعا هو راح يكون الإعداد متدرج، يعني هاي أندية برضو كمان أندية واعدة في السعودية، وأندية يعني تعرف أندية السعودية حتى لو كانت في الدرجات الأقل من الدوري
1: روشن،
0: الدوري روشن، طبعا بتكون أندية لديها الإمكانات ولديها الاستعداد الفني، وطبعا هذا ينعكس على طبعا فائدة اللي راح يجنيها الفيصلي من وراء دخوله بهذا المعسكر.
1: يعني الفيصلي الآن يعني كان عنده إحلال بعدد كبير من اللاعبين واستقطاب أيضا نجوم من الدوري المحلي، يعني عدد لا بأس به، يعني بدهم الانسجام وبده يشوف يوضع طريقة أو خطة للموسم القادم.
0: نعم صحيح. الفيصلي يعني هو اللي شفته أنا واللي شاهدناه بالفترة الأخيرة كان في حركة جدا كبيرة، وهي طبعا أسعدت جماهير، وأنا قاعد بتابع ردود فعل الجمهور، مرتاح جدا على الاستقطابات اللي تمت، لا سيما وإنها أسماء معروفة يعني على المستوى المحلي، ولديها القدرة على إنها تعيد الفيصلي إلى منصات التتويج من جديد في ظل الإدارة الحالية والمدرب الجديد يعني خلينا نحكي التحرك الجيد اللي عمالنا نلمسه والجدية في التعامل مع الفريق الأول.
1: صحيح، مع ملف اللاعبين في الفريق الأول. إذا الوحدات يعني جديد الوحدات الكابتن وسيم لبزور، يعني أعتقد خطوة باتجاه صحيح إذا ما أراد الوحدات أن يعني يرجع لسكة أو المسار الصحيح. يعني للأمان نحن شفنا وسيم لبزور مع الرمثة كيف يعني عاد جيل قوي جدا مع شباب الأردن، يعني لديه خبرة لا بأس بها أو ممتازة في الدوري المحلي.
0: طبعا شوف الكابتن وسيم لبزور، أنا برأيي وكتبت عن هذا الكلام، أنا برأيي أنه مدرب ناجح ومدرب يستطيع قيادة فريق زي الوحدات للمنافسات، لأنه مدرب شاهدناه إحنا في كل مشواره التدريبي سواء مع شباب الأردن أو مع أي فريق استلمه، هو مدرب جاد ومدرب صاحب فكر ومدرب يؤمن بالشباب. عشان هيك أنا بعتقد بأنه إحنا بحاجة، إحنا كنا قبل شوي نحكي عن كأس العالم وكيف كان للشباب

0: كبير على مستوى المنتخبات، ومنهم المنتخب الإسباني بطل
1: صحيح
0: العالم.
1: صحيح
0: فبالتالي أنا بعتقد بأنه وسيم البزور أحد الأسماء الكبيرة في عالم التدريب في كرة القدم الأردنية، وأنا بتوقع أنه ينجح مع فريق زي الوحدات، صاحب إمكانات وصاحب نجوم وصاحب تاريخ، فبتوقع أنه ينجح مع الفريق.
1: نعم، خروج أسماء كبيرة من
0: نعم.
1: الوحدات.

0: التعويض اكيد الوحدات ما غفل على هاي. احنا نشوف بعالم الاحتراف اخي وصفي سهل جدا انه لاعب حارس مرمى زي الفاخوري كان حارس الاول في الوحدات ينتقل للفيصلي، وسهل جدا للاعب كان يعني يزعج الفيصلي زي انس العوضات ينتقل يلعب الان مع الفيصلي.
1: صحيح
0: فسهل جدا في عالم الاحتراف انه نشوف هذا الشيء. لكن الجميل انه الوحدات او غيره من الانديه يكون عنده سرعة تلبية بالنسبة لموضوع التعويض ويبدل ويستقطب لاعبين يعوضوا.
1: أعتقد كمان خروج هيثم تمرين من ما بعرف إذا تأكد خروجه يعني من
0: لغاية الآن إحنا والله ما شفنا إشي رسمي يعني، لكن في أقاويل يعني.
1: الرمثة، وما أدراك ما الرمثة؟ رمثة بلا إدارة وبلا مدرب، والقائم الآن على تدريب اللاعبين الكابتن حمزة الدردور.
0: نعم والله الرمثة أنا بعز عليه إنه من فريق زي الرمثة، يعني إحنا دائما نعتبره من الفرق الواعدة والفرق اللي قدمت لساحة كرة القدم الأردنية مواهب عديدة.
1: صحيح
0: إنه يعني يصبح النادي بهذا الوضع الحالي اللي ما بسر يعني. يعني إحنا نتمنى إنه يعني إدارة والمخلصين من أبناء النادي بينهم يتكاتفوا الآن أمام مع الإدارة المؤقتة، وإنه يكون الهدف إنهم يبعدوا الفريق عن أي صراعات إدارية.
1: صحيح
0: يكون هدفهم الفريق الأول إن شاء الله.
1: السلط يقود في هذا الموسم الكابتن رائد عساف، ويا أخي يعني دائما في تعتيم على خلينا نحكي على بقية الأندية، يعني مش الأندية مش في الطليعة، يعني بالرغم إنه السلط يعني أحرج الكبار في الموسم الماضي.
0: يعني شوف فريق السلط دائما وأبدا أنا بعرف فكر الإدارة بيحبوا دائما يكونوا يعني يدخلوا فريقهم بأتون المنافسة، لكن هو شوف اللي بيفرق السلط عن الفرق الأخرى عنده طموح معين إنه يعني بهمه يكون من ضمن كوكبة الأندية أو الفرق المقدمة.
1: صحيح.
0: يعني أول أربع أو خمس فرق يعني ما عنده هذاك، يعني هو عنده طموح إنه ينافس على البطولة، لكن هو بشعر
1: الأدوات غير موجودة.
0: الأدوات غير موجودة، عشان هيك هو بحاول يعمل استقطابات يضمن فيها إنه ينافس وإنه يكون رقم صعب، وإحنا شفناه الموسم الماضي كان يقارع الكبار.
1: صحيح.
0: وبالتالي صحيح. أنا بتوقع إنه السلط يحافظ على نفس النهج ويحافظ على
1: البقاء في دور المحترفين بلا خلنا نحكي بلا يعني بلا منافسة.
0: بالضبط صحيح هذا.
1: طيب البقعة مع أمجد أبو طعيمة، يعني أمان البقعة قدم أداء يعني جيد نوعا ما في الموسم الماضي، يعني خلنا نحكي مع الإحلال والتبديل بالفيصلي، يعني أنا لما قرأت اليوم أسماء كبيرة يعني خرجت من نادي الفيصلي كابتن، يعني لربما أحد الأندية الموجودة يعني تستعين بخبرات اللاعبين اللي كانوا موجودين سواء بالفيصلي بالرمثة بالوحدات، يعني هاي الأندية اللي بتدور أحيانا على الثبات بدها أدوات عشان تضل موجودة.
0: طبعا نعم أنت حكيتها كلمة جوهرية بأنه هاي الأندية اللي بتدور على الثبات بتدور برضو على لاعبين أصحاب خبرة. يعني هلا هذا اللاعب اللي تركوا الفيصلي أو تركوا الوحدات هذا مش إنه والله لأنه مستواه مش ما بهيئه إنه يلعب مع الوحدات أو مع الفيصلي، لكن بوجود لاعب يعني نوعا ما يمكن يكون شوي أفضل منه بمركزه أدى بأنه الفيصلي مثلا أو الوحدات أو الرمسة يستغني عنه، عشان هيك هي سنة الحياة هلا إحلال وتبديل ما إحنا بنقول، لأنه ما بصير لأنه الكشف لو إنه بيستوعب لخمسين لاعب كان يمكن ما استغنت الأندية عن لاعبتها وما استفادت الأندية الأخرى، عشان هيك إحنا بنقول إنه هذول اللاعبين راح يخدموا البقعة وراح يخدموا الفرق الجديدة القادمة راح يخدموهم. يعني أنا بتأكد إنه فريق زي دوغرا مثلا إحنا هنا جينا عليه راح يكون فيه له شان كبير برضه كمان في الدوري القادم، لأنه عماله بيشتغل بصمت وبيستقطب واستقطب المدرب الوطني أحمد عبد القادر.
1: بس يعني يقال إنه لسه ما وقع أحمد عبد القادر.
0: يعني إحنا سمعنا هذا الكلام. إحنا سمعنا لغاية الآن ما شفنا إشي على الطبيعة أو إنه ما شفنا إشي رسمي. ما إحنا بنقول إحنا دائما الرسمي هو
1: الأساس.
0: فبالتالي نعم.
1: طبعا ما بعرف نادي دوغرا صعد حديثا. وتأسس 1990 هو وهو من محافظة إربد دوغرا.
0: نعم.

0: نعم، يعني بنبارك لهم هذا الصعود، خلينا نحكي الكبير. وكان في هناك مشاكل أعتقد
1: نعم
0: مع الاتحاد، وارتفعت لمحكمة
1: صحيح،
0: الكأس،
1: ارتفعت للدو طبعا.
0: وممكن هاي أحد الأسباب اللي ممكن نشوفه راح ينافس دوغر، لأنه أعتقد تعوض $1 مليون كابتن، صح؟
1: نعم هو تعوض، لكن احنا نتمنى اخي وصفي، نتمنى انه ما تكون مشوار هاي الفرق الجديده كمصير، خلينا نقول مثلا
0: معان
1: السرحان
0: معان سرحان
1: معان ومغير السرحان وسمى السرحان والمنشيه وذات راس، يعني هاي الفرق انا والله والله بحكي وبتالم انه احنا كنا نشاهدهم هذول ونشاهد لاعبينهم ونشاهد ادارتهم ونشاهدهم بمنتهى الحماس وبمنتهى، لكن احنا مشكلتنا، واحنا انا كثير كنت احكيها للاداريين ولرؤساء الانديه هاي، كثير كنت التقيهم اقول لهم يا جماعه اتمنى ما يكون هدفكم فقط وصلتوا له وخلاص، قال لا لا ما في كيف،
0: ما بعد الوصول، ما بعد
1: ما
0: المنافسة،
1: هاي
0: يعني بدها
1: المشكله،
0: ضخ مصاري وضخ أدوات،
1: ما
0: ويعني
1: هاي المشكله،
0: توفير العديد من السبل لراحة اللاعبين، كل هذا بيأثر على البقاء
1: ما
0: في دور
1: احنا
0: المحترفين.
1: بالضبط هذا اللي احنا بنحكيه، بنقول لهم يا جماعه ما يكون هدفكم فقط وصلتوا، هلا الوصول سهل جدا انك تلعب مع المحترفين وبتأدي وبعدين شو استفدنا، واذا هبطت عمرك ما بترجع،
0: صحيح.
1: عمرك ما بترجع، لانه اللاعب لما يتعود انه يلعب مع دوري المحترفين بصير بعز عليه انه والله ينزل للدرجه الثانيه ويلعب ويرد يطلع ومش عارف من هالكلام، لا انت بالعكس، انت
0: صحيح.
1: المفروض انه يكون في عندك خطه عمل واداء انها تضمن معاها انك تضلك متواصل في دوري المحترفين.
0: صحيح. ايضا صعد حديثه مع دوغرا العربي العريق الكابتن، يعني اللي تاسس عام 1945، اللي ما بيعرف عن النادي العربي، ايضا هو يسمى من صقور الشمال، والمدير الفني له لهذا الموسم الكابتن عماد رشاد، بنوجه له كل التحيه وبالتوفيق له ان شاء الله تعالى.
1: والله العربي في انه معاه ذكريات كثيره يا اخي وصف، يعني
0: صحيح.
1: يعني كان
0: وخرج اسماء كبيره
1: طبعا، احنا يعني بنتذكر منهم اظن في هليل الخالدي وفي جميل مصباح واكثر من لاعب، والله يفوتني هاي لاني انا اصلا من الناس اللي تابعت العربي وهو في اوج عطائه، فانا اصلا مستغرب انه العربي بهذا التاريخ، يعني للي ما بيعرف زي ما ذكرت التاريخ العربي فهو من الانديه القديمه في
0: صحيح.
1: الاردن، يعني من الانديه المعروفه، فبالتالي احنا بنقول انه هاي الانديه المفروض انه تحافظ على يعني
0: ثباتها
1: تاريخها وعلى
0: ووجودها،
1: سمعتها،
0: صحيح.
1: طبعا وجودها ضروري في دوري المحترفين، ان شاء الله يكون في لهم يعني شان ان شاء الله بالايام القادمه.
0: ان شاء الله تعالى. الجزيره ايضا بلا مدرب لغايه الان، بالرغم ايضا انه نادي الجزيره نادي عريق كنادي العربي وكنادي الفيصلي والوحدات، الا انه اموره يعني بعد 2018 يعني لا تصر لا حبيب ولا عدو.
1: والله يا اخي وصفي الجزيره، يعني انا مش بدي احكي لا احكي، لانه الجزيره انا في له ذكريات عندي وانا من المحبين لنادي الجزيره بصراحه، لكن الجزيره كل موسم بيقع بنفس الاشكاليه وبنفس الوضع المحرج اللي بيقع فيه الآن، إدارة غايبة مثلا، مدرب ما فيش مدرب، لاعبين يدوب صاروا حتى لاعبين الفرق يعني يترددوا قبل ما ينتسبوا للفريق، فبالتالي يعني احنا نتمنى على المخلصين من أبناء النادي ومكسار لأنهم يعني يحطوا بعينهم إنهم يعني يعيدوا الجزيرة لمكانته، لأنه يعني المنافس الوحيد كان على ألقاب البطولات في الزمانات مع الفيصلي كان الجزيرة،
0: صحيح صحيح،
1: هذا لا ننكره، هذا تاريخ يتحدث عن نفسه، يعني احنا ما بنجيب شيء من عندنا، فاحنا بنقول للناس المحبين لنادي الجزيرة ارجعوا للتاريخ وارجعوا لناديكم وارجعوا لإعادة الفريق او الاسم الشياطين الحمر لمكانته اللي معروفة لكل عشاق كرة القدم عبر تاريخ طويل وممتد عشرات السنين.
0: أيضا شباب الأردن بلا مدرب للآن، يعني برغم أنه كم تبقى على انطلاق الموسم الجديد أبو عمار؟
1: يعني تقريبا
0: شهر؟
1: تقريبا شهر وشوي،
0: شهر
1: لا
0: يعني بداية
1: شوي.
0: بداية شهر 9 عفوا.
1: نعم مظبوط، لا يعني احنا طبعا شباب الأردن مش كثير أنا بخاف عليه لأنه عنده إدارة يعني قادرة على إنها تعالج الأمور، وعنده
0: صحيح.
1: إدارة إدارة قوية وإدارة يعني لديها المقدرة اللي من خلالها تستطيع بأنها تستقطب مدرب وتستقطب لاعبين على مستوى يليق بهذا النادي اللي احنا انا معجب من الناس المعجبين فيه بقيادته.
0: وايضا بيعتمدوا على الفئات العمرية ابو عمار يعني للأمانة
1: هو اكثر يعني... اكثر الأندية اعتمادا على هذا العنصر.
0: صحيح.
1: نعم
0: يعني انا لا يسعدني اللي انه اشكرك زميلنا الصحفي المبدع دائما عوني فريج.
1: يعني أخي وصلك.
0: أنا يعني ممتن لك لوجودك دائما معنا.
1: أنا سعيد جدا بإني أكون معك وعبر إذاعتنا الأردنية الحبيبة. أشكرك.
0: كل الشكر لك. إلى هنا نأتي إلى ختام الحصاد الرياضي. كل الشكر لعمر الكركي وإسماعيل النجار من الهندسة الإذاعية ولكم مني أنا محدثكم أصفر واجدي. إلى اللقاء.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا اختلفوا الأردنيين الأوائل على سالفة أو موضوع، وواحد منهم حاول يداقل الثاني ويخلط عليه مواضيع كثيرة، يقول له لا تساوي لي خيار وفقوس. الخيار معروف، والفقوس اللي هذا موسمه في مزارع البساتين البعلية برضو معروف. والمقصود بالمثل أنه الأشياء هذه مختلفة بالحجم واللون وما بنفع خلطها مع بعضها، ولهذا يقولوا لبعضهم لا تعمل لي خيار وفقوس. إما شاويرهم أيام الرحيل والنزيل والسفر على الخيل والبعارين يوصفوا الأماكن اللي مروا فيها بقولهم والله طبينا راس الموجب، والله طبينا وادي الظليل وانحدرنا على سيل الزرقاء. إذا واحد ليلته متعكرة يقولوا عنه نام على وجهه طب، طبيته كتلة بنفس المعنى. ومن أمثالهم طب الجرة على ثمها تطلع البنت لأمها. مش بس بالأمثال، حطوها بأشعارهم، كانوا يحدوا ويقولوا زل الربيع وطب القيض والغرو باوقنا عليه، يبو ثنايا مثل البرق والقلب وجلان عليه.

أعزائي المستمعين، الونة عند الأردنيين هي الأنين أو التنهد أو التحسر على إشي أو على مكان أو على إنسان، خاصة ونة رجل على محبوبته أو ونة بنت على محبوبها. قال شاعرهم: يا ونتي ونيتها بقص الضماير حايرة، ليتني شناشل طوقها وألعب على ضمايرة. قرنوا الونة بالجضيض اللي هو التألم من موقف أو من حالة،

فلان جض يعني يشكي بتألم. شاعر منهم وصف فقدانه للشيخ من الشيوخهم شنقت الدولة العثمانية أيام حكمها، وقال: البارحة من ضيقة القلب جضيت، جرحي عظيم ولابتي ما دروبة، كل يوم يسقونا مرارا وحلتيت، وكل العرب عيد الضحية بكوبة، وكسى سواد الحزن سنت هل البيت، وكسى سواد العار ناس المشوبة، راح الزعيم اللي بعزمه تهقويت، على مشانك ذلنا يشمتوبة.

أعزائي المستمعين، بعض المحبين كان يكتم هواه عن الآخرين، وهذا يشكل له ألم يستدعي الونين. وصف حالته بقوله: يا ونتي ونيتها والناس ما دريوبها، لا وهني من لا يما بين البريم وثوبها. زادوا على الونين والجضيض كلمة الجوح. الجوح هو صوت من أصوات الذيب، لكن وصفوا في حالتهم وقالوا: يا الله إني قاصدك، يلي قاصدك قط ما خاب، ما هقوتي قصد تربي يخيبي، أنا كسير وبالعظم منصاب، أجوح جوح الذيب يوما يويجي. ممشى 3 أيام جبتهن مشوار، هن منيت اللي قاصد له طريجي. طليت أنا رسما عاليا ومرقاب، ورسما على كل العلالي يويجي. شوف البلاد يا ربعي خبثت هالبال، وطاحن دموعي لون حب السليم.

أعزائي المستمعين، اللي لاحظوا بالقصيدة اللي سمعتكم إياها كلمة حب السليج، اللهجة اللي انقالت فيها بلقاوية وتعني حب القمح المسلوق بالمية، يسموه البلقاوية سليجة. ومثل عادة البلقاوية يقلبوا القاف جيم ويقولوا جرية بدل قرية وجربة بدل قربة. وعلى كل حال أكمل لكم باقي القصيدة اللي ما عرفنا اسم شاعرها. أنا غدا وربعي مثل كب البذار، وبكل ديرة صار منا فريجي، منا من تعدى على بلاد حوران، ومنا اللي على البلقى

0: شق الطريق عسى يردهم المعبود بوسم بدار يلفوا من كل ديرة أفواج تفيجي. أعزائي المستمعين من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت غاندي حداد يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: تختبر المواقف الشعراء، ليس كل من يسكن القصور يطمئن إلى السكون، ولا كل من رافق الأميرة كان يعلم أن الطريق إليه امتحان. في حضرة الحكم تختبر الكلمات أصحابها وتنكشف المعادن حين تستدعى الرحلة، فالطريق كما الشعر لا يجامل.
3: السلام عليكم يا مولاي.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ حمزة، أهلا وسهلا، تفضل.
3: يا مولاي، أريد أن أطرح عليك أمرا.
4: تفضل يا شيخ حمزة.
3: لقد سمعت بأن مصطفى وهبي قد أصيب بمرض ولا نجد له علاجا إلا...
4: نعم سمعت، ولكن لماذا لا تكمل كلامك؟
3: إنه يريد أن يذهب إلى غور الصافي ليتعالج بطينة البحر، فهي التي وصفها له الأطباء ولا غيرها علاج.
4: وماذا يريد مني مصطفى؟
3: لا شيء يا مولاي، لكنه يريدني أن أذهب معه أنا وطارق بيك العوران ومرافقك والمضيافي الشيخ سالم أبو جنيدب ورئيس كتاب الديوان عبد الحميد بيك السراج في سيارة الحرس العائدة للجيش.
4: كلهم يرافقون مصطفى؟
3: لا يا مولاي، كلهم يريدون أن يتعالجوا بالطين.
4: اذهبوا يا شيخ حمزة، لكن لا تتأخروا.
3: السمع والطاعة يا مولاي، شكرا جزيلا.
5: ضحكة الأمير لم تكن إشارة إذن فحسب، كانت معرفة قديمة بطباع الرجال، فمن يخرج للعلاج قد يعود محملا بما هو أثقل من المرض، ومن يظن الرحلة نزهة قد يكتشف أن الأرض لا تعطي أسرارها دفعة واحدة.

0: أكمل معروفك يا شيخ وابعث وراء السائق، ولنخرج بعد الغداء فجلدي أصبح كجلد التمساح.
1: الآن سنرسل للسائق ونختار السيارة الجيدة في سيارات الحرس.
2: سأذهب لأجهز نفسي، فما كنت أعتقد أن الأمير سيوافق.
3: وأنا سأجعل الطهاة يعدون الغداء بسرعة.
4: إذن بعد الغداء نستأذن سمو الأمير ونخرج.

الفرح حين يكون سابقاً للرحلة يشبه الغيم الذي يسبق المطر، يبشر لكنه لا يعد، والغور يطلب الصبر ويأخذ من الأقدام ما لا يأخذه من الكلام.

0: هل أنتم جاهزون للرحلة؟
1: نعم يا مولاي، وقد جئنا جميعا نستأذنك.
0: عودوا بالسلامة ولا تتأخروا.
1: بالإذن يا مولاي.
2: شكرا يا سيدي.
3: بارك الله بك يا مولاي.
4: نستأذنك يا سيدي.

خرجوا من القصر وتركوا خلفهم الظل والنظام والطمأنينة ودخلوا في حضن الطريق، حيث لا أمير سوى المسافة ولا سلطان سوى التعب ولا حارس إلا الرفقة.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: قد خرجنا في الطريق يا مصطفى. لابد عندما نصل أن نغير جلدك الذي عليك. تذكروا التاريخ يا إخوان، مصطفى التل بعد 27 من مارس عام 1944 لن يكون مصطفى ما قبل.
1: دائما تقسو علي يا شيخ حمزة، وأنت تعرف كم أنا أحبك.

كان مصطفى يضحك رفاقه كأن الضحك درع من ملح، لكن الأرض وهي ترى أقدامهم كانت تحضر سؤالها الأول: هل جئتم للعلاج أم جئتم لتعرفوا أنفسكم؟

0: أين وصلنا يا حضرة السائق؟
1: نحن الآن على مشارف قرية سويم يا سيدي.
2: انتبه انتبه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. الروديتر انفجر، لن تستطيع السيارة أن تستمر في المسير.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: تتعطل السيارة لكن الطريق لا يتوقف. تكشف الرجال على حقيقتهم وتعيد الرحلة إلى أصلها الأول. قدم على تراب ونفس على مهل ودعاء لا يقال إلا حين يصبح المشي قدراً.
4: والعمل الآن ماذا نفعل؟
5: نخاطب مخيم الأمير ليبعثوا لنا سيارة.
0: وكيف نتصل بهم؟
4: هنالك تليفون في محطة عسكرية بسد الكفرين، لابد أن نصلها سيرا على الأقدام.
0: ومن سيسير على الأقدام؟
2: كلنا، وسنصل إلى هناك ومن ثم نكمل الطريق إن شاء الله. عسى أن يكون هذا خيرا. أنا أول من يسير في الطريق، ومن يريد يتبعني. يا الله،
1: أنا لا أستطيع أن أترك السيارة. اذهبوا واتركوني عندها لحين إصلاحها.

لكن الشيخ حمزة كان يعرف الطرق كما يعرف القلوب. مشى أولاً، لأن من يقود الفكرة يجب أن يتقدم التعب.

0: يا شيخ حمزة، تعبنا كثيرا من المسير وقد قطعنا أحواض الملح حتى وصلنا إلى الجانب الغربي من البحر. نريد أن نستريح ونأكل شيئا. انظروا هناك مطعم يا شيخ حمزة، نحن نأكل ونشرب وأنت تأكل، ولا حرج عليك.
1: يا مصطفى، أنت خير من يعرف هذا المطعم، ادخل أنت والجماعة واتركني أنا. لا عليكم، لكن إياكم والمنكر، فهذا المطعم مشهور ومعروف بهذا.
0: نعوذ بالله من ذلك يا شيخ حمزة. وأنت يا شيخ ماذا ستفعل؟
1: أنا سأذهب إلى مركز الشرطة وأجلس هناك حتى تنتهوا.
2: وأنا سأذهب معك.
1: لنذهب إذن، سنلتقي عندما تأتي السيارة.
3: في الغور ليس التعب وحده اختباراً، فلكل أرض فتنها ولكل طريق شراكه الخفي، وكان الشيخ يعرف.
4: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
5: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثامنة مساء ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم موجز الأنباء. جلالة الملك عبد الله الثاني يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي بعد إنهائه مهمة إنسانية في فنزويلا، ويشيد بأداء الفريق لواجبه الإنساني، مؤكدا أن هذه الجهود تمثل مصدر فخر لجميع الأردنيين. جلالة الملك رانيا العبدالله تزور جمعية أصاي البدر الخيرية وتطلع على جهودها في تمكين المجتمع المحلي. رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يطالب بموقف عربي موحد وفاعل لوقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي. رئيس مجلس النواب مازن القاضي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي علاقات التعاون والشراكة بين الأردن والاتحاد. وزارة التربية والتعليم تعلن غدا أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى لمشروع تمليك الأراضي للمعلمين عبر قرعة تبث مباشرة على صفحتها على الفيسبوك عند الساعة 12 ظهرا. مهرجان جرش يستكمل استعداداته الفنية والتنظيمية واللوجستية لانطلاق دورته 40. النبأ الأخير في هذا الموجز: طقس حار خلال الأيام 3 المقبلة في أغلب مناطق المملكة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

تم مساءنا أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء نطالع اهتمام الصحافة بالذكرى 75 لاستشهاد مؤسس المملكة شهيد الأقصى المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبد الله الأول بن الحسين الذي لاقى وجه ربه شهيدا على عتبات المسجد الأقصى المبارك، وهو يهم بأداء صلاة الجمعة في 20 من شهر تموز عام 1951. وبهذه المناسبة من صحيفة الرأي نقرأ ما كتبه عدنان الحدادين بعنوان ذكرى استشهاد الملك المؤسس. وفي موقع صراحة الإخباري نطالع 75 عاما على استشهاد الملك عبد الله الأول، دم المؤسس وذاكرة الوطن للكاتب جميل القاضي. وبصدد ملفات وشؤون أخرى من صحيفة الأنباط نقرأ البوصلة للقدس للكاتب حازم قشوع. وعلى صفحات صحيفة الغد نطالع الأردن ودول الخليج للكاتب فهد الخيطان. وفي موقع نيروز نقرأ السيادة المعلوماتية، أولا الرسائل الأمنية في الأردن تصدر من مؤسساته الرسمية للكاتب محمد حافظ الخصاونة. نستهل بمطالعة اهتمام الصحافة بالذكرى 75 لاستشهاد مؤسس المملكة شهيد الأقصى المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبد الله

على جملة من المحطات والحقائق المفصلية في تاريخ الأمة العربية والإسلامية، فندرك معها حجم الدور الذي قام به في ظروف استثنائية، فاستطاع أن يؤسس دولة حملت حلم الثورة وحافظت على مبادئها في الحرية والعدالة والمساواة، وجابهت التحديات الصعبة وحققت المكتسبات والمنجزات الكبيرة، إذ لم تكد تمر السنوات الأولى حتى بدأت الإمارة الناشئة تحتل موقعها الإقليمي والدولي المؤثر، لتكون بالفعل موئلا للمشروع النهضوي العربي ومقصدا لإحرار الأمة وساستها ومثقفتها فيها. ولقد كان للدولة الأردنية في عهد الملك المؤسس مواقف ثابتة، إذ شهدت تلك الفترة مشاركة الأردنيين في جميع الثورات التي قامت على أرض فلسطين، وسجل الجيش العربي الأردني أروع الأمثلة في الدفاع عن القدس العربية والضفة الغربية في أثناء الحرب العربية الإسرائيلية. وفي ذكرى استشهاد الملك المؤسس عبد الله الأول، نستذكر نطاق الطموح القومي الذي عمل به، فجسد أمل الأمة في الوحدة والعمل العربي المشترك باعتباره السبيل الوحيد لدرء المخاطر التي تحيط بالأمة، وفي مقدمتها الخطر الإسرائيلي التوسعي على حساب أمة العرب والمسلمين. وفي ذكرى استشهاد الملك المؤسس طيب الله ثراه، نتوقف عند معنى الشهادة على أرض القدس وارتباط الوصاية الهاشمية بالقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والتي لها الدور الوفي والصادق والأمين لحماية القدس من المحاولات للسيطرة عليها وطمس هويتها العربية والإسلامية. الصحافة أضافت بعد مرور 75 عاما على استشهاد مؤسس المملكة وفي عهد الملك المعزز جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، يجدد الأردنيون شحذ الهمم وتعزيز الإرادة في مسيرة الوطن التي تحتاج إلى سواعد الجميع، باعتبار أن المستقبل المنشود نحو الأردن الحديث تصنعه الإرادة والحرية والمواطن المنتمي لقيادته ووطنه. الصحافة خلصت إلى القول هذه الذكرى وفي هذا الوقت المهم من حياة وتاريخ بلدنا، مدعاة لأن يعيد الأردنيون قراءة الصفحات الخالدة لوطنهم وشعبهم وقيادتهم في كتاب التاريخ الذي سطروه بدمائهم وتضحياتهم ودموعهم، وما اشترحوه من أعمال عظيمة، وما أنجزوه على مدى الأيام والسنين في مسيرة ستتواصل إنجازاتها وبلوغ أهدافها، التي يبذل جلالة الملك عبد الله الثاني كل جهوده المتواصلة من أجل تحقيقها. وبهذه المناسبة من صحيفة الرأي نقرأ ما كتبه عدنان الحدادين بعنوان ذكرى استشهاد الملك المؤسس، ويقول: يصادف اليوم الذكرى 75 لاستشهاد الملك عبد الله الأول ابن الحسين مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية، وقد ولد رحمه الله في مكة المكرمة في ربيع أول عام 1299 هجري، الموافق 2 من شباط عام 1882 ميلادي. نشأ وترعرع في كنف والده الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه، تلقى علومه على أيدي أساتذة خصوصيين مع أشقائه. شارك الملك عبد الله الأول والده المنفى وعمره 16 عاما عندما تلقى والده دعوة من السلطان عبد الحميد للرحيل إلى إسطنبول، وذلك بعد أن أحست السلطات العثمانية بوجود الميول الاستقلالية لدى الشريف الحسين، وبعد عودة والده إلى مكة انتخب في عام 1909 عضوا في مجلس النواب العثماني كنائب عن مكة، مما أكسبه قدرة سياسية عالية. خاض العديد من المعارك ضد السلطات العثمانية في الجزيرة العربية، واشترك في أول حكومة مستقلة في الجزيرة العربية، حيث تولى وزارة الخارجية لحنكته السياسية وخبرته.
الكاتب مضى قائلا: بعد نكوث الحلفاء بالعهود التي قطعوها للشريف الحسين بن علي، وخاصة بعد دخولهم الشام وبعد معركة ميسلون بالذات، قرر الشريف الحسين إرسال نجله عبد الله لنجدة أهل الشام، وتحرك من مكة إلى المدينة المنورة ثم إلى معان، حيث كانت وجوه العشائر وقادة الشام بانتظاره، وتحرك إلى عمان، فتم تحرير شرق الأردن.

تحريرا نهائيا. فشكل أول حكومة في شرق الأردن عام 1921، وفي 15 من أيار عام 1923 ميلادي تم إعلان استقلال إمارة شرق الأردن في حفل رسمي حضره الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه. وبعد تأسيس الإمارة قام الأمير أنذاك الملك عبد الله الأول بتأسيس الجيش العربي، فتآلفت النواة الأولى لهذا الجيش من ضباط وجنود خدموا سابقا في جيش الثورة العربية الكبرى والجيش السوري الفيصلي والجيش العثماني. ولقد سعى الملك عبد الله الأول لوحدة العرب وحاول جاهدا أن يجمع الأقطار السورية التي مزقها الاستعمار، ولكن النفوذ الأجنبي حال دون تحقيق تلك الأمنية، وفي معارك فلسطين بذل كل ما في طاقته لإنقاذها من براثن الصهيونية، والذي يطلع على الرسائل والمذكرات التي وجهها إلى حكومة الانتداب يستطيع أن يدرك أنه رحمه الله كان متيقظا للخطر الصهيوني منذ البداية.

وفي موقع صراحة الإخباري نطالع 75 عاما على استشهاد الملك عبد الله الأول، دم المؤسس وذاكرة الوطن للكاتب جميل القاضي، ويقول: في حياة الأمم لحظات تتحول إلى نبض في الذاكرة وإلى علامات فارقة في مسيرة الشعوب، واليوم والأردن يستذكر مرور 75 عاما على استشهاد المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبد الله الأول بن الحسين، فإن الحديث عن سيرة مؤسس ما زال حضوره ممتدا في تفاصيل الوطن وفي ملامح الدولة وفي الحكاية الأردنية منذ فجرها الأول وحتى يوم الناس هذا. الكاتب يضيف: في زمن كانت المنطقة العربية تتقلب فوق جمر التحولات الكبرى، وكانت الخرائط ترسم بمداد المصالح وصخب الصراعات، حمل المؤسس مشروعه الوطني بثقة المؤمن برسالته، ومضى يزرع في أرض قاسية بذور دولة حديثة لم تكن تملك ترف الوقت ولا وفرة الإمكانات، لكنها امتلكت ما هو أعظم من ذلك كله، امتلكت إرادة البناء وعزيمة البدايات. ولأن القادة الكبار لا يعيشون لأنفسهم وحدهم، لم يكن الأردن في وجدان الملك عبد الله الأول مجرد حدود وأرض ومؤسسات، بل كان فكرة تحمل معنى الاستمرار ورسالة تتجاوز الجغرافيا إلى التاريخ، وكانت قضايا الأمة حاضرة في وعيه السياسي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي رآها قضية حق وهوية ومصير، وكانت القدس تحتل في وجدانه مكانة تتجاوز السياسة إلى الانتماء والضمير. ثم جاء ذلك اليوم الثقيل من تموز عام 1951 حين ارتقى الملك عبد الله الأول شهيدا على أعتاب المسجد الأقصى المبارك، في لحظة لم تكن مجرد حادثة اغتيال لرجل دولة، بل كانت صدمة أصابت الوجدان العربي وحدثا سياسيا ما تزال أصداؤه تتردد في صفحات التاريخ حتى اليوم. رصاصات الغدر استطاعت أن توقف قلب الرجل، لكنها لم تستطع أن توقف مسيرة الدولة التي أسسها ولا أن تطفئ الفكرة التي حملها. واليوم بعد 3/4 قرن من استشهاد المؤسس، يقف الأردن شاهدا حيا على أن مشاريع الدول العظيمة لا تنتهي برحيل أصحابها، وأن الرجال الذين يزرعون أوطانا في الأرض لا يرحلون تماما، لأنهم يتركون في ذاكرة الشعوب جذورا أعمق من الزمن نفسه. وبصدد ملفات وشؤون أخرى من صحيفة الأنباط، نقرأ البوصلة للقدس للكاتب حازم قشوع، ويقول: الدعوة إلى انعقاد مؤتمر حول القدس تكتسب أهمية خاصة من الحاضرة العربية بوصفه منصة لإعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وتوحيد الموقف العربي تجاه التحديات التي تحيط بالمدينة ومقدساتها. ومن بين المواقف العربية يبرز موقف الأردن بوصفه نموذجا للثبات السياسي والالتزام التاريخي، حيث لم تتبدل أولوياته تجاه القدس رغم تعاقب الأزمات وتشابك المصالح، فقد ظل الأردن ينظر إلى القدس باعتبارها جزءا من هويته السياسية والدينية وليس مجرد ملف ضمن ملفات السياسة الإقليمية. يبرز موقف جلالة الملك عبد الله الثاني واضحا وحازما في الدفاع عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتبارها مسؤولية تاريخية وأمانة شرعية، وهذه الوصاية ليست عنوانا رمزيا فحسب، بل ممارسة فعلية لحماية المقدسات وصون هويتها في مواجهة محاولات التغيير والطمس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم. الكاتب يؤكد: لقد أكد الأردن بقيادة أن القدس ليست قضية قابلة للتأجيل أو المساومة، بل هي جوهر الصراع وعنوانه الأبرز، ومن هنا فإن الدفاع عنها وعن وصايتها الهاشمية يأتي ضمن رؤية أشمل تصون حق العبادة وتحمي الطابع الحضاري للمدينة، وإن تلاقي الجهد العربي عبر جامعة الدول العربية مع الموقف الأردني الثابت يعيد التأكيد على أن البوصلة لا تزال تشير إلى القدس، وإن أي انشغال بملفات أخرى مهما بلغت أهميتها لا ينبغي أن يكون على حسابها، فقد تتغير خرائط النفوذ وتتبدل ممرات المصالح، لكن القدس ستبقى البوصلة التي لا تخطئ
والاتجاه الذي لا يضل، لأنها ليست مجرد موقع جغرافي بل هي المعنى الذي يوجه المكان والرسالة التي تمنح الاتجاه قيمته، وبها تقاس ثوابت الأمة، ومنها يبدأ الطريق نحو تضامن عربي حقيقي قادر على مواجهة تداعيات المرحلة المقبلة وصون الحضور العربي في عالم يعاد تشكيله.

وعلى صفحات صحيفة الغد نطالع الأردن ودول الخليج للكاتب فهد الخيطان ويقول: لن تتوقف طهران عن استهداف الأردن ودول في الخليج العربي في ظل التصعيد المتواصل في الإقليم. فطهران لم تعد تقيم وزنا لعلاقاتها مع جيرانها العرب، والسلوك تجاه دول خليجية أقوى مثال على ذلك. الكاتب يضيف: الأردن لن يفكر بشق طريقه منفردا، وسيحرص على تنسيق خطواته مع السعودية ودول الخليج للخروج من هذا الوضع الخطير. والجميع يعلم أن الأردن لم يكن يريد لهذه الحرب أن تبدأ، ولا يريدها أن تستمر يوما إضافيا، واتخذ كل ما يلزم من خطوات سياسية وعسكرية وأمنية ليبقى خارج ميدانها. لكن ديناميكيات الصراع لم تمنحه هذه الفرصة بالشكل الذي يريده. المؤكد أيضا أن الأردن لا يفكر بالتورط في الحرب، وسيناور في المساحة الدبلوماسية والسياسية لتجنيب البلاد تبعات هذا الصراع قدر المستطاع، دون التخلي عن واجبه في التصدي للهجمات الصاروخية وحماية سماء وأرض الأردن. وفي موقع نيروز نقرأ السيادة المعلوماتية: أولا، الرسائل الأمنية في الأردن تصدر من مؤسساته الرسمية للكاتب محمد حافظ الخصاونة، ويقول: في أوقات التوترات الإقليمية تصبح المعلومة الأمنية جزءا من منظومة الأمن الوطني، ويغدو مصدرها لا يقل أهمية عن مضمونها. لذلك فإن أي تحذيرات أو تنبيهات تتعلق بالمطارات أو الموانئ أو سلامة المواطنين ينبغي أن تستند إلى الجهات الوطنية المختلفة باعتبارها صاحبة الولاية القانونية والمسؤولية المباشرة عن تقييم المخاطر وإدارة الأزمات. الكاتب يضيف: الدولة وحدها تمتلك الصورة الاستخبارية والأمنية الكاملة داخل حدودها، وهي الأقدر على تقدير مستوى المخاطر واتخاذ الإجراءات المناسبة في التوقيت المناسب، بعيدا عن التقديرات الاحترازية التي قد تعتمدها بعض البعثات الدبلوماسية لرعاياها وفق سياساتها الداخلية. وفي ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تبرز أهمية تحري الدقة وعدم الانجرار خلف الأخبار التي قد تفسر خارج سياقها، إذ أن تداولها دون الرجوع إلى المصادر الرسمية قد ينعكس سلبا على ثقة المواطنين، ويؤثر في الحركة الاقتصادية والسياحية والاستثمارية. إن رسالة الحكومة كانت واضحة: أي مخاطر محتملة إن وجدت سيتم الإعلان عنها من خلال الجهات الأردنية المختصة بالشفافية اللازمة، وهذا النهج يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين والزوار بأن إدارة الملف الأمني تتم وفق معايير مهنية دقيقة، وبما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون المصالح الوطنية. الكاتب يختتم: الأمن لا يقتصر على حماية الحدود والمنشآت،

0: بل يشمل أيضا حماية الفضاء المعلوماتي من الإشاعات والتأويلات وترسيخ مبدأ أن المرجعية الوحيدة للمعلومات الأمنية داخل الأردن هي المؤسسات الرسمية الأردنية، بما يعزز السيادة الوطنية ويصون الاستقرار الذي يعد أحد أبرز مقومات قوة الدولة. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم آلاء الزبن، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش،

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي و

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التاسعة ليلا، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا ويشيد بجهوده. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن الأردن لن يقبل بأي انتهاك لسيادته أو المساس بأمنه. رئيس مجلس النواب يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التعاون المشترك. واشنطن تعلن بدء عمليات المناطق التجريبية في جنوب لبنان. طهران تتلقى مقترحات من الوسطاء، وواشنطن منفتحة على حل دبلوماسي. من العناوين إلى التفاصيل. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي التابع لمديرية الأمن العام الدفاع المدني، والذي أنهى أخيرا مهمة إنسانية في فنزويلا للتعامل مع تبعات زلزال مزدوج. واستمع جلالته خلال لقاء في قصر الحسينية إلى إيجاز قدمه قائد الفريق العقيد هاشم عبيدات حول تفاصيل المهمة التي نفذها الفريق أخيرا وجهوده في عمليات البحث والإنقاذ. وأكد جلالة الملك أن هذه الجهود مصدر فخر لجميع الأردنيين، مشيدا بأداء الفريق لواجبه الإنساني على أكمل وجه. وحضر اللقاء مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة ومدير الدفاع المدني العميد ناصر السويلميين. وكان الأردن قد أرسل الفريق ضمن الاستجابة الدولية للكارثة الإنسانية التي شهدتها فنزويلا عقب الزلزال المزدوج الذي ضربها أواخر شهر حزيران، حيث ضم الفريق 100 من الكوادر المتخصصة والمؤهلة، بينهم 3 أطباء من الخدمات الطبية الملكية، إلى جانب خبراء في مجالات البحث والإنقاذ والإسناد الطبي والفني، مزودين بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وفق المعايير الدولية. مزيد من التفاصيل حول عمل الفريق في التقرير التالي.
1: حظيت جهود فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني بإشادة دولية واسعة، بما في ذلك من الرئيسة الفنزويلية المؤقتة التي ثمنت جهوده وقامت بتكريمه. ولفت أنظار العالم خلال مشاركته في فنزويلا بعد نجاحه في إنقاذ طفل ظل تحت الأنقاض لمدة 6 أيام. وكانت عملية إنقاذ الطفل محط أنظار الإعلام العالمية، وشكلت أملا في العثور على المزيد من الناجين. أنشئ فريق البحث والإنقاذ الأردني عام 2003، ويتبع لمديرية الأمن العام الدفاع المدني، وهدفه رفع الجاهزية للتعامل مع الحوادث الناجمة عن الانهيارات والكوارث الطبيعية، ويرتبط بالهيئة الاستشارية الدولية لفرق البحث والإنقاذ، ويدعم جهود الإغاثة الإنسانية عالميا، إذ يمتلك قدرات متكاملة عالية في البحث والإنقاذ والإغاثة داخل المملكة وخارجها، ويضم خبراء مصنفين دوليا شاركوا في تقييم واعتماد فرق بحث وإنقاذ حول العالم، وأول فريق عربي يحصل على التصنيف الدولي الثقيل ويحافظ عليه منذ عام 2013، وهو مزود بأحدث المعدات والتقنيات وكلاب مدربة ووحدة طبية ميدانية متطورة. وشارك في العديد من عمليات الإنقاذ الدولية، أبرزها زلزال إيران، باكستان، تركيا وفنزويلا وفيضانات ليبيا. ونفذ العديد من الدورات التدريبية لتأهيل أعضاء فرق مماثلة من دول مختلفة، ويمتلك 7 ميادين تدريبية تشبيهية استضافت تمارين محلية ودولية، مما يعزز مكانة الأردن إقليميا ودوليا في مجالات البحث والإنقاذ وإدارة الأزمات والاستجابة للطوارئ والمساعدات الإنسانية. ويتكون فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي من 5 وحدات رئيسية تعمل بتكامل وفق المعايير الدولية، وهي وحدة البحث ومهمتها تحديد مواقع المحاصرين باستخدام أحدث التقنيات والكلاب المدربة، ووحدة الإنقاذ ومهمتها عمليات الوصول إلى المحاصرين وتحريرهم بأعلى معايير السلامة، ووحدة الدعم والتزويد ومهمتها توفير الدعم اللوجستي والمعدات والآليات والاتصالات والطاقة والإعاشة لضمان استمرارية العمليات، والوحدة الطبية ومهمتها تقديم الرعاية الطبية الطارئة للمصابين وأعضاء الفريق وإنشاء نقطة طبية ميدانية عند الحاجة، ووحدة الإدارة ومهمتها قيادة العمليات والتخطيط والتنسيق وإدارة المعلومات والاتصالات والتواصل مع الجهات المحلية والدولية.
0: أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن الأردن يرفض أي اعتداءات أو انتهاكات تمس سيادته وأمنه واستقراره، مشددا على أن المملكة لن تقبل المساس بحقوقها السيادية. وقال الفايز في مقابلة تلفزيونية إن السياسات الإيرانية التصعيدية في المنطقة تهدد أمنها واستقرارها، مشيرا إلى ما وصفه بالتدخل في شؤون عدد من الدول العربية واستخدام أدوات ضغط تؤثر في الأمن والاقتصاد الإقليمي والعالمي، وفيما يتعلق بوجود القوات الأمريكية في الأردن. أوضح الفايز أنه يستند إلى اتفاقية أمنية موقعة بين البلدين عام 2021، مؤكدا أنها تمثل اتفاقا سياديا لا يحق لأي طرف التدخل فيه. بحث رئيس مجلس النواب مازن القاضي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، لا سيما في المجال البرلماني. وأكد القاضي عمق العلاقات بين الجانبين، مثمنا دعم الاتحاد الأوروبي للمملكة في مختلف المجالات، وأشار إلى مواصلة الأردن تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري إلى جانب جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة. من جهته أكد سفير الاتحاد الأوروبي أن الأردن شريك استراتيجي يحظى بثقة كبيرة لدى الاتحاد، مشيدا بدور جلالة الملك في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ومجددا التزام الاتحاد بمواصلة دعم المملكة وتوسيع مجالات التعاون. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أهمية الدور الذي يطلع به الصحفيون والإعلاميون في نقل الحقيقة وتسليط الضوء على قضايا المواطنين، مشيدا برسالة الإعلام الوطني ومساهمته في تعزيز الوعي وخدمة المصلحة العامة. جاء ذلك خلال رعايته حفل تكريم أقامته لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية للصحفيين والإعلاميين الحاصلين على الجوائز المهنية لعام 2025. من جهته أكد رئيس اللجنة الدكتور حسين العموش أن التكريم يأتي تقديرا لجهود الأسرة الصحفية والإعلامية وما تقدمه من دور مهني في نقل الحقيقة وإبراز قضايا المواطنين، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على جعل هذا التكريم مناسبة سنوية تقديرا لعطاء الإعلاميين ودورهم في خدمة الوطن. زارت جلالة الملك راني آل عبد الله اليوم جمعية أصايل بدر الخيرية في منطقة بدر الجديدة بالعاصمة عمان، حيث التقت القائمات على الجمعية وعددا من المستفيدين والمستفيدات من

0: كما اطلعت جلالتها على نماذج من منتجات الجمعية التي تعدها سيدات من المنطقة، وزارت ورشة تدريب على الخياطة، والتقت مشاركين في دورة تدريبية تنفذها مؤسسة التدريب المهني في مقر الجمعية. تصادف اليوم ذكرى 75 لاستشهاد الملك المؤسس المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبد الله الأول ابن الحسين، الذي استشهد على عتبات المسجد الأقصى المبارك عام 1951. وفي هذه الذكرى رعى وزير الثقافة مصطفى الرواشد ندوة ثقافية علمية بعنوان الملك عبد الله الأول الملك الشهيد عقل التأسيس ضمير الأمة، بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين الذين تناولوا سيرة الملك المؤسس ومواقفه تجاه القضايا العربية ودوره في بناء الدولة ورعاية الأدب والفكر. وقال وزير الثقافة بهذه المناسبة:
1: نستذكر في هذا اليوم بأن قدم الملك الشهيد روحه على عتبات المسجد الأقصى. نستذكر أيضا بناء ركائز الدولة الأردنية. اليوم نستذكر أول دستور أردني، القانون الأساسي، أول مجلس تشريعي نيابي، استقلال الأردن والدستور الثاني. الملك الشهيد أو الشهيد الملك يقدم الشهادة على ذلك، شاعرا ومفكرا وسياسيا بنى ركائز الدولة الأردنية على التسامح وعلى المحبة وعلى الحاكمية، وهذه مناقب الهاشميين. هذه الدولة الأردنية التي بنيت بعرق القادة والشعب الأردني من الملك الشهيد إلى الملك المعزز الملك عبد الله الثاني أطال الله في عمره.
0: تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع منظمة سويس البركة تنفيذ مشروعات إنسانية وتنموية تستهدف الفئات الأكثر حاجة، تشمل دعم الاستجابة الإنسانية في لبنان، وتوفر المعينات السمعية للأسر الأردنية العفيفة، إضافة إلى تحسين البيئة التعليمية في المدارس. وأوضحت الهيئة أن المنظمة أسهمت ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان بتقديم تبرعات إنسانية أرسلت ضمن قوافل المساعدات التي سيرتها الهيئة إلى لبنان، والبالغ عددها 32 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات المتضررة والتخفيف من الأعباء المعيشية. ونتابع نشرة الأخبار سيداتي وسادتي بالملف اللبناني، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بدء تنفيذ عمليات المناطق التجريبية في عدد من المناطق جنوب لبنان تحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري، وذلك وفقا لاتفاق الإطار الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. وينص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها. وقالت الخارجية الأمريكية إن هذه الخطوة جاءت ثمرة للمحادثات التي عقدت الأسبوع الماضي بين الجانبين في العاصمة الإيطالية روما، مؤكدة مواصلة واشنطن العمل مع لبنان وإسرائيل لضمان تنفيذ الاتفاق. إلى ذلك تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وسط استمرار التوترات الميدانية في عدد من المناطق اللبنانية. وننتقل إلى الملف الفلسطيني، ونبدأ من قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون جراء قصف وغارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع المحاصر. ورغم الإعلانات السياسية والتفاهمات الدبلوماسية التي رعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تحدثت عن تحقيق وقف للحرب في قطاع غزة، تؤكد التطورات الميدانية والتقارير الدولية استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وسط غياب آليات واضحة تضمن الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار. أما في الضفة الغربية

0: المحتلة، فقد استشهد فلسطينيان وأصيب آخر برصاص مستوطنين إسرائيليين خلال هجوم استهدف بلدة دير جرير شمال مدينة رام الله. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاعتداء يأتي ضمن موجة متصاعدة من هجمات المستوطنين والقوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والتي شملت عمليات هدم واقتحامات واعتقالات، إضافة إلى استهداف ممتلكات وأراض فلسطينية. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأنها ستدفع الثمن عقب مقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال أعمال قتالية في الأيام القليلة الماضية. وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الموجة التاسعة من هجماتها المتجددة على إيران، مؤكدة استهداف مناطق جديدة. وقالت واشنطن إن الضربات الأخيرة جاءت ردا على مقتل جنود أمريكيين، وتهدف أيضا إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية التي تستخدم بحسب بياناتها في تهديد حركة الملاحة والسفن التجارية في مضيق هرمز. في المقابل، أفادت تقارير بوجود مقترح تقدمت به كل من باكستان وقطر لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران، يتضمن هدنة مؤقتة والعودة إلى مواقف سابقة تمهيدا لاستئناف الحوار بين الجانبين. سيداتي وسادتي، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

سيداتي وسادتي، نودي لصلاة العشاء من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى. وعودة سيداتي وسادتي إلى نشرة الأخبار بمجموعة من الأخبار المحلية، حيث أجلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اليوم الدفعة 29 من أطفال قطاع غزة المرضى، والتي تضم 9 أطفال يرافقهم 15 من ذويهم ضمن

0: مبادرة الممر الطبي الأردني وتنفيذا للتوجيهات الملكية، وسيتلقى الأطفال العلاج في عدد من المستشفيات الأردنية في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتوفير الرعاية الصحية والإسناد اللازم للأشقاء في قطاع غزة. وتنفذ عمليات الإجلاء التي انطلقت في شهر آذار عام 2025 بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وضمن تنسيق إنساني متكامل وفق المعايير والإجراءات الصحية المعتمدة. أعلنت وزارة التربية والتعليم عزمها إجراء قرعة أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى لمشروع تمليك الأراضي للمعلمين، وذلك عبر بث مباشر على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك عند الساعة 12 ظهر غد الثلاثاء. وقالت الوزارة إنها أنهت إعداد القوائم النهائية للمعلمين المرشحين للاستفادة من الدفعة الأولى، والبالغ عددهم 200 معلم ومعلمة، مشيرة إلى استمرار التسجيل للدفعة الثانية عبر المنصة الخاصة بموظفي الوزارة. ويأتي المشروع ضمن مبادرة حكومية لتخصيص 1039 قطعة أرض لإنشاء إسكانات للمعلمين في مختلف محافظات المملكة بخصومات تصل إلى 50% مقارنة بالقيمة السوقية، وذلك ضمن حزمة دعم تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للمعلمين وتقدير دورهم المحوري في بناء الأجيال وتعزيز مكانتهم المهنية والمجتمعية. تبدأ يوم الأحد المقبل الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة الشامل في دورتها الصيفية للعام 2026 وتستمر حتى 30 من الشهر الحالي. وأكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحان الدكتور أحمد العجلوني استكمال الاستعدادات والإجراءات اللازمة لعقد الامتحانات، مشيرا إلى إنجاز تصحيح الامتحانات العملية المحوسبة التي عقدت منتصف الشهر الحالي. وتوقع العجلوني إعلان نتائج امتحان الشامل لهذه الدورة في منتصف شهر آب المقبل. استكملت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون جميع الاستعدادات الفنية والتنظيمية واللوجستية لانطلاق فعاليات الدورة 40 في إطار خطة عمل متكاملة نفذت بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والشركاء في المهرجان. وأكدت إدارة المهرجان أن الاستعدادات شملت جاهزية المسارح الرئيسية ومواقع الفعاليات داخل المدينة الأثرية واستكمال أعمال التجهيز الفني الخاصة بأنظمة الصوت والإضاءة والإسقاطات البصرية والبث التلفزيوني، إلى جانب استكمال تجهيزات الضيافة والاستقبال بما يضمن تقديم تجربة متكاملة للضيوف والجمهور. وفي هذا الإطار أعلن محافظ جرش الدكتور مالك خريسات عن حزمة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز السلامة العامة والحفاظ على صحة المواطنين والزوار خلال فعاليات مهرجان جرش، وذلك من خلال تشكيل لجنتين متخصصتين لمتابعة الالتزام بالتعليمات ومكافحة ظاهرة التسول. محافظ جرش الدكتور مالك خريسات تحدث للزميل مي العايد حول هذه الإجراءات وقال:
1: اتخذنا حزمة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز السلام العامة والحفاظ على صحة المواطنين والزوار، وكثفنا هذه الرقابة الصحية خلال فعاليات مهرجان جرش، وذلك من خلال تشكيل لجنتين متخصصتين. اللجنة الأولى ستتولى متابعة قضايا السلامة العامة داخل موقع المهرجان وفي مختلف أنحاء المحافظة، واللجنة الثانية تختص بمكافحة التسول والحد من هذه الظاهرة بما يسهم بتوفير أجواء آمنة ومنظمة لزوار المهرجان. وستقوم لجنة السلامة العامة بتنفيذ حملات

0: التفتيش داخل مهرجان جرش للتأكد من مطابقة المعروضات للاشتراطات الصحية بالتزامن مع جولات رقابية في أسواق المحافظة للتحقق من التزام المنشآت التجارية بتعليمات السلامة العامة.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا ويشيد بجهوده. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن الأردن لن يقبل بأي انتهاك لسيادته أو المساس بأمنه. رئيس مجلس النواب يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التعاون المشترك. واشنطن تعلن بدء عمليات المناطق التجريبية في جنوب لبنان. طهران تتلقى مقترحات من الوسطاء، وواشنطن منفتحة على حل دبلوماسي. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار أيمن الهلال ذاكر حجات وهاني السعيدة، وتحية الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. سيداتي وسادتي، بعد قليل وفي 9:30 تلتقون مع الزميل خالد عياد في برنامج مساء الخير.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير. أينما كنتم نحن معكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية حتى 11 من هذا المساء الجميل. ونبدأ بتحية الزملاء إسماعيل النجار من غرفة المراقبة الرئيسية، ومن خلف المكسر ربان المكسر لهذا المساء الزميل المبدع دائما محمد رمضان، من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد.

إذن موضوعنا لهذا المساء كنت أدردش فيه مع محمد رمضان قبل ما ندخل على الهوى، وبصراحة آراء محمد كانت لازم تنحك على الهوى، لكن إحنا بدنا نسمع آراءكم. توقع النهايات، في بعض الناس عندهم بعد نظر شديد وذكاء شديد يا محمد، بحيث أنه يعني لما يشوف الشيء أمامه فورا متوقع نهايته كيف رح تنتهي الأمور، على إيش رح ترسي. هل هذا الشيء بحرمك من الاستمتاع بيومك أو بهذه الأشياء؟ يعني اللي بقول لك والله آخرة الشيء أنه يخرب مثلا، طب ليش ما تستخدمه وتنبسط فيه قبل ما يخرب؟ مثل الفاكهة قبل ما تفسد، ليش ما تأكلها قبل ما تفسد؟ أنت متوقع وعارف أنه لها عمر افتراضي، فبالتالي توقع النهايات هل هو نعمة أم نقمة؟ وهل يجب أنه نستخدم هذا التوقع أو هذا الذكاء بحكمة؟ 0647 47 111 06 47 47 112

بحبك. يعني مثال بسيط على موضوعنا، أنا أولادي بربوا بسة وجابوها كبيرة بالعمر، فبالتالي قلبين لي إياها بالبيت دراما إنه هاي البسة كبيرة ومش مطولة معنا، ودائما بتعاملوا معها بطريقة يعني كأنهم دكاترة كأنهم بودعوها للبسة. موضوع بسيط يعني مش لا أهمية، لكن وجود قط كبير بالعمر بالمنزل بيخلي الأولاد يعني يتوقعوا نهايته القريبة أو يتوقعوا أنه هذا ختيار. بدي أرحب بالأستاذ إبراهيم العظمات وأشكره على تقديم الحلقة لهذا المساء، وكنت برضو يعني بتكلم مع محمد على موضوع الحلقة. قبل الاتصالات نأخذ فاصل ونواصل.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: خبر عاجل جاءنا من غرفة الأخبار. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت هذه الليلة 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية، دخلت المجال الجوي الأردني واستهدفت أراضي المملكة. وبين المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما باشرت فراق سلاح الهندسة الملكي مهامها في مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وأمنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها وفق قواعد الاشتباك المعمول بها. ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال

0: الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: حمى الله الأردن ومن عليها دائما وأبدا. نعود لبرنامج مساء الخير معكم أحبتي المستمعين، ونبدأ بتلقي الاتصالات 06-47-47-111 معنا أول اتصال. مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
1: يا هلا،
2: كيفك يا خالد؟
1: أنا بخير
2: الحمد لله، شبك أمن يا رب.
1: الحمد لله، تفضلي.
2: والله يعني أنا ما بحب إنه الواحد غير يتوقع النهايات.
1: نعم، بس فطنة وذكاء إنه الإنسان يعني يتوقع نهاية شيء، صح؟
2: مش كل شيء في الحياة الواحد ما يتوقعه. في شغلات ممكن هيك على التسهيل وشو ما تيجي ممكن يصعد عقد من ورا شغلة إنه ما توقعش وصار الشغلة، يعني بصير هيك طبعا أنا توقعت إنه صار هذا الشيء مثلاً.
1: نعم.
2: لا بس الحل مسيء عنده، فأنا ما بحب هذا الشيء.
1: نعم.
2: بطلع حكاية بريك على التسهيل، سهلت لك إنه يبقى واللي ليش ما كده وبريك هيك على ربنا.
1: نعم، شكرا لك.
2: شكرا لك.
1: يا هلا. هناك اتصال، مساء الخير.
3: مساء الخيرات
1: والوردات.
3: تحياتي لك أستاذ خالد.
1: يا هلا.
3: وللأستاذ إسماعيل النجار.
1: نعم.
3: والسيد محمد رمضان وكل العاملين بذاتنا الحبيبي وكل المستمعين والمشاركين. محمد جوجل.
1: والنعم يا محمد، تفضل.
3: في البداية بناء على الخبر اللي ورد العاجل، اللهم اجعل الأردن آمنة مطمئنة.
1: آمين.
3: وتحية لجيشنا العربي، درع الوطن والسياج وقيادتنا الحكيمة، والأمن والأمان لبلدنا بشكل عام يا رب العالمين وكل بلاد المسلمين.
1: آمين.
3: موضوعك بغاية الأهمية أستاذ خالد، خلينا نقول توقع النهايات.
1: نعم.
3: هي ليست اطلاع على مغيبات أو غيبيات، لكن خلينا نسميها من باب الحكم على الواقع.
1: نعم.
3: ويعتمد خلينا نقول على في الناس اللي عنده خبرة وعنده تجربة وعنده بعض نظر يتوقع النهايات ببساطة، يعني بأمور بسيطة.
1: جميل، يعني مربوطة بالخبرة.
3: مربوطة بالخبرة والتجربة وبعد النظر.
1: يعني لو واحد خلينا نقول اشترى حصان كبير بالعمر، خلينا نجيب مثال بسيط، وتعلق بهالحصان وهو يعني جدا كبير بالعمر، معروف انه هذا الحصان ما راح يطول معه، صح؟
3: والله يا أستاذ خالد خلينا نعرف، بده يكون الإنسان أولا عنده خبرة عن عمر الخيل، أطول فرس قديش بتعيش.
1: هذا مثلا، يعني إحنا حكينا مثلا
3: على سبيل المثال. نعم. ممكن يعيش لغاية 50 سنة، 45، 40 سنة.
1: مزبوط.
3: لكن أنا أتيت بمثال بسيط جدا. لو أتينا بنبتة من الأماكن الاستوائية بتعيش مثلا في إفريقيا كنبتة المانجا.
1: نعم. وحاولنا نزرعها بعمان،
3: فعجيز أنا بدي أزرعها في جبال جرش أو جبال عجلون.
1: نعم.
3: مش ممكن إلا بس يمر عليها بداية شتاء رح تبس نهائيا. لأنه هاي النبتة بدها تتأقلم. كذلك في بعض علاقاتنا ومراسلتنا اليومية، خلينا نقول أنا بقول لأبني لا تمشيش مع فلان، هذا الولد سيرته 1 2 3.
1: صحيح.
3: بنبه ابني. هذا يابا وبصلك إلى كذا إلى كذا إلى كذا، والنهاية معه أبدا غير محمودة، فلذلك ابعد عنه. إذا ما ردش ابني أنا متوقع هذه النهاية، إن لم تكن غدا فبعد غد. ما رح تطول هاي. وكذلك بعض العلاقات الاجتماعية بين في علاقات أحيانا غير محسوبة ومعروف لمين ولوين بدها توصل. هكذا يجب أن نقيس الأمور. وأنت أعطيت مثال بسيط جدا، الحكم على النهايات ينطبق على أمور حياتية كثيرة جدا يجب علينا أن نأخذ بالأسباب، بمعنى ألا نتسرع بالحكم على الأشياء، ويكون عندنا روية وبعد نظر. مع خالص تحياتي لك أستاذ خالد.
1: ولك التحية، يا هلا.
3: حياك سيد.
1: 0-647-47-111-112 مساء الخير.
4: الله يعطيك العافية.
1: يا هلا.
4: اللي ذيك العافية قلت العمر الكسر الأمر يا رب.
1: هلا يا أمي، مين معنا؟
4: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أنا هاب دقتك خليها.
1: أنت اللي بتقول ما بتحب تقولي اسمك ها؟ حقك والله حقك.
4: امبارح عن التسامح صح؟
1: امبارح عن التسامح المقصر.
4: اليوم ليش اليوم؟
1: اليوم يعني إذا عندك بعد نظر وبتعرف إنه الحاجة هذه اللي قدامك يعني تعبان وراح تتعبك بتتعب معها، يعني لو أنت اشتريتي راس خيل وحبيتي أو غزال، لكن هالغزال كان كبير بالعمر كثير وما راح يطول معاكي، بتقضي وقتك مع هذا الغزال حزينة ولا كيف؟
4: الله يعدينا شغل نتركه بلاش نتابعه.
1: ما بتتابعيه؟
4: لا ما احنا متابعين
1: جد.
4: ودي اقول لك عن التسامح امبارح.
1: قولي يلا قولي.
4: الراديو والله ما هو عندي، انا طالع برا من الدار.
1: يا ستي
4: صلي وسلم على سيدنا
1: بيتك عامر. وين طالعه؟ قصدري
4: لا والله بحد قاعد اشجار بحد عمره ما شاء الله برات غير شكل.
1: يا سلام. ومعك بريك شاي؟
4: بريك شاي وقهوه
1: شيخه.
4: والله ما صلي وسلم على سيدنا محمد.
1: نعم.
4: الله يعطيك الصحة والعافية والبال.
1: الله يعافيك.
4: لد هذا اللي لك عليه إيش يعني؟ يكون ناكل عليك وطا، ناكل رزقة، ناكل شلون لك تسامحه؟ اشكيل الله وأتركه.
1: طيب وإذا حد ضغط عليك تسامحي؟
4: والله ما حد يضغط، ما أقدر أسامح. بس هذا الناكل يعني اللي ناكل عليك مثل ما تقول يعني أرفع قديش دل وطا.
1: يا لطيف.
4: قلت شلون بدك تسامحه هذا؟ اشكيل الله وتركه، بك الله بعدين بهالآخرة ان الله يجيك حسنات من هالسوالف هذه.
1: ربي يكرمك.
4: الله يكرمك طول عمرك يسر
1: وطول بعمرك ويبعد عنك كل الشر
4: ويبعد.
1: وذلك حق، وذلك حق من دنم ومليون دنم يرجع لك ان شاء الله
4: بالآخرة ان شاء الله. ما يروح الشيء عند ربنا صح؟
1: طبعا.
4: طيب خلينا نكسر لك هالقصيدة.
1: قولي قصيدة.
4: أرى فيها وحدة قلت لك مرة تدور أخوها وخذت محرم معها، والمحرم مو مفكر بيها.
1: أيوة.
4: وهي يا حرام تدور أخوها وما هي لاقيته، يلبس على المحرم وانه نايم يعني مثل ما تقول لفت من عرعر لطريف للقريات.
1: للقريات.
4: النوم بالقريات يوم يلبس على خويها وانه
1: نعم.
4: وهي عارفة يا حرام تنام
1: وشخر.
4: تقول الناس نومة وانا تقلب على فراش.
1: فراش
4: عدي قريص الدار شارب مسم
1: حية.
4: قمت أتوجد على خراح قبل سنين بطيات وطلب من الرب يا الله يعودوا علي.
1: علي
4: اللي والله ما انساه لا دقائق ولا ساعات لحتى يطلقون اللحد علي. أنا اللي دورت عرعر بطريف وثم القريات ولحد بكار لي وناس يضحك علي، لكن أختم كلامي برب العالمين بلا خفيات يشفق بحالي ويردوا علي.
1: الله الله
4: الله يعطيك العافية.
1: صح لسانك. قولي لي هذا الشجرة اللي قاعدة تحتها شجرة إيش؟
4: إحنا هذا شجر بلوط كبير. بس أنا زارعة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أنا زارعة غرب الدار زلخت من هذا أبو ظلة كبيرة.
1: زلزلخت.
4: عمودي.
1: زلزلخت. تنصحي فيها هذه الشجرة؟
4: والله حلوة ظلتها حلوة حلوة بحيل زي خيمة ما شاء الله.
1: والله أنا وأزرع عندي بالدار.
4: زرعت غرب الدار سنتين ما شاء الله وقدامنا هناكتين، وشرق الدار سنتين وعندهن ورد بعد.
1: حلو. طورن لطلعن ولا
4: لا؟ والله هذا بس تنطي مية.
1: بس مية
4: وتقنبوا شوية تقنب بشجرة ما شاء الله تشمخ فوق.
1: يسلم يديكي. يسلم
4: الله يديكي. يا الله يطورن. يلا الله يا جاك.
1: هلا. إذن 0-647-47-111-112 مساء الخير.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: معك محمد يطول.
1: يا هلا يا محمد.
5: شو الموضوع على
1: يا محمد؟ يعني ما مش سامعنا من البداية يا محمد.
5: لا والله أنا تعرف من
1: الصخر بالصلاة. تقبل الله. إذا ربيت فرس كبيرة بالعمر وعارف إنها مش مطولة تزعل؟ أو بلاش فرص. إذا جاك راس حلال لكنه كبير بالعمر وتعلقت فيه خلاص، فيه شغلة هيك خاصة بهالتيس ولا هالغنمة لكنه كبير بالعمر.
5: كبير بالعمر بيظل يعني
1: تنقناش. قنيتها وتعلقت فيها وخلص، واللي صار صار
5: خلص بخليها عندي يلا نبيحها.
1: بس بتضلها تسبب لك قلق، بتسبب لك ضيقة.
5: أكيد، لأنه بدي أقول هاي مش نافعة، هاي كبيرة.
1: يعني في نهاية قريبة يعني.

0: هذا من زمان واحد بده يشتري شغله بيعرف سنها شافنا قديش عمرها.
1: نعم.
0: اما مثلا بالنسبه للحصان او الغنم بين على السنه اذا ربيت وانت الحصان، لكن ما ربيت انت صعب تعرفه 100%. اما اذا ربيت غنم معروف اللي بتكون صغيره معها حبات واللي اكبر معها شفره واللي اكبر بتكونش معها شفره.
1: يعني
0: بتبقى انا عمرها انه 4 سنين وفوق.
1: اها حلو. وممكن نستفيد.
0: أيوة. اما الحصان اذا ربيته انت عندك تقدر تعرف عمره. اما اذا شريته من واحد صعبه شويه.
1: صعب.
0: واحد يكون عنده خبره.
1: هذه انت لما تجيب هذا الخيل وتتعلق فيه وتحبه ويكون كبير بالعمر بصير تزعل عليه بدل ما تنبسط فيه.
0: بالضبط. بس في مثل قديم قال بقول لك بعد 40 سنه بيعه لصاحبك الدبي زي هيك. بتكون عقلاني وبتكون راكزي ومن على
1: السوالف. بيعه لصاحبك.
0: بيعه لصاحبك لانه بكون يعني عارف.
1: بكون عقلان ورايق.
0: يعني هو بالنسبه للحصن او الخيل تكون بدايه عمرها اول سنتين شمو شوي. جوز تعقد وتصير جوز يشبت عليه بتوقعك.
1: نعم.
0: من اللي تكون كبير بعمر خلاص طبعت.
1: نعم. شكرا لك يا محمد. يا هلا. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. 0647 47 111 112.

0: بسطنا المثال يعني قلنا قطة كبيرة فرس كبير، لكن قضية إنه أنا شايف النهايات وهذا خلينا نقول أو هذا الرؤى أو هذا اليقين حارمني من متعة خلينا نقول الاستمتاع بهذا الشيء، أو مخليني أغير طريقتي مع هذا الشيء. 0-647-47-111-112 وياريت نوسع الموضوع شوي. مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: مساء النور
1: أستاذ خالد عياد. أهلاً. أنا أتمنى لك الموضوع.
0: أهلاً بدك توسع الموضوع؟
1: بدي أوسع صراحة.
0: والله ناوي توسعي شكلك أنت.
1: آه والله وكي أراء المستمعين كلها جميلة ما شاء الله عليهم، بس أنا حابة أخذ الموضوع شوي هيك بتعمق أكثر.
0: يعني إحنا فتحنا الموضوع بمثال بسيط يعني، لكن لكم الحرية أنكم تتعمقوا.
1: مبدئياً أنا كمثلنا إذا إشي مثلاً يعني زي ما تفضلت أنت فاكهة أو إشي وأنا عارفة إنه نهايتها إذا ما أكلتها رح تشرب، لا طبعاً أكيد رح أستغلها وأكلها يعني معروفة.
0: نعم.
1: فلا مثلا في بعض السلع، لا مثلا عفوا زي الحقائب زي الأحذية، يعني طول انت ما تستخدمها لو قعدت عندك 100 سنة ما بتخرب. يعني هذا المثال البسيط اللي يعني هيك عشان انه مبدئيا احنا لازم نستغل النهايات المعروفة.
0: نعم.
1: هلا بدنا نتعمق شوي موضوع النهايات. احنا مشكلتنا كبشر يعني غالبا ما بنتعلم. أجيب لك مثال وأنا هذا اللي أحب أحكي فيه وأتعمق فيه.
0: تفضل.
1: شاب وصبية بخطبوا بعض.
0: نعم.
1: هم من الأساس يعني شافوا في بعض، بديش أقول البنت شافت بالشاب أو الشاب شاف البنت، شافوا في بعض أشياء مش مناسبة، لا من ناحية اجتماعية ولا من ناحية مادية ولا من ناحية ثقافية
0: ولا سلوكية
1: ولا أي شيء.
0: نعم
1: نعم. وصارت بينهم مشاكل بالخطبة، وأنا كثير بسمع يعني هيك مشاكل للناس إنه هم بالخطبة مثلا بكون هو يصرخ عليها أو مثلا بكونوا أهلها طمعانين فيه، خلنا نحكي هون وهون يعني.
0: حلو إنه يعني تتنازل يعني تتغاضى إنه والله يعني عنفها أو هي عنفت أو هي ثقلت شوية طلباتها عليه ببداية الخطبة فما شافوا بعد النظر. كملي يا أبو ثينة.
1: نعم لازم يكون عندنا بعد نظر إنه مبين، يعني مكتوب مبين من أول، يعني ماش إحنا في أشياء مصيرية أستاذ خالد ما لازم نقول لا معلش بدي أكمل وبلكي أنا بغير وأنا بعمل وأنا بسوي. في نهايات معروفة. أكثر القصص اللي صارت فيها مشاكل بالخطبة، أنا مركز شوي على هذا الموضوع لأنه صراحة أكثر مشاكلنا الأسرية وكثير كثير موضوع الطلاق يعني في هاي الأيام.
0: نعم.
1: بسبب إنه من الأساس انه بكون في اشياء وفي مؤشرات كبيره على انه هالموضوع ما رح يتكمل، لكن للاسف بيكملوا. ومين بيطلع الضحيه يا استاذ خالد؟ الاطفال. فانتوا طالما يا هالشاب ويا هالبنت ويا هالاهل ويا هالاهل شايفين انه مثلا هذا الشاب مش مناسب لبنتكم، او انتوا يا اهل هالبنت شايفين انه هاي، او انتوا اهل الشاب شايفين هالبنت انه مثلا متطلبه وطماعه. فليش يعني تكملوا الموضوع؟ هذا مثال يعني على موضوع أسري كبير، وبصراحة في نهايات كثيرة بتكون مبينة أستاذ خالد.
0: نهايات كثير بتكون مبينة.
1: نعم.
0: خلينا نوقف عند هاي الجملة ويعني ونكمل. نهايات كثير بتكون مبينة.
1: في علاقات أصدقاء.
0: بس أنا بكذب حالي مرات يعني وبكمل بهالنهاية.
1: وهاي المشكلة، ما إحنا هذا اللي بصير فينا، وأنا وقعت بهاي الغلطة مع أصدقاء والله أستاذ خالد. يعني أصدقاء إلي كانوا من أقرب أقرب أقرب المقربين، يعني كانوا والله أبديهم على نفسي والله. برغم من إنه كانت فيه مؤشرات على إنهم هم بتعاملوا معي بس لمصلحة معينة بتخصهم وإلهم.
0: نعم.
1: لكن هاي غلطة يعني كثير أنا غلطتها بحق نفسي أولاً، مش بحق حدا آخر، إني ضليت أكمل لحد ما وصلت النهاية اللي خلاص يعني هون انتهينا عندها. أنا طبعاً أنهيتها، بس أنا كثير لومت نفسي، كثير عذبت نفسي قد ما أنا قد ما كان في مؤشرات وأنا أطنش أطنش أطنش، وهاي أكبر غلط إحنا بنرتكبه بحق أنفسنا.
0: نعم.
1: فالعلاقات في يعني مش دائماً البدايات، على فكرة دائماً البدايات حلوة، بس لازم إحنا نفكر يكون هيك. يعني إحنا كيف نكتسب خبرتنا بمعرفة النهاية أستاذ خالد؟ شوي أنا كلامي فلسفي. هلا احنا بنكتسب خبرتنا بمعرفه النهايه، احنا ما بنعلم بالغيب، بس في مؤشرات في احساس. انا شخصيا كبثينة بصراحه بعتمد على احساسي نسبة اكثر من 50%.
0: نعم.
1: انا حاسه انه هذا الشخص يعني اوكي مهما عمل لي بدايات حلوه، وحاسه انه لا مش يعني ناوي على شيء اخر، مش ما بيليقني.
0: نعم.
1: عرفت؟ فغالبا بنسبه اكثر من 50% بكون احساسي صادق. ما بعرف، يمكن أنا حكيت الموضوع هيك شوي، بس صراحة هذا هو اللي لازم نحكي فيه، بداية أو نهايات اللي بتكون فيه ضحيتها ناس آخرين.
0: قصدك المؤشرات؟
1: المؤشرات طبعا زي ما تفضلت أنت، في أشياء كثير كثير كثير

0: احنا يعني لو بدنا نحكي فيها امثله بس احنا نترك مجال للمستمعين، لكن انا جبت مثال على موضوع اسري لانه كثير بنعيشه كل يوم، الاف الحالات طلاق. خالد،
1: يعني موضوع مهم وحساس، ولك الحرية انك تحكي بالموضوع اللي انت حبيتيه بثينة، يعني وبالعكس اعطيتي حقه. بالنسبة لموضوع انه الاختلافات هذه يعني هي مؤشرات احنا نتغاضى عنها ببداية العلاقات. انا شايف انه لن احتمل هذا الرجل لانه كذا مرة مثلا صرخ عليه قدام اهلي او بينه وبينه، انا شايف ما راح احتمل هذه المرأة اذا كانت متطلبة وفوق طاقتي بتطلب مني، يعني ارى نهاية. ممكن صبري، ممكن عشمي انه التغير يعني راح يحصل، ممكن بيخليني يعني اصبر.
0: ممكن بس كمان علاقات اصدقاء او علاقات مع يعني مثلا شغل، يعني في امور كثير والله استاذ خالد. احنا ركزنا على الخاطبين او على المتزوجين، لكن برضه في علاقات اخرى.
1: صحيح.
0: يعني مثلا علاقات الاصدقاء برضه بصراحه في اصدقاء مش مناسبين لك، ما بصير تحكي هذول اصدقاء، لازم تقول هذول معرفه، هذول ظروف جمعتني فيهم.
1: تعرفي هذه حلقه راح تكون مهمه انه وضع الاشياء بمسمياتها الحقيقيه.
0: راح تكملوها.
1: نعم
0: ان شاء الله.
1: بدي اشكرك يا بثينة، يعطيك العافيه. خلينا ننتقل لاتصال اخر. مساء الخير.
2: احتفيت بعيد ميلادي لحالي. احتفيت بعيد ميلادي لحالي، ماني عارف ليه لكني احتفيت. كانت الشمعات جمهور احتفالي، ذابت الشمعات وانت ما اجيت.
1: الله الله،
2: مساء الخير يا سيد.
1: هذه بدها قاعدة تحت الزلزلخت انا وياك والحجة وبريق الشاي.
2: الحجة البركة، هذا الحجة البركة. ما شاء الله عنا. فمساء الخير لكل الاخوة.
1: اهلا اهلا محمود. يا هلا محمود العزام، يا هلا.
2: نعم نعم الله يبارك فيك. فبالنسبة لاستباق الاحداث او توقع النهايات،
1: نعم
2: تعجبني قصة بالستينات بروها الاخوة، كان يعني في سيل الزرقاء مزارع كثير على اطراف السيل، وفي الوقت زي شهر سبعة هيك بكون البطيخ فيه يعني مستوي وجاهز للبيع. فبكثر عاد الغزو على البطيخ، يعني الواويات الضباع كله بحب البطيخ، زائد البنادوين اللي بالليل بيسهروا بنجبروا أصحاب المزارع يواقفوا البطيخ، يظلوا فيه بالليل وبالنار
1: يسهروا عند البطيخ يعسكروا عنده.
2: بالضبط. فهذا ختيار واقف في مزرعته والبطيخات ما شاء الله، مر واحد من ذان المشارع قال له السلام عليكم. الختيار ده رجع على الشقة وما ردش عليه، لف له شقة ثانية ورجع السلام عليكم. الختيار ده رجع على الشقة الثانية فإجى عليها المرة صار له حق، قال له يا رجل السلام لله وانت بترجع السلام وش؟ قال له والله أنا بعرف إن السلام لله، لكن سلام بجيب كلام وكلام بجيب بطيخ، أنا بعرف.
1: عارف النهايات.
2: عارف. أيوة. يعني والمثل بيقول وسوء ما أخشومها. يعني من وسوء من وجوها تعرف تقدر تقول شو يعني نهايتها.
1: تعرف نهايتها، لكن هل بغير طريقة تعاملك مع الشيء؟ يعني إذا أنت عارف النهاية بتتغير؟
2: لازم تتغير.
1: لازم تتغير.
2: يعني مش من باب التشاؤم أنا أصير متطير أو كل شيء، لكن أنا مثلا عندي فكرة بالميكانيك وشايف إن السيارة ضوضاء وزيت أو فيها طلع صوت غريب شوية. إذا مديت ومشيت أقول يا سيدي خلاص ما أكون أنا عارف إنه راح تقطعني. فالوصول أنا أتوقف على طول، لكن في بعض مرات يعني مثلا في زواج أنا رأيي قال هالزواج هذا ضعيف شن، طيب ليش يمكن ربنا ينجح وليش تكون أنت متشائم من البداية
1: مثلا؟ هذا اللي بيصبر البعض على البعض يا محمود بالبدايات.
2: بالضبط.
1: نعم.
2: إنه يعني لا تطير في الإسلام.
1: نعم. هو رأي بثينة كان شوي صارم، إنه يعني لا مزاح ومؤشرات كلها حقيقية ولازم يعني تتأخذ يعني بعين الاعتبار. أنت رأيك أنه لا الصبر؟
2: أنا سمعت أخص بثينة أبدعت فعلا. نعم. ما شاء الله، لكن الحياة ما تجيش واحد زائد واحد نهاية. لا يمكن. نعم. ما تجي على حساباتنا في يعني مفارقات، في عجائب، في مفاجآت، في كل شيء، في تربية الأطفال، في أشغال، في أعمال، ممكن تترك شغل وتكون زعلان جدا بعد شوي ربك جايب لك شغل أحسن منه.
1: نعم.
2: لذلك التوقع إنسان بظل غيب، هذا غيب. بيجتهد قد ما يقدر، حوى فراسته في الحياة، تجربته في الحياة، لكن والله مرات ما بتزبط.
1: لكن لما يرى النهايات يتغير طريقته، شعوره، إحساسه تجاه الشيء.
2: إذا نحن ننتظر نهاية إذا كان مبهمة، إذا كان ما بداعنا يعني مثل دزرع زرع اليوم، بلكي ربنا ما جاب الشتاء مزرعتنا نشوف ما شاء الله الغيث يجو ودينا. نعم. ليش أنا أكون متشائم من البداية؟ نعم. وسوي حالي أبو العريف.
1: جميل.
2: بالضبط.
1: لنا حق عندك بقصيدة.
2: الله يقصيك.
1: ونرحب بإسماعيل نجار أنا وياك والمستمعين.
2: نعم نعم الأستاذ.
1: ونتكلم عن القصيدة تاعت المساء، تفضل.
2: القصيدة هي حولها يعني كيف دوشة أو والله بدي أقولها يعني على السمين هي الزنطارية الأغاني الفوضوية هاي.

0: أنا بأسلوب يريحني، هذا الأسلوب يعني ساخر.
1: نعم.
0: فبقول شفت الخلاني حيران بهالسهرات الليلية، شفت الخلاني حيران بهالسهرات الليلية، غزلان تباري غزلان وكل نشمي مع نشمية، صبايا أشكال ألوان سمر وشقر وحنطية، ولا قوم يصم الأفستان برغم الدنيا شتوية، وإحنا وحدنا بردان لابس في الدجاجية، بعيد الميلاد ورمضان، بعيد الميلاد ورمضان حتى بعيد الضحية، كل فندق سجل إعلان وسوى له هزاعية بخاروف وشل جديان وكم مسخيلة شامية، وكل من حاجز له فنان، كل من حاجز له فنان وكم من شب وصبية، واسمع مني يا طفران حرك هالمخ شوية، سوي لك جولة إحسان وخذ من واحد دينية، وبدلة من سوق الطليان وباقي الوعية عيرية، وعود وطبلة مع كمان صارت فرقة شعبية، وبقيادة أبو فلان سوي حالك شخصية، واللي تغني من لبنان مرغوبة اللبنانية، لو كانت مثل السعدان ولا مثل الجنية، وسميها زهر زهر الرمان ولا وردة جورية، ولبسها شورت بقيطان ومشيها شوي شوية، ومن بكرة على عمان احيي سهرة ليلية، في ليلة تعبي الجزدان وتعبي البطاقية، وتشبع من أكل الخرفان عقب الزهرة المقلية، وتبني للقصر بالإيوان وتغفى بطرف العلية، ولو كان المطرب زعلان، لو كان المطرب زعلان سوى الفول ملوخية، يغني غناوة من معان ويخلطها برمساوية، يزعق عدنا ومرضان في نوبة هالسيرية، أو فتح له دكان بالحسب المركزية، وما في رقابة ألحان مقاول ماخذ حفرية، ويوم الصالة والجدران تمر بهزة أرضية، تلقى الجمهور الفهمان يسقف على السبحانية، وإحنا وحدنا طفران يلاقي الجاج بدحية، يداين حق الدخان ويصرف بالسهرة مية، يسبح عشوائي يداين حق الدخان ويسبح شوية مية، يعرض قدام الجيران ويسبح شوية مية، واسمه عامر بالدكان مشرشب للصيدلية، ويا خسارة يا أخوان نسينا حتى الجوفية، وبطل يعجبنا الديوان والقهوة العربية، وشلهوبة نار ودخان ولذة شوط الدحية، أحزن من زعق الفنان والجوق الموسيقية، واللي من قولي زعلان خلوا يزعل علي، واضح اسمي والعنوان شرق الزرقاء بشوية. سلامتكم.
1: الله الله، هذه قصيدة على فكرة تعيش لها 200-300 سنة.
0: ويبدو أنها راح تعيش أكثر كمان.
1: راح تعيش أكثر.
0: ظلت هيك يعني الأوضاع.
1: شكرا لك محمود. يعني بعد هذه المشاركة الدسمة نستحق فاصل لأنه حتى نهضم القصيدة الجميلة. شكرا لك.

0: إذا هناك اتصال. مساء الخير.
1: يسعد مساك أستاذ خالد.
0: يا أهلا.
1: الله يعطيك ألف عافية, وعن جد مشاركات رائعة كانت اليوم.
0: نعم.
1: قصيدة الأستاذ محمود كانت يعني من أرقى ما قد يسمع في هذه الليلة.
0: يعني دائما محمود إضافة, وأنتم أيضا.
1: الله يكرمك ويرضى عنك يا رب.
0: أسمهان.
1: الله يسعدك.
0: كيفك يا أسمهان؟
1: الله يرضى عنك يا رب, يبارك فيك.
0: نعم.
1: هلا بالعلاقات الإنسانية, إنك تقرر إنك تلغي علاقة هيك يمكن شوية صعبة. الناس اللي
0: قصدك لما أتوقع النهايات أو أشوف النهايات.
1: أيوة. يمكن
0: أنا بتغير أو ما بتغير.
1: يمكن أنا من الناس اللي بحب أعطي فرصة دائما.
0: نعم.
1: يعني أولا أنا مش من الناس اللي ببني علاقة سريعة. تريث في بناء العلاقة, عشان هيك نهايتها صعب تكون بسرعة. حتى لو كنت شايفة يعني شغلات كثيرة, أنا بعتبر الشيء الإنساني ما بينحذر عليه. حتى لو كانت في مليون مؤشر موجود يدل على ضعف العلاقة أو أخطائها أو يعني أي كان, فدائما المشاعر الإنسانية قابلة للتغير. يمكن لو نعطي فرصة كافية, أكيد مش على حساب أنفسنا يعني, لكن نعطي فرصة كافية يمكن بناء العلاقات أسهل بكتير من هدمها, وأرحم بالنفس بكتير من الهدم. يعني أنت لما تبدأ علاقة أكيد أنت أعطيتها كم من المشاعر, كم من التفكير, كم من يعني الوقوف أمام اختيارها أو لا. يعني ما بعرف, استخدام المعول أنا بالنسبة لي أمر متعب. متعب جدا. معلش يمكن أجي على مشاعر شوي, أحاول أوجد للي أمامي عذر, أبرر يمكن أنا ما فهمت صح, يمكن الكلمة ما طلعت بالمكان الصح, يمكن أنا قدرت غلط, يمكن الشخص يعني بحاول أوجد لأكبر قدر ممكن. وبعدين يعني البعد إن كان لابد بهدوء دون إيذاء, يعني ما في حدا بينتسى دخل حياتك. ما
0: يعني باختصار إذا أنت شفت النهاية يعني أنت بتتغيري.
1: بحاول
0: تتغيري تجاه الشيء.
1: بحاول إني ما أتغير حتى أصل لحد إنه خلاص يعني هيك بكفي خلاص.
0: جميل. اخترت المشاركة بالعلاقات الإنسانية. بدي أشكرك, يعني ما زال النقاش مفتوح والأمثلة كثيرة. شكرا أسمهان. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير يا سيدي.
0: مساء النور. أهلا.
2: أهلا
0: يا هلا. بس لنطفي السبيكر حتى نسمعك بوضوح.
2: أنا كنت بادئ لأن أول مرة أربع خطوط دخلت قبلي.
0: نعم.
2: أي معنى المرة الثانية بقول لك مساء الخير أخي خالد.
0: يا هلا.
2: وموضوع الثلاثة يعني يحتاج دقة من

0: عميق جدا. الآن اسمح لي أخوي خالد أربط موضوع عنوان التضحية مقابل التضحية مع الأمل. تضحية مع الأمل وأحكي قصة. يعني أنا أعرف أحد الأشخاص أصيب بفشل كلوي.
1: نعم.
0: فالآن خير إما أنه بتضل حياتك هيك أو أنه بنعمل لك زراعة كلى.
1: نعم.
0: الآن تطابقت هاي الأنسجة مع ابنه. تطابقت أنسجة هذا الرجل مع ابنه.
1: نعم.
0: الآن الشباب أو أولاده دخلوا في حيرة. إحنا عارفين أنه أبونا راح يروح منه. قرر ياخذ قرار يطلع فيها تركيا. يزرعوا الكلى في تركيا هنا. ولكن كانوا على بصيص من الامل بس. ولكن اي امل؟ واحد كان يقول قال لي يمكن الله حط لي يود الحياه مره ثانيه. شخص قال لا خليه في الاردن على اساس لا بده يموت، يموت في الاردن هنا. ولكن خلينا نخاطر.
1: نعم. في ناس كانوا شايفين النهايه وناس عندهم امل.
0: كانوا شايفين البدايه.
1: نعم.
0: ولكن الحمد لله رب العالمين قدر الله ما شاء ما شاء فعل. انه كانت خلاص ولا تدري بأي نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي ارض تموت.
1: نعم.
0: كان اصيب وتوفى في منطقه تركيا. فهذا العنوان اللي هو انت لما تاخذ القرار المصير او المستقبلي بدك تعمل جميع الحسابات.
1: نعم.
0: شو هذا مثلا لو هيأت له ظروف ممكن انه يستمر معي، لو هيأت له ظروف ممكن انه يشد حيله مثلا، ممكن انه يرجع يقاوم الامور من اول ابو جديد.
1: نعم.
0: هذه الحسابات كلها لازم تكون موجوده عند الانسان. فالله يسد مساك مره ثانيه.
1: نعم.
0: حتى غير يشارك بالمسابقه.
1: شكرا لك
0: وربي يكرمك.
1: يا هلا يا هلا. هناك اتصال، نذكر بالارقام مره اخرى 0647 47 111 0647 47 112. مساء الخير.
2: مساء النور.
1: مساء السرور.
2: تحية لك يا أستاذ خالد وللهندسة وللمراقبة.
1: يا هلا.
2: ولا أقطاب الإذاعة محمود ومحمد جوجز وأحمد الكردي.
1: نعم.
2: ونايف الأزايدة وكل المستمعين والمشاركين.
1: نعم.
2: زهير بن أبي سلمى يقول: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. والله قضية التعلق لازم أصلا ما يكون موجود من البدايات.
1: لا.
2: لأنه أنا إذا بدي أتعلق بشيء لازم أتوقع بأسوأ الاحتمالات أكثر من أحسن الاحتمالات، إلا إذا تدخلت الإرادة الإلهية وغيرت مسار الموضوع تماما.
1: نعم.
2: يعني أنا أشكر الله على أمرين. الأمر الأول كانت بدايتي مع الصمم بداية عسيرة جدا جدا، مع أني كنت أحاول استغلالها وأشغل نفسي فيها، لكن النهاية اللي الله أعطاني إياها أم أواب، هاي هي النهاية اللي خلتني أنفتح على الحياة وأحب الحياة. وبعديها أجوا الأولاد حسسوني أنه الأمل ما زال موجود والدنيا ما زالت بخير، وأنه ممكن للإنسان أنه ما زالت البداية مجهولة ممكن تكون النهاية معروفة. طبعا لابد أنه يكون في قاسم مشترك ما بين البداية والنهاية، هو صبر الإنسان على التحمل. فإذا كان الإنسان عنده الصبر على التحمل البداية بدي يعاني منها شوية، فبدها تكون النهاية بالأغلب الأعم بدها تكون لصالحه. بس أنا يوم من الأيام ما في كنا وإحنا بالصف الخامس في درس أخذناه، لربما إنه رب العالمين ينطق على ألسنة الحيوانات ما يكون عبرة للإنسان. بقولوا إنه كان في واحد عنده بعيد عنك حاش المستمعين حمارين اثنين.
1: لا.
2: واحد كان اسمه الأدهم وواحد كان اسمه الأبرش.
1: والله أسامي مهمة.
2: أيوة. هذا الأدهم كان يحمل عليه ملح والأبرش كان يحمل عليه سفنج.
1: لا.
2: طبعا الأدهم يمشي وهو يترنح من ثقل الملح والأبرش مع سفنجاته وما شاء الله خفيفات لطيفات طاير.
1: نعم.
2: يوم من الأيام وقعوا اثنين بغدير ميه،

0: فالأبرش إيه بقول يا ربي طيب أنا هالسفنجات بقن ما شاء الله عنهن، اتعلق السفنج بالمية صار ثقيل، ذاب الملح عن الأدهم
1: خف. صار خفيف
0: أيوة. فشو بقولهم يا صاحبي، من ارتاح في البداية تعب في النهاية، ومن تعب في البداية ارتاح في النهاية.
1: الله الله.
0: يعني دائما انت بدك تضبط عداد البداية حتى تحاول انك تتحكم بالنهايات، اللهم الا اذا تدخل الغيب الالهي وحاول ان يغير مسارك.
1: لا.
0: واسأل الله جميعا ان تكون نهاياتك دائما سعيدة وموفقة.
1: نعم. شكرا لك معتصم، يعطيك العافية. هناك اتصال، مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: يعطيك العافية
1: يا أستاذ. هلا
2: أبو رائد معك.
1: أهلا أبو رائد، يا هلا، تفضل
2: سيدي. الله يزيد فضلك، موضوعك قيم.
1: نعم.
2: وشيق في نفس الوقت في آن معنا.
1: نعم.
2: بالنسبة أنا أقول كما يقول المثل، لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. لا أحد يستطيع أن يعرف أو يعلم ماذا يمكن أن يتأتى عليه في هذه الحياة.
1: لا.
2: فكم من غني افتقر والعكس صح. فلذلك أنا أقول أن الإنسان يعمل ويجتهد ولكن يترك الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يستكين وأن يندب حظه وأنه كذا، فهذا ليس من الاجتهاد في شيء، بل هذه هزيمة. وعليه الإنسان أن يعمل دائما ويتوكل على رب العالمين
1: عز وجل.
2: هذا هو المنطق الصحيح. أما والله أنا مش عارف بعد 20 سنة 30 سنة الأولاد شو أعمل فيهم، شو بدي أسوي لهم. الأولاد اللي خلقهم رب العرش العظيم أنت تجتهد في تربيتهم.
1: جميل.
2: أما ماذا سيحدث لهم؟ اترك الأمور إلى الله الذي خلقهم فلن ينساهم. وهذا رأيي فقط، وأشكر لك إصغائك.
1: يا هلا، شكرا لك أبو الرائد.
2: الله يبارك.
1: يا هلا. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: 0647 47 111 12. زميل العزيز محمد رمضان يشير بوجود اتصالات. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك؟
0: أنا بخير.
1: شبارك إن شاء الله بخير.
0: اللهم لك الحمد.
1: الحمد لله دائما.
0: نعم.
1: مساء الخير للكادر الفني ولكل المستمعين والمستمعات.
0: ولك يا ستي.
1: الله يسعدك. أم يزن.
0: هلا يا أم يزن.
1: أهلين بك. إيه موضوعك عن البدايات والنهايات؟
0: لا، على لما تشوف النهايات تتغيري.
1: مو في ناس مثلا بتكون بداياته مثلا نص نص
0: نص نص. أيوة. طيب
1: احكي يلا. يعني يكون عنده أمل إنه مثلا واحدة زي ما تقولك واحدة خطبت واحد تصرفه مش كويس وصبرت عليه، قالت تمشي معه بلكي لعله وعسى إنه يتحسن.
0: أيوة.
1: هاي الاحتمالات فيها بدايات يعني يا نهايات، يا بتكون سعيدة يا بتكون مش سعيدة، يا إما هو بتحسن مظبوط يا ما بتحسن، بتكون إلى الخسارة إنها صبرت على الفاضي أو بيكون بخيل وصار أحسن. أصدقاء كثير زي هيك، مثلا أصدقاء مثلا بيضلوا مع بعض فترة، بيغيب برد يرجع برد يغيب. واحد منهم يقول يعني أنا بدي أمشي معه، عارف إنه النهاية هاي إنه راح تعوايده.
0: نعم.
1: بس بالي بقول أنا بدي أعطيه فرصة وأشوف شو الوضع عنده.
0: نعم.
1: النهاية هاي هي حسب توقعه، يا إنه بيضل معه يا ما بيضل معه. بس أنا رأيي أنا كبداية بالبدايات حتى لو حط احتمال إنه يتحسن ما يعطي فرص، خلاص من البداية يا خلاص ما يحطش احتمال إنه هذا ممكن يتحسن أو ما ممكن، يعطي النهاية دغري من عنده خلاص.
0: نعم. نعم.
1: طبعاً.
0: بدي أشكرك ميزان، يعطيك العافية.
1: هلا يا هلا.
0: ظهر إنه أغلب المشاركات رايحة للشق العلاقات الإنسانية بالبدايات. إحنا يعني فكرتنا إنه أنت بتتغير لما ترى النهاية بشيء، ولا بتحافظ على بهجة خلينا نقول أو أول ما تعرفت على هذا الشيء أو امتلكته أو مارسته، هل بتتغير ولا بتضلك زي ما أنت؟ مساء الخير.
2: ألو.
0: ألو.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: الله يعطيك.
0: يا هلا أم عصام، نرفع الصوت لو سمحتي.
2: طيب هلا كيف؟
0: ممتاز، تفضلي.
2: زيد فضلك. تحية كبيرة كبيرة كمان للأستاذ إسماعيل النجار.
0: نعم.
2: الأستاذ محمد رمضان وكل المستمعين والمشاركين.
0: وسعيد حماد انضم لنا من المراقبة.
2: والأستاذ سعيد حماد أهلا وسهلا فيه برضه.
0: نعم.
2: منورينا كلكم.
0: نعم.
2: هلا بالنسبة للموضوع، كل بداية ولها نهاية وهي سنة الحياة. في ناس عندها قدرة تتوقع كيف ممكن تنتهي الأمور خلال خبرتهم، ويمكن عندهم قوة ملاحظة وقراءة التفاصيل. أحيانا النهايات بتكون نعمة لأنها بتساعدنا إحنا إنه نستعد ونتجنب الأخطاء، لكن مهما اختلفت التوقعات بيضل الأمل بالله أكبر من كل شيء.
0: نعم.
2: تيجي النهايات أجمل من كل شيء توقعناه إحنا، وإن شاء الله تكون كل النهايات خير وسعادة ورضا من رب العالمين. في ناس عندهم فراسة أو عندهم خبرة بالحياة أو عندهم قدرة على قراءة هاي التفاصيل، يمكن بتوقعوا كيف ممكن تنتهي بعض المواقف، لكن مهما بلغت دقة التوقع بضل مجرد اجتهاد، لأنه العلم الحقيقي بالغيب عند الله وحده سبحان الله
0: عز وجل. نعم.
2: عز وجل. حضرتك سألت بالنسبة للتوقع النهايات.
0: نعم.
2: إذا عرف الإنسان أو توقع النهاية بتغير
0: نهاية الشيء، أنه بتغير تجاه الشيء أم ماذا،
2: أو ما يمكن، شوف يمكن ما يتغير.
0: أنا حكيت بداية الحلقة مثال بسيط جدا عن أنك جبت حيوان أليف كبير بالعمر، ولكنه مستمتع ومتعلق فيه أنت كثير.
2: نعم. ممكن بتصير والله، ممكن كتير. على مثلا عفوا هلا قطة يجيبها أهل البيت.
0: نعم.
2: علقوا فيها والله كانها طفل، يعني أنا بقول لك قرايب إلي بقول لك مسلينا القطة، سليتنا يعني عملت لنا جو في البيت.
0: نعم.
2: وبس يدخلوا البيت بتستقبلهم، لما بيطلعوا بتضل تستنى فيهم.
0: نعم.
2: بتعلقوا فيها فعلا.
0: صحيح.
2: لكن
0: صحيح.
2: نعم. لكن إذا عرف الإنسان أو توقع النهاية يمكن يتغير يمكن ما يتغير، لأن هذا بيعتمد على نفس الشخص.
0: ممكن يتغير تجاه هذا الحيوان الأليف لما يعرف أنه كبير وما عنده وقت كافي مثلا.
2: نعم صحيح، ممكن كل شيء بيصير. والله في ناس لما يتوقعوا النهاية بيتعلموا من أخطائهم وبيغيروا سلوكياتهم وتصرفاتهم حتى يغيروا النتيجة إذا كان قدروا. في ناس مع إنهم بيعرفوا وبيتوقعوا الشيء اللي بده يحدث لكن بيكرروا نفس الأخطاء وبتيجي النهاية مثل ما توقعوها. إذا كنا إحنا شايفين النهاية قدامنا ليش إحنا ما بنغير طريقنا؟ هل المشكلة إنه إحنا ما بدنا نتغير ولا إنه العادة صارت أقوى من إرادتنا؟ صراحة التوقع وحده ما بكفي.
0: العادة أصبحت أقوى من تفكيرنا ومن إرادتنا.
2: التوقع وحده ما بكفي. الحكمة الحقيقية إنه إحنا نستفيد من توقعاتنا ونغير الشيء اللي بنقدر عليه. جميل. ونترك اللي ما بنقدر إنه نغيره لله عز وجل، لأنه هو وحده القادر إنه يبذل النهايات إلى النهايات الشيء اللي فيه الخير إلنا. ويسعد لي مساك الطيب.
0: شكرا لك يا أم عصام. حتى نأخذ فاصل ونواصل، يا ريت اللي كلمنا يتأكد من جودة الصوت، ما يكونش عنده أي صوت آخر يعني، أو جهاز تلفزيون أو حتى الراديو يكون مسكر. فاصل ونواصل.

0: بتحدى العالم وانا وياك في البدايات عن اتصال. مساء الخير. يا هلا
1: وداد معك.
0: وداد؟
1: نعم.
0: كيف حالك يا وداد؟
1: الحمد لله بخير. كيف حالك أستاذ خالد؟
0: أنا بخير تفضلي.
1: تحياتي إليك وللجميع عندك ولجميع المستمعين.
0: نعم ولك التحية.
1: موضوعك توقع النهايات
0: بغيرك للحياة. بغيرك لما تعرف النهاية.
1: هلأ إذا النهايات بالنسبة للقرارات المصيرية في الحياة أنا بعتبرها أنه من الذكاء شايفة هاي العلاقات أو قرار مصيري، هذا ذكاء أني أشوفه من البداية فممكن أتغير. بالنسبة للقرارات المصيرية في الحياة بشكل عام والعلاقات.
0: نعم.
1: لكن بالنسبة للأمور العادية مثل ما أنت ذكرتها كقطة أو الحصان،
0: هو مثال بسيط يعني وداد، لكن ممكن أنه يعني نوسع الموضوع أكثر. نعم تفضلي.
1: صحيح. حياتنا كمان رحلة. أنا بالنسبة لي لما أنت ذكرت الموضوع خطر في بالي أنه حياتي رحلتي.
0: جميل.
1: بالرغم أني عارف أنه أنا في يوم من الأيام رح تنتهي هاي الرحلة وتنتهي هاي الحياة.
0: هذا بعد نظر. نعم.
1: ما في بداية بدون نهاية، مستحيل.
0: نعم.
1: بس مع ذلك بنبني، بنعمر، بنسهر، بنروح رحلات، عايشين الحياة بكل متعة.
0: جميل. انت اخذتينا لاعمق يعني شيء ممكن نتكلم فيه الليله،
1: انه
0: الحياه لها نهايه، لكن بناكل وبنشرب وننبسط وبنسهر وبنبني وبنلبس
1: تماما عايشينها، وعايشينها في كل متعه. ليش؟ مع ان عارفين فعلا، يعني انت لما ذكرت الموضوع انا مباشره خطر في بالي، طب ما احنا عارفين انها رح تنتهي.
0: نعم.
1: وكل واحد رحلته رح تنتهي، بس مع ذلك عايشينها بمتعه. فنفس الموضوع، يعني إن ليش ما أنا أتمتع في الإشي اللي موجود أو بالحياة بشكل عام، أو مثلا جبت قطة أو حصان أو إيش مكان مثلا، وأنا عارفة إنه مثل ما أنت ذكرت إنه هو عمره كبير وإنه رح ينتهي.
0: نعم.
1: ليش ما أنا أستمتع معاه وفي وقتي معاه مثلا، وإني أحافظ عليه وأحبه.
0: بس أنا رح أتغير اتجاه هذا الشيء. ممكن أزداد رحمة، ممكن أزداد ركازة، ممكن أبطل أستخدمه مثلا. يعني اللي عنده مثلا حيوان، خلينا نقول أليف، حصان كبير، ممكن ما يهون له أنه حتى يطلع فيه مشوار أو يركب عليه مثلا، حتى ما يجهده.
1: ممكن أنه مش يتغير، ممكن أنه يخاف عليه أكثر ويحن عليه أكثر، اللي
0: جميل.
1: نتيجة مثل ما أنت ذكرت اللي هو تعلق.
0: نعم.
1: فممكن انه انا رح احن عليه اكثر واخاف عليه اكثر، لاني عارفه انه بده يروح، انه هو عمر كبير. بس بنفس الوقت انا انه ما بترك وقتي معاه انه يروح هيك على الفاضي. خلص، ما هو موجود. ما هو موجود. فتماما مثل ما ذكرت لك تماما، هي حياتنا موجوده وبنعمل فيها كل إشي ومتمتعين بهاي الحياه ومخذين كل وقتنا، واحنا عارفين انه بالفعل في يوم من الايام رح تنتهي.
0: نعم.
1: تماما مثل كمان مريض انه ممكن يروح للطبيب ويكون عنده مرض مثلا مزمن.
0: نعم.
1: ويحكي له انه انت مثلا بجوز تقدير هالطبيب انه سنتين او ثلاث مثلا، انه هاي مثلا هيك بتتحمل مثلا او ممكن تنتهي.
0: نعم. صح؟ صحيح.
1: معناته انه يطلع من عند الطبيب خلاص انه انا بدي اموت بعد سنتين ثلاث. طب احنا عارفين انه مثلا نهاية المرض انه ممكن يروح، لكن ليه ما يعيش الحياة اللي موجودة؟ انه ليه ما يعيش هذه الحياة الموجودة وبالرضا، وانه احنا عارفين انه لكل بداية في نهاية كمان.
0: جميل جميل. شكرا وداد، يعطيك العافية. يعني
1: شكرا.
0: مشاركة جميلة. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء النور. يا هلا.
2: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
2: مسي عليك وعلى محمد رمضان جميع المسلمين المجتمعات. أمل بربرا.
0: يا هلا يا أمل. يا هلا.
2: أهلا فيك. الله يخليك يا رب. هلا شوف استاذ خالد، أنا بشكر الأخت اللي كانت قبلي، هي قالت يمكن فيلم، أنا بقول يمكن قصة عم نكتبها عن حياتنا.
0: نعم.
2: إلها بداية وإحنا منحدد شو النهاية.
0: نعم.
2: هلأ كيف نحدد لما أنت الإنسان يكون عايش في قصة، في دور وفي أدوار، وهذا عمل وهذا سوى، يمكن تلاقي البداية نفس النهاية. هلأ اللي كاتب هاي القصة لازم يكون أقوى أقوى من هذه الأمور، إنه هو يشكل البداية حسب البداية، يشكل النهاية حسب بيكون شوف البداية. هلا أحيانا بتكون في البداية كثير مبسوط،

0: كثير عندك أشياء حلوة، كثير أشياء عنك عم تعملها، بتحس حالك طاير من الفرحة لأنه كل شيء عم بصير لك يعني مش للناس تانية. بآخر القصة أحيانا بيجيك صدمة تصدمك، عرفت؟ هاي الصدمة يمكن راح توعيك إنه كنت أنت من البداية في أشياء أنا مش لازم أعملها.
1: نعم.
0: فبتعطيك الصدمة إنك تصحى شوي، تصحى على الأعمال أنت بتعملها حتى تصير في النهاية نهاية تكون منيحة، نهاية تكون مأمن أنت من طبعا رب العالمين من كل شيء إنه ما يصيرك أسيبك أي أذى. عرفت يعني أنت بتلعب في النهاية زي ما بدك لما تشوف البداية.
1: نعم.
0: بتصير هيك تقول شو نساوي شو نعمل حتى كل النهاية، نهاية القصة كتير حلوة.
1: جميل. بدي أشكرك أمل، يعطيك العافية. يا هلا. هناك مجال اتصال. مساء الخير. مساء الخير. ألو.
2: ألو.
1: يا هلا.
2: سيد خالد كيفك؟
1: يا هلا. نطفي الراديو بس.
2: طفيته.
1: نعم.
2: شو أخبارك؟
1: أنا بخير.
2: يسعد لي مساك ويسعد مساء الفريق اللي معك.
1: يا هلا.
2: سيد خالد أقول لك شغلة، هلأ ما في حدا بيعرف نهاية لا بارتباط ولا بحيوان، ولو عارفة أن الحيوان ممكن في يوم من الأيام أن أنا أجيبه وأصيبه مش راح أجيبه وأتعلق فيه وأحس يعني بوجع القلب.
1: أيوة.
2: والبدايات بالنسبة أو النهايات بالنسبة للارتباط يعني ممكن واحدة تشوف واحد ممكن يغلط بس ممكن يتصلح، مش كل الناس ما بتنصلح.
1: نعم.
2: يعني ممكن النهاية تكون حلوة مش سيئة، فأكيد ما حدا بيعرف النهاية كيف ممكن تكون إنها تنسحب من بداية العلاقة لأنها شافت مثلا غلط أو إشي لمرة مثلا، هذا مش سبب. وأعظم إشي بالحياة إنه الواحد ما بيعرف متى بيموت، لأنه لو بيعرف متى بيموت كان النهاية كانت كلها جميلة.
1: نعم.
2: كان ما حدا طغى على الأرض ولا حدا أكل حق حدا.
1: نعم.
2: صح؟
1: يعني هيني بسمع
2: يعني فعليا هاي أعظم شغلة من رب العالمين.
1: نعم.
2: إنه ما خلى البني آدم يعرف نهايته شو.
1: لكن في ناس بيستحضروا نهايات فبزدادوا يعني بزدادوا ضميرهم بزيد، طريقتهم تتغير. يعني فكرة الحلقة نغم اليوم، طبعا أنا نسيت أرحب فيك، يعني أنك ترى النهايات يغير بداخلك أشياء كثيرة، إذا استخدمت هاي يعني هاي الخاصية بذكاء تتغير، أنت بتتغير.
2: طب هو أحيانا أنت ممكن تتسرع وتنهي شغلة وبعدين تندم، يعني مثلا زي موظف بوظيفته شاف مثلا مديره بده فلان عنه مع أنه بكون مديره محضر له إشي أحسن، تسرع وقدم استقالته.
1: نعم. جميل هالمثال.
2: هاي مش نهاية.
1: نعم.
2: هذا هو نهى نهاية، يعني هو اللي عمل النهاية. التسرع أحيانا بقى من النهاية.
1: نعم.
2: صح.
1: نعم. بدي أشكرك نغم حتى نعطي مجال اتصال آخر. يا هلا. معنا اتصال. مساء الخير.
3: مساء الورد.
1: مساء النور. يا هلا.
3: تحياتي أستاذ خالد الموجودين والمستمعين.
1: يا هلا.
3: معك نغم الكردي.
1: أهلا يا نغم. يا هلا.
3: أهلا فيك
1: نغم نمبر 2 اليوم.
3: يعني إحنا منه علي مش حابة تنتهي الحلقة صراحة.
1: بكرة يعني في حلقة يا نغم.
3: إن شاء الله تعالى. الله يا رب يجيب الخير. هلأ بالنسبة للنهايات، في عندك تمني نتمناها، في نهايات ما بنتمناها، في نهايات ما بنتوقع.
1: ما بنتوقع.
3: نعم. فأي وحدة بدنا نحكي.
1: يعني إحنا أذكياء ونرى ونرى نهاية شيء، كيف نتغير مع هذا الشيء؟
3: كلهم بغيروا على فكرة، كلهم بغيروا. يعني إحنا نتمنى النهايات السعيدة، أكيد إجمالا رح يتغير الواحد. النهايات يعني خلينا نحكي الثانية أو مش متوقعة، هي بدها تأقلم، بدها تعود، عرفتي؟
1: نعم.
3: يعني مثلا في نهايات إحنا بنكون جهلانين فيها، يعني ما بنعرفها. خلينا نحكي لك مثلا قصة صارت معي وأنا صغيرة.
1: نعم.
3: على سيرة الخروف والحصان وهذا. أهلي جابوا حمل صغير خروف.
1: أيوة.
3: حطوا من ربي له مناسبة. كيف؟
1: وانت تعلقتي فيه
3: جدا جدا جدا.
1: وصرت نباتية بعده ولا كيف؟
3: والله ما بحطه بدمي من يومها.
1: قولي غيري.
3: والله لهلا ما بحب لحمة الخروف.
1: طيب.
3: ويعني أهلي يومها طبعا أنا هذا أنا مش وعيته. انحكوا كان سنتين ثلاث سنين كان عمري يعني.
1: نعم.
3: فيومها أهلي حرموا

0: يجيبوا خروف على البيت ويربوه لأي مناسبة لأجل هذا الشيء. ويعني هاي نهاية جهلاني فيها
1: ماشي، بس لو انك كنت واعية وعارف انه هذا الخروف اخرته يعني يكون طعام ويكون حلال ولقمة هنية ولمناسبة، لو انك وعيتي لهذا الموضوع كان ما تعلقتي فيه، كان ما حبيتي، كان ما انصدمتي.
0: اكيد بحكي لك جهلانين فيها، يعني كنت جاهلة يومها ما بعرف. عرفت كيف؟ يعني ان شاء الله تكون كل النهايات سعيده. عرفت كيف؟
1: نعم.
0: في نهايات حلوه، مثلا ننتهي نتمنى ينتهي الشتاء ليجي الربيع.
1: نعم. بس والله انت حارمه حالك، لحم الخروف كثير طيب يعني،
0: والله ما بحبه
1: لا عن جد. فعيد يعني النظر، عيد النظر محمد اتدخل.
0: متضامنه معاه يعني حتى لهلا لهلا يعني
1: ولا باي طريقه، لا صاجية ولا شقف ولا كباب ولا
0: ولا إشي. وبعرفها بصراحة يعني عن لحمة
1: لو انعزمتي حتى صاحبتك عزمتك على لحمة خروف ما بتقبلي؟
0: نهائيا، يعني حتى مناسبات العيلة برمضان خلينا نحكي صار يعملوا على دجاج
1: عشانك.
0: أيوة
1: هذه قصة.
0: العيلة خلينا نحكي بطلوا يحبوها، والله بطلوا يعني صار يعملوا أكثر شيء على دجاج.
1: تعرفي يعني لما الواحد يدخل على المول بالأعياد ويشوف هالخروف الأولاد الصغار متعلقين فيه ورسومات، فعلا قاعدين بيقدموا الخروف كأنه حيوان أليف، عاد هو حلال يعني ربنا أحله إلنا. يعني هذه مشكلة فعلا، احنا منلاقي بعض الأطفال بتعلق لأنه احنا منسوق للخروف كأنه زينة وإشي يلتعب فيه. بدي أشكرك يا نغم، يعطيك العافية. في مجال اتصال أخير، دقيقتان بالكاد. مساء الخير.
2: في مجال، مساء الخير سيد خالد.
1: يا هلا اهلا هلا.
2: الموضوع كثير كثير حلو.
1: نعم.
2: وانا بالنسبه لو صح لي خيل ممكن اكتب فيه شعر، ممكن يحولني اني ارسمه.
1: ايوه،
2: يحولني لشاعر، لمشاعر، لتامل. فالعمر ما له علاقه بالعلاقه اللي تربطنا ان كان شخص او حيوان او طير او كتاب.
1: نعم.
2: فالحياة أنت بتستنى لحظة تعيشها، مرات بتقول راح من عمري عن جد 20 سنة مضيتها راحت هدر، لكن بستنى بس بلحظة واحدة تغنين عن كل سنين عشتها بالبهبل.
1: جميل.
2: صدقا، وأنا كثمر يعني صدقا مريت بظروف، هلا بتمنى أعيش اللحظة تنسيني لو عايش بس ساعة. تعرف شو زي ما قالت المغنية، ساعة بقرب الحبيب تكفيني تعودنا عن كل
1: الله الحبيب. الله، ساعة برب الحبيب
2: أي المشاعر.
1: نعم.
2: فالخيل صدقا له ميزات مثل لعبة الشطرنج.
1: أيوة.
2: ادخل الخيل بالفروسية، بالتأمل، بالشعر، بالأصالة.
1: نعم.
2: ممكن أتعلم منه من عيونه، ممكن خليني أرسم لوحة هاي أبيعها مليون دينار، ما بتعرف
1: مرة واحدة مليون.
2: مش مهم الكبر صح ولا لا،
1: بس احسب حسابي لما تبيعيها مليون.
2: شايف كيف بحولني اني هيك اتأمله، والله يعني بزنق من وراء. يا ما في طيب. ناس اخذ كبار بالعمر.
1: بدي اشكرك حتى نعطي
2: مسار كثير كثير.
1: نعم، نعطي مجال لاتصال اخير معنا دقيقة. مساء الخير.
3: الو
1: الو
3: الو، مساء الخير.
1: مساء النور، يا هلا.
3: معك محمد هندسي.
1: هلا يا استاذ محمد، يا هلا.
3: يعطيك الف عافيه.
1: الله يعافيك، يا هلا
3: استاذ. النهايات هاي دائما الانسان لما يفكر فيها لها علاقه بالطباع. يعني انا اذا كان هلا الناس معادل، والنهايات دائما صعبه كثير كثير، لكن الانسان اذا امعن النظر وعرف طبع الانسان اللي امامه او واقع المجتمع اللي هو فيه حواليه،
1: نعم،
3: بيقدر يحدد يعني الحسنات والسيئات.
1: نعم.
3: مثال على ذلك، انت عندك عناصر حياة 4 طباع، الماء والتراب والهواء والحرارة او النار. اذا كان انت المجتمع اللي عايش فيه اللي حواليك ناري، بدك تعطيه الموجة اللي بتتناسب معه حتى تتأقلم. فاذا تأقلمت معه حسب الطبيعة اللي هو ماشي عليها وانت ماشي عليها، انت بالضبط الجو هادئ جدا ممتاز.
1: نعم.
3: واذا كان مثلا ترابي وانت بتتنافى مع هذا العنصر طبعا العلاقه بتكون سيئه.
1: نعم.
3: لكن الانسان الواعي اللي عنده بعد نظر وفهمان اللي هي دراسه الطباع يتاقلم مع اي انسان زي الفلز والافلز. يعني انسان يتأقلم مع الكل، كيف الجوكر بيتقدم مع الكل لما يجي الهند بيقول لك راحت عليه.
1: نعم انا بدي اشكرك لانه احنا تجاوزنا يعني وقت البرنامج. شكرا لك محمد الهندي، يعطيك العافيه، واشكر كل من استمع وكل من كرم بالاتصال. حلقه جميله يعني، ان شاء الله نكمل بطريقه جديده يعني حلقه الغد. هذه تحيات معتز سعيد حماد، عفوا، انضم لنا من المراقبه الرئيسيه، وربان المكسر والمخرج كان محمد رمضان المبدع. دائما من خلف الميكروفون كان معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولا نقول وداعا، لنا موعد في مساء الغد. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا ويشيد بجهوده. القوات المسلحة تعترض وتسقط 3 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. واشنطن تعلن بدء عمليات المناطق التجريبية في جنوب لبنان. طهران تتلقى مقترحات من الوسطاء، وواشنطن منفتحة على حل دبلوماسي. من العناوين إلى التفاصيل. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي التابع لمديرية الأمن العام الدفاع المدني، والذي أنهى أخيرا مهمة إنسانية في فنزويلا للتعامل مع تبعات زلزال مزدوج. واستمع جلالته خلال لقاء في قصر الحسينية إلى إيجاز قدمه قائد الفريق العقيد هاشم عبيدات حول تفاصيل المهمة التي نفذها الفريق أخيرا وجهوده في عمليات البحث والإنقاذ. وأكد جلالة الملك أن هذه الجهود مصدر فخر لجميع الأردنيين، مشيدا بأداء الفريق لواجبه الإنساني على أكمل وجه. وحضر اللقاء مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة ومدير الدفاع المدني العميد ناصر السويلميين. وكان الأردن قد أرسل الفريق ضمن الاستجابة الدولية للكارثة الإنسانية التي شهدتها فنزويلا عقب الزلزال المزدوج الذي ضربها أواخر شهر حزيران، حيث ضم الفريق 100 من الكوادر المتخصصة والمؤهلة، بينهم 3 أطباء من الخدمات الطبية الملكية، إلى جانب خبراء في مجالات البحث والإنقاذ والإسناد الطبي والفني، مزودين بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وفق المعايير الدولية. مزيد من التفاصيل حول عمل الفريق في التقرير التالي.
1: حظيت جهود فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني بإشادة دولية واسعة، بما في ذلك من الرئيسة الفنزويلية المؤقتة التي ثمنت جهوده وقامت بتكريمه. ولفت أنظار العالم خلال مشاركته في فنزويلا بعد نجاحه في إنقاذ طفل ظل تحت الأنقاض لمدة 6 أيام، وكانت عملية إنقاذ الطفل محط أنظار الإعلام العالمية، وشكلت أملا في العثور على المزيد من الناجين. أنشئ فريق البحث والإنقاذ الأردني عام 2003، ويتبع لمديرية الأمن العام الدفاع المدني، وهدفه رفع الجاهزية للتعامل مع الحوادث الناجمة عن الانهيارات والكوارث الطبيعية، ويرتبط بالهيئة الاستشارية الدولية لفرق البحث والإنقاذ، ويدعم جهود الإغاثة الإنسانية عالميا، إذ يمتلك قدرات متكاملة عالية في البحث والإنقاذ والإغاثة داخل المملكة وخارجها، ويضم خبراء مصنفين دوليا شاركوا في تقييم واعتماد فرق بحث وإنقاذ حول العالم، وأول فريق عربي يحصل على التصنيف الدولي الثقيل ويحافظ عليه منذ عام 2013، وهو مزود بأحدث المعدات والتقنيات وكلاب مدربة ووحدة طبية ميدانية متطورة، وشارك في العديد من عمليات الإنقاذ الدولية أبرزها زلزال إيران، باكستان، تركيا وفنزويلا وفيضانات ليبيا، ونفذ العديد من الدورات التدريبية لتأهيل أعضاء فرق مماثلة من دول مختلفة، ويمتلك 7 ميادين تدريبية تشبيهية استضافت تمارين محلية ودولية، مما يعزز مكانة الأردن إقليميا ودوليا في مجالات البحث والإنقاذ وإدارة الأزمات والاستجابة للطوارئ والمساعدات الإنسانية. ويتكون فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي من 5 وحدات رئيسية تعمل بتكامل وفق المعايير الدولية، وهي وحدة البحث ومهمتها تحديد مواقع المحاصرين باستخدام أحدث التقنيات والكلاب المدربة، ووحدة الإنقاذ ومهمتها عمليات الوصول إلى المحاصرين وتحريرهم بأعلى معايير السلامة، ووحدة الدعم والتزويد ومهمتها توفير الدعم اللوجستي والمعدات والآليات والاتصالات والطاقة والإعاشة لضمان استمرارية العمليات، والوحدة الطبية ومهمتها تقديم الرعاية الطبية الطارئة للمصابين وأعضاء الفريق وإنشاء نقطة طبية ميدانية عند الحاجة، ووحدة الإدارة ومهمتها قيادة العمليات والتخطيط والتنسيق وإدارة المعلومات والاتصالات والتواصل مع الجهات المحلية والدولية.
0: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت هذه الليلة 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية دخلت المجال الجوي الأردني واستهدفت أراضي المملكة. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما باشرت فرق سلاح الهندسة الملكي مهامها في مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وأمنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز أن الأردن يرفض أي اعتداءات أو انتهاكات تمس سيادته وأمنه واستقراره، مشددا على أن المملكة لن تقبل المساس بحق

0: حقوقها السيادية. وقال الفائز في مقابلة تلفزيونية أن السياسات الإيرانية التصعيدية في المنطقة تهدد أمنها واستقرارها، مشيرا إلى ما وصفه بالتدخل في شؤون عدد من الدول العربية واستخدام أدوات ضغط تؤثر في الأمن والاقتصاد الإقليمي والعالمي. وفيما يتعلق بوجود القوات الأمريكية في الأردن، أوضح الفائز أنه يستند إلى اتفاقية أمنية موقعة بين البلدين عام 2021، مؤكدا أنها تمثل اتفاقا سياديا لا يحق لأي طرف التدخل فيه. بحث رئيس مجلس النواب مازن القاضي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، لا سيما في المجال البرلماني. وأكد القاضي عمق العلاقات بين الجانبين، مثمنا دعم الاتحاد الأوروبي للمملكة في مختلف المجالات، وأشار إلى مواصلة الأردن تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري إلى جانب جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة. من جهته أكد سفير الاتحاد الأوروبي أن الأردن شريك استراتيجي يحظى بثقة كبيرة لدى الاتحاد، مشيدا بدور جلالة الملك في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ومجددا التزام الاتحاد بمواصلة دعم المملكة وتوسيع مجالات التعاون. زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله جمعية أصايل بدر الخيرية في منطقة بدر الجديدة في العاصمة عمان، حيث التقت القائمات على الجمعية وعددا من المستفيدين والمستفيدات من برامجها، واطلعت على جهودها في تمكين المجتمع المحلي. واستمعت جلالتها إلى إيجاز حول مسيرة الجمعية التي تأسست عام 2019 وبرامجها في مجالات التدريب والتمكين وتشجيع الزراعة المستدامة واستثمار الأراضي الزراعية وإنتاج وتسويق المواد الغذائية التقليدية، إلى جانب مبادراتها في الحفاظ على التراث وتعزيز التنمية المجتمعية. كما اطلعت جلالتها على نماذج من منتجات الجمعية التي تعدها سيدات من المنطقة، وزارت ورشة تدريب على الخياطة، والتقت مشاركين في دورة تدريبية تنفذها مؤسسة التدريب المهني في مقر الجمعية. رعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدي ندوة ثقافية علمية بعنوان الملك عبد الله الأول الملك الشهيد عقل التأسيس ضمير الأمة، بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين الذين تناولوا سيرة الملك المؤسس ومواقفه تجاه القضايا العربية ودوره في بناء الدولة ورعاية الأدب والفكر. وخلال الندوة أكد وزير الثقافة أهمية استذكار الإرث الوطني والفكري للملك عبد الله الأول ودوره في ترسيخ أسس الدولة الأردنية. وقال الوزير الرواشدي:
1: نستذكر بأن قدم الملك الشهيد روحه على عتبات المسجد الأقصى، نستذكر أيضا بناء ركائز الدولة الأردنية، نستذكر أول دستور أردني، القانون الأساسي، أول مجلس تشريعي نيابي، استقلال الأردن والدستور الثاني. الملك الشهيد أو الشهيد الملك يقدم الشهادة على ذلك، شاعرا ومفكرا وسياسيا بنى ركائز الدولة الأردنية على التسامح وعلى المحبة وعلى الحاكمية، وهذه مناقب الهاشميين. هذه الدولة الأردنية التي بنيت بعرق القادة والشعب الأردني من الملك الشهيد إلى الملك المعزز الملك عبد الله الثاني أطال الله في عمره.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة العاشرة على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز في إطار مواصلة استهداف تلك الإمكانيات. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستدفع ثمن قتلها جنودا أمريكيين، وذلك بعد مقتل عدد من أفراد الجيش الأمريكي خلال أعمال قتالية في الأيام القليلة الماضية. وارتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب على إيران إلى 17 في الأيام القليلة الماضية، مع خضوع رفات جندي آخر للفحص، وتأكد مقتل جنديين في هجوم إيراني استهدف عسكريين أمريكيين في الأردن. ننتقل إلى الملف اللبناني، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بدأ تنفيذ عمليات المناطق التجريبية في عدد من المناطق جنوبية لبنان تحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري، وذلك وفق

0: الماضي بين الجانبين في العاصمة الإيطالية روما، مؤكدة مواصلة واشنطن العمل مع لبنان وإسرائيل لضمان تنفيذ الاتفاق. إلى ذلك تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وسط استمرار التوترات الميدانية في عدد من المناطق اللبنانية. أعربت السعودية عن إدانتها بأشد العبارات للتصريحات الصادرة عن المتحدث باسم الحوثيين والمتعلقة باتهام السعودية بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان صحفي إنها عملت خلال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية على التخفيف من معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك استمرار المشاريع التنموية ودعم ميزانية الحكومة اليمنية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء. وإلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخر في الضفة الغربية المحتلة برصاص مستوطنين إسرائيليين خلال هجوم استهدف بلدة دير جرير شمال مدينة رام الله. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاعتداء يأتي ضمن موجة متصاعدة من هجمات المستوطنين والقوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والتي شملت عمليات هدم واقتحامات واعتقالات، إضافة إلى استهداف ممتلكات وأراض فلسطينية. أما في قطاع غزة فقد استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون جراء قصف وغارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع المحاصر. ورغم الإعلانات السياسية والتفاهمات الدبلوماسية التي رعتها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب والتي تحدثت عن تحقيق وقف للحرب في قطاع غزة، تؤكد التطورات الميدانية والتقارير الدولية استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وسط غياب آليات واضحة تضمن الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار. أجلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الدفعة 29 من أطفال قطاع غزة المرضى، والتي تضم 9 أطفال يرافقهم 15 من ذويهم، وضمن مبادرة الممر الطبي الأردني وتنفيذا للتوجيهات الملكية. وسيتلقى الأطفال العلاج في عدد من المستشفيات الأردنية في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتوفير الرعاية الصحية والإسناد اللازم للأشقاء في قطاع غزة. وتنفذ عمليات الإجلاء التي انطلقت في شهر آذار من عام 2025 بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وضمن تنسيق إنساني متكامل وفق المعايير والإجراءات الصحية المعتمدة. استكملت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون جميع الاستعدادات الفنية والتنظيمية واللوجستية لانطلاق فعاليات الدورة 40 في إطار خطة عمل متكاملة نفذت بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والشركاء في المهرجان. وأكدت إدارة المهرجان أن الاستعدادات شملت جاهزية المسارح الرئيسة ومواقع الفعاليات داخل المدينة الأثرية واستكمال أعمال التجهيز الفني الخاصة بأنظمة الصوت والإضاءة والإسقاطات البصرية والبث التلفزيوني، إلى جانب استكمال تجهيزات الضيافة والاستقبال بما يضمن تقديم تجربة متكاملة للضيوف والجمهور. وفي هذا الإطار أعلن محافظ جرش الدكتور مالك خريسات عن حزمة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز السلامة العامة والحفاظ على صحة المواطنين والزوار خلال فعاليات مهرجان جرش، وذلك من خلال تشكيل لجنتين متخصصتين لمتابعة الالتزام بالتعليمات ومكافحة ظاهرة التسول. محافظ جرش الدكتور مالك خريسات تحدث للزميلة مي العايد حول هذه الإجراءات وقال:
1: اتخذنا حزمة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز السلام العامة والحفاظ على صحة المواطنين والزوار، وكثفنا هذه الرقابة الصحية خلال فعاليات مهرجان جرش، وذلك من خلال تشكيل لجنتين متخصصتين. اللجنة الأولى ستتولى متابعة قضايا السلامة العامة داخل موقع المهرجان وفي مختلف أنحاء المحافظة، واللجنة الثانية تختص بمكافحة التسول والحد من هذه الظاهرة بما يسهم بتوفير أجواء آمنة ومنظمة لزوار المهرجان. وستقوم لجنة السلامة

0: الاستخدام العامة بتنفيذ حملات تفتيش داخل مهرجان جرش للتأكد من مطابقة المعروضات للاشتراطات الصحية بالتزامن مع جولات رقابية في أسواق المحافظة للتحقق من التزام المنشآت التجارية بتعليمات السلامة العامة.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا ويشيد بجهوده. القوات المسلحة تعترض وتسقط 3 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. واشنطن تعلن بدء عمليات المناطق التجريبية في جنوب لبنان. طهران تتلقى مقترحات من الوسطاء، وواشنطن منفتحة على حل دبلوماسي. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل محمد ساهر الطراونة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد رمضان في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم. زيد الخلايلة، تصبحون على خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: تختبر المواقف الشعراء، ليس كل من يسكن القصور يطمئن إلى السكون، ولا كل من رافق الأميرة كان يعلم أن الطريق إليه امتحان. في حضرة الحكم تختبر الكلمات أصحابها وتنكشف المعادن حين تستدعى الرحلة، فالطريق كما الشعر لا يجامل.

0: السلام عليكم يا مولاي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ حمزة، أهلا وسهلا، تفضل.
0: يا مولاي، أريد أن أطرح عليك أمرا.
1: تفضل يا شيخ حمزة.
0: لقد سمعت بأن مصطفى وهبي قد أصيب بمرض ولا نجد له علاجا إلا...
1: نعم سمعت، ولكن لماذا لا تكمل كلامك؟
0: إنه يريد أن يذهب إلى غور الصافي ليتعالج بطينة البحر، فهي التي وصفها له الأطباء ولا غيرها علاج.
1: وماذا يريد مني مصطفى؟
0: لا شيء يا مولاي، لكنه يريدني أن أذهب معه أنا وطارق بيك العوران ومرافقك والمضيافي الشيخ سالم أبو جنيدب ورئيس كتاب الديوان عبد الحميد بيك السراج في سيارة الحرس العائدة للجيش.
1: كلهم يرافقون مصطفى؟
0: لا يا مولاي، كلهم يريدون أن يتعالجوا بالطين.
1: اذهبوا يا شيخ حمزة، لكن لا تتأخروا.
0: السمع والطاعة يا مولاي، شكرا جزيلا.
2: ضحكة الأمير لم تكن إشارة إذن فحسب، كانت معرفة قديمة بطباع الرجال، فمن يخرج للعلاج قد يعود محملا بما هو أثقل من المرض، ومن يظن الرحلة نزهة قد يكتشف أن الأرض لا تعطي أسرارها دفعة واحدة.

0: أكمل معروفك يا شيخ وابعث وراء السائق. ولنخرج بعد الغداء، فجلدي أصبح كجلد التمساح.
1: الآن سنرسل للسائق ونختار السيارة الجيدة في سيارات الحرس.
2: سأذهب لأجهز نفسي، فما كنت أعتقد أن الأمير سيوافق.
3: وأنا سأجعل الطهاة يعدون الغداء بسرعة.
4: إذن بعد الغداء نستأذن سمو الأمير ونخرج.

الفرح حين يكون سابقاً للرحلة يشبه الغيم الذي يسبق المطر، يبشر لكنه لا يعد، والغور يطلب الصبر ويأخذ من الأقدام ما لا يأخذه من الكلام.

0: هل أنتم جاهزون للرحلة؟
1: نعم يا مولاي، وقد جئنا جميعا نستأذنك.
0: عودوا بالسلامة ولا تتأخروا.
1: بالإذن يا مولاي.
2: شكرا يا سيدي.
3: بارك الله بك يا مولاي.
4: نستأذنك يا سيدي.

خرجوا من القصر وتركوا خلفهم الظل والنظام والطمأنينة، ودخلوا في حضن الطريق حيث لا أمير سوى المسافة، ولا سلطان سوى التعب، ولا حارس إلا الرفقة.

0: قد خرجنا في الطريق يا مصطفى. لابد عندما نصل أن نغير جلدك الذي عليك. تذكروا التاريخ يا إخوان، مصطفى التل بعد 27 من مارس عام 1944 لن يكون مصطفى ما قبل.
1: دائما تقسو علي يا شيخ حمزة، وأنت تعرف كم أنا أحبك.

كان مصطفى يضحك رفاقه كأن الضحك درع من ملح، لكن الأرض وهي ترى أقدامهم كانت تحضر سؤالها الأول: هل جئتم للعلاج أم جئتم لتعرفوا أنفسكم؟

0: أين وصلنا يا حضرة السائق؟
1: نحن الآن على مشارف قرية سويمي يا سيدي.
2: انتبه انتبه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. الروديتر انفجر، لن تستطيع السيارة أن تستمر في المسير.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: تتعطل السيارة لكن الطريق لا يتوقف. تكشف الرجال على حقيقتهم وتعيد الرحلة إلى أصلها الأول، قدم على تراب ونفس على مهل ودعاء لا يقال إلا حين يصبح المشي قدراً. والعمل الآن، ماذا نفعل؟
4: نخاطب مخيم الأمير ليبعثوا لنا سيارة.
0: وكيف نتصل بهم؟
3: هنالك تليفون في محطة عسكرية بسد الكفرين، لابد أن نصلها سيرا على الأقدام.
0: ومن سيسير على الأقدام؟
2: كلنا، وسنصل إلى هناك ومن ثم نكمل الطريق إن شاء الله. عسى أن يكون هذا خيرا. أنا أول من يسير في الطريق، ومن يريد يتبعني. يا الله،
1: أنا لا أستطيع أن أترك السيارة. اذهبوا واتركوني عندها لحين إصلاحها.

لكن الشيخ حمزة كان يعرف الطرق كما يعرف القلوب. مشى أولاً لأن من يقود الفكرة يجب أن يتقدم التعب.

يا شيخ حمزة، تعبنا كثيرا من المسير وقد قطعنا أحواض الملح حتى وصلنا إلى الجانب الغربي من البحر، نريد أن نستريح ونأكل شيئا. انظروا هناك مطعم يا شيخ حمزة، نحن نأكل ونشرب وأنت تأكل

0: ولا حرج عليك
1: يا مصطفى، أنت خير من يعرف هذا المطعم. ادخل أنت والجماعة واتركني أنا، لا عليكم، لكن إياكم والمنكر، فهذا المطعم مشهور ومعروف بهذا.
0: نعوذ بالله من ذلك يا شيخ حمزة. وأنت يا شيخ ماذا ستفعل؟
1: أنا سأذهب إلى مركز الشرطة وأجلس هناك حتى تنتهوا.
2: وأنا سأذهب معك.
1: لنذهب إذن، سنلتقي عندما تأتي السيارة.
3: في الغور ليس التعب وحده اختبارا، فلكل أرض فتنها ولكل طريق شراكه الخفي، وكان الشيخ يعرف.
4: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
5: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء رباطة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: في ظلال الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم، نزلت في مكة المكرمة قبل الهجرة النبوية على أرجح الأقوال. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وتعددت أسماؤها وفضائلها، وقد شكلت العقل المدبر لكامل البناء القرآني، فهي أم القرآن. في أول آيتين تقدم الصورة تعريفاً لطبيعة الوجود وقوانينه. الحمد لله، تبرز حقيقة الألوهية. رب العالمين، تكشف علاقة الخالق بالمخلوقين. الرحمن الرحيم، توصل للرابط الأساسي بين الخالق والخلق، وهو الرحمة التي على أساسها نزلت الكتب السماوية وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام. تجيب الفاتحة على السؤال المركزي الذي يتعلق بطريق الإنسان إلى الحقيقة. مصادر الإيمان تستند إلى أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية رب العالمين، وتوحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم، وتوحيد الألوهية والعبادة إياك نعبد. وهنا يتحدد موقف الدين من دور الإنسان في الأرض. إياك تلغي مفهوم الاستعباد وتقرر التحرر باسم الله للإنسان، ونعبد تفتح دور هذا الإنسان على أفق العبودية لله عز وجل، حيث الاستعانة على ذلك وعلى هذه المهمة العظيمة مرتبط بالله تعالى. في بداية الجزء الثاني من الفاتحة يتوجه الإنسان إلى الله طالبا الهداية، ليس له وحده وإنما للبشر والموجودات كلها، الهداية إلى الصراط المستقيم، هذا الذي أنعم الله به على عباده الذين جمعوا بين العلم بالحق والعمل به، لا على المغضوب عليهم ممن عرفوا الحق وعاندوه، ولا على الضالين الذين تحركوا في الحياة بجهل دون منهج واضح صحيح. حين ندقق في خريطة الفاتحة معرفيا، نكتشف أنها قامت على نصفين. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. النصف الأول حق الرب في ثلاث آيات ونصف، الثاني يتعلق بالعبد ومتعلقاته، وعقد الآيات ومركز ثقلها إياك نعبد وإياك نستعين. نصفها يعود للرب حيث الغاية والعبادة، النصف الآخر للعبد حيث الوسيلة وطلب المدد والهداية إلى الصراط المستقيم. في هذه الحلقة نحاول أن نفهم سورة الفاتحة ونتدبر آياتها ونغوص في أعماق دلالاتها. أسأل الله تعالى لكم ولي أن تكون الفاتحة شافعة لنا يوم القيامة، أن نفهمها ونحن نقف بين يدي ربنا في اليوم 5 مرات، نرددها ونتلوها ونتوسل بها إلى خالقنا عز وجل. أرحب بضيف حلقتنا فضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني، الخبير الدولي في مجال تطوير مهارات البحث والتفكير والإبداع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
1: هذا دكتور حسين والأخوة المستمعين جميعا،
0: حياك الله،
1: الله عليكم النعمة والفضل.
0: اللهم أمين وبارك الله فيك. يعني نقطة نظام قبل أن نبدأ، مبادرة هذه الحلقة وموضوعها جاء من الدكتور سامي، فأنا وأشكرك على هذا الاختيار دكتور سامي.
1: أهلا وسهلا دكتورنا، أهلا وسهلا، نسعد بكم ونشرف في بلدنا الطيب المبارك.
0: حياك الله، يا مرحبا بك. دعنا في البداية يا دكتور نتعرف على سورة الفاتحة من الخارج. متى نزلت هذه السورة وما هي أهميتها وكيف يفهمها العلماء والمفسرون في السياق العام للقرآن الكريم؟
1: الحمد لله رب العالمين. الحقيقة دكتور حسين، إذا أردنا أن نتكلم عن الفاتحة فقبل الكلام في سورة الفاتحة لابد التكلم ما هو القرآن.
0: تفضل يا سيدي.
1: ولابد قبل أن نتكلم في القرآن العظيم الحكيم المجيد أن نتكلم كيف نبدأ بقراءته وما هو المطلوب.
0: تفضل يا سيدي.
1: الفاتحة عندما وصفها الله عز وجل في القرآن قال ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فالفاتحة أخذت في القرآن اسم القرآن وأخذت اسم 7 المثاني. وقال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فربط قراءة الفاتحة وقراءة القرآن بالاستعاذة، وهي الأساس اللي بتقوم عليه كل محاولات الإنسان للوصول إلى المراد. الفاتحة لها أسماء كثيرة، منها الكافية ومنها الصلاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي أو هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لذلك عند الشروع في دراسة سورة الفاتحة لابد قبل دراسة سورة الفاتحة دراسة الأصول التي يقرأ عليها القرآن وكيف نبدأ.
0: كيف نبدأ وما هي هذه الأصول يا دكتور سامي؟
1: نعم، الله سبحانه وتعالى المسبح بحمده المقدس له، الله المسبح بحمده المقدس له الحي القيوم، الحي القيوم إله واحد أحد، الإله الواحد الأحد له الأسماء الحسنى له المثل الأعلى، الذي له المثل الأعلى له الحكم له الملك له الخلق والأمر له الحمد. لما عرف سبحانه وتعالى عن نفسه الله سبحانه وتعالى لم يترك التعريف عن ذاته لاختيارات العقول البشرية وإن كانت حتى هذه عقول ناقلة. لاحظ الله سبحانه وتعالى لما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم ولمن يقول للناس جميعا؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الناس الإنس والجن. ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الآن يعرف على رب العزة الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. هذه الجمل الثلاث الذي له ملك السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو المعبود، يحيي ويميت، المكافئ المجازي. المطلوب ما هو؟ فآمنوا بالله ورسوله. من الرسول؟ النبي الأمي. من الأمي؟ الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فقواعد التعامل مع القرآن العظيم الحكيم المجيد والتعاون مع الفاتحة، له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى بيقول عن نفسه: الخالق البارئ المصور، الملك الحق الصمد. الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور، الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، الله الصمد. هذه الأسماء الثلاثية المتعانقة، الخالق البارئ المصور والملك الحق والصمد، الثلاثية، الخالق البارئ المصور، المتعانق الثنائي، الملك الحق، المفرد الصمد. هذه الأسماء فقط التي جاءت في القرآن العظيم الحكيم المجيد متصلة مع لفظ الجلال الله، لم تأتي إلا متصلة مع لفظ الجلال الله في القرآن.
0: نعم. وماذا يعني ذلك يا دكتور سامي؟
1: يعني ذلك أن هذه الأصول التي يجب أن يعرف بها الله عز وجل.
0: نعم.
1: لما يقول عز وجل نفسه: الخالق البارئ المصور،
0: له الأسماء،
1: الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، يقول الله الصمد. لما ختم عز وجل القرآن بقوله الله الصمد، فكأن الله سبحانه وتعالى بيقول للخلائق أن أسماء الله الحسنى التي كلف الإنسان أن يحفظ منها 99، ولكن أسماء الله الحسنى عدد غير منتهي، لأن صفات الله وأسماء غير منتهية. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: الأسماء محصورة فيما بين لفظ الجلال الله ولفظ الجلال الصمد. فلما كانت هذه الأسماء فيما بينهما،
0: نعم،
1: ختم الله الأسماء المعرفة على ذاته سبحانه وتعالى في القرآن بالصمد، وختم الأسماء المعرفة بالإضافة، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، فختم الأسماء المعرفة عليه سبحانه وتعالى إله الناس. طب لماذا؟ لأن هذه مرتبطة كل آيات القرآن العظيم الحكيم المجيد.
0: نعم.
1: ما من آية في القرآن العظيم الحكيم المجيد إلا وهي مرتبطة بآية من آيات الفاتحة. لا تنفك آية في القرآن العظيم الحكيم المجيد عن ارتباطها ارتباطا مباشرا على الأقل بآية واحدة في القرآن في الفاتحة. لذلك لما كان سبحانه وتعالى، بجد احنا خرجنا شوي عن الموضوع يا دكتور، بس انا بدي افصل
0: بالله بس لو تكرمت يعني النقطة هاي جليها، ان قلت ان كل الآيات متصلة بشكل او باخر بسورة الفاتحة او بآية من سورة الفاتحة.
1: تفضل شيخ دكتور. اقرأ انت اي آية في القرآن.
0: نعم.
1: في أي آية من القرآن، اطرح أي آية من القرآن على سبيل المثال، اقرأ آية من القرآن مثلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، على سبيل المثال.
0: نعم.
1: شيء أين مرتبطة بالفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين، فهي مرتبطة مع رب الجلال الله. لو قرأت أي آية في القرآن، أي آية في القرآن، الله سبحانه وتعالى سمى الفاتحة سبع المثاني. لماذا هي سبع المثاني مثلا من الأشياء؟ لماذا؟ لأنك عندما تقول أنت تثني، لما تقول الحمد لله رب العالمين دكتور، أنت أثنيت على الله ولا ما أثنيت على الله؟
0: أثنيت على الله.
1: طيب ماذا يجيبك رب العالمين لما أنت تقول الحمد لله رب العالمين؟ بقول لك عز وجل: أثنى علي عبدي، صحيح؟
0: نعم.
1: طيب من أثنى على من؟
0: العبد أثنى على الله سبحانه وتعالى.
1: ثم الله لما يقول لك ربنا أثنى علي عبدي، ألم يثني عليك الله؟
0: طبعا الثناء متبادل.
1: أيهما أعلى مرتبة، أن تثني أنت على الله أم أن يثني الله عليك؟
0: أن يثني الله عليك.
1: إذن هذه قوة الفاتحة يا دكتور.
0: نعم.
1: قوة الفاتحة هي ثناء الله عليك.
0: أها.
1: لذلك هذه السورة يجب الوقوف عليها بعقول تدرك معانات ما فيها من دلالات ومعاني. لذلك الإعداد لقراءة الفاتحة، تحتاج إلى في هذا الزمان إلى عقول قادرة. ترى العقول الحالية، عقول البشرية الحالية، ترى إذا أعطيت المفتاح تستطيع أن تصل إلى أبعد الحدود في الفهم ثم العمل والتطبيق. تصور أنت في اليوم الواحد تقرأ على الفاتحة في اليوم وتسمعها على الأقل 17 مرة بالفريضة. الله بيقول لك في اليوم الواحد أثنى علي عبدي 17 مرة، حمدني عبدي 17 مرة، ولما بتيجي على اهدنا الصراط المستقيم رب العالمين بيقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ماذا تريد اكثر؟ رب العالمين بيقول هذا بيني وبين عبدي إيش ما سأل. فلما تدعو اهدنا الصراط المستقيم، أنت سألت الله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم، يهديني أنا، دعو اهدنا، لمن طلبت الهدى؟ وبالتالي سورة الفاتحة حتى أستطيع أن أدخل عليها أنا أحتاج إلى تبيان. أولا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تفضل، خلنا نبدأ يا دكتور لو تكرمت في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والبسملة جزء من السورة. نعم
1: نعم، هل عندما نصل إلى البسملة نبين هل هي جزء من السورة في القراءات العشر ولا غير، ولا هي ليس جزء من السورة؟ نعم. وما معنى أن كونها جزء من سورة الفاتحة أو كونها ليست من الفاتحة؟ هذه يعني هذه عند أهل الاختصاص.
0: نعم.
1: لكن عندما نصل إلى الحمد لله رب العالمين، ولا أظن الحلقة اليوم تتسع للوصول إلى هذا، لأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دكتور.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى بيقول فإذا قرأت القرآن
0: فاستعذ بالله،
1: استعذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: نعم.
1: وبيقول عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فوصف الله عز وجل القرآن بالعظيم لما جعل سبحانه وتعالى مقدمة قراءة القرآن. أنت عندما تقرأ القرآن ماذا تقول؟
0: أعوذ بالله من
1: الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. فجعل أعظم مقدمة لأعظم كلام، إذا أعظم جملة في الوجود، أعظم جملة في الوجود هي حتى شارحة لمفهوم لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ليه؟
0: نعم.
1: تصور دكتور حسين، أنت أو أحد الإخوة المستمعين أو أي رجل في الأرض أو أنثى قال هذا الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أخبره الله عز وجل أنه أعاذه، ماذا بقي له؟
0: لم يبقى أمامه
1: ماذا بقي؟
0: لم يبقى أمامه إلا أن يشعر بالرضا والسعادة.
1: هل عنده مشكلة في دخول الجنة؟
0: ولا في العيش في الدنيا؟
1: إذن القضية الأساسية حياتي وحياتك كلها بتقولك على كلمة أعوذ أن تقبل. لذلك جعلت الفاتحة هي المفتاح الذي تقبل به أعوذ أصلا.
0: هل أعوذ هنا والعياذ يعني ستشرح لنا، لكن يعني هل هي مجرد يعني كلام لفظي يعبر به الإنسان، ولا هذه لها عمق في المعنى؟
1: حقيقة دكتور كل ما يتصل بحياة الإنسان نسبي، يعني لا يمكن أن نأتي بجملة تقوم لفظا مكان جملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يمكن أن تأتي بجملة مكانها، فلا بد للناصر بها أن يأتي بها لفظا. الآن إدراك دلالات المعاني نسبية، كالناجح في الثانوية العامة، الناجح في الثانوية العامة معدله مثلا عندنا من 50 إلى 100، فكل من قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد جاء بالاستعاذة. لكن كم يتحصل من هذه المعاني؟ هذا يعتمد على دراسته وإمكانياته. يعني أنت دكتور حسين مثلا، أنت الآن بروفيسور مثلا في الجامعة أو أستاذ الجامعة، كم بذلت من التعلم والتعليم حتى تحصل على شهادة أستاذ أو دكتور؟
0: صح؟ كم؟ يعني ممكن تحط 50% 60%
1: حسب. كم بذلت من الزمن، من الوقت الزماني؟
0: من الوقت الزماني ممكن تحتاج إلى يعني بين الماجستير والبكالوريوس والدكتوراه إلى يعني 10 سنوات 12 سنة.
1: جميل. وطيب والمرحلة KG1 والKG2؟
0: هذا طبعا بدك تحسبها، بتتجاوز هون حوالي 12 سنة يعني.
1: إذا أنت بدك 12 سنة للمراحل التعليمية بغض النظر عن بتغير برنامج أو لا، وبدك على الأقل 4 للبكالوريوس و3 للماجستير مثلا و3 للدكتوراه.
0: صحيح.
1: أنت تتكلم على الأقل ب 22 سنة تعليم.
0: بالضبط.
1: ومشان يصير بروف في الجامعة بدك 10 سنوات أبحاث، فانت تحتاجين 30 سنة تقريبا.
0: صحيح.
1: حتى تأخذ شهادة دكتوراه وتكون بروفيسور. كم بذلت أنا وأنت في محاولة فهم كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ كم قرأنا منها؟ كم مرة؟ في كم كتاب؟ أليس دخول الجنة مربوط بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ بل لاحظ دكتور قوتها حتى نعود لها. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي؟ من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أو فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ويده التي يبطش بها، قدمه التي يمشي بها، بصره الذي وعينه التي يرى بها، ولئن سألني
0: لأجيبن،
1: وللاستعاذة
0: عذبي. نعم. لأعوذن.
1: أعلى باب في الولاية ما هو؟
0: ولئن استعاذني لأعوذنه.
1: إذا أعلى باب عند الولاية ماذا المراد في الولاية؟ أن يعيذك الله عز وجل، هذا أعلى باب في الولاية. صح؟
0: صحيح.
1: جعل الله سبحانه وتعالى مقدمة قراءة القرآن هي أعلى في الباب في الولاية، فأنت تقول أنت قراءة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أنت تبدأ من فوق من المقام العالي.
1: بالضبط. فأنت إذا القرآن يوصلك في كل الأحوال بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى أعلى باب في الولاية.
0: ويأبى عليك أن تنزل، يصر عليك أن تبقى هنا.
1: نعم، لذلك نعم، لذلك لما تقول أنت دكتور، يعني عفوا، أنت الآن لما بتروح على بيتك بالليل ولقيت الباب مغلق، باب البيت مغلق، شو بتسوي؟ بتدق على الباب. كيف بتدق على الباب؟ بأدب.
0: نعم.
1: أو الجرس، صح؟
0: صحيح.
1: وإذا ما فتحوا
0: بتزيد شوي الحدة،
1: وإذا ما فتحوا،
0: وإذا ما فتحوا كمان بتزيد
1: الباب.
0: بالغضب.
1: نعم بيتك.
0: صح.
1: طيب أصلا إذا إذا إذا رحت تزور المحافظ، كيف بتدخل على بابه؟
0: بتستأذن يعني.
1: طيب ولو ما فيش حد على الباب، كيف بتدق الباب تبع المحافظ؟
0: برفق.
1: هل ممكن تطرقه بصوت عالي؟ ممكن شيء، لكن ممكن تكسره؟
0: لا طبعا.
1: طيب إذا قدر لك
0: أن تدق باب الرحمن،
1: كيف ندخلها؟
0: يعني نتطهر قبل يعني أن ندخل على رب العزة بهذه ال ال ال.
1: إذن هي المفتاح،
0: هي المفتاح
1: للدخول على رب العزة، أنك تدخل عليه بكلامه.
0: نعم. دخلنا
1: الآن. لا كيف تدخل؟
0: نعم، كيف ندخل؟
1: أنت قلت على بيتك كيف تدخل، وعلى سيدنا كيف تدخل، فكيف على رب العزة؟
0: نعم.
1: إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الجملة التي نتعبد الله بها، لذلك ندخل عليها بكمال التعمق بدلالة المعاني. فكلما كنت أنا مدرك ومحتاج لدلالة المعنى في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلما كان إقبالي على الله بها يترتب عليه الدخول عليه بكمال الحب.
0: نعم.
1: كما قال الله: يعبدونني خوفا وطمعا. كمال الخوف والطمع مع الحب. بل كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا دكتور في القرآن العظيم الحكيم المجيد، لاحظ أول موقع في القرآن ذكر الله كلمة الإعاذة، وهي الموضع الوحيد اللي قال فيه أعوذ بالله. قال لما سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم كان يحاجج بني إسرائيل، قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. شو قالوا؟ قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذن أول إعادة في القرآن من الجهالة. لذلك لما أنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كأنني بهذا القول أولا أقسم على الله أن يعيذني من الجهالة، فقد أقبلت عليه.
0: نعم.
1: آخر موقع في القرآن ذكر الله الإعادة، يقول: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فكأن الإعادة بين مسألتين أساسيتين: أن يعيذنا الله عز وجل بالدخول عليه أو الإقبال عليه من الجهالة، وأن يعوذنا سبحانه وتعالى رب الناس، ملك الناس، إله الناس من وين؟
0: شر الوسواس الخناس.
1: من الوسواس الخناس؟ الذي يوسوس في صدور الناس من وين؟
0: الجنة والناس.
1: إذا هذه القضية الأساسية في الإعادة حتى أستطيع أن أدخل، كلما أدخلت على الله سبحانه وتعالى.
0: الله يفتح عليك. الآن عرفت يعني نحن هذا الربط العميق، إنه إحنا نستعيذ من ماذا؟ يعني الناس فكروا يعني نستعيذ من الشيطان، لكن ما الذي وراء هذا الشيطان؟
1: نعم، لماذا؟ نعم، ما الذي وراء الشيطان؟ ماذا أقصد بهذه الاستعاذة أنا؟
0: صحيح صحيح.
1: من أعلى دكتورنا، من أعلى مراتب الاستعاذة، أنت بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأعوذ بالله هي شطر من آية من القرآن العظيم الحكيم المجيد، من سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهي شطر آخر: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهي شطر آيتين. من ضمن معاني وقوة الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم أن يكون قصدك التعبد بدلالة الألفاظ، لأنها شطر آيتين من القرآن. فكأن لما تدخل على الفاتحة أنت تقرأ القرآن، لكن بدخولك حتى على الفاتحة بقراءة القرآن تستطيع أن تجعل في نيتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شطر آيتين، فأنت تتعبد لله عز وجل بكمال اللفظ والإحسان، وكأنك تقول لله عز وجل: لا يدخل عليك إلا بكمال صلاح كلامك، فأنا أقبلت عليك بقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه لا كلام يعادل ولا كلام يفوق كلامك، فأنا حتى في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متعبد لك بدلالات اللفظ الذي أردت أنت.
0: يا سلام. بقي في الاستعاذة،
1: نأتي إلى جملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: نعم.
1: في اللسان العربي دكتور، في اللسان العربي، العربية لسان وليست لغة في مفهوم، نتكلم فيما بعد.
0: صحيح.
1: العربية مقسومة إلى اسم وفعل وحرف.
0: نعم.
1: أعظم اسم في اللسان العربي لفظ الجلال الله، والكل يتفق على هذا. أعظم والفعل في اللسان العربي الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر.
0: نعم.
1: والأحرف في اللسان العربي أربعة: أحرف بناء، الباء تاء، أحرف معاني، أحرف معاني زي مثلا حرف الفي، أحرف ألف لام ميم أعرف القرآن العظيم الحكيم المجيد المتعبد بها، وهناك الأحرف التي تدل على معاني الضمائر زي صراط الذين أنعمت.
0: نعم.
1: إذن أعظم أعظم أعظم كلمة في الوجود لفظ الجلال الله، وأعظم فعل الفعل المضارع. طيب ليش فعل المضارع؟
0: النحاء يقولون يفيد الاستمرارية،
1: يفيد الاستمرارية وقوته. الفعل المضارع هو فعل معرب، هو عادة مرفوع إلا إذا دخل عليه نواصب، صح؟
0: صحيح.
1: طيب الفعل المضارع يشابه الجملة الاسمية اللي هي المبتدأ والخبر، والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، صح؟
0: صحيح.
1: وكأن الفعل المضارع شابه كأنه جملة اسمية مستمر، وهو أعلى أنواع المعرفة في الوجود، لأنه هذا فعل مضارع مستمر كأنه شابه الجملة الاسمية في قوتها، فهو مرفوع دائم. لذلك أعظم كلام، أعظم فعل في اللسان العربي فعل أعوذ، هذا الفعل بحد ذاته. هذه الجملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دكتور محمد مكونة تقريبا من 10 كلمات،

0: كل كلمة فيه هي أعظم أعظم كلمة في مكانها. فأعود أعظم فعل مضارع في الوجود للاستمرارية والاحتياج. ثم بعد ذلك ماذا تقول؟ أعود من الفاعل اللي أعود؟
1: أعود أنا.
0: مين أنا؟
1: الإنسان.
0: أنا الآن لم أعد أنا الإنسان فقط، هنا أنا. هل هناك أهم في الحياة من الضمير الذي يعود عليك أنت أنا؟
1: لا طبعا.
0: إذن هو أهم ضمير في الوجود وأهم شخص في الوجود الآن فيما بيني وبين في الوجود أهم شخص أنا.
1: الأنا
0: تبع.
1: نعم.
0: إذن إلى الآن كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جمعت أهم فعل مضارع في الوجود أعوذ وأهم شخص في الوجود الآن إلي أنا، ثم الكلمة الثالثة حرف الباء أعوذ به به، هذا حرف الجر الذي يفيد المصاحبة والملاصقة والاستمرارية والقسم. صحيح. فكأنك من معاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن تقسم على الله لأنه الله أن يعيدك. ثم اللفظ الجالس الرابع أهم اسم في الوجود الله. الله أهم اسم عالم في الوجود. طيب لما أنت بتقول أعوذ بالله وأنت حافظ على الأقل 99 اسم صح؟
1: صحيح.
0: طيب وأنت شنو الإعادة بدك إياها؟ بدك إعادة الرحمن ولا إعادة الرحيم ولا إعادة القوي؟ وشنو الإعادة اللي بدك إياها؟ فأنت بدك من الله سبحانه وتعالى المتعبد له بذاته أن يعيدك بأسمائه بدلالات أسمائه التي تعلم والتي لا تعلم
1: كلها.
0: نعم. فأنت تحتاج إلى كل أنواع الإعادة من كل أسماء الله الحسنى في كل واحد من تخصصه. فأنت تعبد الله بالاستعاذة به بأسمائه، لذلك قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا أنت من ضمن قولك في الإعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن تدعو الله بكمال أسمائه، كل في أسمائه في كل اسم في تخصصه أن يعيدك. أعطيت أسماء التخصص أعوذ بالله. الآن نأتي إلى حرف من، حرف الجر من. حرف الجر من حرف جر يفيد ابتداء الغاية.
1: نعم.
0: متى تريد أن يعيدك الله؟ متى؟
1: في كل وقت.
0: في كل من الآن وكل وقت. إذا حرف المن هنا هذا أهم حرف جر يفيد ابتداء الغاية وأن هذه الغاية لا تتوقف.
1: أها. يكمل استمرارية الفعل.
0: نعم يكمل استمرارية الفعل بغايتك. ما هي غايتك؟ أن يعيدك الله عز وجل. طيب ما هي الأعوذة؟ الإعادة دكتور بمعنى كلمة أعوذ بمعنى أعتصم وأمتنع.
1: وأحتمي.
0: أعتصم وأمتنع، أعتصم بالله وأمتنع بالله. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي
1: إلى صراط مستقيم.
0: لذلك في الفاتحة تجي إلى الصراط المستقيم، فكان الإعادة موطئة لطلب الاستقامة.
1: نعم.
0: ثم الامتناع. ما معنى الامتناع؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته
1: من طين.
0: من طين. فلما امتنع بذاته الشيطان، فلما امتنع بذاته أو عقله أو فكره سقط. فكل ممتنع ومعتصم بغير الله لابد أن يسقط.
1: نعم. جاء الرد الإلهي فوري.
0: نعم. إذن الآن هذا حرف المن. ثم جاء اسم الشيطان. الشيطان من هو الشيطان؟ ماذا يفعل الشيطان؟ أولا هو أخنع وأذل وأحقر اسم. فلو كان هناك اسم لمسمى أخنع وأذل وأحقر من الله لأعطاه الله إياه. إذن إلى الآن عندنا أعود أهم فعل مضارع، أنا أهم ضمير، حرف الباء أهم حرف جر يفيد المصاحبة والاستمرارية والقسم، لفظ الجلال الله أهم اسم، من أهم ابتداء غاية، الشيطان أخنع وأذل اسم. ماذا يفعل الشيطان؟
1: يوسف.
0: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أنا بدي الإعادة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب ليش ما بدأت
1: إنه لكم عدو مبين.
0: ماذا يفعل؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأنا لما بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بدي هدول الثلاث أصول لشان أدخل على الفاتحة، وأنا لا بدي سوء ولا فحشاء ولا بدي أسير أفهم القرآن وأفسر زي ما بدي.
1: تمام. ندخل على الفاتحة لو تكرمت حتى نستثمر في الوقت. أمضينا نصف الساعة الأولى على المقدمات المهمة دي. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.
0: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن ندخل على بسم الله الرحمن الرحيم.
1: فضل.
0: إذا تركنا البسمل.
1: تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم يا دكتور محمد والمستمعين يا دكتور
1: حسين.
0: حسين.
1: نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر والاسم اسم مجرور وهي شبه جملة، وهي مضاف ولفظ الجلال مضاف إليه. فابتدأ القرآن العظيم الحكيم المجيد بكل أنواع شبه الجملة، الجملة الأولى الجملة اللي هي الجار والمجرور، الجملة الثانية اللي هي المضاف والمضاف إليه. طيب ليش؟ نعم. ليش القرآن؟ لأنه عادة الشبه الجملة مرتبطة بغيرها. فالآن لما تقول أنت بسم الله الرحمن الرحيم عندك محذوف، إما بتقول ابتدائي أو قراءتي أو بسم الله أقرأ، فبالتالي المحذوف إما اسم وإما فعل.
1: نعم.
0: إما المحذوف اسم وإما فعل. إما فعل عام وإما فعل خاص، وإما اسم عام وإما فعل خاص. طيب ليش؟ على سبيل المثال بدك تصلي،
1: نعم،
0: وبتقول بسم الله الرحمن الرحيم، صح؟ طبعا. شو نيتك في الصلاة؟ كم نية عندك في الصلاة؟
1: نيتي أن يعني يقبل الله سبحانه وتعالى، أكون بي بين.
0: طيب كم ركعة؟
1: نعم الركعة
0: كم ركعة
1: حسب الصلاة يعني.
0: إذا نيتك أن يقبل الله وعدد الركعات، طيب فرض ولا سنة؟
1: صحيح.
0: إمام ولا مأموم؟
1: صحيح.
0: فأنت نفترض دخلت على الصلاة عندك 10 نوايا، صح؟ نفترض
1: مزبوط.
0: عندك 10 نوايا،
1: مزبوط.
0: طيب هذه 10 نوايا هل نيتك مع الرحمن زي نيتك مع الجبار ولا بتختلف؟
1: قد تختلف.
0: لأنك لما تروح على طبيب الأسنان غير ما تروح على طبيب البطن.
1: طبعا.
0: نفترض الآن أنت عندك 10 نوايا، نفترض يا دكتور.
1: نعم.
0: نفترض أنك عندك 10 نوايا وأنت حافظ لله 99 اسم، صح؟
1: نعم.
0: مع لفظ الجلال الله صاروا 100، فعشرة في 100 كم؟
1: 1000.
0: أنت الآن عندك 1000 نية، نفترض أنك أنت حافظهم عن غير، وقفت بدك تصلي الآن بزوجتك أولادك أو في بيتك أو كذا، وبدك تذكر 1000 نية،
1: ما بتقدر، بدك وقت طويل.
0: كم ممكن يأخذوا منك؟
1: يعني ممكن ياخذ
0: منك اذا انسان حافظ وحفظ بس صار، ممكن ياخذ منك 10 دقائق ربع ساعه.
1: صحيح.
0: واذا انسان متدبر بالكلام
1: بدك نص ساعه
0: وخلصهم، صح؟
1: نعم.
0: فكأن الله بهذا الحذف اللي حذفه بقول لك في بسم الله الرحمن الرحيم، بقول لك انت عليك ان تؤمن بما اردت وان تاتي بالنوايا التي اردت، وهذه حاضرة في قلبك وفي عقلك، ولكن اللسان آلة ميكانيكية عاجزة عن تنفيذ الطلب. فكل ما عليك أن تقبل علي بقلبك وإيمانك، وأنا الله أجيبك على قدر الإيمان لا على قدر اللفظ، لأن اللفظ عاجز.
1: يا سلام. اترك جانبا كل هذا الذي تفكر فيه، النوايا الأسماء الكذا، الله سبحانه وتعالى اختصر لك الطريق.
0: نعم
1: نعم.
0: ولك أنا أعرفك عاجز، ما قادر تعطي اللي بدك إياه، حتى أنت مقبل علي وحافظ وحافظ الأسماء، جزء تكون حافظ 10,000 اسم لله عز وجل. فالله بقول لك أنا أعرفك أنك عاجز، فأنت أقبلت علي متعبدا باسمي متمقبلا علي، فكل ما عليك أن تقبل معتقدا مؤمنا بأني أنا الله، وهذه الأسماء التي تحقق وهذه النوايا التي أردت، فكل ما عليك تدخل في الصلاة وأنا الله عز وجل أجيبك على قدر نواياك لا على قدر لفظك.
1: يفتح لك الباب.
0: خلاص.
1: أهلا وسهلا، تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم، أول الأسماء التي عرفناه عن نفسه أنه الرحمن. الرحمن فيها
1: حتى بس لو تكرمت يا دكتور، يعني في ملاحظة واستدراك، بقي معنا فقط 20 دقيقة. طيب. فتفضل معي.
0: طيب الرحمن دكتور، الرحمن الرحيم اسمين من اسمين لله عز وجل، ليست مشتقات وانما هي اسماء لله عز وجل او صفات اصوليه اصليه.
1: نعم.
0: لان اسماء الله سبحانه وتعالى ملازمه لذاته، وذاته ابديه، فهي اسماء ابديه. الرحمن بمنتهى البساطه دكتور، اي كلمه في اللسان العربي تنتهي بالالف والنون تفيد الكمال والتحقيق والطغيان. قول رحمن،
1: صحيح،
0: طغيان، عفوا، شيطان، نيران، مركان. فكأن اللي بيقول الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم، النظر يرتفع إلى أحلى، إلى أعلى، إلى ما لا نهاية في البعد، فكأنه تعلق بالرحمن بكمال الإرادة بالرحمة. وأما الرحيم ففيها الياء والميم، الياء والميم في نهاية الكلمة، الياء فيها كمال العمق والميم فيها كمال الإغلاق. إيش معنى إغلاق الميم المغلقة؟ حرف الميم هو الحرف الوحيد في اللسان العربي الذي ينطبق فيه الشفتين على بعض ونزم.
1: صحيح.
0: فكأن بعد حرف الميم يا دكتور لا في خروج ولا في دخول.
1: انتهى كل شيء.
0: والخارج في الخارج يبقى. لذلك الرحمن الرحيم عز وجل.

0: التي على أرض الجيش الحمد لله.
1: نعم.
0: كلمة لله هذه الكلمة، هذا طبعا متفقين أهل القراءات العشر أو أهل القراءات غير العشر متفقين أهل القراءات العشر على أن الحمد لله رب العالمين هي آية من الفاتحة، وقد تكون الأولى وقد تكون الثانية حسب القراءات. لكن كل أهل القراءات متفقين على أن الحمد لله رب العالمين هي آية من الفاتحة.
1: نعم.
0: لفظ الجلال لله، هذا اللفظ فيه ثلاث لامات، لام الجر سموها،
1: نعم،
0: ولام التعريف من الله، واللام الثالثة اللام سموها لام السنخية أو اللام الأصلية في الكلمة، ثم الألف ثم الهاء. لله فيها خمس أحرف، لام لام لام ألف هاء.
1: نعم.
0: حتى لا نطيل، تقول لي معناه شو؟
1: صحيح.
0: اللام الأولى بسموها لام التحقق.
1: نعم.
0: الدكتور حسين والمستمع يبحث دائما وأبدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأنت كل يوم بتبحث وبتتعب وبتبحث في أسماء الله الحسنى حتى تزداد فيها معرفة. فاللام الأولى لام التحقق من أسماء الله سبحانه وتعالى والبحث فيها. أما اللام الثانية فهي لام التعلق. فإذا علمنا أن الله هو الكريم، وقام عندك الدليل النقلي والعقلي على أن الله الكريم، تعلقت به ولا ما تعلقت بالكريم؟
1: بالتأكيد.
0: ولا ما أحببته؟
1: طبعا.
0: طيب هذا التعلق ماذا يلزم؟ إذا أحببت الكرم ماذا تفعل يا دكتور أنت؟ تصبح كريما صح؟
1: صحيح.
0: وإذا أحببت القوة
1: تصبح قوية،
0: تبحث عن كل أسباب توفي القوة. وبالتالي اللام الثالثة لام التخلق. فاللام الأولى لام أن تتحقق من أسماء الله سبحانه وتعالى وتفهمها، والثانية
1: أن تتعلق
0: بأسماء الله سبحانه وتعالى، واللام الثالثة
1: أن تتخلق
0: أسماء الله الحسنى في حياتك اليومية.
1: تخلق سلوك.
0: سلوك، عشان هيك الفاتحة هي أم السلوك. محمد صلى الله عليه وسلم بيقول: إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق، مكارم الأخلاق، حسن الأخلاق.
1: نعم.
0: إحنا أمي لما نقف على الفاتحة، لما نقف على الفاتحة نفهم ما هو المراد: الحمد لله رب العالمين.
1: نعم.
0: ثم أكرر عز وجل الرحمن الرحيم آية مستقلة، وهم الاسمين الوحيدين في القرآن العظيم الحكيم المجيد اللي جاءوا آية متكاملة مستقلة. طبعا في القرآن الله الصمد، لكن لم يأتي في القرآن آية كاملة متكاملة بين أسماء من أسماء الله الحسنى إلا الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم تكرار. من الرحمن الرحيم؟ في الأولى الحمد لله
1: رب العالمين.
0: شيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم. ثم لما عرف نفسه عز وجل أنه رب العالمين فأعطى الرحمن الرحيم. طيب ليش؟
1: صحيح.
0: لماذا الله الرحمن الرحيم؟
1: نعم.
0: ورب العالمين الرحمن الرحيم، لأنه رب العالمين الذي أوجدنا فهو الرحمن الرحيم، والله الذي كلفنا بعبادته واختصنا بعبادته دون خلقه مع الإنس فهو الرحمن الرحيم. فتحصلت لنا الرحمن الرحيم من اتجاهين: من الله لأنه المعبود، ورب العالمين لأنه المجد الخالق.
1: تمام. هذا تطمين للإنسان أن الله سبحانه وتعالى اتصف بالرحمن الرحيم في التكليف، اتصف به أيضا في
0: الإيجاد والخلق.
1: في الإيجاد والخلق. نعم. وفي معاملة الإنسان. تفضل.
0: ثم بيقول عز وجل الرحمن الرحيم:
1: مالك يوم الدين. نعم.
0: من مالك يوم الدين؟
1: الله
0: الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم هو مالك يوم الدين. فبما أنه رب العالمين الرحمن الرحيم أوجدك، لذلك مالك يوم الدين رب العالمين يتوقف عمله، لأنه الآن قضية محاسبة وقضية نتائج، فيكون الدور هون فقط ذات الجلال. الله الرحمن الرحيم هو المسؤول عن النتائج يوم القيامة، لأنه هو المعبود، لأن مالك يوم الدين هي حساب
1: بصفته الرحمن الرحيم.
0: بصفته الرحمن الرحيم الذي أوجدك، والرحمن الرحيم الآن بده يحاسبك.
1: يا سلام. وأنت اليوم نعم. أنت اليوم بين يدي الرحمن الرحيم. إذن
0: نعم الرحمن الرحيم. لذلك شوف الرحمن الرحيم شو عمل لك. قال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، والله يضاعف إيش
1: لمن يشاء.
0: كمثل شوف الرحمن الرحيم قال: كمثل سنبلة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة
1: 100 حبة
0: والله يضاعف لمن يشاء. من الذي يضاعف لمن يشاء؟ الرحمن الرحيم.
1: نعم.
0: لذلك الإقبال على الله عز وجل يوم القيامة صح فيه خوف وفيه طمع، ولكننا نحن مقبلين على الرحمن الرحيم، الله الذي كلفنا، الرحمن الرحيم الذي خلقنا وأوجدنا رب العالمين.

0: لذلك لاحظ هسه الفاتحة بس نخلص عليها كمان شوي إذا ظل معنا وقت. بعد مالك يوم الدين
1: إياك نعبد.
0: إياك إياك مفعول به مقدم، والكاف كاف الخطاب.
1: نعم.
0: طب الكاف على مين بتقول؟ على مين إياك؟
1: الله سبحانه وتعالى.
0: الكاف هذه تعود على
1: الله سبحانه وتعالى.
0: الله الرحمن الرحيم.
1: الله الرحمن الرحيم.
0: نعم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الكاف تعود على الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي نعبده.
1: نعم.
0: لذلك لاحظ القرآن لما ختم، لما ختم القرآن دكتور.
1: نعم.
0: لما ختم القرآن عز وجل قال قل أعوذ برب الناس.
1: ملك الناس.
0: رب العالمين. قل أعوذ برب الناس. أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: الرب الحمد لله رب العالمين. طيب.
1: الناس والعالمين.
0: ملك الناس. ملك الناس. من ملك الناس؟ ملك يوم الدين.
1: أها.
0: لكن الفاتحة لم تذكر اسم إله.
1: ذكرت رب العالمين.
0: لا لا قالت إياك نعبد وإياك نستعين.
1: آه بالضبط الكاف.
0: آه إياك نعبد وإياك نستعين. من هو المعبود المستعان؟ هو الإله تبعك. لذلك لما أصبحت سورة لما أصبح مفهوم الإله واضح ختم الله المعارف في القرآن العظيم الحكيم المجيد أسماء مضافة على إله الناس. من إله الناس؟ إياك نعبد المستعان المعبود الرحمن المستعان الله الرحمن المستعان شيك إياك نعبد وإياك نستعين. من إلهك يا سامي الكيلاني؟ من إلهك يا دكتور حسين الذي تعبده وتستعينه هو إلهك؟ الغبش يا دكتور وجودية في وجود الإنسان في قضية التعرف على الألوهية. لذلك في سورة من سورة الفاتحة لسورة الناس حسب قراءتنا قراءة حفص أن إحنا القرآن 6236 آية، فإذا بتشيل الثلاث آيات الأول من الفاتحة وثلاث آيات من سورة الناس فكأن القرآن عندك 6230 آية تشرح مفهوم كلمة إله لأهمية هذا الفهم. لذلك ختم قال إله الناس. طيب نعم. إياك نعبد وإياك نستعين.
1: ولماذا كرر إياك مرتين؟
0: هلا بقول لك ليش يا دكتور. إياك نعبد وإياك نستعين.
1: نعم.
0: أولا كلمة المستعان اسم الله المستعان في القرآن ورد مرتين فقط.
1: نعم.
0: الموقع الأول في قول سيدنا يعقوب وجاءوا على قميصه بدم كذب.
1: نعم.
0: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل
1: والله المستعان على ما تصفون.
0: من المستعان؟ الله.
1: والله المستعان.
0: آخر قال والرحمن المستعان وعلى ما تصفون. فالله عز وجل هو المستعان والرحمن هو المستعان. لذلك قال الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا
1: فله الأسماء الحسنى.
0: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغيها بين ذلك سبيلا. فالله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظ كلمة نستعين دكتور مش أسألك على إياك فيها نونين ابتدائتها نون ونهايتها إيش؟
1: نون.
0: نون. فالأولى إياك نعبد تعود على الله المستعان. النون الأولى تعود على المستعان الله، والنون الثانية تعود على الرحمن المستعان يوم القيامة.
1: يا سلام.
0: وبالتالي إذا قابلك ليش قال إياك نعبد وإياك نستعين مرتين؟ فكما أن عبدناك في إياك الأولى عطفنا عليك الاحتياج في المستعان في الثانية، فكان المستعان هو الله والرحمن هو المستعان. لذلك جاءت إياك مرتين.
1: يا سلام. شوف شوف شوف هل الترابط يعني المذهل في آيات القرآن الكريم بين يعني بين الأسماء وبين الآيات.
0: هو الله يا دكتور المستعان المستعان. إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك لاحظ القرآن مثلا في أول تعريف على الله حتى ما أطول عليك شو ذات الملائكة. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم ما آدم لسنا كلها. ثم عرضهم على الملائكة
1: قال
0: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صح
1: صحيح.
0: طب قالوا إنك أنت إنك كم نون فيها دكتور؟ نونين.
1: نعم.
0: وأنت نون واحد.
1: نون واحد.
0: فكأن الملائكة وكل موقع في القرآن الحكيم المجيد يقول إنك أنت، فكأن قائل إنك فيها كاف إنك كاف. فكأن اللي بيقول إنك أنت لله عز وجل كأنه بيقول إياك نعبد وإياك إياك الكاف الأولى إياك جئناك بإياك نعبد وإياك نستعين، فكلنا طمعنا في نون أنعمت. في التاء الأولى النون لو إياك تعود على الكافين في إياك إياك، ونون الثانية تعود على التاء في أنعمت. والله يا دكتور، والله العظيم لو جلس أهل الأرض بالإجماع من أكبر علماء الأرض بما فيهم الأنبياء والملائكة، وكل أهل الأرض بالإجماع والملائكة والمقربين من الله عز وجل، وأعطي كل رجل منهم قلمه، كل قلم مدة بسبع أبحر، وكل بحر ما بين السماوات السبع من كلام ومداد، ليكتبوا إياك نعبد وإياك نستعين ما استطاعت البشرية.
1: ما نفدت كلمات ربك،
0: ما نفدت كلمات الله،
1: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي.
0: نعم.
1: ما نفدت. نعم.
0: قال إياك نعبد وإياك نستعين،
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا. في الدكتور حسين بقول اهدنا، وابنك الصغير بقول اهدنا، وأصغر طفل في الإسلام بيقول اهدنا، واللي بعرفش عربي بيقول اهدنا، بتروح على باكستان على الهند على بلاد المسلمين كلهم بعرفوش عربي، بس كلهم بيقولوا اهدنا. شو المقصود من اهدنا؟ قديش أنت لمين بدك الهدى؟ مشان ربنا بده يكافئك على هذا الطلب. بعد هذه المقدمات أنت قلت الله قلت الحمد لله رب العالمين، رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم رب العالمين قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ثم إجا الآن
1: اهدنا. يعني أعطيت الرب حقه، أعطيت الرب حقه في الجزء الأول.
0: نعم، أعطيته ما أمر،
1: ما أمر به،
0: ما أمرك أنت.
1: نعم،
0: لأنه لا يمكن أن يجزي الله سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره. أعطيته أنت المطلوب منه كلامه عز وجل حتى يكون كمال، ولكن لو أثنينا على الله بكلامنا ما كان كلاما.
1: صحيح،
0: ما أخلنا نحن بالكلام.
1: صحيح، الله يعلمنا
0: لنا. لذلك لاحظ دكتور قبل ما نخرج هون، في عندنا في أشياء بسموها كسرات الإبانة في القرآن، بثلاث كسرات. لما أنت بتبدأ في القرآن شو بتقول؟ أعوذ بالله
1: من الشيطان،
0: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كسر. الحمد لله رب العالمين. لاحظ في الموقع الأول أعوذ بالله، جاءت الباء متصلة برب الجلال الله، لأنه لا يعيذ إلا الله عز وجل، فجاءت الباء متصلة برب الجلال الله، والله سبحانه وتعالى هون في ها مكسورة، أليس كذلك؟
1: صحيح، بالله،
0: بالله. بعدين بيقول بعدها بسم الله،
1: بسمي
0: مضاف إليه، فجاءت الها مكسورة في رب الجلال. صح؟
1: صحيح.
0: ثم الحمد لله جاءت الها
1: مكسورة،
0: فأول مواقع في القرآن جاء لفظ الجلال الها في مكسورة. طب ليه؟
1: صحيح.
0: طب ليه؟ هذه بسموها كسرات الإبانة، لأنه إذا قلت أعوذ بالله قلبت المعنى، وإذا قلت الحمد لله قلبت المعنى، وإذا قلت بسم الله انقلب المعنى، لأنه الله هو الشيطان. وكأن الله بيقول لك احرص كل الحرص، احرص كل الحرص على أن تتعلم الدلالات الصوتية في القرآن العظيم الحكيم المجيد، لأن الخطأ في الدلالة الصوتية قد يركب صاحبه ما لا يريد وما لا يعلم. هذه يسموها كسرات الإبانة الثلاث. من تقول ليش قلت الحمد لله رب العالمين؟ تعرف يا دكتور ليش قلت الحمد لله رب العالمين؟
1: نعم، ليش؟
0: لأن الله عز وجل أذينا أذينا أذينا أذينا لي أن أستعيد به. صح؟
1: طبعا،
0: أعوذ بالله. ثم أذن لي أن أبتسم باسمه. صح؟
1: صحيح، أن أفتتح باسمه.
0: فلو لم يكن الحمد لله عز وجل إلا لأنه لأذن لمخلوق مثلي أن يستعيذ، أن يستعيذ باسمه،
1: يكفي
0: أن يستعيذ به وأن يبسم باسمه لكان حقا على كل عاقل أن يحمد الله.
1: طبعا،
0: مين أنا بستعيذ بالله؟ مين أنا بسم باسم الله؟ فالله سبحانه وتعالى هو المحمود. هذه الكسرات الثلاث التي تبين قوة القرآن العظيم الحكيم المجيد.
1: اهدنا الصراط المستقيم. قلت أن الهداية هنا الدعوة بالهداية للجميع.
0: هذه اهدنا لكل الخلائق من الأخرى، لكل الخلائق من الجن والإنس، من قدر الله في علمه أن سيكون مهديا من يوم الدين، من الآن إلى يوم الدين. وأيضا
1: نعم،
0: عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم وانت في نفسك مقبل على الله، صادق مع الله، مش انت متطهر ومستعيد، لانه انواع، ما هي انواع الاعاده؟ اول قول فهو اعاده، التطهر من لا اله الا الله الاعاده الاولى، والتطهر من الحدث الاكبر الاعاده الثانيه، والتطهر بالوضوء الاعاده الثالثه، والتطهر بكلام الله عز وجل الاعاده الرابعه، والتطهر بالمسواك الاعاده الخامسه، والتطهر بكلام الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بكلامه. فهذه المقدمات كلها حتى توصلنا لعند اهدنا. لما أنت تطلب من الله الهدى لنفسك ولغيرك تكون الطهارات عندك والإعادات كلها جاهزة، أنت مؤهل،
1: مؤهل للطلب، مؤهل للطلب، يعني
0: مؤهل زي للطلب. يعني زي لاحظ يا دكتور مشان ما يطاش عليك تضل. أنت لما بدك تختم الفاتحة بتقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط شو بتقول بعديها؟
1: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
0: الأمين، صح؟
1: نعم.
0: فمن وافق قوله قول الملائكة ماله؟ غفر له ما تقدم من ذنبه بكلمة أمين، صح؟
1: صحيح.
0: ثم إذا ركع الراكع وقال سمع الله لمن حمده،
1: قالت
0: فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، صح؟ فمن وافق قوله قول الملائكة شو صار؟
1: غفر له،
0: غفر له ما تقدم. طب ليش الغفران؟ مشان لما تنزل على السجود وزد واقترب تكون، إذا الله سبحانه وتعالى قلت أمين وظل عندك شوية مشاكل، ولما ركعت ورفعت قلت أمين فنزلك ساجد لله عز وجل، حتى أنما تدعو تقول أنت بكمال الأهلية للسجود والدعاء. ترى القرآن، لذلك الله سمى الفاتحة سماها صلاة، من أسماء الفاتحة
1: صحيح
0: الصلاة.
1: صلاة، نعم. وقيل إن لها 12 اسما،
0: لها أسماء كثيرة، لها أسماء كثيرة، كل اسم يحتاج إلى دليل، القرآن يسمى بالدليل والنقل. أنا مش راح أدخل في قضية ما هي أسماء الفاتحة الآن، لكن الصلاة لم رب النبي بيقول قسمت الله بيقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. طول يا دكتور أنت بتقول لما تسجد بعد ما تقول صراط الذين أنعمت عليهم تقول آمين، وتركع وترفع بتقول سمع الله لمن حمده، الله بيقول من وافق قوله الرزيق، من وافق قوله قول الملائكة غفر له، فأنت نزلت ساجد لله عز وجل على مساجد. إحنا عندنا مساجد يا دكتور، يسجد الرجل على مساجده، صح؟
1: نعم.
0: وفي مساجد أعظم السجود وين؟ في مكة، في مكة المستطيع،
1: نعم،
0: أو المكة أو المدينة أو القدس، أعاد الله لبلاد المسلمين،
1: آمين.
0: لذلك يسجد الرجل في مساجده على مساجده، فإذا تحصل السجود الزماني والحال والمكاني، يعني أعلى الفرائض مثلا صلاة الظهر على سبيل المثال، الفريضة على سبيل المثال، أو الجمعة، فأنت عندما تسجد في صلاة الجمعة فأنت سجدت في بيت الله، صح؟ في حضن صلاة، وسجدت على مساجدك الأربع، كيف ربنا بده يرجعك؟ بشرط لك مش انت ساجد على مساجدك السبعة اللي هم العظمتين اليدين الكفين والوجه والعظمتين، وهي مساجدك
1: بقي معي ثلاث دقائق لو تكرمت يا دكتور، بدي أتوقف فقط إذا تكرمت لي عند طبعا. نهاية الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بعيدا عن التفاسير ونحن نعرفها في يعني في التحديد من هم، لكن
0: لا دكتور
1: المعنى دكتور المعنى لا إلى ماذا ينصرف؟
0: اسمح لي، المغضوب عليهم والضالين من أنا في نظري من هذا تشبيه بعض لا نقول النصارى، بعض النصارى وبعض اليهود،
1: لا في المعنى العميق. المعنى العميق اللي بتعلق في يعني في هؤلاء الذين وصفهم
0: نعم
1: مغضوب عليهم وضالين، من هو الضال ومن هو المغضوب عليه بالمعنى؟
0: جميل. المغضوب عليه عادة من علم العلوم الشرعية وفهمها ودرسها وعمل بخلافها ودعا إلى غيره،
1: من عرف الحق وعانده
0: أو ودعا إلى غيره،
1: أو ودعا إلى غيره. ومن هو الضال؟
0: الضالين الذين عبدوا الله والعياذ بالله على جهاله،
1: يتعلقون بالجهل الذي أشرت إليه،
0: عبد الله على مراده وليس على مراد الله عز وجل. لذلك كانت أول إعادة بالقرآن أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، من هم الجاهلين؟ عليهم الضالين.
1: وهذا ربط أيضا بين بداية الآية السورة ونهايتها،
0: لذلك حتى نختم عليك دكتور لذلك الفاتحة صنت في الناس ثلاث أصناف.
1: نعم.
0: الصنف الأول الذين أنعم الله عليهم، الصنف الثاني المغضوب عليهم والضالين، هذا صنف ثاني.
1: نعم.
0: الصنف الثالث اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وأنت والمستمعين وأهل بلادي والمسلمين من أهله أن ينعم الله علينا سبحانه وتعالى بالصفات المنعم عليهم وتحقيقها، وأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا صفات المغضوب عليهم والضالين ونعيننا على أن نغيرها.
1: اللهم آمين.
0: فهذا كمان النجاح والفلاح، أن تعرف صفات المنعم عليهم وتأتي بها تعبدا لله، وأن تعرف صفات المغضوب عليهم والضالين ولا تأتي بها، ثم تجمع جماعة أن تدعو إلى الله بالصفات المنعم عليهم وتكون رحيما بالمغضوب عليهم والضالين.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير فضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح.
0: شكرا جزيلا، انا اسف اطلت عليك.
1: الله يبارك فيك. بالعكس والله احنا يعني سعدنا بهذا التبيان بهذه الروح.

0: الروحية العالية التي نبدأ بها صلاتنا بسورة الفاتحة. الله يجزيك كل خير وبارك فيك يا دكتور، وشكرا جزيلا لك. انتهى وقت هذه الحلقة، فيما تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيز فضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح الكيلاني، الخبير الدولي في مجال تطوير البحث والتفكير ومهارات الإبداع، وأشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة ابن فضلان.

0: إذا ما استحقت رحلة ابن فضلان التي قام بها سنة 1921 عناية استثنائية من طرف الباحثين والمحققين، فلأنها من أوائل الرحلات العربية، ومقارنة برحلة أبي دلف سنة 1942 ورحلة المقدسي سنة 1985، فإن رحلة ابن فضلان تظل مشغولة بهم توثيقي صرف أكثر من اهتمامها بالشأن الجغرافي.
1: لقد انطلق ابن فضلان يوم الخميس الموافق فيه 21 من شهر حزيران من عام 921 للميلاد. انطلق برحلة شائقة بتكليف من الخليفة المقتدر العباسي الذي طلب الثقالبة العون منه.
0: استغرقت الرحلة 11 شهرا في الذهاب، وكانت مليئة بالمغامرات والمشاق والانفتاح على الآخر المختلف ثقافيا.

0: يقوت الحموي في كتابه معجم البلدان وفي نشره لبعض من رحلة ابن فضلان قاد بذلك المستشرقين والباحثين للاهتمام بابن فضلان، محاولين العثور على نسخة عمله، وهو ما توصلوا إليه أخيرا.
1: إذن أشار يقوت إلى ابن فضلان ونقل عنه، فهل كان يقوت الأول والوحيد الذي يصرح بنقله عن ابن فضلان؟
0: يجدر أن نذكر بأن ياقوت الحموي هو أديب ومؤلف موسوعات، بل علم من أعلام مؤلفي الموسوعات في التاريخ، على أن ياقوت ليس الوحيد الذي يعترف بنقله واستشهاده بابن فضلان، فالقز

0: القزويني كان يفعل ذلك في كتابه آثار البلاد وأخبار العباد، ولكن من هو ابن فضلان؟
1: أحمد بن فضلان بن العباس بن حماد لم يصل شيء عن حياته ما عدا أنه مولى لفاتح مصر محمد بن سليمان، ثم مولى أمير المؤمنين كما يقول ياقوت.
0: لم يرد توثيق لحياة ابن فضلان في أي من المراجع بالضبط، مثلما لا توجد إلا تفصيلات قليلة عن حياة المقدسي صاحب كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، والذي تناولناه في حلقات سابقة.
1: يبدو أن في ذلك إشارة واضحة إلى اللامبالاة التي كانت تميز نظرة الثقافة العربية إلى أعمال الرحالة العرب، وعدم اعتبار الكتابة في أدب الرحلات فنا رفيع المستوى يستحق إدراج مؤلفيه من بين مصنفي ضروب الأدب الأخرى المجلين والمؤرخ لهم بأكثر التفاصيل وأدقها كالفقهاء والشعراء والأطباء والنحويين.

0: رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس والصقالبة تقع أهميتها في أنها تزود التاريخ العالمي بشذرات مهمة عن أنماط معيشة شعوب قلما سجلت.
1: هذه الرحلة تكاد تسد ثغرة تاريخية في هذا المجال، وتعتبر رائدا في الإشارة لتاريخ الشعوب العربية. ولقد قيل الكثير عن هذه الرحلة، وترجمت أكثر من مرة لجميع اللغات الأساسية اليوم في العالم. لا يبرز ابن فضلان كبطل رئيسي في الرحلة، إلا أنه كتب الرحلة ببساطة، وهو لم يقم بطمس رفقته الآخرين لأي سبب، على العكس تماما، فلولا رحلته لما عرفنا عن أولئك أي تشذرة.
0: إن كتابته الرحلة في الغالب لم تتم كي يبني لنفسه مجدا أدبيا، ولا لكي يعيد الاعتبار لنفسه، خصوصا وأننا لا نعرف له مؤلفا آخر غيره.
1: لقد كان ابن فضلان سفيرا وسجل لنا ملاحظات قيمة عما شاهده، البعض منها دقيق والآخر أقل دقة.
0: وهكذا فإن قراءة رحلة ابن فضلان أو سماعها يمنح متعة نادرا ما يلقاها المرء في عمل من النوع الأدبي نفسه، لأسباب نكشفها عندما نقرأ أو نسمع هذه الرحلة.

0: أي مسار اختط ابن فضلان. إذا ما تتبعنا الأماكن والمدن التي يذكرها ابن فضلان فسوف نسجل أن مسار الرحلة كان بلاد العجم والترك والصقالبة والخزر.
1: يبدأ ابن فضلان نص رحلته قائلا:
0: لما وصل كتاب ألمش بن يلطور ملك الصقالبة إلى أمير المؤمنين المقتدر يسأله فيه البعثة إليه ممن يفقه في الدين ويعرفه شرائع الإسلام ويبني له مسجدا وينصب له منبرا ليقيم عليه الدعوة له في بلده ومملكته، ويسأله بناء حصن يتحصن فيه من الملوك المخالفين له، أجيب إلى ما سأل من ذلك. كان السفير له نذير الحرمي، فنددت له أنا لقراءة الكتاب وتسليم ما أهدي إليه والإشراف على الفقهاء والمعلمين. رحلنا من بغداد مدينة السلام يوم الخميس 11 ليلة خلت من صفر سنة 939، فأقمنا بالنهروان بين بغداد وواسط يوما واحدا، ثم رحلنا مجدين إلى سائر المدن.

0: في بلاد الترك يقول ابن فضلان:
1: لقد رأيت الأرض تنشق فيها أودية عظام لشدة البرد، وأن الشجرة العظيمة العادية لتنفلق بنصفين لذلك.

0: ذلك. فلما انتصف شوال من سنة 939 أخذ الزمان في التغير، وانحل نهر جيحون، وأخذنا ما نحتاج إليه من آلة السفر، واشترينا الجمال التركية من ذوات السنمين، واستعملنا المراكب من جلود الجمال لعبور الأنهار التي نحتاج أن نعبرها في بلاد الترك.
1: ينتقل ابن فضلان إلى بلاد الصقالبة التي وصلها على مسيرة يوم وليلة، حيث استقبل ابن فضلان والوفد المرافق له ملك البلاد فقال:
0: لما رأنا الملك خر ساجدا شاكرا لله عز وجل، وكان في كمه دراهم فنثرها علينا ونصب لنا قبابا فنزلناها.
1: ترى ماذا رأى ابن فضلان في تلك البلاد؟
0: رأيت في البلد من العجائب ما لا أحصيها كثرة، من ذلك أن أول ليلة نمناها رأيت قبل مغيب الشمس بساعة قياسية أفق السماء وقد احمر احمرارا شديدا، وسمعت في الجو أصواتا شديدة وهمهمة عالية. رفعت رأسي فإذا غيم أحمر مثل النار قريب مني، ففزعنا من ذلك وأقبلنا على التضرع والدعاء.

0: يحكي ابن فضلان عن عادات الثقالبة في أنه إذا ولد لابن الرجل مولود أخذه جده دون أبيه وقال أنا أحق به من أبيه، ويبقى في حضن جده حتى يصير رجلا. وكذلك إذا مات منهم الرجل ورثه أخوه دون ولده، فعرف الملك أن هذا غير جائز وعلمه كيف تكون المواريث. وفي بلاد الروس لفته ملك الروس فقال فيه:
1: من رسم ملك الروس أن يكون معه في القصر 400 رجل من صناديد أصحابه وأهل الثقة عنده، منهم يموتون بموته ويقتلون دونه، وهؤلاء 400 يجلسون تحت سرير عظيم مرصع بنفيس الجوهر، وله خليفة يسوس الجيوش ويواقع الأعداء ويخلفه في رعيته.
0: أما في الخزر فقال إن ملكها اسمه خاقان، ولا يظهر إلا كل 4 أشهر متنزها، ويقال له خاقان الكبير. ولملك الخزر مدينة عظيمة على النهر، وهي جانبان، في أحد الجانبين المسلمون، وفي الجانب الآخر الملك وأصحابه.

مستمعينا الكرام، نتوقف مع رحلة ابن فضلان هذا اليوم على أن نلتقي غدا بإذن الله مع رحلة جديدة ومع رحالة عربي جديد في برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية.

0: LG وسامسونج. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.